0: جمع بصير تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر
1: نعم.
0: أم في وقت العصر؟
1: بصح تقديما ويصح نعم. تأخيرا، لأن الفقهاء يعني يفضلون التأخير.
0: التأخير
1: نعم، لأنه الدليل على ذلك أنه ما وسعه الوقت يعني ما
0: تماما.
1: أما لكن إذا كان يعني بيعرف أنه قد ما يلحق يصلي مثلا العصر يجمع الظهر مع العصر مثلا، أو إذا خشي على نفسه مثلا تروح عليه يعني صلاة العشاء إذا كان سفر طويل، أو بعكس حتى كمان دوران الأرض بيكون أحيانا
0: تمام.
1: يعني بصير أنه المسافة اللي بقطعها بالجو ما يدرك معها صلاة العشاء، فبيجمع جمع تقديم. جمع تقديم كلاهما جائز،
0: كلاهما جائز.
1: الجمع تقديم جائز والجمع التأخير كذلك طيب. جائز نعم.
0: سؤال آخر فضيلة الدكتور، يعني هل يمكن أن يأخذ رخصتين معا، يعني يقصر ويجمع؟
1: نعم ممكن،
0: يعني مثلا أصلي ركعتين ظهر ركعتين عصر جمع تقديم،
1: يقصر ويجمع ويفطر كمان
0: وبيفطر
1: بيفطر
0: يعني ثلاثة رخص
1: نعم.
0: ممكن أن تكون
1: نعم.
0: في
1: ممكن. ممكن.
0: يعني إن الله يحب أن نعم. تؤتى رخصه،
1: هذا والله أعلم يعني.
0: نعم. إذا هذا أول سبب من أسباب الترخيص للسفر.
1: يعني شوف نعم. يعني الحكمة التشريعية، الله سبحانه وتعالى بيقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. يعني التشريع عندنا مبني على اليسر بشكل عام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن نعم. الله لا يمل حتى تملوا. يعني أنت حتى لما تكون يعني تعبان، أو في إنسان مثلا بيحب التطويل بالصلاة، إذا أردت أن تجعل الصلاة وقتها أقل، أو إذا كنت تقرأ مثلا 20 آية تقرأ بعدهم 5 آيات أو شيء، هذا متروك إليك أنت، بحيث أنك أنت ما يكون في عندك ملل، ما يكون في عندك يعني تعب أو سآمة عندما تقبل على هذا العمل. أنت تقبل بقلب مخلص، وكذلك هذا الإقبال يكون بعزيمة. عندما ترى في عندك فتور معليش خفف شوية، ما هي مشكلة. ويعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر نعم. ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه نعم. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. جزاك الله خيرا نعم. إذن إحنا الآن يعني حتى بداية الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق
0: نعم.
1: فالمنبت لا أرضا قطع ولا نعم. ظهرا أبقى. الرخص هذه جاءت حتى إحنا نكون يعني نؤدي الواجبات الدينية التي فرضها الله علينا أو سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره بما نستطيع له. يعني ما ننظر إلى الأمر على أنه والله كابوس ولازم يكون في عندي كذا، ويعني بيجبر نفسه بطاعات أحيانا قد يعني تتعبه. لا، أنت خذ من العمل ما تطيق
0: جميل.
1: وروح القلوب ساعة وساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني
0: نعم.
1: هذا يعني الرخصة بتفتح عليك باب تيسير كبير. يعني إذا جزك تصلي وانت قاعد مثلا
0: نعم.
1: حتى القيام ركن في الفرض، يعني القيام الوقوف بالفرض. أما السنة لا، مو ركن. يعني
0: نعم.
1: صلي واحد وجالس
0: بصلاة السنة بصير يصلي
1: نعم. بدو أمامي يعني هذه تعتبر أصل، يعني طيب. بجوز يعني يصلي قاعد مريض ولا مو مريض.
0: طيب الصلاة على في السيارة
1: والله
0: السنة النوافل،
1: النوافل مثل الصلاة على الدابة، هذه النوافل نعم تجوز
0: تماما.
1: يعني وانت بالسيارة، او كنت اذا كنت بالطيارة، وفي رأي عند الفقهاء اذا شعرت انه حتى الفريضة بدها تفوتك صليها يعني صلي الفريضة، ولما تنزل اقضيها، لانه
0: تماما.
1: ما استطعت انت تحقق الشروط فيها، اللي هي مثلا استقبال القبلة، واللي هي مثلا القيام، وكذلك يعني هيئات الصلاة ليست كاملة. فهنا احتراما للوقت تصلي الفريضة، ولما تنزل تقضي الفريضة. إن صليت السنن جاز لك ذلك. النبي كان يصلي على الدابة صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب يعني التيسير.
0: هذا ما تسمى رخصة، هذا تيسير.
1: أي تيسير نعم نعم يعني
0: تمام. يعني فبالنسبة للصلاة على الراحلة، صلاة النافلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة وصلى الوتر أيضا على
1: نعم.
0: الراحلة، وكان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل
1: نعم.
0: واستقبل القبلة. ومثل ما ذكرتم فضيلة الدكتور أنه واحد مسافر بالطيارة
1: نعم.
0: وعليه صلاة، ممكن أن يصلي ثم يقضيها بعدما
1: نعم.
0: يأتي. فإذا هذه سبحان الله، نحن أخذنا يعني هو الحديث معكم ماتع دكتور، لو أحد يتكلم تفتح له أبواب كثيرة.
1: الله يحسن لكم، منزلكم خير.

0: تكلمنا السفر، رخصه كثيرة، رخصة الفطر،
1: نعم
0: جمع الصلاة، قصر الصلاة. خلينا ناخذ السبب الثاني من الأسباب، وهو باب واسع جدا، باب المرض والترخيص في المرض.
1: نعم
0: المرض يعني سبب من أسباب الترخيص في الشريعة الإسلامية. مثلا خلينا نتكلم عن وضوء المريض مثلا،
1: نعم
0: أو صلاة عندنا وضوء المريض مشان نرتب الأفكار، صلاة المريض، صيام المريض، عندنا أشياء كثيرة. خلينا مثلا نأخذ وضوء المريض.
1: والله يعني بالنسبة لوضوء المريض، احنا بنعرف إذا فقد الماء، قد يكون هذا الفقد حقيقي وقد يكون الفقد ماذا حكمي.
0: نعم.
1: كلمة حقيقي، أنت مسافر وما في معك إلا شوية مي تشربهم.
0: جميل.
1: وإذا بتشرب الميات أنت بتموت. أنت جميل. كنت بحماد مثلا أو بين قرى، في قرى متباعدة.
0: نعم.
1: يعني مثلا بعض مناطق بالسعودية بتمشي 200 كيلومتر أو 300 كيلومتر ما بتشوف لا بني آدمين ولا بتشوف.
0: جميل.
1: يعني فمشينا بالصحراء مسافات طويلة ما كنا نرى لا يعني أحيانا كازية ولا شيء يعني ننزل فيه. فلذلك فقد الماء هنا حقيقي، وعندئذ يؤذن لك بماذا؟ يؤذن لك بأن تتيمم.
0: جميل.
1: بتتيمم وتصلي، معروف يعني أنت ما دمت لا تجد الماء بتتيمم وبتصلي الوقت الذي أنت فيه.
0: تمام. هذا فقد الماء الحقيقي.
1: هذا الفقد الحقيقي. الفقد الحكمي، الفقد الحكمي أحيانا يعني ممكن يكون إنسان مريض لا يستطيع استخدام الماء، وقد يكون استخدام الماء بالنسبة له ماذا؟ مؤذي. مؤذي نعم. فإذا كان مؤذي في هذه الحالة ممكن يتيمم ولو كان ببيته، لو كانت المية جنبه.
0: تمام.
1: وحتى يعني مثلا عمر بن العاص رضي الله عنه،
0: رضي الله عنه،
1: لما كان
0: في ذات السلاسل،
1: في ذات السلاسل،
0: نعم،
1: وكان قائد الجيش، وهو أخواله من بني قضاعة كانوا. نعم. عارف المنطقة كلياتها، ما في واحد من الصحابة كان عارف المنطقة اللي دخل فيها الجيش مثله رضي الله عنه.
0: نعم.
1: مع أنه كان مسلم جديد، يعني أسلم النبي بعثوا عليه وقالوا لأبو عبيدة أنه قال لا تختلفا، قالوا أنا الأمير، قالوا أنت الأمير وفاق الأمير، فالزلمة أجنب.
0: نعم. صارت جنابة،
1: فصار عليه الآن غسل واجب. غسل واجب، ماذا يفعل؟ تيمم وصلى
0: وما سخم مي ولا سوى
1: شيء. سوى شيء ولا صلى. الدنيا كانت ليلة يعني برد شديد، قر كانوا يقولوا، يعني قر حقيقة لا لا لا يدرك برد الصحراء إلا من ذاق برد الصحراء.
0: تمام.
1: مرة انقطعت فينا السيارة بالطريق بالسعودية بأيام الشتوية، حقيقة البرد الذي كان في الصحراء بعمري ما شفته والله، ولا على جبل الشيخ.
0: بيقولوا هون عنا حقيقة بقص المسمار.
1: بقص المسمار. ايوه. نعم. فلذلك إذا كانت في حالة يعني برد شديد جدا جاز لك أن تيمم مصلى، وهو أمير.
0: نعم.
1: والأمير يجب أن يطاع. فإجوا تكلموا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا صلى فينا إمام وهو جنوب.
0: نعم.
1: عن عمرو العاص، فاستدعى النبي قال يا رسول الله، أنت يعني الوضع قر شديد، أنت إن استحمت هلكت وهلكوا.
0: نعم.
1: ما بيعرفوا الطرقات اللي احنا دخلنا فيها لهناك.
0: نعم. إذا أشعل النار كانوا شافوهم.
1: نعم نعم. وكانت والحرب كانت حرب يعني من نوع عجيب غريب. هذول سكان الصحراء لما يفروا ما بيفروا باتجاه واحد، يعني مو جيش نظامي.
0: تماما.
1: ما بتعرف متى بيجي عليك يغزوك أو يضربك فجأة، يعني بتجهوا بكل الاتجاهات مشان. نعم. مشان يشتتوا الجيش. هو كان عارفهم تمام وعارف الطرقات والمداخل، ف يعني تيمم وصلى بهم إماما مع وجود الماء، فقال يا رسول الله الجو قر، إن استحممت هلكت وهلكوا، وإن تيممت نجوت ونجوا. فأني يعني قارنت بين هذا وهذا، فوجدت أنه لا، الأولى أني أتيمم وأن أمشي في الطريق الذي أنا سرت إليه.
0: إذن المريض الذي لا يستطيع.
1: نعم.
0: استخدام.
1: نعم.
0: الماء هذا له وضع خاص، يمكن أن يتيمم. المريض الذي في الصلاة، صلاة المريض.
1: نعم.
0: مثلا هل تسقط الصلاة عن المريض؟
1: لا تسقط. لا، هو يعني حتى الشاطبي رحمه الله كان يعتبر المشقة ما بين ثلاث منازل: المشقة العليا التي لا تستطيع معها أنت أن تؤدي ما فرض عليك.
0: نعم.
1: والمشقة الدنيا التي تؤدي

0: فيها مع تعب. ما هو انت لما بتاكل بتتعب
1: تمام،
0: ايش راح تبطل اكل يعني؟ يعني ما بزبط. الدنيا كلها فيها تعب، اذا بدك تلبس انت بتتعب، يعني بدك جهد اسمه
1: تمام.
0: في بده جهد. التكليف الشرعي معناه في تكليف، يعني في جهد بدك تبذله انت. فلذلك اذا كانت المشقه من المشقه العليا، انت عندك لا قدر الله يعني مرض شلل فالج او شيء او كذا، لا تستطيع الوقوف ابدا معه، هل تصلي من غير وقوف؟ نعم بتصلي، هذا بالنسبة لك يستوي تماما مع
1: القائم،
0: ما كان قائما تماما لا يختلف. طيب لو جيت أنا للأدنى منه، واحد مثلا أصبع رجله مجروح وعنده كسر تقريبا بسيط، والوقوف لا يؤذيه والجلوس لا يؤذيه، لكن في تعب يعني في مرض، رح يشعر بماذا؟ بشيء من الألم، لكن الألم هذا محتمل.
1: جميل.
0: إذا كان الألم محتمل هذا نقول ليست هذه مشقة. المشقة العادية كلها فيها مشقة، اللي سماها أدنى المشقات الشاطبي، وبعدين ما بين العليا وما بين ماذا؟ الدنيا. العليا ما كانت قريبة من المشقة الكاملة، يعني أعلى درجاتها، يعني نقول مثلا عنده كسر بالحوض صعب يوقف تقريبا، وقوفه راح يؤذيه، أو إذا كان عنده كسر مثلا بساق رجله، وهذا إذا وقف كذلك سيؤذيه، لكن مش الأذية مثل لما يكون هو مشلول شلل كامل مثلا، هذا له حكم ما كان أعلى درجات المشقة، فلذلك هذا يأخذ بالرخصة. أما بالنسبة إذا كانت المشقة يعني قريبة من الدنيا، نقول هذا له حكم ماذا؟ المشقة الدنيا. انت بتتوضى بتتعب، بتصلي بتتعب،
1: تمام.
0: بتركب الدابة بتتعب، بتركب السيارة بتتعب، كله فيه تعب، هذا الدنيا كلها تتعب يعني، فلذلك لابد ان تتحمل، واجمل تعب تتحمله ان تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى في عبادة.
1: الله يبارك فيكم دكتور.
0: الله يبارك
1: فيكم. سبحان الله الوقت اليوم تداركنا، ولقائنا معكم فضيلة الدكتور، وكان لقاء شيق. لعلنا إن شاء الله نفرد حلقة أخرى إن شاء الله في موضوع الرخصة والعزيمة إن شاء الله، ونأتي بأمثلة أخرى من الواقع،
0: نعم.
1: ومن احتياجات الناس، وما هي الأشياء التي ترتبط بالترخيص وسور الترخيص وبعض التفاصيل إن شاء الله مع فضيلتكم إن شاء الله. بس سبحان الله اليوم الوقت تداركنا،
0: الله يكرمكم،
1: فعسى إن شاء الله أن نعقد معكم حلقة أخرى نتكلم فيها بتفصيل أكثر في مسائل حياتية تتعلق بالترخيص. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الدكتور تيسير العمر، أستاذ العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة جامعة دمشق، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم بينة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم.
0: حياكم الله، السلام عليكم.

قدمت لكم إذاعة دمشق بينة. الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. ساعدت في الإخراج رهف جعفر. الإخراج حمد شويكي.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات تقدم

0: ترويها لكم ثراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي.
2: وماذا حصل بعد ذلك؟
3: اصبري يا مولاتي. الذي حصل
4: حسنا يا أخوي، لا تحملا هما، فإن المال فداء الأبدان، وإن السلامة غنيمة، وحيث كتبكم الله من السالمين فهذا غاية، وما الفقر والغنى إلا كطيف خيال.
5: وبعد ذلك ماذا جرى يا عبد الله؟
4: فقلت لهما يا مولاي اسمعا، نحن نحسب أن والدنا مات في هذا اليوم وخلف لنا المال الذي عندي، فاقتسمته فيما بيننا بالسوية، وأحضرت قساما من قبل القاضي، وأحضرت له جميع مالي وما أملك، فقسم بيننا وأخذ كل منا نصيبه.
1: والتفت إلى الكلبين وسألهما:
4: هل جرى ذلك حقا؟
1: فنكسا رأسيهما تصديقا له، فتابع يقول:
4: إن الله سبحانه وتعالى يرزق العبد أينما حل، فابقيا هنا وليفتح كل منكما دكانا، احفظا أموالكما ولا تصرفا منها شيئا، وجميع ما يلزم لكما من أكل وشرب كله عندي.

0: وماذا بعد ذلك يا عبد الله؟
1: ثم قمت بإكرامهما يا مولاي، فصارا يبيعان ويشتريان في النهار ويبيتان في بيتي، ولم أدعهما يصرفان شيئا من أموالهما، وكلما جلست معهما للحديث يمدحان الغربة والسفر ويصفان ما حصل لهما من الربح والمكاسب، ويرغبانني في السفر معهما والإتجار في بلاد الله الواسعة. وبالنهاية يا مولاي قبلت أن أسافر معهما، ثم إني عقدت الشركة فيما بيننا وحملنا الأقمشة من سائر الأصناف النفيسة، واكترينا مركبا وشحناها بالبضائع، ثم سافرنا من مدينة البصرة في البحر، ولا زلنا مسافرين حتى طلعنا إلى مدينة من المدائن، فبعنا فيها واشترينا وحصلنا على مكاسب جسيمة، ثم رحلنا إلى غيرها يا مولاي، وما زلنا نرحل من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، حتى وصلنا إلى جبل عظيم، فألقى الرئيس المرسات وقال لنا: يا ركاب، اطلعوا إلى البر تنجوا من هذا الخطر، وفتشوا لعلكم تجدون ماء. فخرج جميع من في المركب، وخرجت أنا بجملتهم، وصرنا نفتش عن الماء، فصعدت

0: النشاد
1: إلى هنا إلى هنا.
2: والله لقد تهت عن الطريق ولا أعرف طريقا يردني إلى جهة البر.
1: ماذا تقول يا رجل؟
3: حصل لنا غم شديد وبكينا ودعونا الله تعالى أن يهدينا إلى الطريق، وبتنا تلك الليلة في أسوأ حال. ولما أشرق الصباح رأينا جبلا عاليا ففرحنا واستبشرنا به، ثم إننا وصلنا إلى ذلك الجبل فأمرنا صاحب المركب:
2: يا ناس اطلعوا الى البر وفتشوا عن الماء.
1: هيا الى البر،
4: هيا بنا،
1: هيا تعالوا.
3: فطلعنا كلنا وفتشنا كثيرا عن الماء فلم نجد له اثرا، ثم اني صعدت الى اعلى الجبل فرأيت حلقة دائرة واسعة على بعد مسافة ساعة أو أكثر، فناديت أخوي لكي يرافقاني في هذه الرحلة فقالا:
5: نحن نخاف من هذا الأمر ولا نروح معك.
3: أما أنا يا مولاي فقد عزمت على الذهاب وحدي وتوكلت على الله ورضيت بما قدر الله لي، فقلت لهما: انتظراني حتى أعود إليكما. ثم تركتهما وصعدت الجبل ونزلت منه وسرت إلى المدينة، ولم أزل سائرا إلى أن وصلت إلى باب تلك المدينة، فرأيتها يا مولاي مدينة عجيبة البناء غريبة الهندسة، أسوارها عالية وقصورها شاهقة وأبوابها من الحديد، ورأيت رجالا ونساء وأطفالا وكل ذلك من الحجر. ثم دخلت سوق التجار فرأيت كل تاجر جالسا في دكانه والدكان مليئة بالأنواع المختلفة من البضائع، فصرت أتفرج عليها وكلما أمسكت ثوبا من القماش يصير بين يدي هباء منثورا، ورأيت صناديق مملوءة من الذهب والفضة فحملت منه على قدر ما أطيق، وصرت أقول في نفسي: آه لو حضر معي أخواي لأخذا من هذا الذهب كفايتهما وتمتعا من هذه الذخائر التي لا أصحاب لها. وبعد ذلك يا مولاي دخلت سوق السياغ فرأيت فيه رجالا جالسين في الدكاكين والبضائع عندهم من نفيس المعادن والجواهر والذهب والفضة. بعد ذلك يا مولاي رميت ما كان معي من الذهب وحملت ما أطيق حمله من الجواهر، ثم إنني توجهت من ذلك الديوان إلى باب الحريم ودخلت فيه فرأيت ديوانا للنساء، ورأيت في صدر الديوان كرسيا من الذهب الأحمر تجلس فوقه امرأة وعلى رأسها تاج مكلل بنفيس الجواهر، فاقتربت منها وقلت لها: السلام عليك أيتها السيدة المصونة والجوهرة المكنونة، أدام الله قوائم سعدك.
6: وعليك مني السلام والتحية والإكرام يا عبد الله يا ابن فاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حبيبي وقرة

0: عيني.
1: يا سيدتي يا سيدتي، من أين عرفت اسمي؟ ومن تكونين أنت؟ وما شأن أهل هذه المدينة حتى صاروا حجارة؟
0: اجلس يا عبد الله لأحدثك وأخبرك بحقيقة أمري وأمر هذه المدينة وأهلها بالتفصيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: فجلست يا مولاي إلى جانبها وراحت تروي لي حكاية المدينة.
1: اعلم يا عبد الله أنني بنت ملك هذه المدينة، ووالدي هو الذي رأيته جالسا في الديوان على الكرسي العالي، والذين حوله هم أكابر دولته وأعيان مملكته. وكان أبي ذا بطش شديد ويحكم على 1000000 جندي وعدة أمراء، وتحت طاعته المدن 1000 مدينة غير البلدان والضياع والحصون والقلاع، وعنده من الأموال والذخائر ما يكل عن وصفه اللسان. وفي يوم من الأيام دخل عليه شخص فأضاء الديوان من نور وجهه، فنظر إليه أبي فرآه لابسا حلة خضراء وهو طويل القامة ويداه نازلتان إلى تحت ركبتيه، وعليه هيبة ووقار والنور يلوح من وجهه.
2: يا عدو الله، كيف تعبد إلها لا ينطق وليس له قدرة على شيء، ولا تعبد إلهي الذي هو قريب مجيب وحاضر لا يغيب ولا يغفل ولا ينام ولا تدركه الأوهام، وهو على كل شيء قدير؟ انتصح مني واعبد الله الذي لا معبود سواه.
3: آمين يا رب العالمين.
4: جزاك الله كل خير يا بني.
1: يا سيدي، إن جميع من في المدينة صاروا حجارة بدعوتك الصالحة، وقد نجوت حين أسلمت على يديك، فأنت شيخي فأخبرني باسمك ومدني بمددك وهيئ لي شيئا أقطعت منه.
2: كلي مما رزقك الله تعالى واعبديه حق عبادته.
5: وغدا اللقاء مع

0: حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر.
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوق

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من

نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى.

0: التأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيع، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
1: وأقبل الصباح وجيء بخبيب من حبسه وسألوا الرجل ليختار ويفاضل بين الموت أو الرجوع إلى دينهم.
2: ماذا اخترت يا خبيب؟
3: إن الأمر واضح يا أبا سفيان، ولا مجال للاختيار.
2: أرى الأمر كذلك، فليس في وسع امرئ في مثل موقفك هذا إلا أن يختار الحياة.
3: أجل يا أبا سفيان، اخترت الحياة، ولكن لن أحيا بينكم.
2: فأين تراك تحيا؟
3: عند ربي.
2: إذن فقد اخترت الموت.
3: بل الشهادة والانعتاق.
2: أترفض أن تشتري حياتك بهذا الثمن؟ أترفض أن تعود إلى دينك ودين أبائك لتحيا؟
3: بل الشهادة والانعتاق.
2: تبا لك، قوموا إليه فاصلبوه إلى هذه الخشبة، قوموا.
3: يا أبا سفيان، إني رجل يسعى إلى الموت، فهل لك إذا سألتك شيئا أن تجيبني إليه؟
2: ماذا تريد؟
3: أسألكم أن تدعوني حتى أركع ركعتين.
2: دونك فافعل.
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: هل فرقت؟
3: أما والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة.
2: قوموا فاصلبوه.
3: حسبكم، سأقوم بنفسي.
2: أوثقوا.
3: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا.
2: أيها الأحمق والأحمق، اضربوا عنقه.
3: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: ويحك، لقد هيشت الرياح. إنها اللعنة. اركضوا يا فتيان، اركضوا على جوانبكم حتى لا تصيبكم اللعنة. اركضوا.
1: انظروا من القوم، إني أرى عليهم ثياب أهل يثرب. فهذا حيي بن أخطب سيد بني النضير في جماعة من قومه. ترى ماذا قدم به؟
4: أسعدت صباحا يا أبا سفيان.
1: وأسعدت يا حيي. ماذا قدم بك في مثل هذا الوقت المبكر؟
4: جاء بنا شر لا يدفع يا أبا سفيان.
1: فما هو؟
4: لقد أخرج محمد قومي من ديارهم.
1: أخرجكم من يثرب؟
4: أجل يا أبا سفيان.
1: وأين قومك؟
4: تركناهم بين خيبر ويثرب.
1: ماذا يصنعون؟
4: ينتظرون حتى تأتوهم فيسيروا معكم لقتال محمد.
1: لقد حذرناكم يا معشر يهود منه، فما استجبتم لنصحنا، وها أنتم ترون فعاله معكم.
4: والله ما صلحناه يوما يا أبا سفيان إلا لنكيد له.
1: إنه يقول إنكم أهل كتاب مثله. حدثونا، أفديننا خير أم دينه؟ أربابنا حق أم ربه الواحد؟
4: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. لقد سعينا يا أبا سفيان إلى غطفان وبني مرة وسليم وبني سعد وبني أسد وغيرهم، ندعوهم إلى قتال محمد، وقد واعدونا على قتاله.
1: وماذا عن أمر إخوانكم اليهود بالمدينة؟
4: لقد أقاموا بها مكرا بمحمد حتى تأتوهم فيميلوا معكم.
1: والله ما قوم أرغب منا في قتال محمد، وما دامت العرب كلها

0: قد نهضت تقاتله، فسنكون أسبق القوم إليه.
1: إذن موعدنا يثرب.
0: حسن. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد نهضت العرب كلها لقتال محمد وأصحابه، وليس لأحد من العرب من الثأر عند محمد مثل ما لنا، فأجمعوا أمركم وشدوا رحالكم، فسنسير إليه غدا بعد أن أجمع العرب على سحقه.

وهكذا استطاع اليهود أن يجمعوا لقتال الرسول جيشاً لم يجمع قبل اليوم للقتال على الجزيرة العربية، عدته 10,000 مقاتل. ومضى هذا الجيش تحت قيادة أبي سفيان قاصداً المدينة. أما المسلمون فقد بلغهم نبأ هذا الجيش الذي صار إليهم والذي لا قبل لهم به، وهدى الله جماعة من أنصار الرسول أن يشيروا عليه بحفر خندق حول المدينة، فنهض المسلمون والرسول معهم إلى حفره حتى تم. وأقبلت قريش والعرب ترجو أن تلقى محمداً وأصحابه عند جبل أحد، ولكنهم لم يجدوا، فسعوا بجيوشهم إلى المدينة ليدخلوها ويقتلوا أهلها. وفاجأهم الخندق الذي حفره الرسول صلى الله عليه وسلم، فعسكروا أمام المدينة حتى يتدبروا أمرها.

0: يا حيي بن أخطب، لقد طال مقامنا أمام الخندق حتى بدأت القبائل تيأس من الوصول إلى محمد وأصحابه.
1: لولا هذا الخندق الذي احتموا به لوصلنا إليهم وقضينا عليهم القضاء المبرم.
0: أخشى إذا طال مقامنا هكذا أن تتفرق القبائل.
1: والله إن تفرق هذا الجمع اليوم فلن يجمع بعدها أبداً، ولا يعلون شأن محمد على كل من في هذه الجزيرة. تذرع بالصبر يا أبا سفيان، تذرع حتى نلتمس منفذاً إليهم.
0: يا حيي، ألم تتدبر منفذاً؟ ألا ترى الريح والمطر لا يتركان لنا قدراً ولا ناراً ولا بناءً؟ لقد سمعت قوماً من غطفان يتحدثون في الرحيل.
1: لا تفعلوا بحق الآلهة يا أبا سفيان.
0: ولكننا لن نبقى هنا إلى أبد الآبدين.
1: أجل لن تبقوا، لقد فكرت لكم في أمر.
0: أي أمر؟
1: إن أبناء عمي من بني قريظة يمدون محمداً بالطعام والسلاح بعهد بينه وبينه، ويخففون عنه بهذا أثر هذا الحصار الذي ضربناه عليه. فلو انسلخوا عنه لهلك محمد. سأدعوهم إلى حربه وقتاله حين تبدأون أنتم الحرب والقتال.
0: لم يبقى إلا هذا.
1: سأمضي إذن لألتمس لي طريقا إلى يهود بني قريظة.
0: قم على بركة الآلهة.

0: حيي بن أخطب، يا كعب بن أسد.
1: حيي، ماذا جاء بك في هذا الوقت من الليل؟ ألا تخشى أن يراك أحد من المسلمين؟
0: افتح افتح لأحدثك يا سيد بني قريظة. افتح.
1: تحدثني في أي شيء؟
0: ستعرف. افتح.
1: ليس بيننا وبينك حديث يا حيي، فعد من حيث أتيت.
0: ويحك يا كعب. افتح افتح لي حتى لا يفتضح أمري. افتح.
1: لا لا أفتح لك، إنك رجل شؤم. كنت شؤما على قومك بني النضير حين حرضتهم على التآمر على محمد، فكان جزاؤك وجزاؤهم الطرد إلى المدينة.
0: افتح لي يا كعب. افتح.
1: والله ما أراك جئت إلا لتدعوني إلى خيانة

0: محمد ونقضي عهدي معه، ولست بناقض ما بيني وبينه مهما زينت لي الأمر.
1: والله لقد عرفت الآن لماذا لا تفتح للباب.
0: لماذا؟
1: لأنك لا تحرص على

0: طعاما فلأفتحن لك.
1: أما وقد فتحت فتعال أحدثك يا كعب، فأنا رسول الأحزاب إليك.

0: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
1: حداد بوعلاق، جمال ساسي، نور الدين العياري، المنصف العجنقي، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، نصيب البرهومي، رمزي بن رحومة، معز بن طالب، النصر العكرمي، ومراد الغرسلي.
0: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
1: إنتاج مصلحة الدراما لسنة 2016.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، معاذ بن جبل، أعلمهم بالحلال والحرام. عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، كان يجلس بين 70 الذين يتكون منهم وفدهم شاب مشرق الوجه، رائع النظرة، براق الثنايا، يبهر الأبصار بهدوئه وسمته. إذا تحدث ازدادت الأبصار انبهارا. ذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه. رجل له مثل أسبقيته ومثل إيمانه ويقينه، لا يتخلى

تخلف عن رسول الله في مشهد ولا في غزا، بلغ من الفقه والعلم المدى الذي جعله أهلا لقول الرسول عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان شبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في استنارة عقله وذكائه. سأله الرسول حين وجهه إلى اليمن: بما تقضي يا معاذ؟ فأجابه قائلا: بكتاب الله. قال الرسول: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال معاذ: أقضي بسنة رسوله. قال الرسول: فإن لم تجد في سنة رسوله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي لا آله. فتهلل وجه الرسول وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. يقول عائد الله بن عبد الله إنه دخل المسجد يوماً مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أول خلافة عمر، قال: فجلست مجلساً فيه 34 كلهم يذكرون حديثاً عن رسول الله، وفي الحلقة شاب شديد الأدمة حلو المنطق وضيء، وهو أشبه القوم سنة، فإذا اشتبه عليه من الحديث شيء ردوه إليه فأفتاهم، ولا يحدثهم إلا حين يسألونه. ولما قضي مجلسهم دنوت منه وسألته: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا معاذ بن جبل. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستشيره كثيراً، وكان يقول في بعض المواطن التي يستعين فيها برأي معاذ وفقهه: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. كان دائماً يجلس والناس حوله وهو صموت، لا يتحدث إلا على شوق الجالسين إلى حديثه، وإذا اختلف الجالسون في أمر أعادوه إلى معاذ ليفصل فيه، فإذا تكلم كان كما وصفه أحد معاصريه: كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ. ولقد بلغ كل هذه المنزلة في عمله وفي إجلال المسلمين له أيام الرسول وبعد مماته وهو شاب، فلقد مات معاذ في خلافة عمر ولم يجاوز من العمر 33 سنة. كان معاذ سمح اليد والنفس والخلق، فلا يسأل عن شيء إلا أعطاه سعيدا مغتبطا، ولقد ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن، وجهه النبي إليها يعلم المسلمين ويفقههم في الدين. وفي خلافة أبي بكر رجع معاذ من اليمن، ويهاجر بعدها إلى الشام حيث يعيش بين أهلها والوافدين عليها معلماً ووفقيها. فإذا مات أميرها أبو عبيدة الذي كان الصديق الحميم لمعاذ، استخلفه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الشام، ولا يمضي في الإمارة سوى 4 أشهر حتى يلقى ربه مخبتاً منيباً. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني ربي لماذا استخلفته لقلت: سمعت نبيك يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقيه الرسول ذات صباح فسأله: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال النبي: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال معاذ: ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. فقال له الرسول: عرفت فالزم.

0: كان معاذ دائب الدعوة إلى العلم وإلى ذكر الله، وكان يدعو الناس إلى التماس العلم الصحيح النافع، ويقول: احذروا زيغ الحكيم واعرفوا الحق بالحق فإن للحق نورا. وكان يرى العبادة قصدا وعدلا. قال له يوما أحد المسلمين: علمني. فسأله معاذ: وهل أنت مطيع إذا علمتك؟ قال الرجل: إني على طاعتك لحريص. فقال له معاذ: صم وافطر وصلي ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا مسلما. وحان أجل معاذ ودعي للقاء الله، وفي سكرات الموت تنطلق عن اللاشعور حقيقة كل حي، وتجري على لسانه إن استطاع الحديث كلمات تلخص أمره وحياته. وفي تلك اللحظات قال معاذ كلمات عظيمة تكشف عن مؤمن عظيم، فقد كان يحدق في السماء ويقول مناجيا ربه الرحيم: اللهم إني كنت أخافك لكنني اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ونيل المزيد من العلم والإيمان والطاعة. وبسط يمينه كأنه يصافح الموت، وراح في غيبوبته يقول: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. وسافر معاذ إلى الله. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم صحابة رسول الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ولكم مني من الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي أجمل تحية، أستودعكم الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، نواصل إرسالنا معكم من جديد بعد لحظات.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق للخامس من حزيران لعام 2026 للميلاد. خير ما نسهل به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you.

Mm-hmm.

ومكروا ومكروا

Thank you.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: الحبيب.
1: الحق.

Mm-hmm.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر له من سورة آل عمران، ونبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا حديثنا الديني حول فصل الصيف، هذا الفصل الشديد الحرارة الذي يلجأ فيه الناس إلى الظلال، إلى الأفياء، إلى الأماكن الباردة المعتدلة، إلى المصايف. لابد للمسلم أن يأخذ العبرة

من كل الأوقات ومن كل الأزمان ومن الأشياء التي حوله، فما هي الأعمال التي يمكن أن تقينا حر يوم القيامة؟ هناك أعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.

إلا ظله. تحدثنا عن إمام عادل وعن أهمية العدل، وشاب نشأ في عبادة الله أن يوجه الشباب طاقتهم وقوتهم في الطاعات، لأن الشباب شعبة من الجنون، فعندما يلجم هذا الشاب شهواته واندفاعاته فهذا أجره عظيم. كان الأنبياء شبابا مثل إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكان يوسف شابا عليه السلام عندما دعي إلى الرذيلة فقال معاذ الله. والشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أهمية المساجد وصلوات الجماعة، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه. الحب في الله لا لمصلحة دنيوية، هذا أمر مهم. هؤلاء المتحابون يناديهم الله، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهنا الخشية عندما يكون الإنسان وحده بعيدا عن أنظار الناس، لا حظوظ للنفس لا رياء، هنا الخشية الحقيقية. كثير من الناس إذا كان بين المجتمع يحاول أن يضع حدا لنفسه وأن يراعي أعراف المجتمع وانتقادات المجتمع، فيتوقف عن ارتكاب كثير من الأشياء التي يرتكبها إذا اختلى بنفسه. والله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. في حديث جبريل أخبرني عن الإحسان، فالإحسان مراقبة الله عز وجل في كل الأحوال، عندما تكون وحدك وعندما تكون بين الناس الله معك، الله يرانا. هذا الرجل الذي ذكر الله وحده ففاضت عيناه، بكى من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الجندي الذي يسهر لينام الناس بأمان وباطمئنان، هذه العين التي باتت تحرس في سبيل الله، وتلك العين التي فاضت وبكت، فاضت بدمعها خوفا من الله عز وجل دون مراقبة. لقد كان بعض السلف لا يبكي ولا يدعي الخشية أمام الناس، وإنما إذا خلا يبكي بكاء شديدا وينتحب انتحابا شديدا من خشية الله. هذا الشخص وهذا الفصل من كل الناس، هؤلاء الصنف الكبير، الناس الذين يخافون الله عندما يختلون بعيدا عن الأنظار، هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا الرجل الذي يكون بأمان لأنها ذات منصب، كما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام عندما دعته امرأة العزيز، عزيز مصر ملك، وهي ذات شأن، فهو لا يخشى العقاب من أحد، تحميه. وفيها الجمال الذي يدعو أيضا إلى فعل الفاحشة، ينجذب إليها هذا الرجل. دعته هي المبادرة، عادة ما يكون الرجل هو المبادر، لكن هي دعته وهي تحميه من أي أذى، من أي خطر قد يلحق به، وهي ذات جمال أيضا. مع كل ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، هو ترك الشهوة لأجل الله. فهذا الصنف من الناس، منهم يوسف عليه السلام ومن خطأ على خطواته وسار على منهجه وكان له أسوة حسنة، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإسرار بالصدقات، صدقة السر تطفئ غضب الرب، لا يريد أن يرائي بالعطاء. اليوم التوثيق في عمل الخير للتشجيع ربما يكون مسوغا ولكن بدون مبالغة،
لا أن يفعل.

إنسان أشياء بسيطة، ثم ذلك بعد ذلك يقوم بالتصوير أمام الملأ على رؤوس الأشهاد أن قد أوصلنا السلة الغذائية أو تصدقنا لفلان أو لبيت فلان. لا، كان بعض الناس يذهب ليلا بصدقته فيطرق باب المحتاج ويترك السرة ويهرب، يفتح المسكين الباب فيجد المال ولا يجد من وضعه، لا يعرف، لا يريد أن يحرجه، ربما هو يعرفه شخصيا لكنه لا يريد أن يعرفه أحد، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه كلها أعمال تجعلنا بظل الرحمن يوم القيامة. أيضا من الأمور المهمة في هذا الفصل التي نتذكر فيه عذاب النار وحر يوم القيامة ونسعى لأعمال صالحة يدفع بها العذاب وتتقى بها النار، الاستكثار من الحسنات، التخفف من السيئات، هذا هو الزاد. هناك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، يصوم في حر الصيف. يتذكر الحر، قل نار جهنم أشد حرا. لذلك يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عندما كانوا في الدنيا يصومون في الصيف. لما مرض معاذ بن جبل رضي الله عنه مرض وفاته في الليلة التي توفي فيها قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني كان يحب الدنيا لأجل أن يصوم في الهواجر في الصيف الشديد. هكذا كان معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فاجعل ثوابي، فاجعل ثوابي.

صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، إنه العدل.

العدل ليس فكرة قانونية فحسب، بل هو قيمة تحفظ توازن الحياة كلها. فحين يغيب العدل يختل الشعور بالأمان، وتتعب النفوس، وتفقد العلاقات استقرارها. الإنسان بطبيعته يبحث عن العدل، لأنه يشعر داخليا أن لكل شيء حقه، وأن الحياة لا تستقيم إذا طغى طرف على آخر، أو إذا ضاعت الحقوق تحت القوة أو المصلحة. العدل لا يظهر في القضايا الكبيرة فقط، بل يبدأ من التفاصيل الصغيرة، في كلمة لا تظلم، في حكم لا يميل، في موقف يعطي كل إنسان قدره دون تحيز أو قسوة. في التأمل يبدو العدل من أعظم الصفات التي تمنح الإنسان راحة داخلية، لأنه يجعله متوازنا مع نفسه ومع الآخرين. الظلم لا يؤذي المظلوم وحده، بل يترك أثرا قاسيا في قلب الظالم أيضا، لأن النفس لا تستقر حين تعتاد التجاوز.

العدل ليس خيارا إضافيا في حياة الإنسان، بل أساس تقوم عليه المجتمعات، وإن أي قوة بلا عدل تتحول مع الوقت إلى سبب فساد واضطراب. العدل قيمة ترتبط بإيمان الإنسان ووعيه، لأن من يعلم أن الله يرى أفعاله يصبح أكثر حرصا على ألا يظلم ولو في أمر صغير. العدل الحقيقي لا يعني أن يأخذ الإنسان حقه فقط، بل أن يعطي الآخرين حقوقهم أيضا، حتى حين يختلف معهم أو يغضب منهم. صفاء القلب لا يكتمل مع الظلم، لأن النفس التي تتجاوز حدودها تفقد هدوءها الداخلي ولو امتلكت كل شيء.

في هذا الصباح اجعل العدل حاضرا في كلامك ومواقفك قبل أن تطلبه من الآخرين، فالعدل لا يبني القوانين فقط بل يبني الإنسان نفسه. اللهم ارزقنا قلوبا عادلة ونفوسا لا تظلم وبصيرة تميز الحق من الهوى، واجعلنا ممن ينصفون الناس في القول والفعل ويعيشون بصدق وميزان مستقيم. كنتم مع تأملات، تقديم الأستاذ دكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان الكرم. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

الكرم هو صفة نبيلة وسخاء نفس يتجلى في العطاء دون انتظار مقابل، وهو يعكس نبل الأخلاق وسمو الروح. لطالما اقترنت هذه الفضيلة بقيم التضامن والشهامة وإغاثة المحتاجين، حيث تنعكس آثارها الإيجابية العميقة على الفرد والمجتمع وتوطد أواصر المحبة. تعد هذه السجية من أسمى الفضائل الإنسانية التي حثت عليها الشرائع السماوية والأعراف الأصيلة، فالإنسان الكريم يجد سعادته الحقيقية في إدخال السرور إلى قلوب الآخرين وتقديم العون لكل محتاج أو مكروب. ولا يقتصر هذا العطاء على الجانب المادي فحسب، بل يتسع ليشمل الكلمة الطيبة ومشاركة المعرفة وبذل الوقت والجهد في خدمة الناس. إنها طاقة إيجابية عظيمة تزيد من تماسك البنيان الاجتماعي وتنشئ جيلاً معطاءً يقدر قيمة التعاون والتآخي. على مر العصور ارتبطت هذه الخصلة بالثقافة العربية ارتباطاً وثيقاً، فاشتهر العرب بإكرام الضيف وإطعام الجائع، وخلدوا في أشعارهم وحكاياتهم أروع الأمثلة عن الجود. لقد كان الكرم ميزاناً للمروءة والشهامة، وما زال حتى اليوم عنواناً للترحيب بالغربة.

0: الغرباء وإعانتهم في شتى بقاع الأرض. تتجلى عظمة هذه الفضيلة في قدرتها على تهذيب النفس البشرية وتخليصها من الشح والبخل لتسمو نحو درجات الإيثار والرحمة. فالعطاء الصادق ينبت في قلب الإنسان شعورا بالرضا والسلام الداخلي، ويبني له محبة صادقة وذكرا حسنا في الدنيا والآخرة. وفي ظل التحديات التي قد تواجهها المجتمعات اليوم، تبرز الحاجة الماسة لإحياء قيم الجود والتكافل، لنجعل من التضامن الإنساني ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق يسوده الوئام.
1: خاطرة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، تحتاج التغذية الملائمة للأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية إلى وجود الماء والعناصر الغذائية بصورة صالحة للامتصاص، وتحتاج استثمارا جيدا للتربة ونشاطا فعالا للجذور، ويرتبط ذلك بالصفات الفيزيائية للتربة كالبناء والتهوية والرطوبة والحرارة، وبمحتوى التربة من العناصر الغذائية الضرورية وما يمكن أن يضاف عن طريق الأسمدة.

أخي الفلاح، ترتبط استفادة الشجرة من العناصر الغذائية الممتصة بواسطة الجذور بفعالية التمثيل الضوئي الذي يتم في الأوراق، ففي الزراعات الكثيفة تكون الحاجة للضوء معادلة للحاجة للأزوت، لذا يتطلب ذلك أن تزرع الأشجار بأبعاد مناسبة وأن يتم التقليم بحيث يتحقق التوازن المطلوب بين المجموع الجذري والمجموع الخضري.

أخي الفلاح، من أنواع السماد السماد العضوي. يحتوي السماد العضوي على دبال يؤدي عدة مهام.

منها تحسين الصفات الفيزيائية للتربة، وهو العامل الأساسي في استقرار بناء التربة وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء، بالإضافة إلى تحسين الصفات الكيميائية في التربة وزيادة النقاء.

0: على المحاصيل الزراعية. نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم بدنا نحكي عن كيفية المحافظة على خصوبة التربة، والحديث عن هذا الموضوع معنا المهندسة ياسمين هوشة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك أستاذ.
2: صباحك يا رب، والله يعطيك ألف عافية.
1: أهلين أستاذي. بالبداية، لماذا تعتبر خصوبة التربة في خطر؟ ما هي العوامل التي تؤثر على خصوبة التربة؟
2: هلا عنا التربة هي كائن حي يتنفس بيحتاج إلى رعاية. خصوبة التربة يعني قدرتها على تزويد النباتات بالعناصر الغذائية الضرورية مثل النيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، بالإضافة إلى الماء والهواء. ولكن للأسف المزارع الممارسات الزراعية الخاطئة مثل الإفراط في استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات أو الحرس الجائر أو التصحر والجفاف أو التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، كل هذه العوامل تؤدي إلى تدهور التربة وفقدان موادها العضوية وانجرافها بفعل الرياح والأمطار، وبالتالي النتيجة تربة هامدة، إنتاج أقل، غذاء أقل جودة وأقل فعالية.
1: نعم، للحفاظ على تربة خصبة وجيدة لابد من وجود حلول فعالة ومناسبة، ما هي هذه الحلول برأيك؟
2: الحلول بسيطة، للحفاظ على تربة صحية لابد من إضافة المادة العضوية يعني السماد العضوي والكومبوست، وطبعا هو سر التربة الخصبة وهو السماد المصنوع من بقايا المطبخ والحديقة، يحسن بنية التربة ويزيد قدرتها على الاحتفاظ بالماء ويغذي الكائنات الدقيقة المفيدة. ثانيا، تناوب المحاصيل، يعني نحن ما بنزرع نفس النبات بنفس الأرض كل سنة، لا، بنغير المحصول. مثلا زرعنا قمح بنزرع بعده بقوليات، فول، ممكن عدس، ممكن فاصوليا. ليش؟ طبعا لأنه هي بتثبت النيتروجين بالتربة بشكل طبيعي، وهذا الشيء بيريح التربة، بيكسر دورة الآفات والأمراض. ثالثا، عندنا الزراعة بدون حرس، الحراسة التخطيطية، يعني مثلا احنا بدل ما نغلب التربة رأسا على عقب، شو بنعمل؟ نزرع مباشرة في بقايا المحصول السابق. هذا الشيء بيحافظ على بنية التربة، بيقلل الانجراف، بيحمي الكائنات الحية الدقيقة، وبالتالي بنحافظ على التربة. رابعا، نحن عنا ممكن نحن نغطي التربة. شلون يعني؟ يعني نحن بنستخدم القش، بنستخدم ممكن أوراق الشجر، ممكن حتى الأعشاب الجافة بنستخدمها كغطاء لسطح التربة، وهذا الشيء مثل ما ذكرنا بيخفض تبخر الماء، بيمنع نمو الحشائش الضارة، وبالتالي بعد تحلله كمان بيتحول إلى سماد طبيعي. خامسا، زراعة مسطات رياح وأحزمة شجرية، فالأشجار والشجيرات حول الحقل تحمي التربة من الرياح القوية التي تجرف الطبقة السطحية الخصبة، وبالإضافة أنه جذورها أيضا بتثبت التربة وبتزيد من مساميتها. سادسا، التحليل الدوري للتربة، مثلا نحن بناخد عينة من التربة كل فترة، ممكن كل سنة، ممكن كل سنتين بنحللها، وهيك نحن بنتعرف شو العناصر اللي مستهلكتها بالضبط، وفينا منعوض الحاجة اللي هي عندها إياها التربة، وبالتالي نحن بنحافظ على العناصر بشكل متوازن قدر الإمكان. سابعا، إدارة الري بشكل عقلاني، طبعا هون نحن بنفضل الري بالتنقيط. ليش؟ في عندنا الري بالغمر مثلا بسبب انضغاط التربة، بسبب فقدانها لهيكلها المسامي، أما الري بالتنقيط بوفر الماء، بحافظ على تهوية التربة وملوحتها، وبالتالي بتبقى التربة متوازنة. هلا وأخيرا، يعني أنا أحب وجه كلمة للفلاح، وبحب نصيحة، يعني التربة السليمة هي حياة سليمة، هي غذاء كافي ومستقبل آمن، فالتربة كنز واجب المحافظة عليه ورعايته بالاهتمام من أجل أن تكون النتيجة مرضية، محصول جيد وفير وغذاء صحي وآمن للجميع.
1: حلو، بنهاية اللقاء كل الشكر لحضرتك أستاذ ياسمين على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
2: العفو، يعطيك ألف عافية. أنت كمان
1: أهلي يا سلام.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

أهلا ومرحبا بكم. افتتح السيد الرئيس أحمد الشرع مساء أمس جسر الرسن في محافظة حمص بعد إعادة تأهيله بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء والمحافظين. وقال رئيس الشرع خلال الافتتاح إن إعادة أعمار كل حجر هدمه النظام البائد سيكون عنوان سوريا الجديد، وهذا عهد على الحكومة السورية لمتابعة الإعمار وبناء سوريا من جديد. وأشار رئيس الشرع إلى أن قصف النظام البائد للجسر خلال المعركة ردع العدوان كان إذانا برحيله، مشيرا إلى أنه حاول حينها الفصل بين الوسط والجنوب، وبعد تجاوز الجسر دخل لحظاته الأخيرة، مؤكدا أن إعادة تأهيل الجسور والطرقات كالجسور السياسية والميادين والرقة ستكون عنوان المرحلة القادمة. وبدوره أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن افتتاح جسر الرستن يمثل دليلا على قدرة السوريين على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات، مشيرا إلى أن الجسر أعيد ترميمه وتأهيله بسواعد سوريا. أشاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مؤكدا أن اللقاءات الثنائية جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة. وشهدت زيارة الشيباني إلى الجزائر عدة لقاءات، كان أبرزها لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى. هذا وتركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الشيباني مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض وبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية التي خلفها النظام البائد في سوريا أن الفرق الوطنية وصلت الليلة بالنهار وحققت تقدما في هذا الملف رغم قلة الإمكانيات والمعدات. وأوضح علبي خلال إحاطته أن سوريا عازمة على التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية رغم التعقيدات المحيطة به، مؤكدا أن الفرق الوطنية حققت قفزة كبيرة بمسار المساءلة وقدمت خدمة المنطقة والعالم لتعزيز الأمن والاستقرار. وأضاف علبي أن السوريين عانوا من سياسة النظام البائد في الإنكار والتلاعب والتضليل وعرقلة فرق التحقيق والتفتيش الدولية. بدورها أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو

أن سوريا حققت تقدما كبيرا في الجهود الرامية إلى إنهاء ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية، واصفة الاكتشافات الأخيرة التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها بالغة الأهمية للأمن الدولي ولنظام نزع السلاح العالمي. أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أن المجموعات الخارجة عن القانون منعت طلاب الشهادة الإعدادية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في دمشق، وهددت بعضهم واعتدت عليهم رغم الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين نقلهم وحمايتهم. وأوضح عبد الباقي في تصريحات له أن قيادة الأمن الداخلي أعدت منذ نحو شهر ونصف الشهر بالتنسيق مع وزارة التربية ومحافظة السويداء خطة لتأمين الطلاب المتوجهين إلى المراكز الامتحانية في جرمانة والأشرفية وصحناية، مشيرا إلى أن أكثر من 1000 عنصر من قوى الأمن الداخلي انتشروا على طريق دمشق السويداء لتأمين العملية. وبين أن عددا من الطلاب تعرضوا للتهديد بالسلاح ومنعوا من التوجه إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم، لافتا إلى أن نحو 1500 طالب من طلاب الشهادة الإعدادية كانوا موجودين في دمشق خلال الفترة الماضية، وتمكن قسم منهم من تقديم الامتحانات في حين يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية نحو 7400 طالب. وفي سياق متصل، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور لإذاعة دمشق أن قرار نقل امتحانات الشهادة العامة إلى مراكز امتحانية خارج المحافظة جاء نتيجة غياب المقومات اللازمة لإجرائها داخل السويداء في ظل الظروف الراهنة، مشددا على أن الهدف الأساسي من الإجراءات المتخذة هو ضمان حق الطلاب في التقدم إلى امتحاناتهم وتأمين مستقبلهم التعليمي. وأوضح البكور أن اختيار المراكز الامتحانية في صحناية وأشرفية صحناية وجرمانة تم بعد دراسة واقع الطلاب وأسرهم وبما يسهم في تسهيل وصولهم إلى المراكز الامتحانية ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية والعائلية، داعيا مختلف الجهات والأهالي إلى تحمل المسؤولية لإنجاح العملية الامتحانية وتوفير الظروف المناسبة للطلاب. وفي خبرنا الأخير، وصلت إلى مطار حلب الدولي مساء أمس الخميس أول رحلة تقل أكثر من 120 شخصا من حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج وسط أجواء من الفرح والابتهاج ولقاءات مؤثرة جمعت الحجاج بذويهم. وعبر عدد من الحجاج عن سعادتهم بإتمام مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة خلال الرحلة والتنظيم الذي رافق أداء المناسك، إضافة إلى التسهيلات المقدمة في مطار حلب الدولي عند وصولهم.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الموجزة. ولكم تحيات الإعداد من منظومة الأخبار الزميل عمر زعتور. وكنت معكم في التقديم شربل ميخائيل. وفي الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات. دمتم ودامت سوريا بألف خير، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: التعلم مفتاح المستقبل.
2: ايه صابر افندي، شو رايك بهالاسبوع يلي مر عليك بالشكل الجديد؟ يعني مع زياراتك الزايده للمكتبه وقراءتك لكتابين لحد هلا، حاسس في شيء تغير فيك؟
1: والله يا راضي، يعني لسه بكير إلك شو يلي تغير فيني، بس بقدر إلك إني صرت بعرف قصة التابين وما كنت بعرف شي عنهم أبدا، وهذا شي كتير أسعدني.
2: والله وصدقا أسعدني إلي كمان. طيب هات لنشوف، ليش كنت سرحان من شوي؟ ومو بس هيك، كنت كمان مبتسم. بقى إلي شو سر هالصفنة والابتسامة؟
1: والله يا راضي، كنت عم فكر انه قديش التعلم مهم بحياتنا وكيف هو الاساس لنبني مستقبلنا.
2: صحيح صحيح، التعلم مو بس معلومات بتخزنها وبتجمعها، لا سيدي، هو كمان طريقة لتفتح فيه ابواب عقلك، ابواب الفرص، تطور حالك ومجتمعك.
1: تعرف راضي، انا بعرف شاب جدا بسيط كان عنده حلم وهدف انه يصير شيء مهم بالمجتمع، بس ما كان عنده هي الفرص الكتيره، وهذا الشيء ما خلاه يوقف، صار يتعلم وقدر يحقق حلمه.
2: والله يا صاحبي، التعلم بيعطينا القوه لحتى نواجه التحديات،
1: ومثل ما بيقولوا اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، يعني التعلم رحله مستمره وما بيوقف.
2: والتعلم مو بس بالمدرسة وبالجامعة، لا، التعلم ممكن تتعلمه بكل الحياة، من الناس، من الشارع، من التجارب، من كل شيء.
1: مزبوط يا رفيق، التعلم بيساعدنا نبني مجتمع قوي مليان بالفرص والنجاحات، وبيطور مهاراتنا وفهمنا للعالم.
2: وبعدين المتعلم ممكن يكون قدوة محترمة للجيل الجديد، يعني يساعدهم، يأثر فيهم لحتى يبنوا مستقبل يكون أفضل لإلهم.
1: وهذا هو الهدف الحقيقي، إنه نستخدم العلم لنخدم مجتمعنا ونساهم بتطويره.
2: والتعلم بالنهاية هو المفتاح، بس لازم نفتح بهالمفتاح بإرادة وتصميم، مو نقعد نلف رجل على رجل وننطر الفرصة لحتى تجي.
1: بالضبط يا راضي، الإرادة هي اللي بتصنع الفرق، والتعلم هو الطريق اللي بيوصلنا لأحلامنا.
2: يا سيدي، أنا في عندي شعور جواتي إنه كل يوم فيه فرصة جديدة لحتى تكبر ولحتى تصير أفضل بالحياة.
1: وهذا هو الشعور يا راضي، هو بداية النجاح الحقيقي، لأنه التعلم ما بيوقف أبدا.
2: طيب سيدنا، إذا ما ضل عندك شي تقوله قوم شرف معي على القهوة، نعمل هيك استراحة صغيرة، منلعب دق طاولة ومنعلمك في الطاولة من أول وجديد، ولا شو رأيك أنت؟
1: العيونك، أنا ما عندي مشكلة، بس قبل ما نطلع بدي أسألك سؤال.
2: تفضل سيد راسي، سأل.
1: شو هو هذا الكتاب الصغير

0: يلي باين منه بجيبة جاكيتك.
1: يا سيدي هذا الكتاب جايبه خص نص لإلك، اسمه تعلم لعب المحبوسة بخمس أيام منحوسة.
0: إله مو معقول، لك حتى الطاولة عم تتعلمها من الكتاب كمان. إيه شو هالتطور هاد؟ شو هالتطور الثقافي هاد يا راضي؟
1: ولك عمي هذا الكتاب مو جايبه لحتى أقرأ وأتعلم منه أنا، هذا جايب لك يا مشان تتعلم وتقرأ فيه بعد ما تخسر.
0: إيه والله لو بتجيب ألف كتاب عن احتراف الطاولة بدي خسرك اليوم.
1: إيه شرف لنشوف، كله على المغتسل ببال.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مؤكدا أن إعادة إعمار كل حجر هدمه النظام الباد سيكون عنوان لسوريا الجديدة، سيد الرئيس أحمد الشرع يتعهد بمتابعة الإعمار وبناء سوريا من جديد. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح جسر الرستن يمثل دليلا على قدرة السوريين على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات، مشيرا إلى أن الجسر أعيد ترميمه وتأهيله بسواعد سوريا. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ويؤكد أن اللقاءات الثنائية جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي يؤكد أن المديرية عملت لنحو شهر ونصف الشهر ضمن خطة متكاملة لتجهيز العملية الامتحانية بالمحافظة. أخيرا، فرق الإطفاء في الدفاع المدني في محافظة إدلب تستجيب ل14 حريقا اندلعت في أنحاء البلاد بمساحات زراعية شملت محاصيل القمح والشعير. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يا صباح العشق
2: من إذاعة دمشق.
1: جمعتنا كل يوم وأنتوا بألف خير. معكم من داخل الاستوديو سلافة حسن
2: ورنا علي.
1: بالمراقبة الهندسية معنا المهندسة
2: نسرين عمير،
1: وأيضا معنا المهندسة دانيا جزائري.
2: معنا في الإخراج
1: جنينة خضر
2: وخديجة المصطفى.

0: كل حدا فينا بيقول ليش ما بيصيروا هيك، ليش ما بيتغيروا هيك. دائما منطالب الناس بالتغيير، والأفضل إنه نحن نبلش بتغيير حالنا. فمو صح هاي القاعدة إنه أنت لتحس حالك صح إنك تغير يلي حواليك، لا، يمكن الغلط فيك والعلة فيك، تغير أنت وجرب إنك تكون نسخة أفضل من حالك. رح تشوف حالك إنك أنت انسجمت مع الآخرين، تقبلتهم كيف ما كانوا يكونوا، وهيك ما بيضل مطلوب من حدا إنه يتغير. أساساً مو مطلوب من حدا إنه يتغير. شو رأيك رنا؟
1: أنا مع فكرة إنك ما تتغير إذا كنت إيجابي أو إذا كنت حالة جيدة أو إذا كنت إنسان مقبول.
0: مو
1: إنسان.
0: هو بيقرر، نحن كل حدا فينا بيشوف حاله صح.
1: هلا ما حدا بيقول عن ذاته عكر، ما اختلفنا، بس ما حدا فينا ما بيعرف إنه غلط
0: بينه وبين حاله. أنا بقولها دائما، نحن هيك بجواتنا بمطرح ما إنه إيه أنا غلطت هون، أنا هون مو صح،
1: بس صعب علي أتراجع.
0: لا تعترف، أنا بقول لا تعترف، لكن حسن من سلوكك، حسن من تصرفاتك، حسن وحسني، يعني حسن مجمل يعني.
1: وأنا والله بدي انكشك بس شفتك بعيدة شوي، أرجع لي مش عارفين انكشك.
0: يعني للكل نحسن، رح أحكي معكم أنا. أيوة. نحسن من حالنا، نطور نحن من قدراتنا، نطور من معارفنا ومداركنا، نترك مشاكل الناس لحالك، يعني مو ضروري نحن.
1: امبارح كنت بتذكر هاي المقولة اللي أنا دائما بعتمدها بالحياة،
0: ألا وهي
1: أكبر خدمة بتقدميها للعالم إنك ما تتدخلي بالعالم.
0: عن جد يعني خلص، خلينا كل واحد بحاله. أنا هذا

0: شخص شايفه منيح بكفي معه، ما لي شايفه منيح ببتعد، أنا ما في داعي أذيه وشن حرب عليه. لا، نرجع دائما للي بنحكيه أنا ورنا،
1: حبوا بعض.

0: بالحديث عن التغيير، أنا كل جمعة بلش أتغير، كل جمعة بيكون الريفريش عندي.
1: حلو،
0: يعني أنه
1: عندك أبديت.
0: أي تمام، أنه كل جمعة عندي تحديث، عندي فورمات، عندي تغيير، عندي انطلاقة، عندي إشراقة، عندي اتجاه جديد، عندي صعود باتجاه مختلف. هلأ شيلينا عن بعضنا بيت فستق، أنا وإنتي وجنينة وخديجة، بس عن جد ليوم الجمعة ولا بقدر. أنا بتمنى من يعني من الإدارة الجديدة بليز بليز بليز لا تغيروني من يوم الجمعة عن جد. في إنرجي معين ما عم بعرف منين عم بحصل عليه، وأنا عم بيجي على الدوام لحتى أقدم هذا البرنامج، لحتى نتواصل مع الناس، لحتى نحكي كلمتين إن شاء الله يكونوا طيبين وخفيفين وحلوين ويلاقوا صدى مقبول وإيجابي يلي نحن عم نهدف لهذا الصدى، إن كان أنا ولا سلافة وإن كانت جنينة وإن كانوا الأساتذة الموجودين معنا. فكرة يوم الجمعة أو التغيير اللي نحن عم نحكي عليه، أنا بالنسبة لي ببلش يوم الجمعة. شفتي لما اللي كنا عم ناخد هاي الصورة السيلفي، هذه بالنسبة لي تغيير. أي حركة جديدة على روتيني فهي تغيير.
1: هي السر عموما بإذاعة دمشقك إلى نكهة خاصة. كنت عم قلك قبل الهواء أنه جاية ويوم جمعة وتعبانة، إيه لا أنا بس وصلت وصرت ورا المايك لا
0: تتغير كل أفكارك.
1: فهذا المكان وهذا الاستديو إله سحر، والسحر بيزيد جماله وبيزيد مفعوله لأنه أنتم موجودين معنا مستمعين ومشاهدين لإذاعة دمشق. نحن منكبر فيكم ومنكبر بمحبتكم، ومنعرف يوم الجمعة إله خصوصية عند الجميع. نحن منتدخل بهاي الخصوصية نوعا ما، ومنحب نكون جزء منها. فيا رب نكون هيك خفاف ولطيفين وحبابين
0: إن شاء الله يا رب. ونحن بانتظار تواصلكم معنا على أرقامنا الأرضية
1: 225-346-225-347، وعلى رقم الموبايل
0: 0987-810-950.

0: مشتاقين أكتر أنسى سلافة. احذري ليش؟
1: لسو
0: لحتى نتعرف على الجو لليوم. شو رأيك جنينة؟

0: شايفين
1: حاسين
0: الصيف جو صيفي عموما، وهذا العام رح يكون حار نسبيا مع تأثر البلاد بموجات حارة أحيانا وموجات اعتدال صيفية أيضا، والموجات الحارة أنا عم بحكي لهم عن الصيف بشكل عام.
1: ومرحبا جمعية محبين الصيف.
0: والموجات الحارة ستكون في أشهر تموز وآب، يتبعها موجات اعتدال صيفية وقد تحدث واحدة قبل ذلك، وسينتهي فصل الصيف في موعده المعتاد أي منتصف الشهر التاسع أو أكثر بقليل. ويعني حاليا ضل شي 15 يوم لندخل رسميا بشكل تمهيد بشكل الصيف بشكل فعلي. الرياح النشطة ستكون حاضرة خلال هذا الفصل، أي باختصار ستشهد بلاد فصل صيف طبيعي، وذلك بناء على آخر التحليلات والدراسات. طبعا هاي التوقعات ممكن تتغير بشكل بسيط، لكن الصيف أتى وأهلا وسهلا بفصل المفضل.

0: صيف يا صيف بكتير أوقات منحس إنه الصيفية هي بس الشوب، بينما الصيفية مجرد ما أذن المغرب هيك الطيور عادت إلى أعشاشها، بتبلش طيور أخرى تنطلق باتجاه المساء، طيور المحبة، طيور الجمعات، طيور السهرات، طيور اللمات. اللي ينتمي إلى إحدى القرى بيعرف شو قصدي تماماً بسهرات القرى، سهرات الضيع، لما بيكون عند باب البيت قاعدين مثلاً سلافة ورنا ومرحبا سلافة وكيف سليمان، عالم تاني سهرات الصيف. لما بيكون ابن الجبل فعلاً من جبل لجبل بيسلم صباح الخير يا جنينة، مساء الخير يا جنينة، عالم مختلف سهرات الصيف. فيا طيور السهرات يسعد لي مساكم.
1: أنا حتى هاي الحالة موجودة بدمشق وبحارات الشام القديمة
0: تماما، بس هيك وبالحارة
1: إنه أنا هيك عم تحكي وعم أتخيل شيء في هاي القعدة قدام باب البيت
0: في بالحارات القديمة فعليا.
1: فأنا كتير هيك بحبها،
0: في ناس العشوائية،
1: في ناس كتير يعني بتستثقل هاي القعدة إنه لا ما بيصير، لا بيصير حلو الواحد قدام باب بيته يقعد يحط كاسة شاي، فنجان قهوة، يشوف الرايح والجاي، يعني الجنة بلا ناس ما بتنداس.
0: بفترة من الفترات سكنت بمنطقة ركن الدين تمام، البيت طابق أرضي، ففي رجل بيقعد جنب الباب البيت الأرضي اللي أنا كنت مستأجرته، فأنا فايتة وطالعة، هو ما له منتبه أنا وين عم فوت، يعني إنه بمدخل بناي بس هو مو عارفان أنا وين. صباح الخير يا جار، مساء الخير يا جار، صباح الخير يا جار، مساء الخير يا جار. هو يرد علي أهلا وسهلا وجارتنا، وعليكم السلام يا جارتنا. ضليت يمكن فوقت من شهور وأنا مستأجرة هنيك، فذكرتيني بهاي الموقف. قام لمرة وقفني قال لي عمي بدي أسألك سؤال. قلت له نعم. قال لي أنت عند مين عم تجي؟ عمي أنا مستأجرة هون جنب بيت هون
1: بالحارة
0: بالبناية ببيت أبو علاء. قام قال لي طيب عمي أنت بتعرفيني حتى عم تسلمي علي؟ هلا أنا للوهلة الأولى يعني صدمني السؤال، يعني كيف عم تسلمي علي أنت ما بتعرفيني؟ هيك لوهلة انصدمت، بعدين كمان استدركت الفكرة، قلت له طبعا عمي بعرفك، مو أنت سندي وعزوتي وشد ظهري لما بيكون لا سمح الله صاير معي شي وأهلي بعاد. سكت
1: فاجأتي
0: حسيت المفاجأة انقلبت، سكت هيك قال لي أكيد نحن أهلك وعزوتك وسندك. فذكرتيني إنه بضل قاعد على الباب، والوقفة كتير حلوة والقعدة كتير حلوة، وبتحسي بحميمية.

0: بالحارة كلها. مرحبا يا جيران، كيفكن يا جيران؟
1: تعرفي رنا، أخذتيني لموقف صار معي السبت. كلنا عم نشوف مستبت الاثنين السعار يلي منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي.
0: للأسف
1: أنا تقصدت أني أنزل على الشام وروح يعني على السوق وروح أتعامل مع تجار، وفتت كنت بالصالحية، فتت على حارات إلي بالشام من 2009. هي أول مرة بدخل على هاي الحارات. حسيت هدول الناس أنا وهن عم نعتذر لبعض على شيء نحن ما عملنا،
0: ما دخلنا فيه أبداً.
1: نحن ما دخلنا، يعني هذا الشيء اللي عم بيصير على السوشيال ميديا، أنا للأسف يعني بقول للأسف إني متابعته من كافة الأطراف. ولا حدا جوا البلد
0: طبعا، ليش اسمه ولا باب الكتروني،
1: ولا حدا جوا البلد
0: حملك.
1: يعني رحت عم بستدل على محل بالصالحيه، الناس عم بيودي كتير، يعني هن لطيفين التجار عموما، بتعرفي سوق الصالحيه والحمراء، لكن كان في لطف زايد، حسيتهم انه انا بدي اعتذر منهم وهن بده، والله انا ما دخلني وهن بيقولوا لي انا ما دخلني. انا بعرف انا وانتم ما دخلنا، نحن على الارض ما بنشبه يلي عم يصير على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: ولا مستحيل،
1: الواقع غير على المواقع تماما. واقعنا كثير حلو وكثير جميل. يعني لما فتت لعند احد المحلات عم صلح شيء، بتعرفي شو قال لي اول؟ سالني من وين انت؟ قلت له، قال لي والله نحن بنحبكم. قلت له انا بحبكم. ما بعرفه.
0: شوفي هاي الفكرة اللي انزرعت للأسف، يعني هذا مثل ما قلتي أنت توصيف جدا حقيقي ودقيق، هذا السعار اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا بدنا نرجع نحن للنسيج السوري، أنا مثلا تزوجت شخص من دير الزور، بنت خالتي أخذت شخص من الرقة، بنت خالتي الثالثة أخذت شخص من طرطوس. هي على مستوى أسرة
1: عائلة، يعني
0: على مستوى أسرة عدد أفرادها 1 2 3، فشو بالك النسيج الاجتماعي؟
1: لا، أنا اللي بدي أقوله رنا، نحن ما فينا بلا بعض.
0: أكيد لا،
1: أنا بتمنى عن جد، عم بحكي من كل قلبي وعم بحكي قناعتي أنا كسلافة، وبحس واجبي بهذا المكان إنه نوصل رسالة ونحكي كلمة حق. نحن بلا بعض ما فينا
0: شي.
1: ونقطة انتهى. بتمنى عن جد نفهم هاي العبارة، نحن مع بعض وبلا
0: يعني
1: بعض.
0: اخترع على هاي الهجمة
1: سعار انا ما إله غير هذا الاسم.
0: يعني هو ما نعرفان فرضا انه القمح من الجزيرة فرضا، والنفط من الجزيرة، الزيتون من الشمال، الخضار من درعا، الحمضيات من الساحل، يعني المائدة السورية كل مكوناتها من كل سوريا. فأنت على أي أساس بعدين؟ يا ريتك ما قلت كلمة شجرة، لأنه الشجرة على الأقل جذورها ثابتة، يعني كلياتنا شجر.
1: أنت حجر يا أخي ولست شجر.
0: كلياتنا شجر وكلياتنا جذورنا ثابتة بهي الأرض اللي اسمها سوريا، وكلياتنا أولا وآخرا اسمنا سوريين.

0: بلادي.
1: احنا ما عم نبطل حكي.
2: عم قلها اشتريت نظارة بس صدقا ما عاد عم اتذكر شو اللون. ما يعرفني
1: شكله ناقصك شيء من صدريتك ببيتك ما عم تعملي.
2: والله ناقصني اوميجا 3.
1: فان شوف
2: هذا اليوم. هذا من الطب يعني ناقصني. هلا تجاوز او تدارك للموضوع اشتريت هذه الشغلة لكي ما احلاها. المشاهدين اكيد عم تشوفوا دفتر صغير معه قلم صغير.
1: ذاكرة
2: ميني ميني بن
1: ليصير ذاكرة رنا.
2: لك هلأ المثل يقول وعلى تجربة وعن تجربة عفوا أضعف أنواع الحبر أقوى من أقوى ذاكرة. فاعتمدوا الكتاب الورقة والقلم صدقيني هذا الموبايل بدمر حياتنا. قدو شوفي أنت هلأ بدك تفيقي الساعة 6 تربطي المنبه بدك تتذكري حبة الدواء تربطي المنبه بدك عندك موعد برنامج تربطي المنبه بطل عندك الساعة هاي الساعة البصرية بطل عندك هذا الساعة الفيزيولوجية انه ابي وابوكي الله يرحمهم وامي وامك لليوم بيفيقوا لحالهم
1: لحالهم وانا عندي
2: هي لما بيقولوا فيقوني 5:30 الا 5
1: انا

0: دائما عندي عادة في قبل المنبه يعني أنا منبه المنبه إنه أنا فقت. بتعرفي رنا بالحديث عن الذاكرة وهي القصص، أنا بحس أتعس شيء وأكثر شيء بخاف منه بالأمراض، طبعا هي كلها تقديرات رب العالمين، مرض الزهايمر. قدي صعب
1: أنا على بكر عم عيش،
0: لا عم بحكي فعليا أصحاب هذا المرض، أنا كتير بزعل عليهم. تخيلي بلحظة أنت بتبطلي تتذكري كل الناس يلي حواليك. ما بعرف، في حدا هو مشهور أصيب بهذا المرض، فإجا لعنده حدا بيحبه قال له أنا ما بتذكرك بس بعرف أني أنا بحبك كتير. بتضل بس هاي المشاعر الحلوة هي الموجودة. صح.
1: يعني راحت كمان بفيلم عادل إمام وسعيد صالح الله يرحمه، بيكون سعيد صالح بمشفى الأمراض، يمكن الأمراض الذهنية أو النفسية، فالمهم هو أخذ دور أنه هو نسي لعادل إمام. فالمشهد اللي تمثل واللي طلع بالفيلم، عم حاول شو كان اسمه الفيلم جونينا زهايمر،
0: في فيلم لعادل إمام اسمه زهايمر.
1: المشهد اللي طلع بفيلم زهايمر بين عادل إمام وسعيد صالح مشهد حقيقي 100%، بيقعد جنبه عادل إمام بالمشهد، يعني بالتمثيل بالدور بالنص بده يذكره فيه أنا صاحبك يا صاحبي. فبيقول له سعيد صالح الله يرحمه، بيقول له تعرف أنا مش فاكرك ولا عارف أنت مين، لو ربنا ما عرفكش. هاي الجملة حقيقية 100%، كان بهاي اللحظة سعيد صالح فاقد الذاكرة. أصلا كان بتمثيله للفيلم بهاي الفترة كان يعاني من الزهايمر.
0: أنا بحزن كثير على أصحاب هذا المرض أو يلي رب العالمين ابتلاهم بهذا المرض. يا رب تبعدوا عنا وتبعدوا عن كل الناس ويشفي كل مريض. يعني أصعب شيء مثل ما أن الشخص يفقد ذاكرته، لكن بيضل هذا الإحساس تجاه هذا الشخص. يعني أنا إذا لا سمح الله بعتشر وصبت بهذا المرض، بدي أتذكر أنه أنا كنت
1: ما رح خليكي تنصابي بهذا الموضوع
0: أنه أنا بحب هدول الأشخاص. لا، ما بتمنى أنسى حدا أبداً، ضلوا كلهم بذاكرتي. بعتقد أنه عندي كمية من الحب تجاه هذا الأشخاص.
1: هلأ رح أقول لك شو رح ناخد بدائل طبيعية، نحاول يعني نبلش نستدرك هاي الموضوع ونحتفظ بذاكرتنا أطول وقت ممكن.
2: حلو كتير كتير كتير يقولوا هالإنسان.

استقصدتنا جنينة. أنا يعني مو بس زهايمر والتثاؤب كمان. على كل صيدليتك ببيتك رح تقدم لكم معلومة إن شاء الله يا رب تستفيدوا منها. أنا إسا ما جربتها بصراحة كونه انفتح الحديث مبدئياً وكنت محضرة شيء تاني، لكن رح ندخل بهذا السياق ونتحدث عن البدائل الطبيعية الأفضل لكبسولات الأوميجا 3. طبعاً أوميجا 3 طبية كيماوية يعني تركيبة، فنحن رح نحاول ناخد البديل. هلأ عادة الأوميجا 3 بتكون موجودة بالأسماك، واللي بيقدر يعني بالنسبة لإلي، صحيح أنا بنت جبلة بس والله صعب علي أكل سمك مرتين، اللي بيقدر ياخد سمك مرتين بالأسبوع، أو أنه يعتمد على البذور والزيوت النباتية الغنية بحمض الألفا ليونيليك. هلأ المصادر الحيوية الحيوانية عفواً الأعلى امتصاصاً هي سمك السلمون، هو الملك، هو الكينج، هو الأكثر احتواءً على مادة الأوميجا 3. السردينيا جنينة والماكريل هن خيارات ممتازة واقتصادية وفيها محتوى من الزئبق كتير منخفض جيدة، يعني بتجي بالمرحلة الثانية بعد السلمون. بعد السردين بتجي عنا التونة وسمك الرنجة. هي النوعية من السمك بتمد الجسم بحصة كاملة من الدهون الصحية. إذا بدنا نروح على المصادر النباتية اللي هي البدائل الصديقة للبيئة للناس النباتيين، للي ما بيأكلوا لحومات ولا بيأكلوا أسماك ولا بيأكلوا دجاج،

0: ففينا نعتمد على بذور الكتان وزيت الكتان اللي هو أغنى مصدر نباتي على الإطلاق بالأوميغا 3. عنا بذور الشيا يلي كل الصبايا أكيد بيعرفوها لبذور الشيا، لكن بيعرفوها أنه هي عنصر منحف، أو بياخدوا الصبايا لحتى يشعروا بالامتلاء، بينقعوا بكاسة مي شغلة ربع ساعة لبذور الشيا فبتنتفخ بتصير مثل الجيلي، لما نشربها بيصير عنا امتلاء بالمعدة فبيتحول لشبع لاحقا. المهم بذور الشيا إذا بناخدها ملعقتين كبيرتين يفضل يعني بعد تفاحة مو فنجان قهوة، يعني المراحل الطقسية الصباحية يفترض نحن ناخد تمر، عفوا مي، تمر، تفاحة، بعدين نشرب القهوة.
1: معلي بس أعمل تصحيح،
0: تفضلي.
1: السكريات عالريق غلط،
0: مي
1: إذا بدنا ناخد تمر ولا بد يكون معه مكسرات، لأنه هي السكر بيرفع دغري السكر الدم، فنحن بنضل عم نشعر بجوع. فأنا عم بحكي عن طريق الدايت، بتعرفي إني متابعة. فالأفضل مي، تفاحة، تمر مع مكسرات.
0: ماشي، رح ناخد بطريقة سلافة اليوم. المهم طب للي بده ينحف
1: حتى صحيا إنه غلط ناخد نحن شيء حلو.
0: على فكرة سكر التمر مانو يعني مانو سكر مرعب بالحياة، بس انت سكر طبيعي يحتاجه الجسم.
1: جسم طبعا هي مصادر طبيعي
0: مشان الطاقة،
1: لكن دغري لما بتاخديها أول شيء فبترفع السكر بالدم، بتضلي انت عم تشعري بالجوع كل النهار.
0: والله أنا عم باخد تمر ولا أشعر بالجوع كل النهار، أنا عم بشعر بالجوع كل الليل. على كل ناخد ملعقتين من بذور الشيا، وهذا الأمر بيعطينا ضعف حاجتنا يوميا. إذا أخذنا ملعقتين بالنهار فنحن عم نحصل على أوميغا 3 بطريقة كتير بسيطة وطبيعية. وبالحديث عن المكسرات اللي أشارت لها سلافة، تحديدا الجوز هو من المكسرات الأعلى احتواء على أوميغا 3 طبعا، وهذا الأمر كجوز بيرجع لصحة القلب. إذا قدرنا من عند العطار نحصل على زيت الطحالب، زيت الطحالب هو بديل نباتي ممتاز ومباشر لأحماض الـ DHA والـ ABA، ويباع بالصيدليات إذا قدرنا من الصيدليات، لأنه نوفة لأنه بدون يقولوا لكم أجنبي، نوفة غالي. هو مكمل طبيعي ومستخلص من الأعشاب البحرية، فنحن مباشرة من البحر إلى المعدة حصلنا على أوميغا 3. هي كانت البدائل الطبيعية لأوميغا 3. عنا السلمون، عنا السلمون، عنا السردين، عنا التونة والرنجة، هدول الأسماك مباشرة نحصل على أوميغا 3. أما البدائل النباتية فسريعا، عنا بذور الشيا، عنا الجوز، عنا بذور الكتان وزيت الكتان إضافة إلى زيت الطحالب، وتبقوا بألف صحة وعافية.

0: عم نتناقش على التمر لسه نحن. طيب على كل هلا ان شاء الله دائما كلياتنا بصحه وعافيه. بس اذا بتريدي معلش احكي جمله. التمر منيح حتى لو على الريق، حتى لو قبل كاسه المي منيح. يسعد صباحك.
1: لا تسمعي مني.
0: طيب فيني اسمع منك شغله ثانيه؟
1: اكيد هي اهم شيء تسمعي مني.
0: طيب فينا نسمع مذاق ورق؟
1: نسمع مذاق ورق، وانا بتمنى تلتهوا بالكتب افضل من اي شيء ثاني. كتابي

0: اليوم اسمه شجرتي شجرة البرتقال الرائعة.
1: ذكرتيني بممدوح عدوان.
0: الكتاب للكاتب خوسيه ماورو، أول الاقتباسات يلي رح ناخدها، بيقول: الآن عرفت فعلا ما الذي يعنيه الألم. الألم ليس في تلقي الضرب حتى الإغماء، وليس في انغراز قطعة من الزجاج في إحدى قدميك تستوجب نقلك إلى الصيدلية لردء جرحك. الألم هو هذا الشيء الذي يحطم قلبك. الألم هو الموت من دون القدرة على البوح بسرنا لأي كان. إنه ألم يشل ذراعيك وفكرك ويجعلك غير قادر على إدارة رأسك على المخدة. لا تبكي يا صغيري، ستحظى بالكثير من الفرص كي تبكي في الحياة إذا ما ظللت عاطفيا إلى هذه الدرجة. رنا، هي هيك مختصرة بس كتير أنا حسيتها هيك توجع. طار عصفوري الذي كان يغني في داخلي.
1: شفتي لما بقولك ديري بالك على السلافة اللي جواتك؟
0: القتل لا يعني بأنني سألتقط مسدس باك جونز وأطلق عليك الرصاص. لا، سأقتله داخل قلبي بالتوقف عن حبه، وذات يوم سيموت. بتمنى هيك هذا الكتاب تقرأوه، جميل جدا، في قصص وفي حوارات جميلة، والأفضل يعني دائما نحن نشغل عقلنا بالقصص يلي بتنمي هذا العقل وبتطوره، وما نروح لا باتجاه آخر، يعني بقراءات بتتعبنا بتخلينا نفكر بطريقة سلبية، لا، ندور دائما على الشيء الإيجابي بالحياة.

على سيرة الوجع والألم، فبالطبيعة أو بالحالة الطبيعية نحن منقول عم يوجعني شيء، بس لما بدنا نشرح منقول آلمني، آلمني الموضوع. طيب لغويا الألم هو ما يقع عليك بسبب غيرك، إن كان جسدي أو نفسي. هو الأذى الذي يقع علينا من غيرنا إن كان نفسيا أو جسديا. يعني مثلا آلمني فلان بضربته، هذا المفردة أو هذه المفردة تستخدم عادة للتعبير عن الاستجابة لشعور قاسي غير معتاد على الشخص، سواء كان مادي مثل الإصابات يعني أنه صار في ضرب، أو معنوي مثل الحزن. أما الوجع فهو أعم من الألم. هلأ هو في ترادف كتير كبير بيناتهم كألم ووجع، لكن الوجع أعم وأشمل، يقصد به كل شعور بالمرض أو التعب يلحق بالإنسان، سواء كان من نفسه يعني أنا وجعت حالي أنا لمت حالي، أو من فعل غيري مثل مثلا ضرب أو ألم مفاصل حتى أو وجع رأس. فبس للتفرقة أو للتوضيح بفقرة لغتي ما بين الألم وما بين الوجع. إن شاء الله لا بتتآلموا ولا بتنوجعوا.

0: من رسائلكم على رقم الجوال 0987810950. أول رسالة معنا من أحمد جمال من حلب. الله يسعد صباحك يا رب بكل خير. صباح الخير، نهاية الرقم 3820 صديقنا أبو قاسم العساني، يسعد صباحكم يا رب بكل خير. مصطفى سنيكي من نشابية،
1: شو حلوين.
0: انت بتعرفي انه انسرقت الوردة اللي اجت بالابريق الاورانج؟
1: انسرقت من عندك من البيت؟
0: اي نعم. يعني حتى الجمال يسرق، حتى الجمال يسرق.
1: قديه
0: مزوق استعرض.
1: صحيح هو السرقة بشعة بس قديه هيك
0: مزوق.
1: بسرقة لطيفة ذكرتيني بالانتظار بتيم حسن لما بيسرق بيوزع على الطريق. ما فيك تزعلي منه بس انه هو غلط.
0: لانه صباح الخير، يسعد صباحك يا مصطفى. صديقنا علي من طرطوس، يسعد صباحك يا رب، الامن والامان لبلدنا الغالي ان شاء الله. ابو ايهم من اللاذقية، يسعد صباحك يا رب، بهدي زوجتي اي اغنية. حاجة نوم يلا على المتة
1: يلا.
0: عم بفيقها يلا امي حاجة نوم. صباح الخير
1: رنا. معلش اقترح اقتراح.
0: تفضلي.
1: خلينا نقرأ رسالة من القديم رسالة من الجديد، نلتقى بالنص.
0: او انت مستهونة الطلعة والنزلة وانا احرق سعرات؟ هذا الحكي بعد موجز 9 وربع.
1: افضل.
0: شو رايك هلا نسمع انا وياكي والمستمعين اغنية من جنينة؟
1: شو رح تسمعينا يا جنينة؟
0: وبعدها ننتقل للموجز.
1: بعدين نرجع
0: نحن.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 9:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. مؤكداً أن إعادة أعمار كل حجر هدمه النظام البائد سيكون عنواناً لسوريا الجديدة، السيد الرئيس أحمد الشرعي يتعهد بمتابعة الإعمار وبناء سوريا من جديد. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح جسر الرستن يمثل دليلاً على قدرة السوريين على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات، مشيراً إلى أن الجسر أعيد ترميمه وتأهيله بسواعد سورية. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ويؤكد أن اللقاءات الثنائية جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. وزير السياحة مازن الصالحاني يبحث مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الاستثمار والتدريب والسياحات الثقافية. أخيراً، مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي يؤكد أن المديرية عملت لنحو شهر ونصف الشهر ضمن خطة متكاملة لتجهيز العملية الامتحانية بالمحافظة. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
2: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا، صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
3: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا، وسوف نبقى دماء في خلايا.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عبيسألوا علينا وليش حبينا عبيسألوا علينا ليش حبينا.
1: والله ما حدا يسأل حدا ليش حبينا.
2: أنا عم طلع شو عم تشتغلي على الكمبيوتر.
1: لا أنا عم دور على الزائد والناقص مثل لما بكبري الخط طلع هون ما في هون
2: خلص شو بدك أنا بساعدك.
1: كنا بدنا نقرأ الرسائل اللي عم توصل على رقم الجوال 0987810950. صباح الخير من محمد حافظ من تركيا بورصة، يسعد صباحك يا رب بكل خير. أبو طلال يسعد صباحك يا رب. من إزمير أبو عمر من صبح على الكل وعلى أهل الشام، يسعد صباحكم صباح القلوب النقية. صباح الخير من صديقنا أبو عامر من السويد. أنا بتمنى أسلم شؤون اجتماعية شهر وأعمل دورات لأبا أعمل حلو دورات توجيهية للأباء والأمهات، قوانين صارمة جدا في حال عدم التربية الجيدة والاهتمام بالجيل القادم. على فكرة هي أمانة صعبة، يعني مو بالهين إنك تكون، يعني هي مو الفكرة بس جبنا ولد وخلص يعني صرنا أب وأم، لا الفكرة بالتربية فعليا. حتى يتربوا قبل لازم نربي الأهل قبل ما يربوا أطفالهم، نربيهم على الحضارة والأخلاق الإسلامية الجيل القادم المتزن يحل كل المشاكل اللي بتخطر على بالكم. إن شاء الله يا رب إنه نقدر يعني الأخلاق أخلاق عامة، يعني حتى بلاد الكفر أحيانا عندهم أخلاق يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين ختم كل ما قدمه من ما حمله من رسالة سماوية قال إنما بعثت لأتمم لكم مكارم الأخلاق للجميع، حتى اللي بده يدخل بالرسالة السماوية الرسالة المحمدية. صباح الخير لصديقنا محمد جمال الحاج، لو بالإمكان أغنية جايتني مخباية لموفق بهجت. والله يا زين ما اخترت، الله يسعد صباحك يا رب. صباح الخير نهاية الرقم 0410. صباح الخير إلى فريق عمل إذاعة دمشق. نسمع وطنا يحدث أبناءه. شكرا لأنكم تجعلون الوطن أقرب والحنين أدفأ والصباحات أجمل، دمتم صوتا يحمل سوريا إلى أبنائها.
2: شكرا على هالرسالة الحلوة.

0: وداد القصاص، يسعد صباحك يا رب بكل خير. نهاية الرقم 843، معروف خليفة، يسعد صباحكم يا رب. تحياتي لأصدقائي الملك السعيد وعدنان وأطرة الندى والكل المستمعين. بدي اسمع أغنية لمعين شريف، يسعد صباحك يا رب. صديقنا مالك أمين، يسعد صباحك بكل خير. نهاية الرقم 971، أصدقائنا معتز ومعاذ ومقدام، يسعد صباحكم بكل فرح. محمد من تركيا، الإنسان دايما بيحس حاله صح لكن في شيء بداخله بيقول له هذا غلط. إذا عمل شيء غلط، تغيير ضروري للإنسان ليعطي طاقة إيجابية ويدفعه للعطاء. بهدي سلامي لزوجتي عبير. ملاحظة، الصوت كتير ضعيف على التليجرام، يمكن صح؟
1: يمكن على البث، على الموجات، يعني موجات الراديو عم بيكون البث الصوت ضعيف.
0: صباح بلادي عم بتقلي ماما انه الإشارة كتير ضعيفة، يعني ما كتير كان واضح التردد على التلفزيون. صباح الخير لصديقنا الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يسعد صباحك يا رب بكل فرح. نهاية الرقم 186، السلطاني أم علاء، يسعد صباحكم. بدي أغنية لوائل كفوري بهدية لحنان وعلي وعلاء، تكرم عينك. صباح الخير يوسف عساف من تركيا، شوفي مع أحلى هالوردات. أي نعم هن ملصق بس حلوين، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 858، صديقنا عمر، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 284، صديقتنا منى حرح من حلب، تحياتي لكم، تقبلني كما أنا أتقبلك كما أنت، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 969، صباح الخير صديقنا عماد. ممكن كلام حبيبي أحلى من العسل، طبعه حبيبي
1: حسن،
0: سعد صباحك يا رب. أبو ممدوح من حما، صباحك ورد يا رب. نهاية الرقم 230، صديقنا نبيل مصطفى، صباح الخير بكل محبة. تحية لخلف الحمدان ويحيى وحنان ورقية، صباح الخير. نهاية الرقم 784، للجميع صباحك ورد. صديقنا محمد خلف من سلمية، صباح الخير. صديقنا عبد الدملخي، ممكن أي أغنية لحسام الرسام. الانتماء للوطن ليس مجرد شعور عابر، هو هوية وأمان وجذر يربط الإنسان بأرضه وتاريخه، هو الرغبة الصادقة في البناء والحماية والعطاء دون مقابل، يسعد صباحك يا رب بكل فرح. نهاية الرقم 5967، صديقنا أحمد العلوي من سلطنة عمان، يسعد صباحكم جميعا.

0: جاهزين لحتى نستقبل اتصالاتكم. ومعنا أول اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير
1: أبو طلال.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الخير مدام سلافة.
0: أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: أنا ناظم من حلب.
0: أهلا وسهلا يا سيد ناظم.

0: نحن غيرنا ترددات إذاعة دمشق على موجات الراديو، بس كمان فيك تشوفنا على التلفزيون إذا ما هي، وفيك تتابعنا على التليجرام. رح هلأ يعني
1: بمنازع
0: الترددات إذاعة دمشق، نحن بحلب ترددنا 95.9.
2: تغير يعني 95.1 معقول البث هلا، معناتها صار 95.9.
0: ونحن هيك بنكبر بمحبتك ومتابعتك. يعني انت رجعت
1: اهتمام،
0: قررت ترجع نهائي على البلد؟
2: ايه اكيد، لانه انا موسيقي بس رويكال الله يرحمه مع الفنان هاني شاكر، وهلا ما بقى في موضوع يعني العمل يعني صفى بعيد كل البعد عن موضوع التشاركية.
0: ان شاء الله يا رب بتبلش خطوات جديده بسوريا وبتكون بدايه جميله يا رب.
2: خلي لي قلبك هيك، تحياتي وصباحاتي لكل الاصدقاء اذاعه دمشق الرائعين، ولكل المعدين والمخرجين اذاعه دمشق، ونحن فعلا بنكبر فيكم مدام سلافه، وتحياتي وصباحاتي لكل العاملين في اذاعه دمشق.
0: شكرا يا سيد ناظم، ونحن مسرورين بعودتك للبلد، وان شاء الله هيك كل المغتربين بيرجعوا وبيشتغلوا بهالبلد وبتعمر فيكم
1: ان شاء الله يا رب.
0: يسعد صباحك بكل خير.
2: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.

0: على الرقم القديم جتنا رسالة من صديقنا بهاء نجار من بورصة، بيصبح على الجميع وبيتمنى لنا يوم سعيد ومبهج، وبيصبح على جاره حبيبه أبو محمد فتال. الله يسعد صباحك وصباحه يا رب.
1: يسعد صباحكم. معنا اتصال، يا صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: أنا أم طارق من حمص.
1: أهلا وسهلا يا أم طارق، كيفك؟
2: الحمد لله مساعدتكم، الحمد لله مسلمكم.
1: كيف
2: صباحكم؟ حلو.
1: شكرا. الله يسعدك.
2: بخلي الواحد يشرب فنجان القهوة بمزاج.
0: الله يسعدك.
1: نحن هذا اللي بدنا إياه، أنه تصلتنوا معنا مع فنجان القهوة.
2: أي أيوة والله، مع فنجان القهوة. أنا هذا تاني فنجان قهوة، أول فنجان بشربه لما بحطه فيروز الصباح.
1: يا حبيبة قلبي، هيك مستمعة متابعة تماما.
2: أي متابعة، أنا كثير مبسوطة باللي بحط كثير فقرات وأغاني تبعت فيروز، وبعدين بيجيك الأغاني الثمانينات يا أخي روعة. ورا بعضهم بطريقة يعني، وأحلى الأغاني عزيز. أنا بشكر جنينة إذا كانت يعني هي موجودة.
0: موجودة يعني، وفريق
1: الليل كمان
2: اللي بيحطوا هاي الأغاني. بس معلش والله أماني ما حدا يزعل مني، في أغنية بالذات أنا مستغرب يعني إنه شلون تحطوها بالإذاعة، يعني هي كلماتها ما مفهومة أبدا. هلا قالوا لي العالم إنه هي وطنية، أنا ما أفهم منها شيء.
1: أنا وحدة واحدة منهم
2: ما بعرف.
1: أخي ما بتعرفها، مو فهمانتها.
0: طيب مثلا يعني النمط الموسيقي مثلا
1: اللحن.
0: اي
2: دن دن ما بعرف
1: شو. عرفتي يا جنينة؟
0: تيرارارا تيرارا هيك.
2: لا
0: قاعدين عم تهزر نحن.
2: جبالي مدري شو بوم بوم هيك.
1: عرفت. لا حلوة كثير هالأغنية.
0: هلا بنعطيك الترجمة وهي طالعة.
1: أم طارق، هاي الأغنية بتحكي عن كل المدن السورية، فلهيك هي جميلة.
2: لأقول لك شغلي قالوا لي إنه هي أغنية وطنية. طب على هيني في أغاني وطنية مفهومة. هلا مو وقت اللي بدهم يختبروا صوت المطرب بيقولوا له تكون مخارج الحروف مثل المذيع.
0: إيه بس لأقول لك شغلة هلا هي لهجة واسمعيها برواء رح تعرفي إنه
1: ورح نخلي
0: كتير بسيطة لهجتها.
2: ما قدرت افهمها، بعرف حتى شو
0: هلا كلياتنا بنعمل لك الترجمه الحرفيه اللفظيه للكلام. تكرم عيونك. لا يا حبيبي تكرم عيونك.
2: انا مثلا هلا شوفي اغنيه يمكن اسمها عن دندشه، بتحكي عن كل محافظات سوريا. بتجنني اغنيه فضل الفاتر العمل هلا بعد التحرير تاخذ لها.
0: هلا كل اغنيه لها نكهتها، كل اغنيه لها نكهتها.
2: أنا ما تأخذوني بالله.
0: لا يا حبيبة، لا يا حبيبة. لا لكي بيني وبينك، أنا هلأ شي لكي عن هاي الأغنية مثلا، يعني على سبيل المثال للحصر، في شي 10 أغاني بيطلعوا بالبرنامج فرضا، وبغير برامج بتلاقيني بتصل بسلافة وممكن الترجمة.

0: جميلي فعادي يعني ما
1: هاي صعبة زيادة، يعني ما مفهوم منها، ما بعرف ما
0: كنا
1: مفهوم.
0: غايبين، كنا غايبين انا وياكي لما اللي حطوه.
2: هلا اسمعي وركزي ركزي.
0: هلا بدنا نترجم لك اياها تكرم عينك.
1: بغض النظر حتى لو ترجمتها هي كلها على بعضها هيك، انا ما بعرف، هذا حرية شخصية، ما بعرف.
2: خلص احنا بدنا نراعي كل الاذواق لانه في ناس بتحب هاي الاغاني.
1: اكيد اكيد انا ما بعتذر من
2: لا يا لا ولا يهمك، لا بالعكس،
0: لا يا حبيبي بالعكس.
1: في شغله كنت عم تشتغل الصبح على الزهايمر، والله امبارحه رفيقه الطي قاعد عم اسالها على ابوها، له 3 سنين معه زهايمر، يعني يا حرام بيقفلوا الباب مشان ما يطلع، لانه اذا طلع بضيع. مره ضاع نام 2 برات البيت لحتى كمان جماعه لاقوه، وهيك يعني كثير الوضع تبع الزهايمر، الله لا يذوقنا.
0: ثم نرده الى ارذل العمر.
1: اي والله لا اله الا الله، عز
2: الحمد لله على كل حال.
0: على كل حال يا رب. الله يسعد صباحك يا ام طارق،
1: دخيل قلبكم، يسعد صباحكم الحلو وكلامكم الحلو.
0: حبيبي الله يسعد صباحك. ترجم ترجم.

0: مخون أنا بترابك يا أرضي، طفل وحبيت فوق بإحساس، أرخص دمي بس أنت ترضي، أخلي عيوني بغفلتك حراس، دمي أجيكي أكتب وأمضي، وعلى قاسيونك أرسم البلعاس.
1: هلا أنا بعتقد إنه هي اللي مو فهمانتها،
0: بس أول مقدمت الأغنية
1: لأنه بيقول هو فوق جبال سيوف تلالي ترد انصال الحاقودي، ترابك غالي وطال رحالي، أرضي يا أرض الجودي.
0: هي بس لأنه
1: أما الباقي هو بيحكي عن المحافظات، إن هي جاي أولتها مثل الراب لهيك مو كتير واضحة. بس يعني سلمولي على كل المناطق السورية وعلى كل الحارات وعلى كل البيوت، هاي البلد كلها بلدنا من شمال إلى الجنوب. أنا هيك مرة قلتها على هواء إذاعة دمشق، أنا سورية إلي حصة بالدير، بروح بزور الدير، هاي أرضي وبلادي، بروح على الرقة، بروح على إدلب، أنا وين مكان بهاي الأرض طالما أنا سورية إلي حصة فيها وإلي مطرح فيها وإلي مكاني فيها وإلي تاريخ فيها.
0: أكيد. معنا اتصال جديد. ألو.
2: ألو.
0: هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: من شوية قبل ما أقول لكم من أنا، من شوية كانت

0: حاطين أغنية ل بهجت
1: وفق بهجت
0: من بين كل الناس طلت حلو قالها لا من بين كل الإذاعات طلت إذاعة دمشق وقالت أنا إذاعة دمشق.
2: يا عين يا عين مين معنا؟
0: والله العظيم أنا بصدق عم أقولها.
2: شكرا كلنا.
0: أنا أبو عمار من جوبر.
2: أهلا وسهلا.
0: بس حاليا إحنا ما عندنا جوبر عن تسعة الخريطة.
1: لا ان شاء الله بترجع
2: ترجع
1: ان شاء الله
0: بتعرف
1: من اولى يا ما يا ما قلنا يا ما قلنا حاليا ما في وبكره بصير وصار
2: بتعرف اليوم اللي كنت عم بحكي يوم اللي نزلت مشوار على الشام التقيت فيه شخص من جوبر فقال لي نفس الكلمه انه لسه ما رجعنا على جوبر ان شاء الله بترجعوا على جوبر وبتعمروها من اول وجديد يعني اطيب ناس واجدع ناس واطيب قلب بالعالم انتوا اهالي جوبر
0: اخواتي الاعزاء بس في شغله بدي اقول لكم اياها
2: تفضل
0: أنا بتذكر أثناء الأزمة اللي مرينا فيها سافرت مرة واحدة على اللاذقية الهوية ما شلتها من إيدي من الشام للاذقية
1: تمام
0: هلا أنا أتحدى أي واحد مسافر من الشام للحسكة من الشام للاذقية من الشام لحلب من الشام لدرعا سويدا طالع هويته من جيبته
1: طيب وانت لما وصلت على اللاذقية كيف شفت اللاذقية واهله وناسه
0: شعب سوري شعب طيب شعب مسامح بس الحمد لله خلصنا
1: الحمد لله الحمد رب العالمين نحن تعويلنا على هاي الطيبة على هاي الفطرة الغريزية اللي نحن فينا على بذرة الخير الموجودة انه كلياتنا فعلا نضل عم نحب بعض
0: اختي كريمة تذكرت شغلة من اكتر من 16 سنة طبيعة عملي انا اسف لكلمة انا كنت معتقد كنت موظف ولهلا ما رجعت على وظيفتي ما بعرف ليش
2: ان شاء الله بترجع يا رب
0: طلبات وزارة التعليم العالي لحد الآن ما أخذت أي قرار بالنسبة للموظفين المفصولين أيام الثورة هذا برجع على الهواء مباشرة
1: تمام
0: معنا بالحديث نقدم طلبات قول يا رب
2: يا إن شاء الله
0: طبعا مو بس لأن ما أخذوا قرار لأي موظف
2: هلا نحن عرفنا أنه طلع قرارات الموظفين المفصولين بسبب الثورة أنه حقهم يرجعوا
0: قدمنا طلبات ما حدا
2: قلنا إن شاء الله عم بيكون بيتم دراسة الطلبات وبترجعوا كلياتكم هذا حقكم
0: أنا ذكرت حاسة أنه كنت سافر كتير حين وصل على مفرق جبلة بسافر على الجامعة اللاذقية كان في على اليمين تنور
2: صح
0: هيدي
1: عند الجسر
0: الله يبارك
1: لساته موجودة لساته موجودة نبيل
0: انسقر
1: نبيل في كذا أكثر من تنور
0: ايه.
1: تمام
0: كنا واقف حد عنده ننزل نفطر مناقيش المحمرة عندهم ما في عندهم فطائر بسبانخ عندهم فطائر بسلق
2: صح
0: نفطر عنده نشرب الشاي وكذا لك والله وتقول أهلين بأولادي أهلين كذا لك حياة الله في محبة في ألفة
2: والله نحن بنحب بعض على الأرض وهي حقيقتنا نحن اللي عم بيصير على الفيسبوك والله ما بيشبهنا ولا حدا يلحقه
0: يا رب أنا أقول صباح الخير لكل سوريا
2: يسعد صباحك
0: صباح الخير لأهلي بجوبر وبدي أطلب من الغالية جنينة لذكرى الأسامي هي
2: تكرم عينك
1: الله
2: ودائما سمعنا صوت
1: لا خلاص طيب شو رايك نحن نختم فيها ان شاء الله
0: تحياتنا
1: الله يسعدك
0: ويا رب الشفاء العاجل لا معنى الجمعة
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: شكرا
1: هلا ومرحبا
2: قبل ما نروح للرسائل رنا مبارح كانوا أنا كثير بيهمني هذا الموضوع مبارح كانوا طلاب صف التاسع عم بيقدموا فحوصاتهم وكان هيك في رضا وإجماع أنه الأسئلة كانت شاملة وظريفة بتمنى التوفيق من كل قلبي للجميع بتمنى هيك الله يعطيهم الصبر للأهالي بكرة طلاب الثانوية العامة يا رب التوفيق إلهم كلهم وبدي إلهم تحديدا لأولاد رفقاتنا لأنه مبارح احدى زميلتنا شذا علي انه هيك بتحسيهم حاملين هم كتير كبير فانا بحس فيه
1: تعيشي بتحسي بهالهم
2: انا الفحص العادي بيوترني مع الاولاد فالله يعينكم على هذا الحمل ويا رب تجبر خواطركم جميعا وهيك وتختموا السنه وتكون النتائج باعلى العلامات وتعملوا لنا حفله وشوكولا
1: ان شاء الله اهم شيء على اساس عامله دايت
2: لا بالله مناسبات باكل
1: شفتي كيف لحالها بتزلق يا توت انت عيونك

0: تلاقي التوت كيف عم بينط من
1: عيونك. يوم الصبح انا هيك تاخرت شوي على رنا، كنت عم اكل توت من شجره التلفزيون.
0: ما بصير الواحد ياكل سكريات عند الصبح. طيب
1: انا بنصح بس مو ضروري انا اعمل.
0: انت عم تنصحينا وتنصحي لحالك
1: اسما لحالي،
0: بتعطينا النصيحه وهي بتنصح. هي نصحه.

0: رسائلكم على رقم الجوال 0987810950 نهاية الرقم 118. صباح الخير. أنا معكم التمر طيب بأي وقت خاصة صباح أول أيام العيد، يسعد صباحكم يا رب ينعاد عليكم بالخير والسلامة. صديقنا مصطفى أبو عبدو، صباحك ورد، نهاية الرقم 378، أنا بحبك سلافة.
1: شكرا، وأنا بحبكم كتير كتير كتير.
0: نهاية الرقم 135، كمان صديقنا علي من طرطوس، يسعد صباحكم، بدي أغنية لمحمد محمد منير، ربك لما يريد، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 737، صباح الخير. لا شو هالكلام الطيب الحلو هاد، بس أنا ما عرفت لمين
1: هو نفسه، يمكن المرة الماضية
0: اللي بعت خربط،
1: عم يضل يخربط معنا، ما بعرف.
0: بيسا،
1: هاي حبيبتي، I love you, you miss you. أوكي أيه. شو بدي أقول لك، ديري بالك على حالك، أنت أحلى وحدة.
0: نحن رح نعمل نعمل حظر لهذا الرقم.
1: اطلب إيدك من أهلك. أوكي حبيبتي.
0: لا نعمل حظر لهذا الرقم، شو برأيك أنت؟
1: لا خلص تركي، بركي بيقلنا شو القصة.
0: طيب ماشي، بركي بيعزمنا على العرس بعد ما يطلبها. نهاية الرقم 015، بتضلوا بخير، يسعد صباحكم يا رب. أبو بشير من حلب، نهاية الرقم 9778، يسعد صباحكم بكل خير، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صباح الخير لنهاية الرقم 963، صديقتنا تيماء بيطار، صباحك ورد. نهاية الرقم 698 بحر ومطر، سمعونا نوار الحسن مالي قلب، يسعد صباحك. نهاية الرقم 555، سمعونا إليسا يا عالم من صديقتنا لميا. يا عالم، والله أنا يا عالم، سمعوني غنيت يا عالم. أنا ذاكرتي الموسيقية صفر ومعلوماتي صفر، وهلأ خايفة عن جد يتطبق القرار تبع ممنوع الموسيقى وممنوع الرقص وممنوع هدول دورات الرقص.
1: ما فيكي ما تحكي.
0: ما فيني أنا ما دخلني، هذا الراوي هو اللي حكى.
1: طيب
0: على طالع قرار ممنوع دورات الرقص الشرقي في النوادي السيدات، أنا ما دخلني، هو هيك الراوي قال.
1: طيب كل واحد يرقص
0: إذا بيك. قال هيك حتى، لا مو هو الفكرة كمان إنه ممنوع دخول العريس على صالة العرس لحتى يأخذ عروسه من جوا الصالة.
1: هي بس ببلدة بس حطوه يده يمكن.
0: أي طب يعني معقولة؟ طيب ما هو العرس يقام من أجل الإشهار صح؟
1: خلص
0: طيب هن لازم يعرفوا انه هذا العريس، هذا الرجل هو زوج هذه العروس اللي هي هذه المرأة. طب اذا العالم ما عرفوا هذا العريس وما عرفوا هذه المرأة، طب على كل ما دخلنا نحن هذا الحكي، حكي راوي، انا ماليش دعوة.

0: والله كبرنا يعني هاي الأغاني عم حس أنه أنا من وقتي هرمنا. معنا اتصال. يا صباح الخير.
1: ألو. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف حالكم أستاذات المذيعات البنوتات المثقفات رنا العلي و
2: سلافة حسن
0: خليد؟

0: تذكر.
1: رنا العلي وام سليمان
0: سلافة. اهلا وسهلا فيك، مين معنا؟
1: معكم واحد بدوي من دير الزور.
0: يا اهلا وسهلا بكل دير الزور.
2: اول شيء طمنا اهلك وناسك كله ان شاء الله بخير.
1: يسلمك والله بخير الحمد لله، هالطامه اللي جتنا الفراه اللي قدره الله ما شاء وكان، والحمد لله.
2: الحمد لله. هلا الامور احبه عبدا ابتلى. الحمد لله.
0: هلا الامور كيف؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، الآن صار الأمور زينة
0: الحمد لله،
1: والأمور الحمد لله ما يعني الحمد والشكر لهذا قدر الله ما شاء وكان.
2: الحمد لله.
1: شلونكم وشلون أحوالكم؟
0: والله نشكر الله، أنت كيفك؟
1: الله يسلمكم. طال عمرك أبي أقول أنا كلمة، العتب على قدر المحبة.
0: تفضل.
1: أنا عاتب على الساحل، ما في زحونا يوم افتحنا لهم يوم صار الزلزال.
2: طيب.
1: وهذا عاد أنا عايش هناك بالساحل، ولي أخويا أنا وياهم عشنا أكثر من 60 سنة.
2: هلا أنا على معلوماتي، على معلوماتي ما قصروا، اللي أنا بعرفه يوم الأحد الماضي، يوم الأحد الماضي عمي الكريم طلعت بولمانات فاضية من جبلة لحتى تجيب أهلنا من دير الزور ويرجعوا يزوروا ببيوتهم بجبلة.
1: سامحيني اسمعي، أنا أقدم اعتذاري عن عتبي على أهل الساحل، لأن زملائي وعشت أنا وياهم ومحبة للقلب والله.
2: والله ان شاء الله تبقى هاي المحبه
1: على الهواء، انه ما والله ما
2: لا ولا يهمك.
0: لا اكيد ما بيقفل، ما في سوري بيقفل بابه بوش سوري.
2: ما حدا قصر مع اهلنا بالدير، وما حدا قصر مع اهلنا بالساحل، وما حدا قصر مع اهلنا بادلب.
1: لا رنا انت بنتنا ومنا وفينا،
2: وتمونوا على الراس والله يا عم.
1: الله يسلمك يا بنتي، وانا وزملائي عشنا عمر، تعرفين انا كنت بوزاره الدفاع بالجيش.
2: نعم.
1: وعشنا عمر طويل انا وياهم اخويا، بس ما سمعت الفزعه، ما اعتذر والله وسبعت.
2: ولا يهمك ولا يهمك، خير وبركه.
1: اقول لكم لو سمحتوا لي طلب خاص.
0: تفضل.
1: اذا بالامكان عيالي وولادي كلهم خارج سوريا، وما احد سمعت منهم، حطوا لي سعدون الجابر أو الياس خضر إعزاز أو مسافرين.
0: تكرم عينك أكيد.
1: والسلامي إلى الأستاذ نبيل مصطفى، والسلامي إلى سمر الأمين، والسلامي لكل من يسمعنا بالإذاعة.
2: وصل.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بألف خير يا رب. كل الخير.
1: يوم موفقين إن شاء الله.
0: تسلم يا رب، يسعد صباحك. اليوم حاسة كله جديد.

0: مكملين صباح الخير، مكملين معكم أن مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة دمشق، ومعنا اتصال.
1: الله يسعد لي صباحكم.
0: أهلا وسهلا يا أبو طلال،
1: شكيفكم؟
0: والله تمام، أنت كيفك؟ تأخرت اليوم علينا، بالعادة أول حدا.
1: والله عم دعدة ما عبي علي بالظاهر، عم يخربط الجوال تبعي.
0: صابوك عين والله.
1: أنا زعلان من رنا.
0: ليش؟
1: عم ما بتقري رسالتي وانا عم بقرا.
2: والله عم بقرا كل الرسائل.
0: قلنا قريناها.
2: عم نقرا كل الرسائل. صباح الخير من فلان وصباح الخير لفلان، عم نقرا كل الرسائل. مو اذا انتم ما سمعتوهن عمي ابو طلال بكون انا ما عم بقراهن.
1: لا انت بتقولي صباحك ابو طلال بس ما
2: بتقرا.

0: لأنه أنت بتعرف كم رسالة عندي؟ 119 رسالة على الكل، على العام عفوا، وعندي على الأرشيف 43. يعني هدول إذا أنا بس بقول الأرقام ما بلحق.
1: ما شاء الله، كتر خيرك، سامحني.
0: الله يسلمك،
2: خلص شكرا لأنك سامحني
0: كل مرة.
1: هلا في سؤال بدي أسأله.
0: تفضل.
1: معرض الزهور بحديقة تشرين إمتى؟
2: والله حاليا ما في معلومات عن هذا الموضوع لسه، بس ان شاء الله يقام هاي السنه مثل كل سنه ونشوف احلى الورود وكل المشاعر المشاركه. هو معرض جميل عموما، ان شاء الله يا ابو طلال قول ان شاء الله.
1: بس بدنا انتم تكونوا الورود بالمعرض
2: ان شاء الله. اكيد اذاعه دمشق راح تكون ضمن المعرض اذا تم افتتاحه، ونحن ما بنغيب عن اي فعاليه مهمه خصوصا مثل هاي الفعاليات.
1: ماشي.
2: شو بدك تخبرنا لسه يا أبو طلال؟
1: نعم؟
2: لسه بدك تخبرنا شيء؟
1: لا والله ما بدي خبركم.
0: يسعد صباحك يا رب.
1: ما مطمنت عليكم.
0: الله يسعدك.
2: يسعد صباحك.
0: صباح الخير لنهاية الرقم 063 أم محمد، بارك لابني محمد بخطوبته، ألف مبروك يا رب.
2: يا رب.
0: صباح الخير، أنا أبو علي من تركيا، بصبح على الجميع. مهما تفرقنا الأيام بيضل الحب بيجمعنا، مسيحية وإسلام بكنيستنا وجامعنا. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير صديقتنا منى خميس، يسعد صباحك بكل فرح. نهاية الرقم 1196، تليجرام صوت فيه ممتاز، شكرا على الملاحظة أو يعني على الدعم خلينا نسميه. أحمد من حلب، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 382، فراس من حماة، يسعد صباحك بكل فرح. نهاية الرقم 249، شكرا لكم صديقنا محمد جمال الحاج. نهاية الرقم 217، ماجدة من حلب، صباح الخير. شكرا كتير، شكرا كتير، الله يسعدكم. نهاية الرقم 622، صباح الخير جيهان من اللاذقية. نهاية الرقم 464، كل عام وأنتم بألف خير، تحياتي للجميع. أبو عمار من ركن الدين. نهاية الرقم 526، أبو لميس ولميس ولوجين، بيصبحوا عليكم من الرقة، يسعد صباحك. قبل ما نكمل في معنا اتصال.
2: ألو،
0: آخر اتصال لليوم.
2: ألو.
3: ألو، صباح الخير.
2: صباح النور،
3: كيفك تترافا؟
2: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
3: كيفك تترانا؟
0: الله يسعد صباحك. هلو مرحبا.
3: يا مرحبا، أنا مروان.
2: أهلا وسهلا سيد مروان،
3: شو أخباركم؟
2: والله تمام، أنت كيفك؟
3: الله يسلمك. والله أنا منيح، بس يبدو أنه بده يصير معي صداع.
2: هي سلامتك، خلص دغري خود سيتامول.
3: ليش؟ ما قلتوا لي ليش؟
2: ليش؟
3: يعني مبارح من الساعة 9:30 للساعة 10:30 ست لما القاسم ما فتحت نهائياً علي. يعني من كثر ما حطت، إذا بقول لك حطيت التليفون رحت سويت قهوة ورجعت لساته عم يرن وبعدين فصلت. ليش هيك؟
2: أكيد هي ما لها مقصودة.
0: ما قصدها أكيد، بس يعني بيكون ضغط التليفونات، يعني هلا مثل ما بيقولوا زمان بيرن بالعلبة. فأكيد ضغط التليفونات ما عم بتلحق الخطوط تاخد اتصالات صحيحة.
3: نحن طبعا لو ما منحبكم ما منتصل فيكم.
2: أكيد ما عنا شك.
0: أكيد، ونحن لو ما نعرفكم بتحبونا ما منقلكم أنه تقدروا الضغط اللي بيكون على المخرجين والمنفذين
3: إن شاء الله
0: اللي بيكونوا موجودين عند الاتصالات.
3: على كل حال يسعد صباحكم. بس في سؤال صغير مالي.
2: تفضل.
3: في مباراة لمنتخبنا السوري اليوم.
0: إيه.
3: بس يا ترى من أولى هي على شيء قناة أو شيء؟
2: والله
0: أنا ما عندي فكرة، أنا الرياضة بعيدة عنها. سفر برلين بصراحة.
2: اثنيناتنا. بس بعتقد إنه السورية إذا في مباراة محلية عم ينقلوها أحيانا، فشوف أنت بهذا الوقت إذا بتكون منقولة.
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب، وبالتوفيق لمنتخبنا أكيد.
3: أكيد طبعا.
2: مع مين المباراة؟
3: مع بعتقد أوزبكستان أو شيء هيك.
2: يلا إن شاء الله يا رب منفوز.
3: مباراة ودية يعني، مو إنه
2: منفوز بود، ما في مشكلة.
3: إن شاء الله بكل المباريات.
2: إن شاء الله يا رب.
3: على فكرة بودي وجه تحية حب للست جنينة خضر، فعلاً من كل قلبي حقيقة.
2: وهي بتوجه لك تحياتها وبتسلم عليك.
3: الله يسلمكم.
2: نسعد صباحك سيد مروان.
3: مرحبا، تحياتي.
0: أبو عمار من الغوطة عم يسأل وين أغنية ذكرى موجودة، بس نحن قررنا يعني خبرنا حتى على الهواء أنه نحن رح نختم فيها. صباح الخير من أم طارق، حكيت معكم من شوي. شكرا شكرا، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 0577، صباح الخير لسوريا العظيمة من بلجيكا، أبو الأوس، يسعد صباحك يا رب بكل خير. صديقنا عبد.

0: ملاحظة لكل إدارة منطقات قرارات تراعي العادات والتقاليد. إذا قرار في منطقة معينة أصدر لا يعني أنه يصلح في منطقة أخرى. نحن معك، نحن ما حكينا عن مسألة الاختلاط بالأعراس، بس نحن حكينا على ذمة الراوي أنه العريس يعني عادة بالأعراس المنفصلة اللي بيكونوا النساء لحال والرجال لحال، بآخر العرس بيدخل الرجل مع والده مع أخوه أو أي شيء، العريس يعني بياخد عروسته من داخل الصالة وبيتوجهوا لعشة زوجية. فهي حتى هي الفقرة تبع العريس اللي بيفوت ياخد عروسته من بيت أهله مثل ما بيقولوا صارت ممنوعة. بكل الحالات هو يعني على ذمة الراوي، نحن ملناش دعوة. صباح الخير لنهاية الرقم 973، بدي أغنية تنقل يا غزالي لسميرة توفيق، إهداء لروح خالي عماد ابن مطيعة. الله يسعدكم يا رب، تكرم عينكم، تكرم عينكم.
1: ستو ناطرة الأغنية يا جنينة، بتمنى أنك تحطي لنا إياها، تنقل يا غزالة. أو ستو عمره قديه؟ بالتسعينات العمر كله.
0: 97 إن شاء الله العمر
1: كله يا رب.
0: كله يا رب بصحة وعافية. نهاية الرقم 339، أبو وليد بيصبح على الجميع وعلى أخواته وزوجته الغالية أم وليد، صباحكم خير. صباح الخير لنهاية الرقم 717، بطلب أغنية لوليد توفيق بمناسبة عيد ميلاد هديل. الله يسعدك صديقنا عبد الوهاب حمامي، كل عام وأنتوا بألف خير وصباحك خير. تقريبا في رسائل كتير وفي 27 اتصال فائت وما بعرف شو لازم أعمل والوقت عم يتداركنا.

0: أنا آسفة على كمية الرسائل، طبعاً أنا سعيدة عفواً بكمية الرسائل اللي عم تسألت، بس أنا آسفة إني ما عم بقدر أقراها كلها. ضالل عنا حوالي 80 رسالة، فأنا آسفة، وفي 40 بالأرشيف، والله عم حاول قدر الإمكان. بتمنى من يعني مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا اللي عم بيراسلونا على رقم الجوال 0987-810-950، لما نحن عم نقرأ آخر الرقم وعم نحاول إنه نقول الاسم، فاعذرونا إذا ما حكينا متن الرسالة، لكن بنحاول قدر الإمكان إنه بنظرة سريعة خطفة عين مثل ما بيقولوا ناخد فحوى الرسالة.
1: قبل ما نكمل رنا، وصلتني صورة على موبايلي كثير حلوة أسعدتني.
0: ألا وهي؟
1: ألا وهي؟ شوفي
0: بسرعة
1: عم يغسلوا السجاد بالبيت.
0: الزوج الصالح.
1: الزوج والأخ، يعني أخي وزوجي عم بغسلوا السجاد. هلا برجع بلاقي نظيف ومنشور. شكرا كتير من قلبي.
0: معناتها اليوم لازم تعزميهم على ورق عنب.
1: امبارح عملت لهم يا
0: اليوم رد جميل.
1: هل كان عملي محاشي كوسة وباذنجان وورق عنب؟
0: نحن شاطرين، بس بتقولي لي بحبك على الهوى ما
1: طلع بالسفي كتير
0: خليتي فيها. أنا زعلت، ما عاد بدي كمل البرنامج خلاص.
1: لا بدنا نروق. شكرا كثير كثير على كل حدا هيك، مهما كانت القصص بسيطة،
0: مو على لكل
1: حدا هيك بخلينا سعيدين بقصص بتخطر على البال. كنت عم فكر فيهم. ها
0: نحن كثير انبسطنا بوجودكم معنا، وأضفتوا لصباحنا النكهة، خلينا نقول الدافية، خلينا نقول نكهة البيت الدافي، نكهة الفرح الدافي، نكهة كل قلب دافئ شاركنا صباحنا. نحن شكرا لوجودك معنا، ونحن شكرا لأنك أطفيت هذه الإشراقة على صباحنا وعلى قلوبنا. صباح الخير لكل اللي راسلونا ولكل
1: اللي اتصلوا وسمعونا وشافونا وكانوا معنا، ويلي ما حكوا
0: مننا كمان.
1: ويلي ما حكوا معنا بس كانوا عم يسمعونا، نحن انتوا اكيد بقلوبنا ونحن بنحبكم، ونحن ورا هذا المايك بنكون عم نخاطبكم كلياتكم فرد.

0: فردا. بتمنى كلمتنا يكون إلى صدى. نحاول من خلال هذا المايك أنه نوصل رسالة هدف التآلف والمحبة والخير والتسامح. يا رب نكون عم ننجح بهذا الشيء لو عند هيك جزء صغير بس نحن نكون عم نحقق شيء على أرض الواقع. كنا معكم اليوم من داخل الاستديو رنا علي
1: وسلافة حسن.
0: بالهندسة الإذاعية كانت معنا المهندسة
1: نسرين عمير،
0: بالمراقبة العامة
1: دانيا جزائرلي،
0: وفي الإخراج
1: جنينة خضر
0: وخديجة مصطفى.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. في حدا طلب هاي الأغنية
1: لذكرى؟
0: لذكرى، فنحن بنهديك إياها للموجز رح تسمعها.
1: نختم فيها. إلى اللقاء.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: مستمعين الكرام أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يتعهد بمتابعة الإعمار وبناء سوريا من جديد، مؤكدا أن إعادة إعمار كل حجر هدمه النظام البائد سيكون عنوانا لسوريا الجديدة. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح جسر الرستن دليلا على قدرة السوريين على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف ودعمهما المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية يشارك في اجتماع تقني بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لبحث ترتيبات استبدال وقود مفاعل البحوث السوري المصغر منسر. وفي خبرنا الأخير، وصول أول طائرة تقل الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى سوريا بعد إتمام مناسك الحج. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. صغار كبار، الإعداد والتقديم عبير فارس. إخراج مهند ديب.
1: صباح الخير بحلقة جديدة من صغار كبار. تخيلوا معي ورقة بيضة وشوية ألوان وخيال طفل ما له حدود، شو ممكن يطلع معنا؟ ممكن تطلع شجرة بتحكي قصة، أو عصفور حامل حلم، أو لوحة صغيرة فيها عالم كامل من الجمال والإبداع. اليوم بصغار كبار رح نروح بجولة مميزة بين لوحات رسموها أطفال المرحلة الابتدائية. رح نتعرف على حكايات الرسوم ونسمع كيف حولوا الخيال للوحات جميلة، ونستضيف القائمين على هالنشاط الفني المميز بمدرسة الرؤية الذكية. طبعا رح نكون مع الأستاذ عبد الهادي جنيد. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا رب، الله يعطيكم ألف عافية.
1: أستاذ عبد الهادي، يعني اليوم عم نشوف معرض مميز بأنامل الأطفال.

0: عنا الحلوين بالبداية، تحكي لنا كيف اجت او خلقت فكرة اقامة معرض الرسم الصيني اليوم بمدرسة الرؤية الذكية؟
1: الله يعطيكم ألف عافية. هلا نحن كل سنة بنحاول نساوي أو نوجه لأطفالنا على حضارة

0: لوحات مثلا هاي هي مثل هلأ احنا مساوين المعرض بصبغة صينية، فهذا الشيء الصيني نحن بنحاول انه شو عندهم بالحضارة، شو بيشتغلوا، الوان اللي بيستخدموها، الطبيعة تبع الصين كتير جميلة، هذا اللي احنا بنشتغله ونعلمه على اطفالنا. تفضل.
1: أكيد أستاذ عبد الهادي، للرسم أنواع وأشكال كثيرة، بس واضح أنه الرسم الصيني له سحر خاص وجاذبيته، هيك لاحظنا يعني عند الطلاب. كيف كانت ردود فعل الطلاب أول ما عرفوا أنه حيشاركوا اليوم بمعرض رسم صيني؟
0: هلا رسومات الأطفال سبحان الله، يعني هن بيعتمدوا على الرسم، القصة اللي بتحكي لهم إياها المعلمة بقلب المدرسة، توجهها طبعا نحن بنحاول يكون في شيء صبغة إسلامية، صبغة شيء جميل من عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا وديننا بإذن الله تعالى. هذا اللي احنا عم نحاول نوجه الأطفال فيه، والطفل طبيعته بحب الألوان، بحب الأشياء الجميلة، الشيء الملفت للنظر، الألوان الزاهية، ومع الطبيعة في شيء جميل الحمد لله رب العالمين.
1: أكيد أكيد أستاذ عبد الهادي، يعني دائما الأطفال بيتفاجئوا، كنا صغار ومنتذكر يعني الحماس للتجارب الجديدة. اليوم يعني ما هي أهم المهارات يلي بيكتسبها الطفل من خلال هذا النوع من الرسم؟
0: لا الطفل بيفرغ طاقته، بيفرغ الأفكار الموجودة بدماغه على الورق مع الألوان، بحيث انه يكون شيء هو عم يعبر عن شخصيته بهذا الكلام.
1: دائما يعني فينا نقول مو كل الفوائد ممكن تكون على الورقة، احيانا الطفل بيتعلم من الرسم الصبر والتركيز والثقة بالنفس. ساعد المعرض اليوم باكتشاف مواهب جديدة بين الطلاب؟
0: الاكتشاف المواهب، كل طفل له ميول معين، بحيث انه في طفل ميوله ابداعي رسم، في طفل ميوله لعب كرة القدم، كرة السلة، السباحة، هاي الأشياء. وسبحان الله. تفضل.
1: يعني فينا نقول يعني ممكن يكون بين طلابنا اليوم فنان صغير ويكبر ويصير اسم معروف بعالم الفن والرسم. أكثر شيء اليوم لفت انتباهك برسوم الأطفال؟
0: هلا رسوم الأطفال بشكل عام، قلت لك إنه الطفل، في أطفال عندك بيرسموا بحيث انه يسقطوا افكارهم على اللوحه والرسومات اللي عم ينجوها. هلا في طفل بيرسم لك طبيعه، في طفل ثاني لا بيرسم الحاره، في طفل بيرسم المعمل او المصنع، في طفل بيرسم اسرته، كل طفل له ميول معين. ونحن بنحاول ندعم هذا الابداع مثل ما بتعمل مثلا الدول الاوروبيه، بس نحن بطريقتنا وباعرافنا وتقاليدنا.
1: أكيد كل لوحة لها حكاية وكل رسمة بتحكي عن خيال أطفالنا وإبداعاتهم. كيف كان اليوم دور المعلمين والمعلمات بتحضير الأطفال للمعرض؟
0: هلا كل إنسان فينا هون كمدرسة، كل إنسان أخذ مكانه من المشرفين، من الإداريين الله يجزيهم الخير. نحن وجهنا الطلاب أنه هذا هو عملكم، وكانوا فرحانين فيه، وكانت الأولياء الأمور فرحانين بهذا المعرض أنه أنا ابني معقولة رسم هيك رسمة. كل طفل يعني بيقول لك أنه أنا رسمت هاي، لا بابا أنا رسمت هاي، وبيشرحوا للضيوف شو بتعبر هي الرسومات تبعتهم.
1: أكيد دائما وراء كل عمل ناجح عم بيكون في فريق تعب واشتغل بمحبة وإخلاص، وهو فريق أكيد المعلمين. كيف كانت آراء الأهالي بعد ما زاروا المعرض وشافوا يعني رسومات أطفالهم؟
0: الأهالي دائما خلال العام الدراسي بيناقشوك بأشياء صغيرة وكبيرة، بس خلال بتكتشفي نهاية العام الدراسي بيجوا بيعبروا عن مدى فرحهم، مدى انه نحن اشتغلنا العمل، بيقولوا لك العمل واضح، الترتيب واضح، الرسومات كان الطفل بياخذ هديته وجلائه بمحبه، وبياخذ انه هو اثمر شيء. ونحن هي السنه اعتمدنا انه يكون في شيء اسمه شهاده تخرج، بدلا عن يكون انه عندك انت امتياز او تقدير او كذا، لا نحن بالنسبه لنا ما بدنا المراتب، بدنا نحن شو اكتسبنا من المدرسه، شو اشتغلنا على حالنا، شو اخذنا معلومات، وحتى لو اسقطوها على رسومات تعبيريه.
1: أكيد اليوم ما في أجمل من فرحة الأب والأم لما بيشوفوا موهبة طفلهم عم تكبر وتتطور بدعم من المعلمين والإدارة بالمدرسة. برأيك اليوم أستاذ عبد الهادي قد إيه مهم يكون

0: يكون في أنشطة فنية إلى جانب الدراسة اليومية بالمدارس؟
1: هلا النشاط في ناس بتكون هي بتقولك نحن شو بنستفاد من النشاط؟ النشاط من نكون اذا كان مسرحيه واذا كان اغنيه او اذا كانت رقصه على رقصه بالنسبه للاطفال، يعني هذا الشيء بيعزز بقدره الطفل انه هو بيقدر يطلع، بيقدر ياثمر، بيقدر يشتغل، بيعزز الثقه بحاله انه انا بقدر اطلع كون موهوب بالخطابة، بقدر اطلع كون موهوب بالعمل المسرحي. يعني هذا الأنشطة بشكل عام هي توجيهية، بس نحن بنزرع دائما النشاط كاحتفاليات، بزرع قيمة كبيرة بقلب الطفل انه نحن بنقدر نصنع شيء، وان شاء الله تعالى بيستمروا بيصنعوا بمكنوا التمكين هلأ بقوة ان شاء الله تعالى الدولة والعلم إن شاء الله تعالى، مشان نكون نحن أفضل أفضل وأفضل بإذن الله تعالى.
0: اليوم أستاذ عبد الهادي، يعني من خلال معرض الرسم الصيني يعني عم تثبتوا بالمدارس أنه المدرسة مو بس كتب ودفاتر، كمان هي مكان لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات أطفالنا. ما الرسائل اليوم التربوية اللي كنتوا حابين توصلوها من خلال المعرض؟
1: نحن من خلال المعرض يعني بنحب نعطي أنه نحن نقدر نصنع، نقدر نشتغل، نقدر نكون كحضارة قوية مثل الصين وأوروبا وتركيا، نقدر نكون بس بكلياتنا بجهود شخصية. يعني جهود السوريين كبيرة الحمد لله رب العالمين، ونحن حاب نحاول نربي الجيل القادم على حرية منضبطة، بحيث أنه يكون الطفل بيعرف شو بده، بيرسم بأداب، بيشتغل بأداب. هذا الشيء نحن اللي عم نحاول نساوي إن شاء الله تعالى، عم نحاول نمكن بحيث أنه كلياتنا يكون إنا رأي ببناء الدولة الحديثة إن شاء الله تعالى. طبعا نحن كلياتنا جمعا كل الطوائف خلينا نقول، وكل الناس القائمين على الدولة إن شاء الله تعالى.
0: أكيد الرسم مو بس ألوان وخطوط، أحيانا بيحمل معاني وقيم أجمل بكتير من الكلمات. خليكن معنا، رح نروح لفاصل نتابع رسومات أطفالنا ونشوف العالم بعيون أطفالنا الحلوين، عيون مليانة براءة وإبداع وألوان، ونرجع نتابع مع ضيفنا الأستاذ عبد الهادي جنيد. كل عنده طريقة خاصة بيشوف فيها الرسم. خلينا اليوم نكتشف أفكار مدهشة مع أطفالنا الحلوين. مرحبا.
2: أهلين.
0: شو اسم البنوتة الحلوة؟
2: أنا اسمي يارا زينو من الصف السادس.
0: يارا، شو بيعني لك الرسم؟
2: هو هواية، وكتير بنبسط لما أكون عم برسم، بحس الألوان كتير حلوة. ويعني مثلا أنا لما عصب بروح برسم عم بهيك بهديلي أعصابي، كتير بحسه هواية حلوة وممتعة. أوقات الفراغ كتير يعني بتملي الوقت، وطلعي إبداعك كله اللي بعقلك، مثلا بتشوفي شغلة بترسميها إنه بتحسي أنت أبدعتي بهذا الشيء.
0: يارا، من إمتى بلشتي ترسمي؟
2: أنا من وقت ما كنت صغيرة كنت هيك أرسم شغلات، يعني مثلا كنت أتعلم القلب، بعدين صرت أرسم مثلا جيب اللوحات وأرسم بحر طيور، وأرسم الرسم الصيني كمان كتير حلو الرسم الصيني، والتنين والألوان النارية كتير حلوة فيه.
0: أكيد كل موهبة إلى بداية، وأكيد نتمنى لك التوفيق يارا.
2: وأنا كتير كتير انبسطت بهذا اللقاء وبتمنى ينعاد.
0: مرحبا.
3: أهلين.
0: شو اسم البنوتة الحلوة؟
3: نوران زين.
0: نوران، اليوم أنت عم بتشاركي بمعرض للرسم الصيني، تحكي لنا عن مشاركتك، عن شعورك وأنت عم ترسمي.
3: شعوري كتير بحبه، فكتير بكون سعيدة. وقت بكون معصبة مثلا أو متضايقة من شي بقدر أرسم شعوري على الورقة، يعني ما ضروري اني طالع كل شيء، انه عيط عصب على اخواتي مثلا لاني متضايقه منهم، بقدر ارسمها على الورقه وبهدي حالي على الورقه، انه برسمها على الورقه فبهدى شوي.
0: جربتي الرسم الصيني من قبل؟ كان في تجربه؟
3: جربناه بالصف السادس مع الانسه، علمتنا كيف نرسم التنين الصيني والالوان، الالوان ناريه، أحمر، برتقالي، أصفر، كتير حلو.
0: برافو، بالتوفيق.
3: شكراً.

0: تجربة فنية بتترك أثر مختلف، واليوم أيضاً عم نتعرف على تجارب أطفالنا مع الرسم الصيني. مرحبا.
1: أهلا.
0: شو اسمه الشاب الحلو؟
1: رياض غزال.
0: رياض، اليوم عم بتشارك بمعرض الرسم الصيني، كان في صعوبة وأنت عم تتعلم رسم صيني؟
1: الصعوبة متوسطة، كرسم الصيني مو كل العالم تقدر ترسمه، في مبدعين وفي ممكن يطلع معهم شيء، وهو فيه صعوبة بسبب الخطوط المتداخلة والألوان الصعبة في تداخل الألوان.
0: طيب، إذا طلبوا منك ترسم لوحة صينية اليوم، شو الموضوع يلي رح تختاره؟ رح تشغل خيالك ويمكن يعني ترسم هيك أفكار صينية جديدة؟
1: مثل التنين، اللباس الصيني. التنين في دخله ألوان تكون غامقة ومتداخلة في بعضها بتدرجات.
0: رياض، اليوم شو هي الرسالة اللي حبيت توصلها من خلال الرسم؟
1: الرسم شغلة حلوة، نشاط حلو، يعني وقتك ما بيضيع على الفاضي، تتعلمي الرسم وشي حلو.
0: برافو برافو رياض، كل التوفيق.
1: الله يوفقك.
0: الرسم موهبة بتخلي العالم أجمل بالألوان وبالخيال. عم نتابع مع أطفالنا الصغار. مرحبا.
2: أهلا.
0: شو اسمك؟
2: عبد الله البني.
0: اليوم وأنت عم بتشارك بالمعرض، شو الشيء اللي حبيت ترسمه؟
2: طبيعة، رسم طبيعة وهيك وبحر وشجر وعصافير.
0: طيب، شو هي الألوان يلي قريبة لقلبك أكتر وتحكي لنا؟
2: أسود بس.
0: بتلون الصفحة كلها بالأسود؟
2: لا، بس أنا بحب أكتر شيء الأسود.
0: وإذا رسمتك صارت مشهورة، ولمين حتهدي هالرسمة؟ لأول شخص؟
2: لأهلي.
0: برافو وبالتوفيق.
2: شكرا.
0: مرحبا.
3: أهلا.
0: شو اسم الشاب الحلو؟
3: حسن.
0: حسن، بتحب الرسم؟
3: إيه.
0: شو بتحب ترسم؟
3: رجل تلجي. بحب ألونه باللون الأزرق.
0: من زمان حسن بترسم؟
3: إيه.
0: شو بتحب ترسم؟ الصور، طبيعة؟
3: رجل تلجي وقمر.
0: برافو. مرحبا. شو اسم البنوتة الحلوة؟
4: لولو.
0: لولو، بتحبي الرسم؟
4: بحب ارسم ماما وبابا ورفقاتي وبيت ولونه، وارسم الشجر حده.
0: وشو هي الالوان يلي بتحبيها؟
4: احمر واخضر واصفر برتقاني.
0: برافو حبيبي. مرحبا.
5: اهلا.
0: شو اسم الشاب الحلو؟
5: شادي.
0: شادي؟ شادي، بتحب الرسم؟
5: ايه، سيارات وموتورات.
0: بتحب ترسم سيارات وموتورات؟
5: ايه.
0: والالوان؟
5: الاصفر والازرق والنهدي والبرتقالي والبلبل.
0: برافو. مرحبا.
6: اهلا وسهلا.
0: شو اسم البنوتة الحلوة؟
6: هناء بلال الدواليبي.
0: هناء، بتحبي الرسم؟
6: كتير، وهي هوايتي المفضلة، ويعني أنا كتير بحب الألوان، وكانت أول رسمة إلي هي عبارة عن مجموعة حيوانات، إنه حديقة حيوان وفيها بعض الحيوانات.
0: شو رسمتي اليوم بالمعرض؟
6: حطيت مثل مشروع صغير عن الفصول الأربعة، الشتاء والخريف والصيف والربيع.
0: قد ايه بينمي لك الرسم هواياتك وموهبتك؟
6: كتير والله، وأنا يعني كتير بحب الرسم.
0: برافو.
6: شكرا.
0: مرحبا.
7: حلين.
0: شو اسم البنوتة الحلوة؟
7: اسمي زينة جاموس.
0: زينة، بتحبي الرسم؟
7: ايه، كتير بحب الرسم.
0: شاركتي اليوم بالمعرض؟
7: ايه شارك.
0: تحكي لنا.
7: ورسمت رسمة كتير حلوة مع القامسة، رسمة عبارة عن وردات هيك مع ألوان.
0: شو شعورك وانتي عم ترسمي؟
7: شعور كتير حلو، حماس، لأنه أنا هواية الرسم، كتير كتير بحب الرسم.
0: انت بلشتي ترسمي؟
7: صف الأول من الروضة. كتير كتير بحب أرسم أنا.
0: كان في صعوبة وأنت عم تتعلمي الرسم؟
7: هلا أول شي صار كان في شوي صعوبة، بعدين تعودت وصار كتير رسم سهل علي.
0: برافو.
7: كتير.
0: مرحبا.
8: أهلين.
0: شو اسم البنوتة الحلوة؟
8: فرح عبد الهادي جنيد.

0: فرح اليوم شاركتي بالمعرض؟
1: ايه شاركت ورسمت رسمة بنت نص وش ومظللة.
0: شو بيعني لك الرسم؟
1: عن الطبيعة وهيك، عن التفاؤل.
0: برافو.

0: صباح الخير من جديد للأستاذ عبد الهادي جنيد.
1: يسعد صباحك، والله يعطيكم ألف عافية.
0: مثل ما سمعنا هيك رسومات الأطفال وحكياتهم الحلوين عن معرض الرسم، وقدي فرحانين وقدي شي بيكبر القلب اليوم. يعني شو بدنا نعلق على هالكلمات الحلوة؟
1: نحن سبحان الله، الطفل بنهاية العام الدراسي مدى محبته، نظراته الجميلة، وحتى هو بتشوفي وقت انت عم تسأليه عن اي رسمة هو شارك فيها بالمعرض، بتلاحظي مدى سعادته بكل خط حطه على الرسمة على لوحته. هذا الشيء جميل جدا سبحان الله. احنا عم نحاول ندعم الاطفال باتجاه انه يعبر شو في بقلبه، يطالعه على اللوحة. بإذن الله تعالى الأمور كلها تمام وبخير إن شاء الله.
0: أستاذ عبد الهادي، اليوم شو رح تقول لطلابنا الحلوين يلي شاركوا واجتهدوا بمعرض الرسم الصيني؟
1: إن شاء الله يكونوا هن بنات الأجيال المستقبل بإذن الله تعالى، على النهج الصحيح إن شاء الله تعالى. حاول يعمرها من أول وجديد، وإن شاء الله بسواعدهم تعمر سوريا.
0: أكيد إن شاء الله حتتعمر بلدنا من أول وجديد. في نية لإقامة معارض بالفترة القادمة؟
1: هلأ كل سنة إن شاء الله نساوي نحن معرض، منحاول نوجه اتجاه جديد للعمل إن شاء الله. ما مفكرين فيه، بس إن شاء الله تعالى بده يكون في معارض أجمل وأجمل.
0: اليوم كيف عم تشوفوا دور الأهل بدعم مواهب الأطفال؟
1: الأهل، معظم الأهل بحبوا يكونوا طلابهم متميزين بكل شيء، ونحن بنحاول نساعدهم، بنحاول نوجههم، حاول نلاقي لهم هدف معين للعمل للرسمة، نشوق الطفل انه هو يبدع اكثر واكثر.
0: اكيد الموهبة بتكبر اكثر لما بنلاقي تشجيع بالبيت وبالمدرسة بنفس الوقت. اليوم يعني نصيحتك للاطفال يلي بيحبوا الرسم وعندهم موهبة فنية؟
1: لا، دائما الرسم هو بيفرغ طاقة الشخص بلوحة معينة، بيعبر عن كل شيء داخله بصمت. هذا الشيء كتير جميل، وحتى سعيد يعني بتعطي انت الانطباع الجميل للشخص نفسه والمحيط له اللي بيستشيرهم انه ما هي جمالية الرسمة، شو بتعبر. هذا الرسومات سبحان الله. بس انا ما لي اختصاصي رسم، ولكن بحب نوجه انه الطفل يكون مبدع بأي شيء.
0: يعني فينا نقول أنه ممكن كلمة صغيرة يعني من المعلم تكون هي دافع ليكون عنا فنانين رسامين بالمستقبل.
1: تمام. هلأ نحن إذا كان الشخص فنان ومبدع بيبدع بعمله، وهي بتكون هي مثلا بتكون هي هواية بإضافة للعمل الأساسي، بيكون شيء ممتاز جدا.
0: اليوم ما شو حتقول للأهالي؟ يعني فينا نقول ما رسالتك اللي حبيت توصلها للجميع الأهالي من خلال الاهتمام بالرسم للأطفال؟
1: هلا احنا بنحاول نوجه أطفالنا للرسم وللمهارات الثانية، الرياضة، السباحة. هذا الشيء بفرغ بيكسب طفله أكثر، بيحاول يوجهه لهوايات هو بيحبها. ضمن أملك الرسم، الموسيقى، السباحة، وكرة السلة، كرة القدم، هاي الأشياء، بحيث أنه نحن نوجه طفلنا ليعمر أكثر وأكثر.

0: إن شاء الله تعالى.
1: طبعا وأنا رح أضم صوتي لصوتك ونقول دائما أنه كل طفل مبدع اليوم هو إنسان مميز رح يساهم ببناء مجتمع أجمل وأجمل وأحلى بالأيام القادمة. أستاذ عبد الهادي، خلينا كمان نحكي عن التكريم اليوم، وكمان توزيع الجلاءات كان بنفس وقت معرض الرسم.
0: هلا نحن حاولنا يكون في نشاطين بحيث انه الاطفال والاهالي باجواء الطبيعه يكون يعني الطفل فرحان بهديته، فرحان برسمته اللي اداها خلال العام الدراسي، وبحيث انه ياخذ هديته ينبسط، يتصور مع اهله، يرفع راسه بمعلمته، وبالتالي كمان معلمته ترفع راسها بالانتاج اللي ساوته ان شاء الله تعالى. وهذا الشيء ما بين الدمج ما بين تسليم الجلاءات والشهادات والرسم، بحيث انه احنا نكون بفرحه كبيره مثل الاعراس وافراح ان شاء الله تعالى، والله يديم عليكم الافراح.
1: استاذ عبد الهادي، في خطه للموسم الدراسي القادم؟
0: هلا دائما في خطط جاهزه ان شاء الله تعالى، ونحن عم نشتغل عليها بتدريب كوادر، بانضمام كوادر جديده، بافكار دائما متطوره جديده. نحن هلا بعصر السرعه وعصر التكنولوجيا، يعني نحن في عندنا هلا الروبوت، عندك الذكاء الصنعي، في عندك اشياء جديده هلا بتنضم لنا، لانه هذا الشيء نحن هذا الشيء لازم نحن نكسبه ونواكب التطور الحالي ونعلم أطفالنا عليه، لأنه في سرعة بالإنتاج، سرعة بالروبوتات الجديدة. والله يقدم الخير، وإن شاء الله يا رب الله يكون بعوننا بهذا العمل، ونقدر ننجز شيء متطور ونلحق حالنا، لأنه نحن صرنا ب يعني دولة من الدول المتأخرة، خلينا نقول إن شاء الله نصير من الدول المتقدمة بالوضع الحالي والحكومة الحالية إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله في دورات بالصيف حتكون للأطفالنا؟
0: هلا الدورات إن شاء الله طبعا نحن بنحاول الدورة نكسبها نحن عنا بنحاول نحن عنا الإنجليش، تمام، الذكاء الصنعي، في عندك أنت، في طبعا في ناس مختصين، في عنا نحن كمان كرة قدم، كرة سلة، السباحة كثير ناس بتحبها. طبعا نحن بدنا نحكي بمصداقية وضمير ونشتغل عليهم بحيث انه الطفل جاي يتعلم هاي المهارة، وضمن الرسم، ضمن الذكاء الصناعي او الصنعي، في عندك انت الحساب الذهني والشطرنج.
1: اليوم ما المميز بالنسبة لدورات صيفية وحتى للتدريس؟
0: احنا الاعداد لمعظم المدارس تلك الاعداد النموذجية، العدد النموذجي لازم يكون في عندك انت عدد يقدر المعلم يقدر او المدرب يحتوي هاي الاشخاص، بحيث انه هاي الاطفال يقدر يدربها، يقدر يعطيها بمصداقية، بيقدر يعطيها خطوات ثابتة، لانه بس يكون المدرب عنده تحضير مسبق بيقدر يشتغل على الطفل، يعلمه السباحة حركاتها، يعلمه كرة القدم مهاراتها، يعلمه كرة السلة مهاراتها، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي. ما بننسى نحن في شيء مهم جدا دائما، الانجليش والكمبيوتر.
1: عم يكون في تعاون من الاهالي مع كادر التدريس؟
0: هلا طبعا في الاهالي، في عندك شيء اسمه انتقاد بناء، وهذا الشيء نحن بنسمع له. الانتقاد البناء دائما بيساعدك انه تطوري حالك، تطوري مدرستك، بحيث انه نحن نكون مشتركين بهذا الكلام، نحن دائما نكون مشتركين بهذا الكلام انه نطور، نسعى للشيء الافضل، الشيء ان شاء الله تعالى اللي بيخلي سوريا افضل، حتى طلابنا يكون عندهم نزعنا منهم الفتيل الخوف اللي كان موجود بالسابق، لان يعني احنا صراحه كنا متربيين على الخوف من كل امر، هلا لا صار في شيء حرية، بس لازم كمان نحن هلا نساعد الدولة في شيء اسمه ضوابط حرية، يعني نحن نشتغل بما هو حقوقنا، حقوق علينا حقوق وواجبات، الحقوق هي بحيث نحن نكون ضابطين أمورنا، بحيث إنه الحقوق نأديها لناسا، وواجبات اللي علينا نقدمها إن شاء الله.
1: هون عم بتأكد أستاذ عبد الهادي على أهمية دور الأهل والتعاون مع المدرسة بما يخص أطفالهم. طبعا رح أتشكرك كتير على الاهتمام الدائم والدعم لتنمية مواهب أطفالنا، ونتمنى لكم طبعا مزيد من التألق والنجاح لمدرستكم رؤية زكية.
0: الله يجزيكم خير، والله يعطيكم ألف ألف عافية أنت والكادر جميعا، ويسلم دياتكم، وكل الشكر كل الشكر لكم. لكم

0: ولهون خلص وقت برنامجنا من صغار كبار. انطرونا بحلقة جديدة وفكرة جديدة.
1: صغار كبار، صغار كبار. الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب.

دمشق مقال جل معناه هنا دمشق غرام صاغه الله هنا دمشق نشيد في إذاعتنا ولحن عشق قلوب الناس تهوى هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية

إرشادات للطلبة أثناء تقديم الامتحان. اقرأ ورقة الأسئلة جيدا. لا تتسرع بالإجابة على أي سؤال. ضع رقم السؤال بشكل واضح على ورقة الإجابة. وزع الوقت على الأسئلة. راجع الأسئلة والإجابات للتأكد من عدم إهمال أي سؤال. لا تتعجل بالخروج من القاعة. مع تمنيات وزارة التربية بالتوفيق والنجاح.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يتعهد بمتابعة الإعمار وبناء سوريا من جديد، مؤكدا أن إعادة إعمار كل حجر هدمه النظام البائد سيكون عنوانا لسوريا الجديدة. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح جسر الرستن دليلا على قدرة السوريين على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف ودعمهما المستمر لتعزيز العلاقات المشتركة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية يشارك في اجتماع تقني بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي خبرنا الأخير، وصول أول طائرة من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار حلب الدولي بعد إتمام مناسك الحج. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: صلاتي التامة وصلاتي القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رفع الأذان الأول من هنا من رحاب الجامع الأموي الكبير بدمشق بأصوات رابطة مؤذني هذا المسجد، وكان الأداء الفردي للسيد محي الدين خماش. ما زلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذا النقل الإذاعي والتلفزيوني عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية، لننقل لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من هذا الرحاب الطاهر المعطر بأنفاس المؤمنين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أجرنا من النار، مشاهدينا ومستمعينا الكرام. يصعد الآن منبر الجامع الأموي بدمشق خطيب الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور محمد وهب سليمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الأذان الثاني بصوت السيد فهد الغربي.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد وهب سليمان.
2: الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، شهادة عبد موقن بلقاه، راض بقضاه، قانع بعطائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه، وأستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام كلام الله حين قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، عندنا مفاهيم تحتاج أن توضح، قزمت عند البعض أو فهمت على غير وجهها الذي أراده الله وأراده رسوله وأراده كتاب الله وأرادته سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أشياء نريد أن نفهمها كما نريد، والذي يجب أن تكون عليه لك ما تريد أنت، إنما كما يريد شرعنا وكما يريد ديننا. إنها الأمانة أيها الإخوة، الأمانة في مفاهيمنا حفظ وديعة أو حفظ مال أو حفظ شيء له قيمة في عرف الناس وينتهي الأمر هنا، لكن الأمر أوسع من ذلك. الأمانة هي في كل التزام لأوامر الله، تصبح أمانة في عنقك أيها المؤمن أن تلتزم ما أمرت به، الأمانة أن تنتهي عما نهى الله عنه.

لأنها أمانة قد حملتها، لذلك كان الإنسان ظلوما جهولا. منها حفظ الأمانات. الأمانة إذن أوسع من أن تحيط بها بعض المفاهيم الضيقة التي قزمها إليها بعض الناس. الأمانة علاقة في العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. حين قصر الناس في هذا وظنوا أنه لا محاسب عليها، صلاتك أمانة كيف تؤديها؟ بل هل أديتها قبل ذلك كما أمرك الله وأمرك رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ترك بعض الناس الصلاة فلم يحافظ عليها، مع أن أول أركان هذا الدين هو صلاتنا. ترك الناس أركان دينهم، صيامهم تركوه، زكاتهم تركوها، حجهم لم يأبهوا به، فتركوا أول أمانة في علاقتك بين أنت كمخلوق وبين الله تبارك وتعالى. هذه هي أول الأمانات التي إن أفلح بها الإنسان أفلح فيما بعدها، وإن تركها الإنسان خسر ما بعدها، لأنك إن لم ترتبط فتكون عبدا لله، والعبودية لله هي أعظم درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بعبده. إن أعلى صفة وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وصف العبودية لله تبارك وتعالى. أمانة أيها الإخوة، أنبياء الله كانوا يقولون إني رسول الله إليكم أمين، يتحدثون عن أماناتهم، إلا رسول أمين. رسولكم عليه الصلاة والسلام كان يسمى بالصادق الأمين، هي صفة تبدأ كما قلت بالعلاقة بينك وبين الله، ثم بينك وبين الخلق جميعا على جميع المستويات. كم ضيع كثير من الناس الأمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. انتظر ساعة يقوم الناس لرب العالمين، أو ساعة ذلك العمل حين يقوم عليه من ليس بمؤهل للقيام به فيخربها، فينقلب الأمر رأسا على عقب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن عائلتك أمانة حملتها بين يدي الله تبارك وتعالى. أولادك أمانة، هل حفظتهم؟ هل أعطيتهم حقوقهم؟ هل أديت حق الله فيهم؟ هم أمانة، هذه بين الإنسان وبين أقرب الناس إليه. الأمانة في علاقتك مع الناس. أيها التاجر، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. هل أنت أمين؟ أنت أمنت على صحة الناس؟ هل أنت أمين؟ أمنت على أرزاق الناس؟ هل أنت أمين؟ إلى كل تاجر يظن أن الدنيا هي نهاية المطاف، اتق الله حين تتاجر فترفع الأسعار بغير كلفتها وتغالي على الناس. بعض التجار الذين يستوردون ما يؤذي الناس، ما لا يصلح لاستهلاك الناس، هذه أمانة. ربما سيأتي أناس يوم القيامة وقد كتبت في صحائفهم دماء، ربما لا يعلمون أنهم قد تسببوا في إيذاء

الناس وقد ربحوا الدنيا ولكنهم خسروا الدار الآخرة. إلى كل تاجر: كن صدوقا، كن أمينا، لا تحتكر، لا تغالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: لا يحتكر إلا خاطئ. من هو الخاطئ؟ إن هامان وفرعون وجنودهما كانوا خاطئين. فإلى كل أولئك الذين تسول لهم نفوسهم أن يأتوا بما يضر الخلق، اتقوا الله في الناس. أن يستوردوا بضائع منتهية الصلاحية، اتقوا الله في الناس. أن يغالوا في الأسعار حتى يشتكي الناس من غلاء يفوق عند بعض المواد ما هو في دولنا المجاورة، اتقوا الله في الناس. فأنتم حملتم هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى. المال العام أمانة أيها الإخوة. إلى كل أولئك الذين يتعاملون مع المال العام: اتقوا الله في أماناتكم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ابن اللتبية ليأتي بزكاة المال، فجاء بما عمل به، ما عمل وأمر أن يعمل به، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أنت موظف، لماذا يهديك الناس؟ لماذا يعطيك الناس؟ لماذا يقدم إليك الناس؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال العامل نرسله فيأتي فيقول: هذا لكم، هذا لكم، وهذا أهدي إليه. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أكان يهدى إليه؟ أنت في بيت أبيك وأمك، كان سيأتي الناس إليك ليقول لك: خذ هذا. أم لأنك مؤتمن على أعمال قد وليتها مهما كانت وظيفتك صغيرة كانت أو كبيرة؟ إياك أن تخون أمانة تحملها يوم القيامة على عاتقك. وكم من أناس فرطوا في أماناتهم في المال العام، فسرقوا ونهبوا وارتشوا. من حمل الدنيا معه؟ من أخذ مال الدنيا معه؟ لننظر إلى من سبقنا، ماذا أخذوا معهم؟ دخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على زوجته فاطمة بنت عبد الملك. ماذا طلب منها؟ طلب منها درهما أو فلوسا ليشتري عنبا خليفة. فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس عندك ما تشتري به عنبا. ما مد يده إلى مال عام، إلى بيت المال الذي كان يطفح بالمال ويسير الراكب يسأل عن محتاج للزكاة فلم يجد. فقال لها: هذا أيسر من مكابلة الأغلال والأنكال في نار جهنم يوم القيامة. لن أمد يدي إلى مال لا يجوز لي أن أمد يدي إليه. يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، ولكننا غنمنا بقرا وأنعاما وأراضيا. وفي طريق العودة إلى وادي القرى كان هناك مع رسول الله عبد له يقال له مدعم، فجاءه سهم عائر فأصابه في عنقه فمات. فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، شهيد له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفس محمد بيده، إنه لفي جهنم وعليه الشملة تشتعل عليه شملة غلها من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم، قبل أن تقسم أخذ

عباءة، فتحول من شهادة إلى من يدخل جهنم من أجل عباءة. يا من يأخذ ليس عباءة، ليس أراضيا، ليس أموالا فقط، ماذا ستفعل إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وضيعت الأمانة؟ هي أمانة إلى كل من يتولى إدارة، مهما كانت مرتبتك فهي أمانة ستلقى بها وجه ربك الأعلى، وأنت ستسأل عنها بين يدي الله رب العالمين. لما غزا التتار بلاد المسلمين، كما يروي صاحب النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، قال: جاء ابن الجوزي كما جاء بعض من الناس يستنجدون بالمسلمين، برؤوس المسلمين، فجاء ابن الجوزي إلى صاحب دمشق الملك عيسى، قال: يا ملك، لقد أصاب المسلمين ما أصابهم، قتلوا وذبحوا. قال: ابتعد عني، خلي عني، فإني مهموم. ما همك؟ أنت الذي توليت أمرا لعامة الناس، ما همك؟ قال: إن طيري أو حمامتي البلقاء لم أرها منذ 3 أيام. مسلمون لا شأن لك بهم، لا تسأل عنهم، نجد حمامتك البلقاء التي ما رأيتها. أي أمانة تولاها بعض الناس يوما فخانوا الأمانة. والله عز وجل قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن المال العام أمانة، الشأن العام أمانة أيها الإخوة، التعامل مع الناس أمانة. إذن أيها الموظف، أيها المعلم، أنت مؤتمن على طلبة تعلمهم، تدرسهم، تربيهم ليحملوا عبء الأمة في المستقبل، فهل أنت على قدر هذه الأمانة؟ أيها الطالب، واليوم أيام امتحانات، أنت تتعلم لترتقي، لتدخل كلية، لتدخل جامعة، ثم لتكون مهندسا أو طبيبا أو محاميا أو مدرسا. إياك والغش، فمن غشنا فليس منا. بعض الناس اليوم يحاولون أيها الإخوة ويظنونها شطارة، هذه خيانة وليست شطارة. أيام النظام البائد كانت بعض المراكز الامتحانية تشترى، ثم يدخل بعض من لا يستحقون كليات لا يستحقونها، وربما بعض من الناس اليوم ما زال يفكر في ذلك. هي أمانة أيها الإخوة، ولو لم يكن عليك رقيب، ولو لم يكن عليك من يراقب امتحاناتك، أنت راقب الله تبارك وتعالى، راقبه في نفسك، راقبه في عملك، راقبه فيما تقدمه في أيامنا هذه. هي أمانة إذن، هذه الامتحانات أمانة، لأن سمعة بلدك، سمعة وطنك، سمعة البلد الذي نرجو الله عز وجل أن يحول حاله من حسن إلى أحسن حال. لكن هناك كثير من الناس من يضيع هذه الأمانة. بلدك أمانة أيها الإخوة. اليوم قرأت اليوم العالمي للبيئة، بلدنا أمانة أيها الإخوة، تحتاج إلى من يحن عليها، من يعيد زراعتها، من يعيد إعمارها. نحن أبناء دين يقول لنا: إذا قامت الساعة وفي أيدي أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. نحن أبناء هذه البيئة التي تحافظ على الشجر والحجر، فبلدنا أمانة في أعناقنا، هل نتفرج عليها؟ هل نقف جانبا كما فعل من كان في النظام؟

الظلام البائد، فقص الأشجار وحرق السهول والجبال. هذه الأمانة اليوم لا تحتاج إلى من يذكرنا بأننا نحملها على أعناقنا. إخوة لنا في الجزيرة السورية أصابهم ما أصابهم من خلال الفيضانات، ونحن مدعوون لنتبرع جميعاً لنكون عوناً لهم، لأن الأمانة الذي حملناها مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن أعود فأقول: أنت مؤتمن، حملت الأمانة أيها الإنسان، فكن على قدرها، ولا نكن كما في آخر الزمان. في آخر الزمان حيث يؤتمن الخائن ويخون الأمين، تنقلب المفاهيم وينطق الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. يتكلم، نعم، اليوم الكلمة بعض الناس لا يشعرون أنها أمانة، حين ينطق، حين يكتب، حين ينشر على وسائل التواصل، حين يطعن بالناس ويطعن بالآخرين، يريد أن يشكل شيئا يشير إليه الناس. قديما قال الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنى، ويفني الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. لا تنشر شيئا إلا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسئلت وسألك ربك عن هذه الكلمة، هذه الكلمة التي رب كلمة لا يلقى لها بال لتهوي بصاحبها 70 خريفا في نار جهنم. إذن إلى كل إنسان، إلى كل من يؤمن بالله ورسوله: إنها أمانة. أيها الأب أنت مؤتمن، أيها التاجر أنت مؤتمن، أيها الموظف أنت مؤتمن، مهما علت مرتبتك ووظيفتك أنت مؤتمن، وكلنا سيقال له يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. فلا تنسى هذه الأمانة، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد الخلق والبشر. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، تشريفا لقدر نبيه المصطفى تعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء سيدنا مولانا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب العبد مسائله، إنا قد بسطنا إليك كف ضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي كلمة الحق والدين، أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه يا رب أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لكل من يعتبر. اللهم لا تدع لنا والمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا كربا إلا نفسته.

0: نفسه ولا حاجة إلا قضيتها رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولكل من له حق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. أجب دعاءنا بكرمك مولانا، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: دائما أبدا لا إله إلا الله. أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. استوى للصلاة يرحمها يرحمكم الله. استوى لا تختلفوا أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر،
2: الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. الله
1: الله أكبر،
0: سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة

0: نبعث رسولا. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أفلح من ذكر الله صلى على رسول الله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية، نقلنا لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذا المكان الطيب المبارك من مسجد بني أمية الكبير بدمشق. الله نسأل القبول. نعود بكم إلى استديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، نستودعكم عند الباري الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا معكم بإذاعة خارجية نقلت لكم وقائع وخطبتي الجمعة المباركة من جامع بني أمية الكبير في دمشق. شكرا لكل الزملاء الذين ساهموا بهذا النقل. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دمشق أثير الحب يجمعنا ونجمع الحب من دافي حنايا هنا دمشق صداها يملأ الدنيا ويشغل الناس في مجد بنيناه.

0: حكايات سوق الجمعة، حكايات سوق الجمعة.
1: اهربوا يا شباب بسرعة،
2: لك خلاص كرمال الله خلاص. شو بدكم يعني اعترف باعترف؟ بس خلاص ارحموني. دخيلك يا سيدي، دخيلك، والله ما عملت شيء.
3: انا ام ولا احمد، ابني ما وفات، كنه هو بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء.
0: حكايات سوق الجمعة.
4: التأليف الكاتب القاص
0: عماد نداف،
4: يساعد في الإخراج
0: نورة سكريدي،

0: المخرج المنفذ
1: أمير تياب،
0: حكايات سوق الجمعة،
1: الإخراج فراس عباس.

الصحفي نجدت عمل مقابلة مع الست إلفت عن الهجرة والاغتراب. يعني كان الموضوع عادي كتير مثل كل المواضيع يلي بيساووها الصحفيين عن المغتربين وحب الوطن والشوق والحنين. ومن خلال الأجوبة عرف نجدت إنها هاجرت نتيجة الخوف. هاجرت وهي بأول عمرها، ورجعت بعد 40 سنة وتغلبت على الخوف وبدها تحكي قصتها وما تخبي شي أبدا. وحكت إلفت. كان مفتاح الحكي من سؤال نجدت الطبيعي والذكي، سألها عن سبب الخوف يلي دفعها للهجرة، فردت بيت أبو عدنان، وكان لابد له أنه يتابع التفاصيل لأنه جوابها كان واضح أنه في سر كبير وراء هالحكيات.

0: ايه يا استاذ نجدت، انا هاجرت من زمان كتير، كنت صبية واتخذت قرار السفر بسرعة، ومن وقتها ما رجعت، تركت بلدي وهجيت.
1: طيب حدا بيترك بلده يا ست الفت وبيغيب 40 سنة؟
0: تركت بلدي من الخوف، لأنه أنا بعرف إنه الوطن هو اللي بيكون فيه الناس بأمان ومحبة واستقرار، ولأني شفت بعيني وما حدا حكالي.
1: وشو شفتي؟ وشو اللي خوفك وخلاكي تتركي أهلك وحارتك وحبايبك وتسافري لبعيد؟
0: خلينا بالحديث عن حياتي بالغربة، ما في داعي احكي لك وورطك، والعالم كله تغير والنظام ما كان يتغير.
1: ايه بس من حق السوريين يعرفوا الحقيقة، وانا صحفي وما بخاف، وانتي صرتي ام، ولازم نتعلم منك ومن تجربتك. حتى لو ما نشرت اجوبتك هلا، بيجي يوم وبتنشر. ما في ظلم بدوم يا ست الفت.
0: وقتها كنت أنا بأول عمري طالبة جامعة، واللي شفته خلاني خاف صير أم. خفت صير أم ويصير معي مثل ما صار مع جارتنا أم عدنان. رح بلش لك من وقت ما زرتهم بهديك الليلة اللي ما بتنتسى،

0: بس النور. أهلين إلفت، تفضلي تفضلي فوتي.
1: لا شكرا مستعجلة، جيت لأخذ من سعاد دفتر محاضرات ميكانيك التربة لأني ما رحت على الجامعة اليوم، وسعاد أكيد سجلت ملخص المحاضرة.
0: يعني معقول من الباب هيك؟ فوتي فوتي ما في حدا، يلا

0: سعاد يا سعاد مغمقة قاعدة جوا ما عم تسمعني بتكون عم تدرس لك يا سعاد.
1: أهلين إلفا. أهلين. شو هالطلة الحلوة عند هالمساء؟
2: شكراً. جيت لأخذ تلخيصك لمحاضرة ميكانيك التربة لأنه مثل ما بتعرفي اليوم ما رحت على الجامعة.
1: لك تكرم عيونك. يلا هلأ بتشربي قهوة وبتاخدي الدفتر.
2: طيب بس ما بدي طولها.
1: لا ستي منقعد شوي.
2: ماشي.
1: ها وهي إجا عدنان. عادي عادي رح افتح له وساوي قهوة.
2: ماشي.
1: أهلين أخي. عنا ألفت بنت الجيران. لا تفوت على أوضة الضيوف.
3: إيه ماشي أنا فايت على غرفتي دغري.

0: والله يا أستاذ نجدة، القصة كأنها هلأ قدامي. بعد دقيقتين رجعت سعاد ومع صينية القهوة، وقعدت أنا وهي، وقبل ما أشرب أول شفة من الفنجان سمعنا خبط على الباب. شو خبط؟
1: إيه؟
0: يعني رح ينخلع الباب كان؟ أنا سلت قلبي من محله وصار عند ركبي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ولك مين؟ مين هذا اللي عم يضرب على الباب هيك؟ شوفي حريقة بالبناية، شو بكون؟ جاية جاية.
1: ولا حركة.
0: شوفي
1: ما بدي اسمع ولا حرف. وينو هذا الكلب عدنان؟ وينو؟
0: ايه ولك يا ابني، حدا بيفوت على بيوت الناس بالليل وبيحكي هالحكي؟ شو قاتل لك اخوك لا سمح الله؟
1: انا النقيب سمير من المخابرات الجويه ومعي امر باعتقال عدنان. وينو؟
2: شوفي
0: شو العمى؟
1: انت عدنان ولا؟
2: ايه انا عدنان.
0: شو المخابرات؟ اول بالك الله يوفقك، ليش عم تضربه؟ اذا كنت مخابرات شو يعني بيوت الناس ضجره؟ شو عامل ابني؟
1: كلكم اشكن على الحيط، ولك الكل على الحيط. بدنا نفتش البيت يلا.
2: اذا كنت مخابرات يعني بتفوت على البيت وبتفتش وبدك النسوان يديروا وشهم على الحيط؟ فتش بس باحترام، البيوت لها حرمات وفي قانون بالبلد.
0: ابني
1: سفقوله لهالحيوان. سفقوله.
0: بوس ايديك بوس ايديك الله يوفقك.
1: عم تتفلسف يا حقير يا واطي. يا حيوان. اه السيارة لهالكلب. اه اه اه اه اه
0: اه اه على جسدي ما بتاخدو. هذا ابني اللي مالي غيره ما بتاخدو على جسدي ما بتاخدو.
1: على جسدك ما خدونا.

0: هيك صار قدام عيوني. ما كنت أتصور يا أستاذ نجدت إنه بربع ساعة تتغير حياتي. حتى قبل ما أشرب فنجان القهوة ضربوا عدنان بعنف قدامنا وقدام أمه لحد ما سال الدم من وشه وتمه. دفشوا أم عدنان ووقعوه على الأرض. بعدين أخذونا كلياتنا بالسيارة ونزلونا على فرع المخابرات تحت الأرض. وليلتها ضليت للصبح وأنا عم ببكي.
1: أنت شو دخلك؟ ليش أخذوكي معهم؟ بدي أفهم.
0: قلت له للضابط ما رد. طلبت بس يخبروا أهلي مشان يعرفوا وين صرت. رد بكلام وصخ وسبني وقال لي تضربي أنت وأهلك. وبلش معي تحقيق وأسئلة وأجوبة وكأني عاملة انقلاب.

0: ايه يا الفت خانم؟ شو علاقتك بعدنان؟ ومن امتى بتجي لعندهم؟
1: انا رفيقة اخته بالجامعة. جيت مشان اخذ دفتر المحاضرات. هن جيراننا وما شفنا منهم الا كل خير.
0: بتروحي مع اخته على الجامعة ولا على الجامعة؟
1: شلون؟ لا ابدا، انا ما بصلي ولا سعاد كمان.
0: كان عدنان يحرض على الدولة شيء، كان يحكي عن المتفجرات، أعمال عنف.
1: والله أنا ما بعرف، يعني أنا ما بحكي معه سيادة الضابط. أصلاً أمه ما بتخلي يفوت على غرفة الضيوف إذا كنت أنا عند سعاد.
0: طيب شو النشاط السياسي لسعاد بالجامعة؟
1: شلون يعني؟ ما فهمت.
2: قولك يا والي، لا تتزاكي علي أبداً.
1: الله يوفقك، والله ما بعرف شيء.
0: ما بتعرفي شيء، ما يا بنت الحرام، بسيطة.

0: طالعوني بعد أسبوع وخلوا سعاد وأم عدنان وعدنان، وبعد شهر طلعت أم عدنان وسعاد واختفى عدنان.
1: شو سوى عدنان ليأخذوه مع أمه وأخته على التحقيق؟

كانت القصة صغيرة كتير وكبرت مثل ما بيقولوا بالروايات، وكان عدنان له رفيق بيحبه كتير كتير، وكان بيحب يكون معه وين ما يروح وين ما يجي. وهالرفيق يلي اسمه فرزات كان يحضر درس ديني بجامع من جوامع الشام، وحب يكون معه صديق عدنان. قال له يا عدنان شي بيشرح القلب والروح، الشيخ بيفهم كتير وعقله بيوزن بلد ومحبوب كتير من الناس، من شان هيك حابك تروح معي وتحضر دروسه. وكان رد عدنان عادي وطبيعي، شو علي بيصير بكل البلدان؟

0: لك والله شوقتني على الروح، بس بتعرف انه انا عندي بكالوريا علمي ومواد صعبه ولازم حضر مشان المفاضله. حابب ادخل طب.
1: لك ايه والله معك حق، بس لما نخلص فحص منحكي بالموضوع.
0: ايه يعني شغله شهرين ومنخلص فحص؟
1: لك يا الله هالوقت كيف بيخلص بسرعه. معقول بس شهرين ومنخلص بكالوريا؟
0: شهرين ويومين بالضبط.
1: ايه سيدي بيخلصوا
0: قلتها.

0: ليش ما خبرت عنه انه عرض عليك التنظيم؟
1: لمين بدي خبر عنه يا سيدي؟ الزلمة ما عمل شيء، كان مثل باقي الطلاب عم يدرس. واصلا وقت انا اعتذرت مشان الفحص هو كمان ما عاد راح.
0: ما عم تدافع عنه يا حيوان. انتو بدكم تعملوا تنظيم بالجوامع وتنشروا الارهاب بالبلد، هلا صرتوا لاحقين دروسكم يا كلاب. شوفوا لك حيوان، يا بتحكي لي كل شي صار معكم بالحرف ومين كان بالتنظيم وشو خطط الشيخ ليخرب البلد، يا بخلي امك واختك وجارتكم عندي هون سنت زمان وانت بتعرف شو بيصير فيهم.

لحد هون وبتوقف الأستاذ نجدت عن كتابة شو صار مع عدنان، كأنه حب يتركنا نتخيل مصير هالشاب الصغير وين أخدوه. بس نجدت كمل حكاية الست ألفت وشو صار معها.

0: ايه وبعدين كملي.
1: طلعت بعد اسبوع وماني مصدقه شو صار معي. كرهت الجيولوجيا والجامعه والنوطات كلها، وبنفس الوقت ضل قلبي عن سعاد وام عدنان وعدنان. لما طلعوا من المخابرات وضل عدنان، خفت روح واسالهم. قمت دقيت تليفون لسعاد مع انه هن جيراننا والباب على الباب.

0: ألو، أهلا ألفات.
1: طمنيني سعاد، شو صار معكم؟
0: آخ والله ما بعرف يا ألفات، بلا وحل علينا. طالعونا مبارح وما عرفنا ليش فتنا وليش طلعنا، الله وكيلك ما حدا عرفان شي. ومع هالشي كله ضل بالنا عندك، يعني شو عدا ما بدل ياخدوكي معنا؟ انت والله ما إلك دخل، وانت ما إلك علاقة بكل هالقصص.
1: طيب ليش ما طالعوا عدنا؟
0: تعي لعندي ومنحكي.
1: لا لا دخيلك، بلكي كانوا مراقبين البيت.
0: ليش بدهم يراقبونا؟ ما كنا عندهم شوي.
1: صدقيني كتير خايفة يا سعاد، خايفة خايفة.
0: طيب ليكي، أنا بكرة نازلة على الجامعة وبشوفك هنيك.
1: أمي وأبي طلبوا إنه ما أروح على الجامعة هالسنة.
0: كيف يعني؟ بتدمري كل مستقبلك؟ إيه؟ والحل؟
1: ما بعرف، صاروا يخافوا حتى من صوت التليفون.
0: قلتي لهم إنه أنت ما دخلك بشي وإنه تبلوكي تبلي؟
1: إيه طبعاً، لكن ما حكيت لهم كل شي صار معي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: والله يا أستاذ نجدة ما رح تصدق شو صار بعدي. اللي صار ما بيتصدق ولا يمكن حدا يتوقعه.
1: احكي لي، قولي لي شو اللي صار.
0: طلع عمره

0: بين التليفون، وبعد ما حكيت مع سعاد استدعوني على فرع المخابرات وسألوني عن سعاد، وقال شو؟ قال بدهم ياني ضل اتصل معه واستدرجها لتحكي لي عن التنظيم.
1: تنظيم؟ أنو تنظيم؟
0: أنا بعرف. قال إنه سعاد وإمه وأخوه إرهابيين، وأنا لازم ساعد الدولة مشان نكشف الشبكات اللي وراهم.
1: وشو عملتي؟ قبلتي؟
0: طبعاً لا، قلت لهم عندي جامعة وأنا ما بتدخل بهيك شغلات. صاروا كل أسبوع أسبوعين يبعثوا لي استدعاء مشان راجعوا، وأحياناً استنى من الصبح للمساء وبعدين يقولوا لي تعي بكرة أو بعد بكرة. نطفوا قلبي، بعدين قررت أرفع صوتي وأحتج.

0: يا سيادة النقيب، يعني كل كم يوم عم تبعتوا لي استدعاء، ممكن أعرف أنا شو عاملة؟ يعني خلص أنا هلأ صرت مجرمة برأيكم، لأنه رحت استعير دفتر من رفيقتي.
1: شو يا ألفت خانم؟ عم ترفعي صوتك بقلب الفرع؟
0: لا لا معاذ الله، هي دائرة حكومية، بس أنا يعني ما عملت شي يا سيادة النقيب، ليش هيك عم تعذبوني؟
1: نحن ما عم نعذبك، نحن عم نطلب منك تتعاوني معنا، وهذا واجب كل مواطن بحب بلده ولازم يوقف مع الدولة.
0: طيب يعني معقول بدك كل واحد يراقب جيرانه؟ والله هي شغلة طويلة، أنا ما بشتغل هالشغلة، وجيراننا بصراحة ما شفت منهم شي.
1: يعني هذا آخر كلام عندك؟
0: ايه هذا آخر كلام.
2: عبد الله حسن.
3: حاضر سيدي.
1: حاضر سيدي، خذوا لي هاي الحيوانة وحطوها بالمنفردة خمسة. يلا تفضلي معنا.
0: والله أنا ما عملت.
3: خلينا نحط لها الطماشة. يلا تحركي تحركي.
1: هل ما بتشتغل هالشغلة يا أهل؟

0: يعني بفهم من حكيك إنه حبسوكي مرة تانية ست إلفت؟
1: إيه بس هالمرة نهار واحد وطالعوني بالليل.
0: إيه وبعدين شو صار؟
1: بعدين ما عدت خاف ونكاية فيهم، صرت كل يوم روح لبيت أم عدنان وأسألهم عن عدنان وحذرهم من المخابرات وقلهم إنه ما شفت أحقر من هيك محققين بيتبلوا الناس ومفكرين كل الشعب عم يتنظم ضدهم.
0: يعني وقف الاستدعاء بعدها ولا ما وقف؟
1: يا ريت يا أستاذ نجدة. استدعوا أمي وصاروا يستدعوا سعاد وأم عدنان ويسألوهم عني، صرت أنا شكل خطر عليهم وضليت هيك لحتى قررت سافر.

0: ألفت عبد الباري، ألفت عبد الباري.
1: نعم أنا هون.
0: يا بنتي ما فيني أعطيك إلا حكم عليه. لازم تراجعي المخابرات.
1: وليش؟ علي شي حكم يعني؟
0: لا، بس هيك موجود بسجلك إنه وقت تراجعي الجنائية لازم تراجعي الفرع.
1: طيب ما عاد بدي لا حكم عليه، خلص أعطيني الهوية وأمري لله.
0: ما فيني أعطيك إياها.
1: كيف؟
0: نحجزت جوا، تاخديها من الفرع.
1: يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ورحتي راجعتي الفرع بعدها؟
1: لا، حطيت واسطات ودفعت مصاري وترجيت قرايبيني لحتى رجعولي الهوية، وما كان في حل. قال شو؟ أنا موقفي سلبي.
0: وشلون سافرتي بعدين؟
1: أوهو، هاي إلى حكاية تانية. لا تسألني شلون سافرت، اسألني كيف هربت.
0: هاتي لنشوف، احكيلي شو صار معك بالتفصيل.
1: هذا يا سيدي، أقنعت أمي إنه لازم سافر لعند أخي بباريس. صارت تبكي ورفضت، بعدين وافقت. قلت لها بباريس فيني أحكي معك كل يوم وفيني يكون بخير وسلام، وأخي بيساعدني لخلص دراستي. بس ما خبرت إنه السفر رح يكون تهريب. خليت هالشي سر وودعت على أساس السفر من بيروت.
0: إيه وبعدين؟
1: كانت الدنيا شتاء وبرد زمهرير. اتفقت مع سائق السيارة العمومي، كتير هو طيب، وافق يهربني على بيروت مقابل مبلغ محدد، ومن بيروت بكمل على اليونان. سمع قصتي وتعاطف معي، واتفقنا على يوم محدد، وكانت ليلة صعبة.

0: شو هالحظ اللي قليت لك بنتي؟ الهواء قوي وبارد.
1: ايه دخيلك ما بهم، بتحمل، المهم وصل على بيروت.
0: على كل حال المسافة قصيرة، بعد شوي بنوصل على الحدود، يعني قبل الجمارك السورية بشوي، ومن هنيك بتهربي.
1: ايه ماشي. شو بعمل طيب؟ كيف بدك تتركني؟
0: بدك تتحملي البرد وتشدي حيلك وتقطعي مسافة 400 متر طلوع على الجبال ونزول.
1: يا لطيف،
0: أنا بكون قطعت الحدود وبستناكي بعد الجمارك.
1: وبركي ضحت.
0: لا تخافي، أنا رح دليك.
1: يا رب يا رب دخيلك تحميني.

0: وهي وصلنا. شايفة التلة اللي على اليسار؟
1: ايه.
0: بدك تقطعيها بعزم وبدون خوف
1: ان شاء الله.
0: ووقت بتوصلي لفوق بتطلعي على اليمين بتشوفي أضوية مركز الجمارك.
1: ايوه.
0: لا تروحي على اليمين ولا على اليسار. لأنه على اليسار بتصيري بمطرح تاني وبتضيعي. هنيك في جيش.
1: طيب طيب، لكن لوين بدي روح؟
0: هاها، بتضلي رايحة دغري لتقطعي الجمارك بشي 100 متر. بعدين بتنزلي على مهلك وبحذر. هنيك يا أنا بستناكي يا أنت بتستنيني.
1: ماشي.
0: اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: يلا روحي. الله يحميكي.
1: الله يسلمك. شكرا.

شو هالبرداد؟ يا رب ساعدني، يا رب كون معي، يا رب بس ما يطلع لي ولا كلب على الطريق. والله أنا بخاف كثير من الكلاب. قولي قولي شو هالبرداد؟ لا تخاف لا تخاف يا إلت، ما رح خاف ما رح خاف. يا ربي أخيلك، بس خلص هي الطلعة نكون خلصت نص القصة. يا الله دخيلة، يلا يلا شدي حيلك شوي.

الله. يا رب دخيلك ثم درج لي. يا رب ساعدني يا رب. طلع كتير قاسي. قولي قولي قديش لسه بدي لحتى أوصل؟

0: وليه شو هالبرداد؟ يا لطيف يا لطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: انت انس ولا جن؟
0: مين انت؟
1: لا تخافي يا بنتي لا تخافي، مبين عليك عم تقطعي الحدود مو هيك؟ خليكي ماشية ولا توقفي، احكي معي وانت ماشي.
0: انت مين وشو دخلك فيني؟
1: لا تخافي حاكيني وانت ماشية لا توقفي، كأنك بدك تقطعي الحدود مو؟
0: ومين قالك انه عم بقطع الحدود؟
1: لا تواخذيني، يمكن طلعت تشتري اواعي العرس ما مو هيك؟
0: هلا وقت نكتها.
1: امشي يا بنتي امشي، كل البلد لسه بدها تهرب من وسخ النظام.
0: قالوا نظام
1: يعني بدك ياني صدقك انه طالعه تشمي هوا بهالليل؟
0: انت شو دخلك بشم هوا ولا ما بشمه؟ والله بدي اشم ريحه الزباله.
1: امشي امشي عمو ولا توقفي، بقيان كم متر.
0: هاي الجمارك
1: شفتي؟ قلت لك هرباني. لساته بعيدة عنا شوي، بدنا نمشي.
0: يعني انت كمان نازل؟
1: طبعا قلت لك الحال من بعده. يلا خلينا ننزل، بعد شوي بتكون السيارات عم تستنانا تحت. لا بقى تحكي لحتى نوصل.
0: ماشي ماشي.

0: أمي؟ يا أمي وينك؟
1: شوفي خوفتيني، في أخبار جديدة عن عدنان شي؟
0: اجتني رسالة من إلفات.
1: ليش وين إلفات؟
0: والله يا أمي إلفات هربت على بيروت.
1: الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم، الله يعمل فيهم العمايل شو عملوا بهالناس. يا على حظ هالبنت، خربنا لها بيتها بفنجان هالقهوة. يا ريتني ما عزمتها هديك الليلة، يا ريتني ما عزمتها.
0: أمي اسمعي شو قايلة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. هاتي لشوف يا بنتي، هاتي لشوف.
2: صديقتي الغالية سعاد، كيف أمك؟ وشو أخبار عدنان؟ سعاد سلمي لي على أمي كتير. أنا حكيتها بالتليفون وطمنتها أني وصلت بالسلامة.
0: يا روحي يا ألفا.
2: يا لطيف شو حلوة بيروت يا سعاد. أنا ما كنت مفكرتها حلوة هالقد، بس أنا خلص ما عاد فيني. أخذت ورقي ورحت على السفارة الفرنسية وحكيت لهم قصتي ووعدوني إنهم يعطوني لجوء إنساني. سلميلي على الكل.
1: الله يسلمك.
2: اشتقت للجامعة وللجيولوجيا تخيلي.
1: والله وأنا اشتقت لك. يا رب يا رب تحرسها لهالبنت قبل ما تضيع بسببنا.
0: يا رب العالمين يا رب.
1: يا رب.

وضلت ألفت شي 20 يوم ببيروت، وبعد ما درست السفارة الفرنسية وراءها وإجت موافقة اللجوء من باريس، خبروا ألفت عن موعد السفر وأنه الموافقة طلعت، وطارت من الفرح. بس بنفس الوقت صارت تبكي وسألت حالها

بينط من الفرح بس يهرب من بلده. كان عمر الست إلفت بهديك الأيام 23 سنة، وما كانت تصدق أبداً إنه ما رح ترجع عالشام إلا بعد ما تصير عجوز وتاخد الجنسية الفرنسية.

0: يعني يا ست الفت، غبتي 40 سنة عن الشام؟
1: 40 سنة وكم أسبوع.
0: وكيف عشتي بباريس؟
1: أول شي عشت مع أخي، ووقت تزوج كنت تخرجت وصرت أشتغل واستأجرت بيت لحالي. يعني ما كنت لحالي بباريس، كان في المئات من السوريين الهربانين من قمع النظام. وقت تعرفت على كم واحد منهم، اكتشفت إنه كل السوريين متهمين ومشبوهين، لأنه شفت منه الناس هربانين من كل أنحاء سوريا، من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن الساحل ومن الصحراء، كأنه الشعب عدوهم. ما حدا بيصدق، يعني معقول دولة تفكر بهالطريقة وتحارب الشعب كله؟
0: طيب أنتي كيف عم تتجرأي هلأ وتحكي لي هالحكي؟ مالك خايفة مني خبر أجهزة النظام؟
1: يا أستاذ نجدك، أول شي المكتوب مبين من عنوانه، أنت مبين ابن حلال وخبير بشغلك. تاني شي أنا معي جنسية فرنسية وما بيسترجوا يعملوا معي شي، وكل يلي بحكيه مسجل بالمنظمات الدولية. يعني من كل عقلك العالم ما بيعرف اللي عم بصير ببلادنا. بعدين شو بدي قلك، أنا هربت لأني خايفة ورجعت لأني ما عادت خايفة، عرفت أنه نهايتهم قربت.
0: معك حق، بس في سؤال لازم أعرف جوابه.
1: تفضل هات لشوف.
0: شو صار بعدنان وأم عدنان وسعاد؟
1: ما أحلى السؤال. قلت لك إنك بتعرف شغلك، الصحفي لازم ما ينسى التفاصيل، لازم ما يضيع ولا فكرة.
0: شكراً لك، هاي شهادة حلوة، خبريني عنه.
1: رح خبرك، كل شي بوقته حلو.
0: صحيح، كل شي بوقته حلو.
1: أنا ما انقطعت عن هالعيلة أبداً، دائماً كنت أحكي معهم وأسأل عنهم من وقت ما سافرت، وأنا عندي هم أعرف أخبارهم.
0: طبعاً، هدول جيرانك.
1: مو بس جيراني، هدول كمالة قصتي، لا هنن بينسوني ولا أنا بنساهم، يعني مشان هيك ما انقطعنا عن بعض.
0: تفضلي كمليلي ست الفت.
1: طلع عدنان من السجن بعد 10 سنين. 10 سنين بالتمام والكمال، كأنه محكوم بتهمة قتل، هو بريء مثل مية الشام.
0: 10 سنين؟ معقول؟ اي والله شي ما بيتصدق.
1: طبعاً 10 سنين، والعذاب الأكبر مو بس بالسجن، كمان طلع ما لقى أمه، ماتت أمه بحسرته يا حرام، كان أملها تشوفه ولو مرة واحدة بس ما شافته. دفعت مرة 5000 دولار لضابط مخابرات، أخذهم وما عاد بيّن، وماتت وما شافت عدنان.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وسعاد؟
1: سعاد اتجوزت وأنا بحكي معها على طول، وكملت الجامعة وصارت مهندسة جيولوجيا، وعندها 3 أولاد، واحد منهم بالجامعة.
0: زرتيها وقت رجعتي عالشام؟
1: قال زرتها. طبعا زرتها، زرتها 3 مرات، وتغديت عندها فطاير وكبة وفتة مكدوس. يعني مستحيل انسى سعاد رفيقة العمر.
0: حلو كتير. وعدنان شو صار فيه؟
1: التقيت مع عدنان ببلجيكا، طلع ودرس بأوروبا وعاش هنيك، وصار مهندس إلكترون وما حدا قده. مو بس هيك، اتجوز وحدة مصرية كانت تشتغل معه، وإجا منا 4 أولاد. لك مو بس هيك، بزورني بباريس هو ومرته وولاده، وولاده تعرفوا على أولادي، والزمن دوار. أحلى شيء إنه أولاد عدنان بس يشوفوني ما بيسألوني شلونك

0: يا خالي إلفت كيف صحتك يا خالي إلفت؟ مثل ما كنا نسأل بالشام بيقولولي إزايك يا طنط إلفت؟ إزاي أحوالك؟ إزاي أولادك؟ بضحك أنا وبرد عليهم بالشام الأصيل، عالي العال يا أولاد عدنان يلي طالعين لأمكن المصرية.
1: الله عليك يا ست إلفت، الله عليك.
2: كان معكم في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات رضوان عقيلي، ليلى بقدونس، إياس أبو غزالة، أميرة حديفي، مريم علي، سارة دالي، عمر مولوي، باسل الرفاعي، حاتم أتمت، محمد خليفة، مرهف هرموش، إيميل حنا، أنس الحاج، وبسام دكا.
3: كنتم مع
0: حكايات سوق الجمعة.
3: تأليف الكاتب القاص
0: عماد نداف،
3: ساعد في الإخراج
0: نورة سكريدي،
3: المخرج المنفذ
0: أمير دياب.

0: حكايات سوق الجمعة
1: وتحية من المخرج فراس عباس.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: الثانية وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، نحييكم ونقدم لكم النشرة الرئيسية نستهلها بأبرز العناوين.
1: الرئيس الشرعي يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله من جديد.
0: وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري ووزير الشؤون الخارجية لدورهما في تعزيز العلاقات المشتركة.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن سوريا عازمة على التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية.
0: وفي نشرتنا أيضا، وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى سوريا بعد إتمام مناسك الحج. حياكم الله، سيكون معكم في التقديم محمد الصيلة وفرح الشوفي. وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد.
1: أهلا بكم من جديد. افتتح السيد الرئيس أحمد الشرع مساء أمس جسر الرستن في محافظة حمص بعد إعادة تأهيله بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين. أهمية افتتاح جسر الرستن الاستراتيجي وترميمه وتأهيله بسواعد سورية نتابعها في هذا التقرير.
2: بأيادي أبناء البلد الذين قالوا كلمتهم بأنهم قادرون على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات، أعيد ترميم وتأهيل جسر الرستن في محافظة حمص. السيد الرئيس أحمد الشرع افتتح الجسر بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ وإدارة الكوارث

0: البحث والنقل والأشغال العامة والإسكان ومحافظي حمص وحما وعدد من المسؤولين، مؤكداً أن إعادة الإعمار والبناء هي عنوان سوريا القادمة.
1: هذا عنوان لسوريا الجديدة، أنه نحن نعيد إعمار كل حجر هدم النظام، وهذا عهد علينا إن شاء الله جميعاً، مثل ما تضافرتم جميعاً لبناء هذا الجسر. أمامنا لسه مشوار طويل لإعادة بناء سوريا من جديد وإعمارها، مثل أيضاً الجسر السياسية، جسر الميادين، جسر رقة، الطرقات وتأهيلها وإعادة الإعمار والبناء. إن شاء الله هذا راح يكون عنوان سوريا القادمة بإذن الله تعالى.
0: وزير الطوارئ أكد أن الجسر يشكل شرياناً حيوياً وعقدة أساسية في شبكة مواصلات البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي انتظروا عودته للخدمة بفارغ الصبر لما يمثله من أهمية في تسهيل حركة الناس والبضائع وربط المناطق ببعضها. ولفت الوزير إلى أن إعادة تأهيل الجسر تمنح السوريين أملاً جديداً بأن ما دمرته سنوات الحرب يمكن أن يعود للحياة من جديد، وأن العمل الإنساني لا يقتصر على إنقاذ الأرواح، بل يمتد أيضاً إلى إعادة بناء مقومات الحياة وترميم البنية التحتية وصناعة مستقبل أفضل لهم. إعادة ترميم الجسر هي شاهد حي على إرادة وقدرة أهل البلد على النهوض ببلدهم من جديد، ولوصل من قطع بين جنوب البلاد وشمالها وصناعة مستقبل يليق بتضحيات قدموها.
2: وغداة افتتاح جسر الرستن بدأت حركة مرور الأهالي والمركبات على الجسر الاستراتيجي في محافظة حمص عقب استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، ليعود الجسر إلى الخدمة كأحد أهم الشرايين الحيوية في المنطقة.
3: أشاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مؤكدا أن اللقاءات الثنائية جسدت حرص الجزائر ودعمها المستمر في تعزيز العلاقات المشتركة. وشهدت زيارة الشيباني إلى الجزائر عدة لقاءات، كان أبرزها لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ووزير الدولة ووزير المحروقات محمد عرقاب ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد. وتركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر وحول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الشيباني مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض وبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.
2: أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية التي خلفها النظام البائد في سوريا أن الفرق الوطنية واصلت الليل بالنهار وحققت تقدما في هذا الملف رغم قلة الإمكانات والمعدات. وخلال إحاطته أوضح علبي أن سوريا عازمة على التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية رغم التعقيدات المحيطة به، مؤكداً أن الفرق الوطنية حققت قفزة كبيرة بمسار المساءلة وقدمت خدمة للمنطقة والعالم لتعزيز الأمن والاستقرار، مضيفاً أن السوريين قد عانوا من سياسة النظام البائد في الإنكار والتلاعب والتضليل وعرقلة فرق التحقيق والتفتيش الدولية. بدورها أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن تقدماً كبيراً تحقق في الجهود الرامية إلى إنهاء ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، واصفة الاكتشافات الأخيرة التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها بالغة الأهمية للأمن الدولي ولنظام نزع السلاح العالمي.
3: وفي السياق، أشادت المملكة المتحدة بجهود الحكومة السورية بشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعجيل كشف وإتلاف الأسلحة الكيميائية الموروثة عن نظام الأسد البائد. من جانبها، أشارت الخارجية البريطانية إلى وجوب الحفاظ على هذا الزخم والعمل من أجل القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا.

0: نهائيا.
1: أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة عمل إدارة مكافحة الإرهاب الدؤوب وتنسيقها العالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت الإطاحة ب 365 مطلوبا ومتورطا، أبرزهم المجرم أمجد يوسف وإحالة 1397 متهما للنيابة العامة، إضافة إلى تدقيق 5243 وثيقة بالفيش العام وتحليل 11979 ملفا ومعالجة 3021 تقريرا أمنيا. أما في الأخبار الأمنية، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحرير 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون في المدينة، وتم نقلهم إلى مكان آمن. في السياق، أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أن المجموعات الخارجة عن القانون منعت طلاب الشهادة الإعدادية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في دمشق، وهددت بعضهم واعتدت عليهم رغم الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين نقلهم وحمايتهم.
0: وصلت إلى مطار حلب الدولي ليلة أمس أول طائرة تقل الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى سوريا بعد إتمام مناسك الحج، وضمت هذه الرحلة أكثر من 120 حاجا جرى استقبالهم وتقديم الورود والضيافة احتفاء بعودتهم سالمين إلى سوريا.
1: أعلن الدفاع المدني اللبناني عن قتيلين ومصاب في استهداف إسرائيلي لسيارتين ببلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوب لبنان. بالتزامن مع ذلك، أصدر الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان قرى وبلدات في الجنوب. إلى ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان.
0: وإلى خبرنا الأخير، وفي تطورات المشهد الفلسطيني، أكد مصدر طبي فلسطيني استشهاد سيدة وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي على خيام تأوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني في مدينة رام الله برصاص قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال عمليات اقتحام نفذتها في بلدات وقرى الضفة الغربية، واستخدمت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي.
1: أيها السادة، وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله من جديد. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشيد بجهود الرئيس الجزائري ووزير الشؤون الخارجية لدورهما في تعزيز العلاقات المشتركة. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن سوريا عازمة على التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية وكان في نشرتنا أيضا وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى سوريا بعد إتمام مناسك الحج.
0: متابعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فترتنا المحلية. مع تحيات زملاء في منظومة الأخبار. التقديم فرح الشوفي ومحمد الصيلة. الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت، دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينا. الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين، الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات عبر النايلسات وعبر اليوتيوب والموقع الرسمي للإذاعة والتلفزيون. نرحب بكم أفضل الترحيب في برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نستعرض فيه بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والاقتصاد وغيرها مما يشغل بال الكثيرين من الناس. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور بروفيسور تيسير.

0: سير العمر، أستاذ العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: الله بارك فيكم، حياكم الله.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل في هذه الآية يأمرنا بأن يتفرغ مجموعة من الناس لتعلم علوم الشريعة ليعلموا الناس. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن اليوم بفضل الله عز وجل أكرمنا الله عز وجل باللقاء بفضيلة الدكتور تيسير، الدكتور البروفيسور العلامة من علماء هذا البلد الذي نفتخر بهم. فضيلة الدكتور، نتكلم فيها عن موضوع كتير يشغل بال الناس، قضية الرخص الشرعية. الرخص الشرعية والعزائم. بيقول لك مثلا: أنا مثلا عندي مرض، هل هناك رخصة؟ أنا مسافر، هل عندي رخصة؟ أيها أفضل أخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة؟ بداية خلينا نحكي دكتور، ما هي الرخصة وما هي العزيمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئه ومزيده ويدفع به عنا نقمه، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهيئ للأمة خيرا تنتفع به وتنفع به الإنسانية كلها. وأنا أشكركم على هذا اللقاء، وأن نجلس في هذه الإذاعة، وأن نخاطب الناس ونكلمهم ونعرفهم بما هو نافع لهم دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. القضايا الإسلامية التي تطرح بشكل عام في المنظار الفقهي حقيقة هي جاءت منظمة ودقيقة. فأولا هي وحي من الله سبحانه وتعالى، ولها ضابط في قضية الحكم التكليفي. فأحيانا نقول مثلا واجب، أو نقول مندوب، أو نقول حرام، وهكذا. وعندنا كذلك بالنسبة للحكم الوضعي له شروط وله موانع وله أسباب، وهكذا. لابد كل قضية من القضايا تطرح عندنا يعني أن نكون نحن على اطلاع عليها، نعرف.
0: نعم. لما يقال هذا حرام، نعم، لماذا؟ نعم، حرام، نعم، يعني حلال.
1: أي نعم، هذا يعني هي أسئلة اللي بيطرحها نفسه الإنسان بداية. نعم. يجب أن يكون يعني دخل مدخل يتعرف فيه على مضمون الموضوع الذي دخل. لما نتكلم احنا عن العزيمة أو الرخصة، فالواجب أنه نعرف ما هي العزيمة وكذلك ما هي الرخصة.
0: جميل.
1: وما أظن هناك يعني علم في الدنيا كلها استطاع أن يضبط نظريته المعرفية كما ضبطتها الشريعة الإسلامية. احنا دائما كل مصطلح ندخل إليه أولا ننظر إلى المصطلح الوضعي، يعني المصطلح اللغوي.
0: نعم.
1: لما نقول عزيمة احنا نتكلم من ناحية اللغوية، يعني ما هو الوضع اللغوي بالنسبة له،
0: ما معناها لغة.
1: نعم،
0: يعني
1: ما معناها لغة. ثم نأتي بعد ذلك إلى المعنى الاصطلاحي.
0: نعم.
1: ما هو الضابط لهذا التعريف؟ والتعريف أحيانا عندنا قد يكون بالحد أو الرسم، ما ندخل بالمسائل المنطقية. نعم. بقدر ما نقول إنه التعريفات عندنا في فقهنا وفي حياتنا العلمية الإسلامية منضبطة ضبطا عقيق كبيرا جدا. وهنا عندنا العزيمة والرخصة، هذه أولا متعلقة بالتكليف. كل إنسان فينا مكلف.
0: نعم.
1: وهذا التكليف لابد أن يكون فيه مشقة، وقد يكون فيه عناء وما شابه ذلك. فلذلك الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة المكلف بها. عندئذ احنا نتحول من شيء إلى شيء. عندما شرعت في الأصل فنقول عزيمة، وعندما جاءت استثناء فنقول عندئذ ماذا؟ رخصة.
0: يعني مثلا فضل الدكتور. نعم. معلش سامحني، يعني مثلا نقول مثلا الصلاة قاعد.
1: نعم.
0: العزيمة أن الإنسان يصلي واقف.
1: نعم.
0: الرخصة ما يستطيع القيام يصلي قاعد.
1: نعم.
0: فهي شرعت بالأصل للقائم.
1: نعم.
0: بعدين الإنسان ما يقدر القيام يجلس، فهذه الصلاة جالسا لغير القادر هذه تسمى رخصة.
1: أحسنتم. نعم. تمام. يعني إحنا هذا منضبط بتعريف العزيمة. لما نقول عزيمة نقول الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من معارضة. يعني مثلا نقول أنه حكم الصلاة واقفا أو القيام هو الحكم الأصلي بالنسبة للمسلم الذي يستطيع على القيام.
0: نعم.
1: لكن إذا كان لا يستطيع على القيام عندنا نقول هل يرخص له بذلك؟ لو أخذنا بطرف المقابل مثلا

0: بالنسبة للخمر، الخمر أصلي ماذا؟ الحرمة.
1: الحرمة.
0: لكن إذا إنسان يعني غصب بغصة وما شابه ذلك
1: وما وجد غير
0: خمر، ما وجد يعني ليدفع هذه الغصة إلى بالخمر، فبعض الناس بيقولوا يعني ما بالفكاهة إنه يعني ما وجد الخمر شو ما أخذ لكن

0: في عنده مشقة بالنسبة للقيام. إذا الحكم الأصلي يبقى على حاله، يعني في قضية إذا كان مثلا بالحلال أو المباح، أو إذا كان محرما أو كان مثلا مكروها، يبقى هذا الحكم على أصله. فإن طرأ عارض على هذا الأصل نقول له بعد ذلك نتحول إلى ماذا؟ إلى الرخصة.
1: خلينا مع
0: تعريف الرخصة.
1: تفضل دكتور. نعم.
0: تعريف محمد، يعني تتبين معالم. نعم. الحديث. نعم. لمن يستمع إلينا، الرخصة هي تخفيف الحكم الشرعي، تخفيف الحكم الشرعي عند وجود عذر أو سبب ييسر على المكلف. يعني في عذر بالنسبة لهذا الإنسان، أو في سبب يعني دعا إلى أن ينتقل إلى هذه الحالة، فعندئذ نقول هذه رخصة. إذا هي تخفيف الحكم الشرعي، الرخصة بتكون هي تخفيف هذا الحكم الشرعي. وإحنا إذا نظرنا قلنا مثلا يعني نضبط هذه المصطلحات، لابد أن ننظر إليها من حيث وضعها اللغوي. العرب ماذا قالت عن معنى عزيمة؟ والعرب أحيانا يعني لها دلالة في كلامها. يعني مثلا أقول لك شجرة، الوضع اللغوي للشجرة المعروفة برا، واللي خضراء ولها يعني جذر ولها ساق ولها أوراق. لكن لو جيت قلت أني شجرة نسب، شجرة نسب مش معقول، ما شجرة خضراء، شجرة عائلة، فيها أب، فيها جد، فيها يعني أم، فيها عم، فيها خال، وهكذا عندك أنت أصول وفروع. بالنسبة للعزيمة المقصود فيها القصد المؤكد. العزيمة
1: القصد
0: من حيث هو القصد المؤكد. إذن عندي تلاقي أني ما بين المصطلح الشرعي والمصطلح اللغوي. لأنه لما أقول حكم ثابت، هو المقصود أصلا هو ماذا؟ الحكم الثابت.
1: جميل.
0: الصلاة واجبة قائما، الخمر حرام ما تشربه، وهكذا بيكون ما عندي معارض راجح، ما بيكون في عندي يعني سبب دعاني إلى أن أتخلى عن هذا الحكم الأصلي بشيء آخر جديد. ولهم يعني الأصوليين مصطلحات ما راح نتدخل فيها، والحقيقة هذا متعلق بالأحكام التكليفية الخمسة. لأنه مثلا لما أقول أن البيع الأصل فيه الإباحة، مثلا لما أقول مثلا الزواج الأصل فيه الندب، يعني هذا لما أتكلم فيه هذا المقصود بالنسبة للعزيمة، يعني أصل الحكم، ولكن قد يتحول الحكم بعد ذلك. إذا كان فيه نوع من الشدة وثم نزلنا فيه للتيسير، هذا بكون فيه مقابل، يعني بكون في عندي عزيمة وبكون عندي بالمقابل ماذا؟ رخصة. أما مثلا الزواج، احنا بنتكلم عن الزواج مو قضية يعني رخصة وعزيمة، وإنما هو حقيقة تكليف.
1: نعم.
0: اللي عنده مقدر على النفقة، واللي عنده مثلا إمكانية على الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، هذا بنقول حكم عنده واجب، مو هو الحكم عنده الأصل الندب. لا. لا، لأنه تغير الحكم. هنا أقول الحكم من يتوافق مع فعل المكلف.
1: جميل.
0: الرخصة حقيقة فعل مكلف موجود وثابت، عندئذ نحن نتحول من حال إلى حال، بكون محرم بصير مثلا مباح وهكذا، وبيكون ممنوع أنك أنت مثلا تقف بسبب مرض، أنت بتصلي وأنت جالس، فهذه نسميها رخصة، حتى تكون الصورة واضحة عندنا لما نتكلم في قضية الرخصة.
1: طيب.
0: كلمة رخصة معناها لغة سهولة.
1: تمام.
0: ما احنا مشان نضبط المصطلحات لما نتكلم، يعني اللي بيسمعنا يفهم، لما نقول رخصة بحيث اللغة معناها السهولة، وليس معنى الرخصة انه انت مأذون لك، يعني اذن بمعنى مطلق ابدا من مرة. اذن هذا يأتي على خلاف الدليل الشرعي، يعني الرخصة تأتي ماذا؟ على خلال الدليل الشرعي. عندي معارض، يعني هذا الذي شرب الخمر شربه لانه ليدفع غصة، اما لكن هل هذا غير الحكم الأصلي؟ ما غير الحكم الأصلي، يبقى الحكم الأصلي على حاله. إذن الرخصة للتيسير في الحكم الشرعي عند وجود عذر.
1: تمام. الله يبارك فيكم. إذن فضيلة الدكتور، يعني هل أنا فهمته من فضيلتكم أنه العزيمة هو الحكم الشرعي الذي نزل به القرآن والسنة؟ تكليفا للناس، إما واجب وإما على سبيل الوجوب أو التحريم. مثلا الرخصة هي تخفيف في الحكم الشرعي بسبب عذر أو سبب. وذكرتم فضيلتكم أنه مثلا شرب الخمر حكمه الأصلي التحريم، ولكن عند الغصة وإنسان رح يموت شرب كذا، فصار أباه أبيح له شرب الخمر من أجل صاغت

0: غصة، ما يستطيع مثلا الصيام بسبب المرض فأفطر. الحكم الأصلي الصيام، ولكن الإفطار في رمضان للمريض هو
1: أو السفر
0: الرخصة.
1: نعم.
0: أو السفر.
1: نعم.
0: طيب مولانا، ما الحكمة من الترخيص في الشريعة الإسلامية أو الرخص؟
1: الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين كله، بنى هذا الدين كله على اليسر.
0: نعم.
1: ما جعل عليكم في الدين
0: من حرج،
1: من حرج، ما فيش يعني عسر في هذا الدين، إنما على العسر يسرا. ودائما الآيات القرآنية تدل على هذا المنحة الذي الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة بما يتناسب مع طبيعة هذا الإنسان. وأمنا عائشة رضي الله عنها يعني كانت تقول يعني ما يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين إلا اختار أيسرهما. فهذه الرخصة هي تهدف إلى تخفيف المشقة على المكلفين، وحقيقة هذا التخفيف قد يتجاوز اللي أنت ممكن تتصور في مسألة العقيدة، حتى في قضية الكفر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
0: تمام.
1: يعني أنت في عندك ضرورات، ممكن أن نرتب الضرورات. فالهدف من الرخصة هو تخفيف المشقة.
0: نعم.
1: تخفيف المشقة على المكلفين دون إبطال الحكم الأصلي. يعني إحنا هذا البني آدم أحيانا تراه مرتاحا، وأحيانا تراه مزعوجا، وأحيانا تراه متعبا، وأحيانا تراه مريضا، وأحيانا تراه بالقدرة العقلية الكبيرة جدا اللي يستطيع أن يحل فيها أعقد المسائل، وأحيانا بتشوفه بالعقل
0: تماما.
1: والتكليف جاء يتناسب مع هذا الحال كله. يعني أنا لا أكلف المجنون، بالعكس تسقط عنه التكاليف كلها. نعم. بالنسبة للمجنون. وكذلك أنا أخاطب صاحب العقل الكبير، أنت الأمة بحاجة إليك، فعليك أن تشغل هذا العقل من أجل أن تخرج الأمة من المأزق التي تقع فيها. وأنت كذلك الآن بالدرجة الأولى أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، وأكيد لما قال كلمة تكليف يعني فيها كلفة، فيها تعب.
0: تمام.
1: هذا التكليف أكيد فيه مشقة، وهذه المشقة أحيانا تزداد، فإذا ازدادت إلى درجة لا نستطيع معها أن نقوم بهذه العبادة أو لا نستطيع تطبيق الحكم، عندئذ نتحول من ماذا؟ نتحول من العزيمة وننتقل إلى الرخصة.
0: طيب.
1: فإحنا يعني قلنا مثلا، واللي تفضل فيه الدكتور كذلك بالنسبة للإفطار، يعني الصائم إذا كان مسافرا أو كان مريضا، وبالنسبة للتلفظ حتى بكلمة الكفر عند الإكراه، يا ترى وهذا معروف يعني أنه
0: أكرهه بالقتل. نعم. على أن يكفر.
1: نعم. عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما جاء مهاجرا وكان يتألم ألما شديدا، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما تركوني حتى قلت كلمة، يعني كلمة فيها كفر والعياذ بالله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالا، قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فقال إن عاد فعد.
0: الله يبارك فيكم يعني فضيلة الدكتور.
1: يعني هنا. نعم. فلذلك نقول إنه الحكمة منها أن هذه جاءت على الأصل التشريعي الذي يحمل الناس على ما يطيقون، لا على أكثر ما لا يطيقون. فلذلك إحنا بنتراجع بقدر ما نستطيع أن نتحمل من التكليف.
0: تمام.
1: نعم.
0: فضيلة الدكتور الحبيب، خلينا ندخل بقضايا عملية مباشرة.
1: نعم.
0: هناك أسباب للرخص في الشريعة الإسلامية، من هذه الأسباب عموم البلوى، السفر، المرض. خلينا نأخذ السفر.
1: نعم.
0: السفر هو سبب من أسباب الترخيص. ما الأشياء، ما هي الأمور التي يخفف فيها من التكاليف؟ يعني السفر يخفف من بعض التكاليف.
1: نعم.
0: ما هي التكاليف التي يخفف أو بسبب السفر تخفف عن المكلف؟
1: احنا الآن نريد أن نتكلم عن مسألة العلة، هل هي منضبطة ولا غير منضبطة. يعني مثلا أنا لما أتكلم عن أنه الإنسان لا يستطيع القيام للصلاة، العلة منضبطة أنه ما عنده قيام. طيب هل عندنا احنا مقياس لهذه مشقة ونقول والله معها يسقط التكليف مثلا، أو أنه هذه مشقة لا تسقط التكليف؟ لما أتكلم عن السفر، إذا أردت أن أضع علة لقصر الصلاة، العلة إن كانت المشقة كيف تنضبط معي؟
0: ما تنضبط،
1: هذه بتختلف. ما. من إنسان لإنسان. فلذلك هنا جاء مقدار المسافة بالنسبة للسفر.
0: إذن يعني أول شرط مولانا. ما. للسفر لكي يكون سبب للترخيص أن يكون هناك مسافة.
1: نعم.

0: كم مقدار هذه المسافة؟
1: حسب الفقهاء يعني قالوا 81 كيلومتر اللي هي مرحلتان أو شيء، وهناك آراء كثيرة في هذا المجال.
0: نحن غالبا يعني بسوريا نعم مولانا المذهب نعم الشافعي والحنفي غالبا
1: نعم هذا
0: يعني نقول 85 نعم كيلو تقريبا
1: تقريبا يعني هم مشان حساب الفرسخ والمسافة ما بين 80 إلى 90 كيلومتر يعني
0: إذا منقول إذا نعم أي حدا مسافر
1: نعم
0: مسافة من 80 إلى 90 كيلومتر
1: نعم
0: يرخص له بعض الأمور اللي راح تتكلم فيها فضيلة الدكتور.
1: نعم الآن
0: إذا أول شيء لازم يكون السفر طويل.
1: طبعا يكون سفر مما يسمى سفرا.
0: مما يعني يسمى سفرا.
1: نعم هذا إذا كان يسمى سفر فهذا يستطيع معه أن يقصر، وطبعا في أدلة كثيرة للفقهاء.
0: نعم. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح نعم أن تقصروا من الصلاة. وإن كنتم مرضى أو على سفر
1: نعم
0: فعدة من أيام أخرى.
1: نعم هذا بالنسبة للصيام.
0: نعم.
1: إذن يعني إحنا الآن هذا السفر أصبح هو بالذات سببا في قصر الصلاة
0: جميل.
1: وكذلك سببا في قضية الإفطار في رمضان، فلذلك إذا إنسان كان مسافرا ولا يقدر على الصيام أو سيتعبه الصيام أو يرهق الصيام يصح له أن يفطر. والآن ما دام مسافر معنى الكلام المشقة متوقعة، ونحن لا نحسب أنه والله على المشقة، لكن لو فطر لا يأثم لأنه هذه رخصة، والفقهاء ما قالوا والله إنك أنت إذا كنت تعبان أو كنت مريض، لكن وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل إذا كان واحد مثلا بده يصوم في السفر، وبالنهاية إذا أفطر وهو مسافر سيضطر بعد ذلك إلى القضاء.
0: إذا نعم فضيلة الدكتور إذا نعم أول شيء ممكن نحن أول رخصة ممكن نأخذها في السفر هي رخصة الإفطار للصائم.
1: نعم الإفطار للصائم ثم جمع الصلاة أو قصر الصلاة.
0: خلينا نحكي بس كلمتين بس بالإفطار، وذكرت فضيلتك أنه لا يشترط في الإفطار المشقة، يعني أنا مثلا راكب ببولمان 5 نعم نجوم مكيف
1: نعم
0: وما تعبان، طلعت من دمشق إلى حمص
1: نعم
0: ووصلت لحمص، هنا يرخص لي أن أفطر؟
1: نعم
0: ولو لم أشعر بأي تعب.
1: ولو ما شعرت بأي تعب، لأنه هذا حكم نعم شرعي، لذلك ما ينضبط بقضية المشقة. المشقة أنا لما أتكلم مثلا عن مسألة الخمر، العلة في الخمر اللي هي الإسكار
0: نعم
1: علة الإسكار منضبطة تماما، والأصوليون يقولون يعني الحكم الشرعي يدور مع العلة أو مع علته وجودا وعدما
0: تمام.
1: يعني إذا كان الإسكار موجود بشراب مصنوع من القمح، الآن عم يصنعوه الشراب من التفاح ومن الشعير ومن القمح، وعم يصنعوه من أشياء يعني عادية جدا، هي الأصل فيها الإباحة وليس الأصل فيها المنع أبدا، لكن جميل. إذا هذا الشراب أصبح مسكرا يصبح حراما
0: تمام،
1: لأنه العلة منضبطة فيه تماما. أما لما آتي أنا إلى السفر بدي أقول أنه والله هذه مشقة، المشقة هنا ليست يعني علة منضبطة أستطيع يعني أن أنا بن عليها حكما، لا
0: نعم.
1: العلة هنا أنه أنت خلاص مسافر، ما جميل. دام هذا السفر وتحققت فيه الشروط، المسافة مثلا خروج من البلدة، مو أنت داخل بلدك عم تلف، يعني سائق السيارة أحيانا ممكن يقطع مسافة تزيد عن السفر 10 مرات
0: تمام،
1: يعني ممكن يمشي 900 كيلومتر ضمن المدينة، لكن هذا لا يستطيع لا أن يجمع ولا أن يقصر.
0: طيب خلينا فضيلة الدكتور
1: نعم
0: نفصل شوي بالسفر ماشي. نحكي من البداية، أنت ذكرت فضيلة الدكتور أول شيء بالنسبة للسفر ليكون رخصة لابد أن يكون مسافة سفر عرفية بين 80 إلى 90 كيلومتر
1: نعم،
0: هل هناك شروط أخرى للمسافر كي يعني يسمح له بالإفطار أو القصر؟
1: والله هذا يعني تفاصيل موجودة عند الفقهاء، منهم من اشترط أن يكون الخروج يعني مبكرا، أن يتجاوز حدود المدينة، يتجاوز حدود القرية اللي هو فيها أو المدينة اللي هو فيها، يعني ما دام فيها، وهذا يعني في خلاف هذا درسناه بالفقه المقارن للطلاب.
0: نعم نحن نريد الذي نفتي به
1: بمعنى نعم متى يعني نحن نعتبر اسم المسافر مسافرا.
0: نعم
1: يعني مثلا لو إنسان كان موجود ببيته وجهز الشنط وكل شيء وحزمها وقال سألته لماذا تفعل، قال أنا مسافر، يعني هو معرف على حاله على أنه ماذا مسافر
0: نعم.

0: إذا كان ينطبق عليه اسم مسافر جاز له أن يجمعه وأن يقصر وهكذا.
1: جميل.
0: لكن قالوا يعني الفقهاء قالوا لا، هذا لابد أن يتجاوز المسافة. إذا كان عندي فتوى من النوع هذا يعني الكلام بيناتنا أنه إذا كان إنسان مضطر وله موعد طيارة وما بإمكانه يعني يصلي في الطريق أبدا وحزم متاعه، هذا نقول كذلك من باب الرخصة أنه يستطيع أن يجمع حتى لو كان في بيتها. هاي مني طبعا.
1: جميل.
0: لمن يعني يريد أن يسافر أو شيء، لكن الفقهاء اشترطوا أنه يكون يعني خارج بناء البلدة، أن يكون السفر يعني الذي عزم عليه
1: جميل.
0: يتجاوز المدة المعروفة وهكذا.
1: تمام. إذا
0: هم يعني الفقهاء قالوا بالنقطة هاي أنه يا ترى أنه متى ينطبق عليه اسم مسافر. منهم نعم. قالوا ينطبق عليه هو بيته، منهم قال لا
1: لازم يطلع برا البلد،
0: لازم يطلع. حتى من التابعين أو من الصحابة كان يركب السفينة ولا يركب على الجمل ويمشي مشان يجمع أو مشان مثلا يقصر حتى ماذا حتى يطلق عليه اسم مسافر.
1: جميل.
0: منهم قالوا لا، ما دام بالبيت ممكن يطلق عليه اسم مسافر. احنا نقول لابد يعني يكون عنده عزيمة وخروج كذلك من حدود المدينة أو القرية التي ويسكن فيها.
1: تمام دكتور. إذا خلينا
0: وطبعا المكان اللي يصل إليه ما يكون له بيت ثاني، يعني مثلا واحد مسافر على حمص
1: عنده زوجة بحمص.
0: أيوة أحسنت. عنده زوج
1: وعنده بيت،
0: عنده زوجتين، عنده عنده بيتين، فهذا بيكون وصل إلى مكان إقامة جديدة، يعني هاي مكان إقامته.
1: تماما.
0: مدام في بيت وفي زوجة ما يستطيع لا أن يقصر ولا يعني أن يفطر كذلك المثل.
1: إذا
0: هو على الطريق مسافر لكن بالمدينة لا، ما ما ما يسمى مسافرا.
1: إذا في السفر مولانا في كم رخصة عندنا؟ عندنا رخصة الإفطار للمسافر،
0: نعم،
1: رخصة قصر الصلاة،
0: نعم،
1: ورخصة جمع الصلوات. خلينا تكلمنا أنه من الشروط أن يكون سفر حقيقة وأن يتجاوز بناء البلدة، هذه من الشروط التي ذكرها الفقهاء.
0: نعم.
1: قلنا أنه بيصير للإنسان يفطر،
0: نعم،
1: إذا كان مسافرا. أيضا وهذا الإفطار سميناه رخصة. طيب المقابل أن يصوم،
0: نعم،
1: والصيام عزيمة،
0: نعم،
1: أيهما أولى، أن يصوم أم يفطر؟
0: والله النص القرآني واضح، وأن تصوموا خير لكم.
1: تماما.
0: إذا صام أفضل، لكن لو فطر له ذلك يعني، لكن لأن واضح النص القرآني فيها، هذا مسافر حب يصوم يصوم،
1: وأن تصوموا خير لكم.
0: وأن تصوموا خير لكم.
1: وأن أين نذهب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البرم صيام في يوم سفر؟
0: نعم، هذا اللي جاي سأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ماشي الصحراء مو ماشي بسيارة.
1: تمام.
0: وجاي يعني لأنه حتى طبيعة السؤال يعني طبيعة العرب واللغة العربية أنك أنت تراعي من يسألك. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متوشحا سيفه مغضبا ويسأل عبد الله بن عباس، قال ألي القاتل توبة؟
1: نعم.
0: فقال له نظر فيه عبد الله بن عباس وقال لا ليس للقاتل توبة. فلما أدبر الرجل فسأله الحضور قالوا كيف تقول ليس له توبة وأنت كل يعني فتاويك على أنه لا هذه التوبة؟ نعم. للكل حتى للكافر يعني إذا بيأسلم خلاص انتهى.
1: تمام.
0: والقاتل كذلك المثلين له توبة. قال أما رأيتموه مغضبا متوشحا سيفي متوشحا سيفه يريد أن يقتل؟ لو قلت له نعم راح قتل. فلذلك فطبيعة السؤال الذي يعني توجه للإنسان لابد أن يكون الجواب على قدره كذلك المثل.
1: نعم.
0: يعني أنت بيجي واحد بيسألك سؤال بقول لك والله إنه أنا بدي أطلع على حمص مثلا أو بدي أطلع أنا عندي شيء بدي أعمله، لابد أن تنظر إلى نفسية هذا الإنسان بالذات، يعني هل يريد أن يقبل على خير أم لا. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا ماشي بالصحراء، من يعرفه مع دابة ولا مع دابة يعني، وممكن هذا لو قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه من البر الصيام في السفر بمعنى يعني القربة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى يمكن يسافر ويموت. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ليس من البر الصيام من السفر. وهنا لا يجوز عندنا يعني أن تتعارض النصوص مع بعضها البعض.
1: جميل.
0: النص القرآني اللي وقولوا أن تصوموا خيرا لكم.
1: نعم.
0: هذا في الحالة العادية، لكن الحالة اللي فات فيها هذا البدوي اللي عند النبي عليه الصلاة
1: تعبان
0: والسلام
1: تعبان عايف حاله
0: واضح أنه تعبان فقالوا ليس من

0: البر أو ليسام من بريم صياميم ميم سفريم. يعني هي كانت هي لغة من من من, من
1: لغة حمير
0: من كانت لغة من من لغة من لغات العرب. آه المهم يعني إحنا النقطة هاي إنه موضوع يعني السؤال لما يطرح لابد لكل من يعني من يفتي أو يعني ينصب نفسه في مقام الإفتاء أن يتفهم حالة الذي يسأله. مرة جاني واحد مسكين هيك يعني حالته تعبانة وقال يا أخي أنا عم أطلق المرأة كيف أطلقها؟ قال وأني ماشي عرفت عنده مرض وسواس نوع طبعا. من الهلوسة.
1: جميل.
0: فقلت له تعال سويت له شاي وجلست معاه هيك جلسة يعني لطيفة وكان يعني من جماعتنا يعني في معرفة قديمة بين بعضنا البعض. فقلت له اتق الله وبدال ما تقول طالق قل استغفر الله عود لسانك عليها وسويت له مثل التدريب يعني.
1: سبحان الله.
0: وأني شو اللي صار معي؟ قلت له ما بقى عليك شيء انت واحد موسوس انت موسوس ما ضبط عليه. مو معنى الكلام انا اجيز انه واحد يعني بكامل عقله ولا عم يشرب قهوه يقول لزوجته طالق خلك والله انا ما قصدت هذا لا يحتاج الى قصد. لكن بدك تشوف المريض اذا كان يعني مريض فعلا وما ينطبق عليه الحكم قل له ما ينطبق عليك الحكم. وكذلك هنا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له ليس من البر الصيام من السفر مع انه لا الافضل ان يصلي اقول ان ان ان, أن يصوم,
1: أن يصوم.
0: هذا في في في الاصل لانه لا يوجد تعارض عندنا ما بين النص القراني وبين حديث جميل. النبي عليه الصلاه والسلام هذا وحي وهذا وحي.
1: جميل. اذا قلنا اول شيء الافطار والصيام اولى بنص القران.
0: نعم.
1: الكريم. بالنسبه للرخصه الثانيه في السفر عندنا رخصه قصر الصلاه. ما هي الصلوات التي تقصر؟
0: هو واحد كان عم يختبروه بالزمانات فعم يقولوا له انه قصر الصلاة يعني اربع ركعات الظهر العصر اربعة العشاء اربعة بلد من البلاد حقيقة صارت هاي يعني.
1: تمام.
0: هذاك جاي بده يعني بده يشتغل هو اصلا ليس مسلم ليس مسلما ف اللي سأله يعني المختبر قال له إذا الأربعة بتصير ركعتين والمغرب ثلاث ركع كم
1: ركعة ونص
0: المينة سيدي ركعة ونص القصر
1: للرباعية
0: فقط.
1: يعني فقط الظهر. نعم. والعصر والعشاء تقصر.
0: نعم.
1: إلى ركعتين.
0: نعم.
1: طبعا نفس شروط السفر اللي ذكرتوهم فضل
0: نفس الشروط. نعم. لأنه موضوع الجمع هذا مو موجود عند الأحناف يعني.
1: طيب
0: اما عند باقي المذاهب
1: اذا جمع الصلاه ما هي الصلوات التي تجمع؟
0: نجمع
1: الظهر والعصر.
0: الظهر والعصر المغرب والعشاء.
1: طيب الجمع بصير تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر.
0: نعم.
1: ام في وقت العصر؟
0: بصح تقديما ويصح. نعم. تاخيرا لان الفقهاء يعني يفضلون التاخير.
1: التاخير.
0: نعم. لانه الدليل على ذلك انه ما وسعه الوقت يعني ما
1: تماما.
0: اما لكن اذا كان يعني بيعرف انه قد ما يلحق يصلي مثلا العصر يجمع الظهر مع العصر مثلا او اذا خشي على نفسه مثلا تروح عليه يعني صلاه العشاء اذا كان سفر طويل او بعكس حتى كمان دوران الارض بيكون احيانا
1: تماما
0: يعني بصير انه المسافه اللي بقطعها بالجو ما يدرك معها صلاه العشاء فبيجمع جمع تقديم. جمع تقديم كلاهما جائز.
1: كلاهما جائز.
0: الجمع تقديم جائز والجمع التأخير كذلك.
1: طيب.
0: جائز. نعم.
1: سؤال آخر فضيلة الدكتور يعني هل يمكن أن يأخذ رخصتين معا يعني يقصر ويجمع؟
0: نعم ممكن.
1: يعني مثلا أصلي ركعتين ظهر ركعتين عصر جمع تقديم
0: يقصر ويجمع ويفطر كمان
1: وبيفطر
0: بيفطر
1: يعني ثلاثة رخص.
0: نعم.
1: ممكن.
0: نعم.
1: أن تكون.
0: نعم.
1: في
0: ممكن. ممكن.
1: يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه.
0: هذا والله أعلم يعني.
1: نعم. إذن هذا أول سبب من أسباب الترخيص للسفر.
0: يعني
1: نعم.
0: شوف يعني الحكمة التشريعية الله سبحانه وتعالى بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني التشريع عندنا مبني على اليسر بشكل عام والنبي عليه الصلاة والسلام كان خذوا من الأعمال ما تطيقون.
1: نعم.
0: فإن الله لا يمل حتى تمله. يعني انت حتى لما تكون يعني تعبان وفي انسان مثلا بيحب التطويل بالصلاة اذا اردت ان تجعل الصلاة وقت اقل او اذا كنت تقرأ مثلا 20 آية تقرأ بعدهم 5 آيات او شيء هذا متروك لك انت بحيث انك انت ما يكون في عندك ملل ما يكون في عندك يعني تعب او سآمة عندما تقبل على هذا العمل. انت تقبل بقلب مخلص وكذلك هذا الاقبال يكون بعزيمة عندما ترى

0: في عندك فتور معلش خفف شوية ما هي مشكلة. ويعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه أو ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. جزاك الله خيرا. إذن إحنا الآن يعني حتى بداية الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الرخص هذه جاءت حتى إحنا نكون يعني نؤدي الواجبات الدينية التي فرضها الله علينا أو سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره بما نستطيع له. يعني ما ننظر إلى الأمر على أنه والله كابوس ولازم يكون في عندي كذا ويعني بيجبر نفسه بطاعات أحيانا قد يعني تتعبه. لا، أنت خذ من العمل ما تطيق. جميل. وروح القلوب ساعة وساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني هذا يعني الرخصة بتفتح عليك باب تيسير كبير. يعني إذا جزك تصلي وانت قاعد مثلا حتى القيام ركن في الفرض. يعني القيام الوقوف بالفرض، أما السنة لا مو ركن. يعني صلى واحد وجالس
1: بصلاة السنة بصير يصلي
0: يعني هذه تعتبر أصل. يعني بجوز يعني يصلي قاعد مريض ولا مو مريض.
1: طيب الصلاة على في السيارة
0: والله
1: السنة النوافل،
0: النوافل مثل الصلاة على الدابة، هذه النوافل نعم تجوز
1: تماما.
0: يعني وانت بالسيارة او كنت اذا كنت بالطيارة، وفي رأي عند الفقهاء اذا شعرت انه حتى الفريضة بدأت تفوتك صليها. يعني صلي الفريضة ولما تنزل اقضيها، لانه تمام. ما استطعت انت تحقق الشروط فيها اللي هي مثلا استقبال القبلة واللي هي مثلا القيام وكذلك يعني هيئات الصلاة ليست كاملة، فهنا احتراما للوقت تصلي الفريضة ولما تنزل تقضي الفريضة. إن صليت السنن جاز لك ذلك. النبي كان يصلي على الدابة صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب يعني التيسير.
1: هذا ما تسمى رخصة، هذا تيسير.
0: أي تيسير، نعم نعم.
1: يعني تمام. يعني فبالنسبة للصلاة على الراحلة، صلاة النافلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة وصلى الوتر أيضا على الراحلة، وكان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل واستقبل القبلة. ومثل ما ذكرتم فضيلة الدكتور أنه واحد مسافر بالطيارة وعليه صلاة، ممكن أن يصلي ثم يقضيها بعدما يأتي. فإذا هذه سبحان الله، نحن أخذنا يعني هو الحديث معكم ماتع دكتور، أحد يتكلم تفتح له أبواب كثيرة.
0: الله يحسن لكم منزلكم خير.
1: فكنا تكلمنا السفر، رخص كثيرة، رخصة الفطر، جمع الصلاة، قصر الصلاة. خلينا نأخذ السبب الثاني من الأسباب، وهو باب واسع جدا، باب المرض والترخيص في المرض.
0: نعم.
1: المرض يعني سبب من أسباب الترخيص في الشريعة الإسلامية. مثلا خلينا نتكلم عن وضوء المريض مثلا.
0: نعم.
1: أو صلاة عندنا وضوء المريض، مشان نرتب الأفكار، صلاة المريض، صيام المريض، عن أشياء كثيرة. خلينا مثلا نأخذ وضوء المريض.
0: والله يعني بالنسبة لوضوء المريض، احنا بنعرف اذا فقد الماء، قد يكون هذا الفقد حقيقي وقد يكون الفقد ماذا حكمي.
1: نعم.
0: كلمة حقيقي، انت مسافر وما في معك الا شوية مي تشربهم.
1: جميل.
0: واذا بتشرب الميات انت بتموت. انت جميل. كنت بحماد مثلا او بين القرى، في قرى متباعدة.
1: نعم.
0: يعني مثلا بعض مناطق بالسعودية بتمشي 200 كيلومتر و 300 كيلومتر ما بتشوف لا بني آدمين ولا بتشوف. جميل. يعني مشينا بالصحراء مسافات طويلة ما كنا نرى لا يعني أحيانا كازية ولا شيء يعني ننزل فيه. فلذلك فقد الماء هنا حقيقي، وعندئذ يؤذن لك بماذا؟ يؤذن لك بأن تتيمم.
1: جميل.
0: بتتيمم وتصلي، معروف يعني انت ما دمت لا تجد الماء بتتيمم وبتصلي الوقت الذي انت فيه.
1: تمام. هذا فقد الماء الحقيقي.
0: هذا الفقد الحقيقي. الفقد الحكمي، الفقد الحكمي احيانا يعني ممكن يكون انسان مريض لا يستطيع استخدام الماء، وقد يكون استخدام الماء بالنسبه له ماذا؟
1: مؤذي.
0: مؤذي. مؤذي. مؤذي نعم. فاذا كان مؤذي في هذه الحاله

0: ممكن تمام ولو كان ببيته ولو كانت المية جنبه.
1: تمام.
0: وحتى يعني مثلا عمر بن العاص رضي الله عنه لما كان
1: في ذات السلاسل
0: نعم وكان قائد الجيش وهو هو أخوانه من بني قضاعة كانوا نعم. عارف المنطقة كلياتها، ما في واحد من الصحابة كان عارف المنطقة اللي دخل فيها الجيش مثله رضي الله عنه.
1: نعم.
0: مع أنه كان مسلم جديد يعني أسلم النبي بعث عليه وقال له لأبو عبيدة أنه قال لا تختلفا، قال له أنا الأمير، قال له أنت الأمير وفاق الأمير، فالزلمة أجنب
1: صارته جنابه
0: فصار عليه الآن غسل واجب. غسل واجب ماذا يفعل؟ تيمم وصلى
1: وما سخم مي ولا سأوى
0: شيء ولا صلى. الدنيا كانت ليلة يعني برد شديد، قر كان يقوله يعني قر حقيقة، لا يدرك برد الصحراء إلا من ذاق برد الصحراء.
1: تمام.
0: مرة انقطعت فينا السيارة بطريق بالسعودية بأيام الشتوية، حقيقة البرد الذي كان في الصحراء بعمري ما شفته والله، ولا على جبل الشيخ
1: بيقولوا هون حقيقةً بقص المسمار
0: ايوه. نعم. فلذلك إذا كانت في حالة يعني برد شديد جدا جاز لك أن تيمم وصلى، هو أمير. نعم. والأمير يجب أن يطاع. فإجوا تكلموا للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صلى فينا إمام وهو جنوب.
1: نعم.
0: عن عمرو العاص، فاستدعى النبي قال يا رسول الله أنت يعني الوضع قر شديد، أنت إن استحمت هلكت وهلكوا. نعم. ما بيعرفوا الطرقات اللي احنا دخلنا فيها لهناك.
1: نعم. إذا أشعل النار كانوا شافوهم.
0: نعم نعم. وكانت والحرب كانت حرب يعني من نوع عجيب غريب، هذول سكان الصحراء لما يفروا ما بيفروا باتجاه واحد، يعني مو جيش نظامي.
1: تماما.
0: ما بتعرف متى بيجي عليك يغزوك أو يضربك فجأة، يعني بتجهوا بكل الاتجاهات مشان مشان يشتتوا الجيش. هو كان عارفهم تمام وعارف الطرقات والمداخل، ف يعني تيمم وصلى بهم إماما مع وجود الماء، فقال يا رسول الله الجو قر، إن استحممت هلكت وهلكوا، وإن تيممت نجوت ونجوا. فأني يعني قارنت بين هذا وهذا فوجدت أنه لا، الأولى أني أتيمم وأن أمشي في الطريق الذي أنا سرت إليه.
1: تمام. إذن المريض الذي لا يستطيع استخدام الماء هذا له وضع خاص يمكن أن يتيمم. المريض الذي في الصلاة، صلاة المريض مثلا، هل تسقط الصلاة عن المريض؟
0: لا تسقط. لا، هو يعني حتى الشاطبي رحمه الله كان يعتبر المشقة ما بين ثلاث منازل: المشقة العليا التي لا تستطيع معها أنت أن تؤدي ما فرض عليك.
1: نعم.
0: والمشقة الدنيا التي تؤديها مع تعب، ما هو أنت لما بتأكل بتتعب.
1: تمام.
0: عشان تبطل أكل يعني يعني ما بزبط. الدنيا كلها فيها تعب، إذا بدك تلبس أنت بتتعب، يعني بدك جهد اسمه.
1: تمام.
0: بدك جهد. تكليف الشرعي معناه في تكليف، يعني في جهد بدك تبذله أنت. فلذلك إذا كانت المشقة من المشقة العليا، أنت عندك لا قدر الله يعني مرض شلل فالج أو شيء أو كذا لا تستطيع الوقوف أبدا معه، هل تصلي من غير وقوف؟ نعم بتصلي. هذا بالنسبة إليك يستوي تماما مع
1: القائم،
0: ما كان قائما تماما لا يختلف. طيب لو جيت أنا للأدنى منه، واحد مثلا أصبع رجله مجروح وعنده كسر تقريبا بسيط، والوقوف لا يؤذيه والجلوس لا يؤذيه، لكن في تعب يعني في مرض، راح يشعر بماذا؟ بشيء من الألم، لكن الألم هذا محتمل.
1: جميل.
0: إذا كان الألم محتمل هذا نقول ليست هذه مشقة. المشقة العادية كلها فيها مشقة، اللي سماها أدنى المشقات الشاطبي، وبعدين ما بين العليا وما بين ماذا؟ الدنيا. العليا ما كانت قريبة من المشقة الكاملة، يعني أعلى درجاتها، يعني نقول مثلا عنده كسر بالحوض صعب يوقف تقريبا، وقوفه راح يؤذيه، أو إذا كان عنده كسر مثلا بساق رجله وهذا إذا وقف كذلك سيؤذيه، لكن مش الأذية مثل لما يكون هو مشلول شلل كامل مثلا، هذا له حكم ما كان أعلى درجات المشقة، فلذلك هذا يأخذ بالرخصة. أما بالنسبة إذا كانت المشقة يعني قريبة من الدنيا نقول هذا له حكم ماذا؟ المشقة الدنيا. أنت بتتوضى بتتعب، بتصلي بتتعب.
1: تمام.
0: بتركب الدابة بتتعب.

0: تركب السيارة بتتعب، كله فيه تعب، هذا الدنيا كلها تتعب يعني. فلذلك لابد أن نتحمل، وأجمل تعب تتحمله أنت أن تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى في عبادة.
1: الله يبارك فيكم دكتور. الله سبحان الله الوقت اليوم تداركنا وهذا لقائنا معكم فضيلة الدكتور، وكان لقاء شيق. لعلنا إن شاء الله نفرد حلقة أخرى إن شاء الله في موضوع الرخصة والعزيمة إن شاء الله، ونأتي بأمثلة أخرى من الواقع ومن احتياجات الناس، وما هي الأشياء التي ترتبط بالترخيص وسور الترخيص وبعض التفاصيل إن شاء الله مع فضيلتكم إن شاء الله. بس سبحان الله اليوم الوقت تداركنا، فعسى إن شاء الله أن نعقد معكم حلقة أخرى نتكلم فيها بتفصيل أكثر في مسائل حياتية تتعلق بالترخيص. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الدكتور تيسير العمر، أستاذ العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة جامعة دمشق. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، على الأمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم بينة. نترككم في أمان الله والسلام عليكم.
0: حياكم الله. السلام عليكم.

قدمت لكم إذاعة دمشق بينة. الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. ساعدت في الإخراج رهف جعفر. الإخراج حمد شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين توماس براك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث مع سفير جمهورية موريتانيا لدى الجمهورية العربية السورية السيد الطالب المختار محمد المشتبي سبل تطوير العلاقات بين البلدين. صحة حماة تؤكد مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بعضهم بحالة حرجة في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبي. قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء تحرر ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون في المدينة. أهالي بلدة كنسبة في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية يعودون إلى ديارهم بعد سنوات طويلة من التهجير القسري الذي فرضه النظام البائد. وفي خبرنا الأخير، وصول أول طائرة من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار حلب الدولي بعد إتمام مناسك الحج. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، دمتم بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: نصحح مفاهيم خاطئة لدى الجيل الشاب، نطرح مختلف قضايا الشباب من منظور شرعي، ونتفاعل مع الشباب في الاستوديو في البرنامج الديني دروب ملهمة، كل جمعة في الساعة 3:30 ظهراً على إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في لحظات كثيرة من حياتنا نقف متأملين كيف تمضي الأيام بسرعة، وكيف تتسرب الساعات من بين أيدينا دون أن ننتبه. نجد أنفسنا في نهاية اليوم أمام قائمة طويلة من الأشياء التي كان يجب أن نفعلها، لكنها بقيت مؤجلة بلا سبب واضح. وفي عالم يزداد فيه الإيقاع سرعة وتتضاعف فيه المشتتات من حولنا، لم يعد ضياع الوقت حدثا عابرا، بل أصبح نمطا يتكرر بصمت يستهلك طاقتنا دون أن نشعر، ويؤخر خطواتنا عن أهداف نعرفها جيدا لكننا لا نصل منها كما ينبغي. ومن هنا يصبح

0: السؤال الحقيقي أعمق من مجرد إدارة ساعات اليوم. كيف نعيد ترتيب أولوياتنا قبل أن نحاول ترتيب وقتنا؟ أهلاً وسهلاً بكم متابعينا الكرام عبر هواء إذاعة دمشق أينما كنتم بصحبتنا في حلقة جديدة من برنامجنا دروب ملهمة، وموضوعنا سيكون عن الوقت بين المسؤولية والضياع. طبعاً إعداد هذه الحلقة كالعادة المميزة بدرية عبد العليم، والإخراج لأروى حامد. سأكون معكم بكل حب من وراء المايك في التقديم والحوار صابرين الورار. طبعاً ضمن حوارية اليوم نتناول من دروب الإلهام والحياة درب جديد عن أهمية الوقت. اسمحوا لي أن أرحب بضيف عزيز من يعني معنا عبر الهاتف، الدكتور أنس العصت، دكتور في التربية اختصاص مناهج وأصول تدريس. أسعد الله أوقاتك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم يا مرحبا، يا أهلا بكم بهالبرنامج القدير والملهم فعلا.
0: شكرا شكرا لك دكتور أنس. يعني لحنا موضوعنا لا باختصاصك بشكل مباشر، إذا أردنا أن نتكلم عن شعور الكثير من الناس بأن الوقت يمر بسرعة رغم أنهم لا ينجزون ما يريدون، دائما في عندهم مشكلة أن الوقت ما عم يكفيهم.
1: نعم، هذا الشعور يعني دائم سبحان الله. الإنسان بيكون حاطط خطط معينة، حاطط ترتيبات معينة، وهيك يعني بدون تركيز، بدون أي مثلا هيك خطط سابقة، بيفكر انه حال راح انجز، فبيقعد بيقرر وبيشتغل وبيخطط، ولكن سبحان الله المهام الكثيرة والرسائل هيك اللي بتجي كل يوم الواحد من اشكال من الوان من هون من هون، سبحان الله بتسبب تشتت بالذهن، تشتت بجوهرية العمل نفسه.
0: صحيح.
1: فبيلاقي حاله باخر النهار سبحان الله لا انجز، والوقت تبخر، والأعمال الروتينية المتكررة خلال النهار هي اللي استهلكت الوقت أكثر من أنه يعني يكون أنجز فيها. سبحان الله بيشعر أنه الوقت كان قصير جدا، وبيحس حاله أنه فعلا ما أنجزت. ليش؟ بيتساءل هذا السؤال، ليش أنا ضاع الوقت بدون ما أنجز؟ سبحان الله النقطة كتير مهمة اللي هي موضوع التركيز. التركيز على الإنجاز أهم من الإنجاز نفسه. أنا يعني لو حط مثلا هدف أنا لازم أطلع بغرض واحد باليوم اللي هو التركيز، هذا سبحان الله الإنسان يفقد المهمة هاي دائما. إلا طبعا من يركز عليها، يعني دائما نحن لما ندخل على الصفوف الدراسية كذا فنقول له نحن أمامنا مهام كثير، لكن مع التركيز على كل مهمة على حدة
0: تماماً.
1: يعطي نتيجة.
0: إنه الواحد ما يتشتت بكذا قصة.
1: تماماً.
0: هذا الشيء دكتور أيضاً من أسقطه على قراءة الأسئلة. يعني هلأ طلابنا مقدمين إن شاء الله التوفيق تمام. للجميع على تمام. امتحانات مرحلة جداً مصيرية بحياتهم تمام. امتحانات الشهادة يعني الثانوية.
1: يعني فعلاً بهالمرحلة كتير حساسة جداً. إذا الطالب بده يقرأ الورقة وما يركز على نقطة معينة على كل سؤال.
0: مشكلة.
1: فهذا الإنسان رح يضيع وقته. رح يواجه انه انا ذهني متشتت تماما، ما رح اقدر ابدا، من اي نقطه بدي ابدا، بيشعر بنفسه انه محبط، يشعر بنفسه انه قلق سبحان الله. وهذا الشيء يعني نسميه بعلم التربيه هو اداره الوقت تماما.
0: صحيح صحيح.
1: وهذا الوقت ضروري جدا، وكما يقال
0: أمانة
1: قطعك يعني تماما
0: هو أكبر يعني نعمة جدا عظيمة من نعم رب العالمين علينا، وأيضا أمانة بأعناقنا أنه نحن نستغله ونستثمره بشيء إيجابي بحياتنا. أيضا مضيعة الوقت دائما بتعود بنتائج سلبية على مستقبلنا وعلى مستقبل أطفالنا، وأيضا يعني بتدمر الإنسان. هل المشكلة فعلا دكتور أنس في ضيق الوقت أم بطريقة إدارتنا؟ تحدثت حضرتك عن إدارة الوقت وأهمية امتلاكنا لهذا الفن، وأيضا العلاقة بين تنظيم الوقت والاستقرار النفسي والشعور بالراحة.
1: نعم سبحان الله الناس كلها مشتركة بعامل واحد اللي هو عامل الوقت. يعني أي من الناس عنده 25 ساعة باليوم؟ عندنا 24 ساعة فقط لا غير. يعني الدنيا كلها مشتركة بهالكم من الساعات.
0: صحيح.
1: لكن الفرق يكمن بترتيب الأولويات سبحان الله. يعني إذا أنا عندي أولويات وحطيت خطة عمل معينة

0: فأكيد رح أنجز، أكيد رح يعني أطلع بنتائج وإحصال على نتائج كتير طيبة إذا كان عندي إدارة طيبة للوقت.
1: جميل.
0: يعني إهمال الأعمال وتأجيلها، وخاصة الأعمال

0: يعني ما في مجال انه ياخذ ويعطي فيه، ما عنده هالوقت لحتى يضيعه.
1: في نصيحه هيك حابب توجهها بما انه احنا اليوم حلقتنا مخصصه خصوصي للطلاب، نصيحه هيك من حضرتك دكتور انس، وبعدها بدنا نروح لفاصل ونرجع كمان، رح يكون معنا ضيفه اخرى ايضا عزيزه من داخل الاستوديو، هي الدكتوره انعام سرحان، موجوده هلا بالكنترول. بتسلم عليك كثير دكتور انس. كلمه ونصيحه لكل ابنائنا الطلبه ولكل الاسر الكريمه.
0: النصيحة الأهم عدم تشتت الذهن، عدم إشغال الذهن بما تركيز. بما يستهلك الطاقة وبما يضيع الوقت.
1: جميل.
0: حسن إدارة الوقت هذا كثير شيء مهم بالنسبة للطالب.
1: جميل.
0: التاسع أو البكالوريا.
1: كل الشكر لحضرتك وعلى هالمشاركة الهاتفية الجميلة اللي كسبناك فيها عبر هواء إذاعة دمشق الدكتور أنس العص، دكتور في التربية اختصاص مناهج وأصول تدريس.
0: شكرا لكم.

0: مجدد التحية من جديد لكل متابعينا عبر هواء إذاعة دمشق وعبر شاشاتنا أيضا وعبر مواقع التواصل. وأيضا نرحب بضيفتنا العزيزة من داخل الاستوديو الدكتورة إنعام سرحان. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، مس أهلا وسهلا بكم، وأنا أتشرف وجودي معكم.
0: أهلا وسهلا، ونحن كمان أكيد الشرف لنا. كنا عم نتكلم هيك قبل ما تشرفينا حضرتك مع دكتور أنس العوص عن موضوع الوقت، أهميته، ضرورة إدارة الوقت، العلاقة بين تنظيم الوقت والاستقرار النفسي والشعور بالراحة. دكتورة إنعام، لماذا يضع كثير من الناس خطط جميلة لكنهم لا يستطيعون الالتزام بها؟ كثير عالم بيقولوا أنا سواء طلاب أو حتى سيدات أو رجال، أنا بدي نظم وقتي، بدي مثلا بدي أعمل لحالي نظام غذائي معين مع نظام رياضي جسدي، ولكن بيقولوا دائما بيحطوا حجاج، ما عنا وقت، عنا شغل، تعبنا، ما قدرنا. هون هي كلات الأمور، كيف ممكن نحكي عنا من حدا اختصاصي؟
1: أهلا وسهلا بكم. طبعا أنا مدرسة معلمة ابتدائي، طبعا طيلة 32 سنة بالتدريس مع المدارس، مع الطلاب، مع المرحلة الثانوية اللي هي مرحلة بداية مستقبل الشباب والشابات. فدائما وأنا كأم طبعا نحاول قدر الإمكان رسم خطة، وخصوصا بجينا أيام فحص، يعني نحاول قدر الإمكان أن ننظم وقت أولادنا فعلا مثل ما قلتي، يأخذ وقته بالراحة، يأخذ وقته بالسباحة، يأخذ وقته بالرياضة، يأخذ وقته بأريحية صحة نفسية، وبعدين يبلش عاد بالدراسة. فعندنا وقت مثلا الصباحي أكتب أنا جدول الساعة كذا شكون أعمل، الساعة كذا شكون أعمل، طبعا بأولويات، أقدم الأولويات على مثلا على
0: الكماليات
1: الكمال طبعا. فإحنا يعني كبشر ناس بدنا وقت استراحة بعد الظهر، بعد الغداء، ما أعجق حالي وإنه والله الكتاب على طول معاي، أو لازم أعمل هذا الشيء. اللي وقت لجسمي يرتاح، اللي وقت مثلا ابني يطلع مشوار، استقبل ضيف اللي مثلا، أو مثلا في مرحلة الامتحانات أنا أفرغ وقتي خاص كامل لأولادي، وما حد يزعل إنه أنا عندي
0: ظرف
1: بكالوريا
0: أولوية،
1: بكالوريا تاسع مثلا عندنا دراسة، حتى لو كان صف أول، يعني أنا بدي أعلمه منه صغير لازم ينظم وقته، لازم

0: يدرس، لازم يرتاح. بيعدنا مثلا نادي صيفي، بيعدنا مثلا رسم، رياضة، موسيقى، فضروري وقت الغداء مقدس، وقت الاستراحة والنوم مقدس أيضا، فلازم ضروري جدا احنا كأولياء أمور أو كمدرسين أيضا لازم ننبه على هاي النقطة.
1: حلو كتير. دكتورة أنعام، كيف تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هذا الجيل عم يجي عليه بعض المسببات لإضاعة الوقت حقيقة أكثر من جيلنا. يعني كانت إحنا أيامنا الألعاب بسيطة، الوسائل اللي ممكن إحنا تلهينا عن الدراسة هي كتير بسيطة، فهذا الشيء بيخلينا أنه إحنا أحيانا نتسلى بالدراسة خاصة الصبايا. أما هلأ في مواقع تواصل، في قصص كتيرة بتساعد على مضيعة الوقت، كيف ممكن نتعامل؟
0: طبعا بأيامنا وقبلكم انتم صغار لسه احنا كبار، فكانت الألعاب بسيطة جدا، كانت مشرفين الأهل علينا وعلى تربايتنا وعلى أي حركة نقوم بها وأي كلام نتحدثه. لكن بهذا الوقت الحديث واللي هو بوجود وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الجوال، لو كان الطفل عمره سنة سنتين بيده الجوال فممكن يطلع على مواقع أبدا ما يصير يطلع عليها. فمراقبة الأم، مراقبة الأهل للتواصل الاجتماعي ضروري جدا، وأحد منه يعني مثلا أخليه يتفرج على الجوال ساعة بس، أنطي وقت، خصوصا أسا إحنا بالحالة هاي بالصيف عندنا نادي صيفي، بعد الطفل شوي عن الجوال، نادي صيفي، رياضة، كرة قدم، سباحة، عندنا مسابح ما شاء الله. يعني وأطفالنا يعني
1: عندهم طاقات حركية،
0: أثبتوا وجودهم وعقلهم وما شاء الله إدراكهم. فإحنا ليش ما إحنا نحاول قدر الإمكان هذا الطفل عجينا بإيدنا، إحنا نقدر ننظم له وقته، نقدر نخليه يتفرج بمراقبة الأهل على البرامج المفيدة.
1: جميل. الفرق دكتورة إنعام بين الشخص المشغول والشخص المنتج فعلا، يعني بعض الأشخاص بيضلوا كل نهارهم حاسين بالتعب، عندهم قصص، عندهم مسؤوليات، تراكمات، كذا كذا، بنجي للإنتاج أحيانا شخص منظم عم يشتغل بكتير ريلاكس، قدراني أنجز بطريقة مفيدة أكثر سواء كطالب أو كشخص عادي.
0: هاي تتبع الشخصية، تتبع نفسيته، تتبع الظروف اللي هو بيها. ممكن هو شخص نقاق، أنا ما أقدر أعمل، أنا هذا صعب، هذا ما أقدر عليه. يا ستي بي والله بي بظروفنا ونقدر إحنا نحاول قدر الإمكان بتنظيم الوقت، بالهدوء، ريلاكس مثل ما قلتي، أريح نفسيتي شوي، أهدي حالي شوي. أي شغلة تريدينها راح تحصلين عليها، أي شغلة، يعني إن كان بالدراسة، إن كان مشوار، إن كان تسوق، تروحين تشتري الأغراض مثلا، أتفرج، أشوف، أنزل على السوق، أريح نفسيتي شوي. يعني وببعضهم يعني على الهدوء، فهي تتبع الشخصية.
1: هل تنظيم الوقت يعني العيش بصرامة وضغط دائم أم الوصول لتوازن صحي في الحياة دكتورة إنعام؟
0: احنا قلنا هذا، ذكرنا قبل شوي، يعني لما يكون وقتنا منظم أكيد راح تكون حياتنا ماشية بكل سهولة ويسر.
1: قصدي مثلا في بعض الأمهات من الشخصيات اللي كتير دقيقة، حطت خطة لابنها،
0: لازم يمشي عليها،
1: لازم
0: كالسيف.
1: إذا صار في خلل يعني في ضغط نفسي كبير،
0: مقام يعني النفسية والشخصية. ويا جماعة، يا سيدات، يا أمهات، وخصوصا بأوقات الامتحانات، هد شوي على الأبناء. يعني إنسان بده يرتاح، بده يهدي، بده يكتب، بده يركز.
1: صحيح. دكتورة، كيف يمكن للإنسان أن يكتشف الأمور التي تسرق وقته دون فائدة حقيقية إذا حب يراقب نفسه؟
0: طبعا أنا خلال هذا اليوم شكون أعمل؟ شكون لازم أعمل؟ شكون مهم وضروري بحياتي؟ ولدي كأم، إلا إلي أنا مثلا هوايات إلي كأم مثلا. طبعا الأولويات عندنا البيت، عندنا الأولاد، دراستهم، الزوج إن كان موجود. دائما الأم والمرأة بشكل عام، أنا ما أتحيز للمرأة أبدا،
1: ولكن مضحية،
0: تحط دائما عندها البيت، عندها أولادها، عندها زوجها، بالأخير هي بالأخير. وأنا وافقة وما أخلي أحد يحكي أبدا أنه أنا من حاز للمرأة، ولكن هي صيب بحياتها كلها البيت أو زوجها وأولادها، فهي دائما تشوفينها
1: هي المرأة الطبيعية
0: يعني بشكل عام.
1: في حالات هيك خاصة
0: أكيد إحنا ما يعني
1: طيب هذا الشيء صحي برأيك؟ يعني هي إذا نسيت حالة للآخر

0: صح.
1: والله يعني
0: والله انا بتجربتي
1: انا من خلال تجربتي انا فعلا يعني انا خليت في حياتي كل هالولاد حياتي كلها وبعدين اسعى حاليا للدراسه.
0: الله يقويك يا رب.
1: الله يسلمك
0: ويجزيك كل خير كلياتها بميزان ان شاء الله حسناتك. الاخطاء اليوميه الصغيره التي تجعل الوقت يضيع باستمرار بالنسبه للطالب.
1: ابدا بمراقبه نفسه مراقبة الأهل. هو لما يكون عنده دافع ومجتهد وشطور وحيط قدامه هدف، أنا لازم أنجح، لازم أجيب مجموع يدخلني مثلا طب، هندسة، صيدلة، حسب ميوله، حسب ما هو يريد. ممكن بعض الطلاب يقول يعني أنا شفت حالات أنه مو ضروري أصير مثل ماما وبابا، أنا أريد مثلا أكون كوافيرة. فالأم مرحلة دكتوراه والأب دكتور ومسؤولين فمستحيل يعني إذا كان أنا أخلي بنتي على هواياتها معلش درسي ماما وهواياتها
0: ومعلش ممكن أنا شجعة أنه هي تعمل طبعاً. دورة كوافير إذا عندها المرأة وهذا فن على
1: ولا فكرة. أزعل
0: أي ولكن أنه ممكن أنا أوجهها كمان لأنه بيكونوا بعمر دكتورة بهذا العمر تقديم شهادة البكالوريا الشهادة الثانوية
1: فترة مراهقة
0: وبيكون لسه الشخص
1: يعني
0: ضايع
1: الشاب طالب البنس مو عارفان اصلا مستقبله
0: صحيح
1: جايب مرحله حيل صعبه ولكن بتوجيه الاهل
0: نعمل توازن
1: توجيه المدرسين يعني لازم يكون بي شخص يحبه او شايفه هو الاول بحياته وياخذه قدوه له فهون يصير عنده دافع ذاتي فاذا كان انا شفته ابني ما عنده رغبه للدراسه حاولت بشتى الطرق مثلا وأحاول وأرغبه وأشتري له
0: خلاص أنا بعرف أنه ابني
1: هاي إمكانياته هاي قدراته
0: فأنا بروح بوجهه لشي هو بيحبه
1: يا عين عليك
0: طبعا ممكن يبدع حلو كتير كيف يساعد ترتيب الأولويات دكتورة اللي تحدثتي عنه على تقليل التوتر وزيادة الإنجاز
1: يا عين عليك هون بهالحالة أنا مدام حيطة أولويات خلال هذا اليوم ولازم أنجزها ولازم مو بتوتر وتعصب
0: إذا ما صارت شغلة
1: فإلا ما يجي بهذا اليوم مثلا أجا ظرف فهون صار بيعدي ظرف أخرته هاي الشيء اللي أريد أعمله معلش نلحقه باليوم الثاني يعني لا تتوتر لا إذا ما كفانا هذا اليوم أدي بكرة فأنا ما أأجل ولكن الظروف اللي هي خلتني وجبرتني أني أجلته لليوم الثاني
0: جميل جميل أهمية وجود هدف واضح بحياة أي إنسان قديش ممكن أيضا يساعده على إدارة وقته بوعي لا يوصل لهذا الهدف
1: طيب شكرا رأيك أقول حالة شخصية
0: طبعا
1: أنا من أيام الصبا من أيام الشباب أحب دراسة أحب أدرس أحب يعني أتوصل لأعلى أعلى الدراسات فحاولت قدر الإمكان ولكن بظروف منعتني أني أكمل دراساتي فبعد ما أتيحت لي الفرصة تابعته
0: يا سلام
1: تابعته لما يكون عندك هدف حاول قدر الإمكان أنه أنا أتوصل لازم أوصل حتى لو كان يعني أجا متأخر ولكن
0: طبعا خيرا من أن نصل أبدا جميل قديش حلو هذا الشيء هي التجربة الجميلة أنه أنت كملتي دراستك بعد فترة انقطاع كان عندك أطفال أو أطفال
1: أولاد وزوج ومسؤوليات ولكن
0: مين اللي شجعك بهي الفترة؟
1: أنا الحالي
0: ما حدا شجعك؟
1: أبدا بالعكس إحنا عندنا مجتمع نسائي دائما يحبط
0: أي.
1: يعني مثلا على هالكبر على هالكبرة
0: حلو كتير
1: فإحنا دائما نسلك ونمشي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن شاء الله إن شاء الله كل أعمالنا تكون مقبولة
0: إن شاء الله يا رب
1: يتقبلها رب العالمين
0: إن شاء الله لماذا يفشل البعض دكتورة أنعام في الموازنة بين العمل؟ إذا كان دخل لميدان العمل والحياة الشخصية والراحة النفسية
1: أكيد لما يكون بضغوطات والشغل طويل وعندي أولاد وعندي مسؤولية بيت وزوج عصبي مثلا أو ممكن بعض الأزواج يساعدون
0: والله إيه المحظوظة بالزوج
1: يساعدها زوجها أو إنه مثلا إذا تأخرت بشغلها ما عليه شيء بعض الأزواج ما يتحمل إنه قعدي بالبيت فلا لما يكون انت وياها تشتغلون وتقدمون لاولادكم يعني مثلا حاليا راتب واحد ما يتحمل لما يكون راتبين بالبيت
0: طبعا
1: لما تشتغل وانت تساعدها بالبيت
0: هلا عم يدوروا على موظفه ما انا هيك بعرف ما تقلعدي بالبيت
1: ساعدها بالبيت شويه

0: بلاش.
1: هو بيقعد ما عنده مشكلة.
2: فهي هي والزوجة والزوج إذا تساعدوا إذا استاهلنا بالحياة، لأنه الحياة صعبة ومتطلبات الأطفال متطلباتنا. يعني إحنا دائما كل ما نأخذ شيء نريد النوب، كل ما نحصل على شيء نريد شغلة أخرى.
1: أي والله طمعين.
2: هذا الإنسان طمعين بالحياة. صح. لأنه أعطانا رب العالمين وهبنا هاي الحياة
1: وحش لأ منحبة يعني.
2: لا.
1: تمام. هلأ في أشخاص كتير عندهم الموضوع، يعني أنا هي اللي كتير هذا الشخص بيستفزني، التسويف والتأجيل وتأجيل المهام رغم معرفته بأهميته. يعني أنت في عندك مسؤوليات كذا وكذا وكذا كطالب، خليني هلا انا عم بحكي انا
2: عن مرحله الطلاب،
1: عن الطلاب وايضا هي يعني اسقاط على كل حياتنا. انا في عندي مثلا دراسه كل يوم انا عم باخذ دروس بهالمواد المعينه، ليش لراكمهم؟ ليش لاعمل هذا بس تتراكم القصه بحس انه عبء صارت.
2: طبعا ضليت شي 5 سنين تقريبا او 6 سنوات بمرحله ثانويه موجهه تربويه مع البنات. طبعا هم البنات بناتنا وللان بيتواصل بيناتنا كأم إلهم وكتوجيه مع البنات.
1: جميل.
2: لا تسوف، لا تبعد، اليوم بيومه، كل يوم تدرس كل يوم بيومه، بعدين تصير المراجعة سهلة.
1: صح.
2: أما إذا راكمنا اليوم وبكرة وبعد بكرة أجل فحص ما عاد أقدر
1: أبدا، نغرق
2: ما عاد أقدر.
1: صح. بكل شيء، بكل شيء التسويف هو يعني نقطة سلبية.
2: أي شغلة حتى مو بس الدراسة،
1: بكل شيء بكل شيء.
2: يعني اليوم أنا مثلا أنا أطلع ولازم أعمل طبخة لأولادي، طبخة طيبة وأهنيهم ونقعد سوا مع بعض حصل ظرف إنه ما قدرت مثلا أقوم أشتغل أو أطبخ أو أعمل ظلت لا بكرة. بس أنا بكرة مداومين مثلا. ليش؟ أحاول قدر الإمكان إسعادهم. أحاول قدر الإمكان أقوم بهاي المهمة. أحاول يعني بالعكس أنا ليش لا أخليها لا بكرة؟ لا سمح الله يجوز بكرة ماني موجودة.
1: إن شاء الله الأمر الطويل. هل الراحة دكتورة إنعام تعتبر مضيعة للوقت أم هي جزء أساسي أيضا ضروري للإنتاج
2: ضروري
1: الحقيقي؟
2: ضروري الراحة. جدا لأنه الواحد يرتاح يريح أعصابه.
1: بس هيك في أشخاص بتحس يتعودوا أنه هنا
2: لا على الكسل. لا
1: مو
2: لا
1: على الكسل، بالعكس احيانا بنعوضوا على الحركه، يعني
2: على
1: ما بتقدر تقعد
2: على الشغل.
1: تماما.
2: ريحي جسمك لانه راح يجي يوم من الايام تريد توقفين ما تقدرين.
1: صحيح صحيح. يعني جسم كمان له علينا حق، دائما التوازن.
2: طبعا طبعا
1: لما بنحكي عن اي امر بالحياه دائما التنظيم التوازن نعطي كل شيء حقه.
2: طبعا
1: قديش بيكون الانسان محظوظ اذا كان عنده هالاسرار هي وهالمقدرات. اذا اردنا ان نختصر سر تنظيم الوقت بفكره واحده، سر تنظيم الوقت بفكرة واحدة دكتورة،
2: الوصول للهدف.
1: حلو حلو كتير. يعني جدا أفكار مهمة كلياتنا اللي احنا بحاجتها. بدي منك أيضا بما أنه حضرتك يعني أنت لك باع بالمجال التربوي والتعامل سواء مع بالتوجيه أو بالتدريس، هلأ بكرة خلص إجت الامتحانات
2: يا عيني
1: ما عاد يفيد الندم،
2: واقفين على أعصابنا على الامتحانات.
1: شو نصيحتك للأهل؟
2: مع العلم أنا أولادي مجوزين وأصغر ما بيهم، يعني الكل مشتغلين
1: الحمد لله.
2: بس
1: أنت هلأ كأنك أكلهم أحفادك.
2: أحفاد.
1: الله يويك يا رب.
2: الله يوفقهم يا رب، ووفق كل الطلاب اللي عندنا، أبنائنا، مستقبل هذا الوطن اللي إحنا نستنى نتائج رفعة هذا الوطن بيهم.
1: أكيد. وما في شيء بيفرح الأهل
2: ما شاء الله أثبتوا وجودهم بكل العالم.
1: صح.
2: إنه السوري معطاء ومبدع
1: ومميز. صحيح. شكرا كتير لوجودك معنا دكتورة إنعام سرحان، يعني نورتينا وشرفتينا. بدي لك الله يعطيك ألف عافية على كل المعلومات وعلى هالطاقة الجميلة وعلى كل خبرتك يلي دائما ما بتبخلي علينا فيها خلال أي برنامج وخاصة دروب ملهمة. يعني عسى أن يكون هيك فيه خير، فيه منفعة، فيه إلهام لكل حدا تابعنا. أكيد في نهاية هذا الحديث نقول لكل من تابعنا لا تكمن المشكلة الحقيقية في نقص الساعات بل في غياب المضمون الذي يمنح هذه الساعات قيمتها. فالوقت لا يضيع فجأة بل يتسرب حين نفقد القدرة على تحديد ما يستحق أن يعاش فعلا وما يجب أن يترك جانبا بلا تردد. إن الإنسان لا يقاس بعدد من شغل به بل

0: بقدرة وعيه على توجيه حياته نحو ما يصنع الفرق، فكل يوم بلا وضوح في الهدف هو يوم يستهلك لا يوم يبنى، وكل لحظة بلا تركيز تتحول إلى فرصة مهدورة مهما بدت بسيطة. حين يدرك الإنسان أن تنظيم وقته ليس مهارة ثانوية بل انعكاس مباشر لنضج فكره وعمق وعيه، يبدأ عندها فقط في استعادة زمام وقته قبل أن يتحول إلى مجرد ظل في عمره وهو يمضي. دمتم بأمان الله ورعايته، لكم تحيات بدرية عبد العليم في الإعداد، شكرا يا بدرية، وأيضا الإخراج لأروى حامد، شكرا أروى. ضيفتي العزيزة الدكتورة أنعام سرحاندي، أرجع لك شكرا كثير لك.
1: وأنا أشكركم، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أستاذتنا الغالية بدرية عبد العليم، وأشكر المخرجة، وأشكركم كلكم إذاعة دمشق، إذاعتنا إذاعة العالم كلها.
0: شكرا لك. بدي لكم من وراء المايك بكل محبة صابرين الورار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وفد سوريا برئاسة معاون وزير العدل يعقد اجتماعا مع المديرية التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أعضاء من مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشاركون في أعمال القمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026 في باريس. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين توماس براك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث مع سفير جمهورية موريتانيا لدى سوريا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. صحة حماة تؤكد مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بعضهم بحالة حرجة في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبي. قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء تحرر 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى المجموعات الخارجة عن القانون. وفي خبرنا الأخير، وصول أول طائرة من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار حلب الدولي بعد إتمام مناسك الحج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: تقول الحكاية،
2: تقول الحكاية، تقول الحكاية.
1: عمر، عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
2: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية.
3: الصدق في الموقف الصعب.

0: أحياناً تمر علينا لحظة صعبة، لحظة نعرف فيها الحقيقة، لكن الكلمة تثقل على لساننا ونفكر، هل أقول الحقيقة أم أتجنب المشكلة؟ هذه حكاية مايا وعمر في يوم عادي، لكن بموقف غير عادي. والدا مايا وعمر سافرا لقضاء عمل مهم، والطفلان يزوران عند الجدة في منزلها. في هذا اليوم كانت الجدة في المطبخ تعد الغداء، ورائحة الطعام الشهية تملأ البيت كله. في هذه الأثناء مايا وعمر يلعبان بالكرة داخل الغرفة، وقد نسيا تماماً النهي القديم المعروف، والذي يقضي بعدم لعب الكرة داخل المنزل لكي لا يتحطم شيئاً.
1: أمسكيها يا مايا، هيا.
2: أمسكتها؟ الآن أنا أرميها؟ هيا يا عمر، أمسك الكرة.
1: هذه الرمية ضعيفة، لم تصلني الكرة، حاولي أن ترميها أبعد.
2: حاضر، لكن أنت لا ترسل الكرة أبعد من مكاني، فأنا لست سريعة. هيا ارميها.
1: جاهزة؟
2: جاهزة، هيا أرسلها.
1: الكرة الطائرة العجيبة تتجه نحو مايا.
2: بعيدة، يا إلهي.
1: ماذا؟ ما كان هذا الصوت؟
2: يا إلهي، إنه كوب جدتي، الكوب الأزرق الكبير، كسرناه، إنه المفضل لديها.
1: جدتي تحبه كثيرا، لقد وقعنا في ورطة، حذرتنا من اللعب داخل الصالة.
2: أنا خائفة، خائفة. ربما لن تلاحظ. نجمع القطع ونخبئها تحت الأريكة، أو نرميها بعيدا بعيدا.
1: لكن هل هذا تصرف صحيح يا مايا؟
2: لا أعلم، ولكني أشعر بالخوف. هيا بسرعة قبل أن تأتي.
1: أرغب بإخبارها والاعتذار لها، ولكني خائف أيضا، لا أريدها أن تحزن.
2: ما العمل الآن؟
1: لنجمع القطع ولنخبئها، وأتمنى أن تنساه اليوم.
2: سأبدأ بجمع القطع، ساعدني.
1: كوني حذرة كي لا تؤذي يدك.
2: يا إلهي، كيف حصل هذا؟
0: يا أحبائي، الغداء جاهز، هيا تعاليا وساعداني بتحضير المائدة، هيا.
1: حاضر يا جدتي. هيا يا مايا لنساعد جدتي.
2: حاضر. عمر، أين سأضع قطع الكوب المكسور؟
1: لا أعلم، خبئيها أو ارميها.
0: ما بالكما تقفان هكذا، هيا إلى المطبخ كي تساعداني.
2: حاضر يا جدتي.
1: حاضر يا جدتي.
0: أين وضعته؟ أين هو؟ أين كوبي؟ أريد أن أضعه على المائدة، هل رأيته يا عمر؟
1: ما هذه المشكلة؟
2: ربما هو في المطبخ يا جدتي، سأبحث عنه.
0: أتذكر أنه كان هنا بالقرب من مكان جلوسي، ولكن أيعقل هذا؟ هل نسيت حقاً أين وضعته؟ ما هذا الذي على الأرض؟ ها هو
1: يا جدتي. أنا آسف، نحن كنا نلعب بالكرة وكسرناه. أنا أعرف أنك تحبينه، ولكن خرجت الكرة عن السيطرة وارتطمت به فسقط على الأرض وانكسر.
0: عمر، شكرا لك يا بني.
2: شكرا؟ ألست غاضبة؟
0: على الكوب؟ ربما قليلا، لكن ما يجعلني سعيدة أكثر من أي كوب في العالم هو شيء آخر. اجلسا بجانبي. أولا، أنا سمعت صوت تحطم الكوب، ولكن انتظرت حتى أرى كيف ستتصرفان، وخصوصا بعد تحذيري لكما من اللعب بالكرة داخل البيت.
1: أشعر أني ساذج، كيف غير

0: أبى عني صوت كسر الكوب لأنك خفت، فلم تعد تحسن التفكير بروية وتعجلت. كيف ذلك يا جدتي؟ عندما يخاف الإنسان ويتوتر يعتقد أنه يجد الحل للهرب من الموقف، فيتصرف بطريقة خاطئة. لذلك أريد أن أحكي لكما قصة عن فتاة اسمها سلمى.
1: ماذا فعلت سلمى؟
0: في يوم من الأيام، وبينما كانت سلمى تلعب في بيت الجيران برفقة أولادهم وأخيها، كسرت إناء ثمينا. خافت وكذبت وأخبرت أمها أن أخاها الصغير هو من كسره.
1: ألقت عليه اللوم؟
0: نعم، وعوقب أخوها بسببها وهو بريء، وظلت سلمى صامتة لأنها خافت من العقاب.
1: وما الذي حصل بعد ذلك؟
0: كلما مر يوم ازداد ثقل الكذب على قلبها، نسيت اللعب وخافت أن تنظر إلى أخيها، وكانت تصحو من نومها قلقة.
1: إذن الكذب لم يحمها بل أتعبها.
0: أحسنت يا عمر، وفي النهاية اختارت أن تقول الحقيقة لأمها وتعتذر من أخيها، وكان الأمر صعبا جدا في البداية، لكنها قالت بعدها: شعرت كأن حجرا رفع عن صدري.
1: أنا أفهم هذا الشعور الآن، كنت خائفة لذلك فكرت أن نخبئ قطع الكوب المكسور.
0: يا أحبائي، لماذا نكذب أحياناً؟
1: خوفاً من العقاب أو خجلاً مما فعلناه.
0: نعم، الخوف أمر طبيعي، لكن الكذب مثل الدواء الكاذب والمر الذي يجعل المريض أسوأ بدلاً من أن يشفيه. أما الصدق فهو مثل الجرح، يؤلم في البداية لكنه يتعافى بعدها.
1: لكن يا جدتي، ماذا لو أخطأنا وعوقبنا بسبب صدقنا؟
0: العقاب يمر يا عمر وينتهي، لكن الثقة التي تبنيها بصدقك تبقى طويلاً. وأنا الآن أثق بك أكثر من ذي قبل لأنك قلت الحقيقة.
1: وأنا لم أقل الحقيقة بسرعة مثل عمر.
0: أنت قلتها الآن يا مايا، وهذا يكفي. الشجاعة على الصدق لا تأتي دائماً في اللحظة الأولى، المهم أن تأتي. وماذا سنفعل الآن يا ترى؟
1: أريد أن أساعدك بتنظيف الأرض يا جدتي، وأنا سأوفر من مصروفي لأساعد في شراء كوب جديد لك.
0: يا سلام، لم أطلب منكما شيئاً وأنتما تعطياني أكثر مما أتمنى.
1: جدتي، الصدق أفضل من الكذب فعلاً. كنت أشعر بشيء يضغط هنا على صدري طوال الوقت.
0: ذلك الشيء اسمه الضمير يا عمر، وهو أغلى شيء فيك، احرص عليه دائماً.
1: وداعاً أيها الكوب الأزرق، أسفة من أجلك.
0: في ذلك اليوم تعلم عمر أن الصدق قد يكون صعباً في البداية، لكنه أخف بكثيراً من ثقل الكذب. وتعلمت مايا أن الاعتراف بالخطأ ليس ضعفاً بل هو شجاعة من نوع خاص، وتعلما معاً أن الثقة بين الناس تبنى بالكلمة الصادقة. يا أحبائي، الكوب يكسر ويستبدل بغيره، لكن الكلمة الصادقة تبقى في القلوب.
1: مايا، هيا لنلعب بالكرة. قادمة.
0: مجددا يا عمر.
1: سنلعب بالخارج يا جدتي.
0: أصدقائي، تعلمنا أن قول الحقيقة قد يكون صعبا، ولكن القلب الصادق يشعر بالراحة دائما، والقلب الصادق محبوب.
1: مايا، هيا ارمي الكرة إلى هنا.
2: يا إلهي، ليس مجددا.
3: اطمئن، الصوت ليس من عندنا.
1: لنكمل اللعبة.
3: إلى اللقاء
1: في حلقة جديدة من
3: تقول الحكاية.

0: تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية من تأليف وتمثيل مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي.

0: وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة تتحرك بكين بهدوء ولكن بوتيرة متسارعة لتبني عالمها الرقمي الخاص سعية لدمجه في التجارة العابرة للحدود. الحلم الصيني ليس جديدا بل عملت عليه منذ عام 2019 حيث قفز حجم المعاملات التراكمية المنفذة عبر اليوان الصيني إلى 2.5 تريليون دولار تقريبا حتى نوفمبر الماضي، وهذا يعكس إصرار الصين على تثبيت موقعها كلاعب فعال وربما أساسي في أسواق العملات الرقمية وسط سباق عالمي متزايد للسيطرة على مستقبل المدفوعات الرقمية. فهل ينجح اليوان الرقمي في كبح جماح الدولار وتقليص هيمنته؟ وهل ستسمح أمريكا بذلك؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا الأكاديمي والمحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بكم أنستي وبإذاعة دمشق وبالأخوة المستمعين.
0: مرحبا بك. في البداية دكتور، اليوان الرقمي والدفع والتكامل الحاصل وهذا النظام الذي ابتكرته الصين والذي يتوسع بصراحة بشكل كبير، يعني الديجيتال يوان، شو رأيك فيه دكتور؟
1: هلا بداية يعني الاقتصاد هو يعني أي اقتصاد لا يمكن أن ينحو باتجاه وجود عملة دفع عالمية بدون أن يكون هناك اقتصاد قوي، والصين تمتلك يعني بدأت تمتلك هذه الأمور، اقتصاد قوي، نسبة الصادرات، نسبة التجارة العالمية تتجاوز 14-15%، كل هذه الأمور تعطيها حافزا لوجود عملة دفع دولية باليوان الرقمي. ولكن يعني نحن نقول هناك في سيطرة للدولار على مجمل المعاملات الدولية حتى الآن، يعني حجم الاحتياطي بالعالم أكثر من 60% من الدولار، السندات الأمريكية موجودة وسائلة وعميقة، بالإضافة إلى التحويلات المصرفية والشبكة المصرفية عن طريق نظام سويفت مرتبط بالمصرف المركزي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي، كل ذلك يدعو إلى إبقاء سيطرة الدولار عالميا. ولكن الصين تنحو باتجاه وجود وإثبات اليوان الرقمي، ولكن يعني ليس من المرجح في المدى القصير ولا في المدى المتوسط، على المدى الطويل هي تعمل بخطوات بطيئة ومتزنة حتى تستطيع السيطرة أو إثبات وجود اليوان الصيني كعملة رقمية على المستوى العالمي.
0: يعني الوقت ما زال مبكرا دكتور، ولكن هذا التوجه الصيني في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وأيضا الحرب في الشرق الأوسط، يعني أنت عم تقول بعض الوقت يعني بكير لنحكي أنه ممكن اليوان الصيني، ولكن نحن بالمقدمة ذكرنا أنه حجم التعاملات قفز إلى 2.4 تريليون دولار، يعني هذا ما بيعطي مؤشر إيجابي؟
1: هلا اكيد يعطي مؤشر ايجابي، ولكن يعني هناك بعض العوامل التي تعيق هذا الموضوع، من اهمها اولا قوة شبكة الدولار والثقة المؤسسية بالدولار، حيث نستطيع أن نقول بأن الدولار لا يهمهم فقط على كونه كعملة مادية قوية يعني أثبت وجوده عبر سنوات وعبر

انطلاق نظام النقل الدولي الذي تم توقيعه باتفاقية بريتن وودز عام 45-44، ولكنه استمر كعمل دفع دولية أساسية. بالتالي كذلك هناك أمور إضافية، عمق الأسواق السندات الأمريكية.

0: ثقة في النظام القانوني والمالي الأمريكي، هناك ثقة لا زالت موجودة في هذا النظام المالي إنه الأضمن حتى الآن. وبالتالي يعني هذه عناصر لا يمكن أن يوفرها في المدى القصير والمتوسط اليوان الرقمي، بالإضافة إلى قيود التحويل. يعني رقمنة اليوان لا تلغي القيود المفروضة على حركة رأس المال في الصين، وهذا يحد من استخدامه كعملة احتياطية أو وسيلة دفع دولية. طبعا إذا تحدثنا عن الاستخدام الحالي، اليوان الرقمي طبعا موجه حاليا للتداول المحلي وللتجارة الثنائية مع بعض الدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية ثنائية مثل مبادرة النفط ومبادرة بعض السلع،
1: الحزام والطريق أيضا. نعم
0: بالضبط، لكنه لا يشكل بديلا سياديا للنظام المالي العالمي القائم على الدولار.
1: نعم.
0: ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن الآفاق، يعني يمكن أن نختصرها بنصتين. على المدى القصير قد يساهم اليوان الرقمي في تقليل الاعتماد على نظام السويفت وفي تسوية بعض المعاملات الدولية، خاصة الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. هناك الكثير من الدول الخاضعة، وبالتالي يعني تجد هذا الطريق مفتوحا أمامها للتعامل باليوان الرقمي الصيني. لكن تأثيره على هيمنة الدولار سيكون بسيطا ومحدودا. أما على المدى الطويل طبعا إذا تزامن اليوان الرقمي مع تحرير كامل لحساب رأس المال وتطوير سوق سندات حكومية سائلة وعميقة باليوان خارج الصين، بالإضافة إلى تراجع الثقة بالدولار. طبعا تراجع الثقة بالدولار كما ذكرت في بداية التقديم أنه هناك أزمات اقتصادية، أزمات مالية أمريكية متكررة، وهذه إذا تكررت قد يصبح عاملا مساعدا في تسريع ظهور نظام نقدي متعدد الأقطاب، وبالتالي ولكن لا يقضي على الدولار بشكل نهائي، يعني يحتاج إلى وقت.
1: يعني أدي وقت هذا.
0: يعني لا يقل عن من 5 إلى 10 سنوات حتى يستطيع، لأن هناك السندات الأمريكية سندات طويلة المدى، وبالتالي حتى تخرج هذه وحتى تثبت وجودها السندات الصينية تحتاج إلى وقت كذلك. بالإضافة إلى نظام ربط عالمي، يعني نظام مالي ليس نظام سهل، نظام ربط عالمي. معظم يعني الآن أمريكا إذا أرادت أن تفرض عقوبات نقدية على أي دولة بالعالم تستطيع أن تفرضها بسهولة، لأن معظم التداولات العالمية هي عن طريق شبكة نظام السويفت ونظام المالي الأمريكي.
1: هلأ يعني هون دكتور كمان في سؤال، برأيك هل يحمل المشروع الصيني أبعادا جيوسياسية تتجاوز كونه مبادرة مالية أو تكنولوجية؟
0: أكيد، لأن الصين ليست لوحدها في يعني نقول في كتجارة في محاربة الاقتصاد الأمريكي. هناك دول عديدة يعني مثل روسيا، البرازيل، الهند، إيران إلى آخره، في دول يعني تمثل نسبتها من التجارة العالمية قد تتجاوز 40%. فإذا استمرت هذه النسبة بالإضافة إلى نمو الاقتصاد الصيني الذي يعني معدل نموه عالي بحدود 3 إلى 3.5 سنويا، وبالتالي على المدى الطويل يمكن أن تثبت الصين قوتها. ولكن كما ذكرنا يحتاج إلى عمق في الأسواق المالية، عمق في سيولة السندات الصينية المقومة باليوان الصيني، بالإضافة إلى ثقة المتعاملين في الاقتصاد الصيني وفي اليوان الصيني الذي سوف يتمدد.
1: بالنسبة إلى ثقة المتعاملين، الصين عم تعطي حوافز، يعني اللي بتعامل باليوان الرقمي عم تعطي حوافز فوائد. يعني برأيك إذا اتبعت هاي الاستراتيجية مع الخارج ممكن يعني المدة تكون أقصر من 10 سنوات؟
0: هلأ ما لا أتصور أنه تكون المدة أقصر، يعني يمكن أن يأخذ حيز أكبر في الأسواق، ولكن حتى يهيمن كاقتصاد على الاقتصاد العالمي أنا لا أعتقد أقل من 10 سنوات حتى يستطيع أن يهيمن على الاقتصاد العالمي ويعني يزيح هيمنة الدولار من الاقتصاد العالمي. إذا بقي الصين، إذا بقي الاقتصاد الصيني في هذا النمو بهذه السيطرة على التجارة العالمية.
1: بالحديث عن التجارة العالمية أيضا، المعاملات التجارية في النظام الحالي نحن نعرف كلنا أنه هي كلفتها عالية وتمر عبر الولايات المتحدة، والسؤال هون في ظل تطور الديجيتال يوان، ألا تفتح الصين الباب لغيرها من الدول لإنشاء أنظمة مشابهة، وبالتالي أنظمة الدفع في العالم لن تبقى حكرا على واشنطن، سيكون هناك أكثر من لاعب في السوق منافسة، وبالتالي تخفف الكلفة النهائية على المستهلك. هون يعني الحديث عن عمولات رقمية سيادية ذات انتشار عالمي ماذا يتطلب؟ بدنا نشوف أكثر من دول تتعامل فيها. يعني
0: بالضبط ممكن، ولكن تعاملات حتى الآن يعني حتى يكون تعاملات على المستوى الدولي لابد من وجود مستثمرين يثقون بهذا النظام، هذا أولا. ثانيا نحن نلاحظ أن هناك حرب ضمن الحرب التجارية، حرب متبادلة بين الصين وأمريكا على الشرائح

0: الحقائق الإلكترونية. يعني في الصين أمريكا تمنع صناعة أو تصدير بعض الرقائق الإلكترونية إلى الصين، بالإضافة إلى أن الصين تمنع تصدير المواد الخام التي تدخل في صناعة الرقائق، فهي حرب متبادلة، والأقوى هو الذي سوف يفتر فيما بعد. بالإضافة إلى الصين حاليا تنحو باتجاه يعني تقنيات النانو، تمام، ويعني حتى لا تعتمد فيما بعد مستقبلا على الرقائق والشرائح الإلكترونية الأمريكية. فإذا نجحت فهي سوف يعني تكون بمعزل عن سيطرة الاقتصاد الأمريكي، وسوف تستطيع إثبات وجودها. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لليوان الرقمي، اليوان الرقمي هو يعني التقنيات، إذا تطورت التقنيات وشعر المستثمرين أن هناك ضمان وأمان، لأن العملات الرقمية لا يوجد لها أساس، لا يوجد لها يعني ممكن بخطأ بسيط يمكن أن تزول بالمطلق يعني نهائيا، وبالتالي يحتاج إلى فترة أمان ليست قصيرة حتى يثق المستثمر في هذا الموضوع. كذلك هناك نسبة عالية من الذين يستثمرون في الأسواق العالمية، أسواق رأس المال وأسواق المال العالمية، هم من المضاربين، تمام، والمضارب يهدف إلى تحقيق أرباح. إذا شعروا بأن هناك نمو في اليوان الرقمي سوف يذهبون باتجاه تحويل عملاتهم، تحويل ثرواتهم إلى اليوان الرقمي من أجل المضاربة وتوسيع العائد المنتظر.
1: نعم.
0: وكما ذكرت في البداية، الحوافز التي تعطيها الصين على السندات المقومة في اليوان الرقمي، هذه إحدى النقاط الإيجابية التي يمكن أن تأخذ حيزا من الاقتصاد العالمي في أسواق المال وأسواق السندات الصينية.
1: نعم. الأكاديمي والمحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: من دوري كرة القدم للمحترفين. نكون معكم نرصد أبرز النتائج ضمن استديو تحليلي في البرنامج الرياضي. ملاعبنا الخضراء، تابعونا كل جمعة الرابعة والنصف عصرا على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيه شويكي. الهندسة الإذاعية نسرين عميار. تساعد في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويكي. أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء.

0: منتخبنا الوطني لكرة القدم يلتقي وديا مع مستضيفه منتخب بيلاروسيا في الساعة 7 من مساء اليوم، وطبعا منتخبنا يستعد لكأس آسيا التي ستقام في السعودية في شهر كانون ثاني المقبل. وسيلتقي منتخبنا في أيضا مع البحرين في مباراة ودية ثانية في إطار استعداداته لهذه البطولة، وطبعا اللقاء الودي مع البحرين سيكون في تركيا. معنا الكابتن أحمد هواش المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق والخبير الكروي ومدرب فريق أهلي حلب متصدر الدوري. سلامات كابتن أحمد.
1: سلامات
0: استاذ. الله يخليك، الله يعطيك العافيه. هاي خبره كبيره جدا ومتميزه، ايضا معنا خبره متميزه ومدرب وطني الكابتن وائل حاج عبيد. سلامات كابتن وائل.
1: استاذ لك لبرنامجك الشيق.
0: وسلم عليك كابتن احمد هواش في حلب، عم تسمعوا؟ نعم. طبعا المباراة الودية المنتظرة مع منتخب بيلاروسيا وهي مباراة استعدادية لمنتخبنا. كابتن أحمد، ماذا تقول عن المباراة وعن المنتخب الوطني باعتبار أيضا مجموعة من اللاعبين المتميزين في المنتخب الوطني هم من نادي أهلي حلب؟
1: والله
0: أستاذ
1: وجيه للأمانة، يعني ما نعرف اللي بيصير في منتخب سوريا. يعني نعم. حاليا منتخب سوريا دائما المشكله فيه تغيرات كبيره، فيه استدعاء لاعبين كثار، يعني ما في استقرار على مجموعه. كل مره بنشوف نحن في تغيير في اللاعبين، في اسماء جديده، في يعني شغله غريبه. المفروض يكون في، وصلنا لمرحله انه خلص نحن المفروض يكون تقريبا العناصر المنتخب بينت، او ممكن يصير تبديل بواحد اثنين، لكن في كل دعوه تكون في تغيير 5-6 لاعبين. فبتصور يعني هذا الموضوع، يعني ما بنستفيد نحن من هالمباريات اللي رح نلعبها. مباريات كثيرة رح نلعبها نحن حتى نستفيد على انه نحن نستقر على مجموعة. لحد الان ما لعبنا مباراة نحن في مجموعة مستقرة. كل مرة بنشوف نحن مجموعة لاعبين عم تلعب شيء، انا مستغرب من هذا الموضوع للامانة. مع ذلك كمان نحن الله نحن عم نلعب مباريات كثيرة قبل ما نستع نحن نعرف مع مين تطلع الاراء تبعنا ولا

0: المفروض نحن دائما المباريات الودية مبنية على حسب المجموعة اللي نحن نطلع فيها والمستويات اللي نحن نكون نواجهها. فهي الأمور هي أنا يعني للأمانة ما أعرف نحن كيف العمل بيصير بالموضوع. مع ذلك من أول الأخير منتخب سوريا المفروض يظل مستمر يعني، لكن المشكلة أنه ندرب هو خارج سوريا، ودائما الدعوات عم تكون ما عم نعرف عينها أنا الطريقة عم تكون. ففي بعض اللاعبين بالدوري السوري مثلا حاليا وضعا جيد جدا موجودين في المنتخب. هي أمور كثيرة يعني ما بقول فيها الأمور مكشوفة وواضحة، فما بنعرف مين هو صاحب الدعوة اللي عم تكون للاعبين. إذا كان المدرب فالمدرب هو خارج سوريا وهو ما عم يتابع الدوري السوري، والمفروض إذا أنت بدك تدعي لاعبين مميزين بالدوري السوري لأنه اللاعب اللي بيكون هو مستواه جيد في الدوري السوري المفروض ياخذ فرصة في المنتخب، لأنه اللاعب إيمتى بده يصل وياخذ فرصة؟ إذا هو كان لاعب مميز في الدوري ما عم ياخذ فرصة. فالأمور هي كل اللي نحن عم نشوفها أمور الحقيقة نحن مستغربين منها للأمانة. هذا الشيء اللي نحن عم نلاحظه يعني.
1: نعم كابتن وائل، طبعا المدرب الإسباني خوسيه لانا هو المشرف على المنتخب تدريب المنتخب، ماذا تقول عن المدرب الإسباني والاهتمام باللاعبين الآن؟ وكما أشار كابتن أحمد يعني ضروري جدا معرفة اللاعبين بشكل متميز لكي يتم اختيار اللاعبين المناسبين للمنتخب.
2: يعني كنا نتمنى نحن من المدرب ياخذ اللاعبين اللي بدهم يلعبوا للتصفيات البطولة، مثلا هلا في مباريات قبل كانت كمان بالمنتخب كمان أخذ خليط من الدوري السوري. يعني مع الأسف الشديد في لاعبين بالدوري السوري ما عنديتهم من أساسي عم يروحوا على المنتخب. يعني في موضوع المنتخب سوريا هذا موضوع يعني موضوع بلد، ما موضوع مصالح شخصية بكل صراحة. يعني هلأ الواحد لما بده يروح على بطولة مثل مباراة ودية، إذا ما صار في تجانس بين اللاعبين وانسجام، يعني هلأ مع الأسف الشديد بدهم يلعبوا هادوني هالكام لاعب بس أساسية وفي لاعبين غايبين. يعني شو استفدنا نحن من المباراة الودية؟ المهم أنه عملنا مباراة ودية مثل مع فريق بيلاروسيا ولا فرق أقوى مننا. يعني هي التجربة أنه عم نطلع مثلا من أنه نلعب مع لبنان أو عم نلعب مع فرق قوية صح، بس بدنا نحن نستفاد بده يكون نستفاد فيه باللعيب اللي بدهم يروحوا على البطولة، ما لاعبين مثلا نص ما راح يروحوا على البطولة. يعني هي الدعوة اللي صارت لهالمنتخب. يعني في حكى الكابتن بهالموضوع، يعني نحن عنا شغلات يعني هذا كله غلط بغلط، ما بتصير بأي بلد، ما بتصير بأي منتخب. مع الأسف الشديد أكثر في لاعبين من المنتخب مع الأسف الشديد ما بيصير يكونوا بالمنتخب. يعني حرام، هذا منتخب وطن، منتخب بلد. يعني نحن حلنا بقى نطلع من هالعقلية القديمة اللي استاتها لهلأ مسيطرة علينا بصراحة.
1: نعم.
2: يعني بنتمنى التوفيق، نحن منتخبنا هو بعزنا، يعني بنتمنى التوفيق لمنتخبنا، يعني إنه على القليلة ترجع أيام فمنتخب سوريا يكون هيك ذو شأن. يعني على القليلة يصير ما إنه كل الفرق كل المنتخبات ما عملت لنا حساب.
1: نعم. طيب كابتن أحمد، ماذا تقول عن تشكيلة الفريق وبالتالي اللاعبين الآن المتواجدين في المنتخب الوطني في بيلاروسيا؟
0: أستاذ وجيه، بغض النظر عن اللاعبين الموجودين، أولا نتمنى التوفيق لمنتخبنا، هذا أمر طبيعي. نحن دائما نتمنى أنه نحن يكون دائما منتخبنا المنتخبات القوية في المنطقة، لكن قلت لك المشكلة أنه نحن ما في استقرار على مجموعة، فهذا الشيء اللي عمال بيأثر دائما على مستوى المنتخب. يعني حاليا في لاعبين مدويين من خارج سوريا وفي من سوريا وفي، ودائما عصير في تغيير أكثر من 6-7 عناصر. يعني كل مباراة في تغيير كثير في العناصر. فالغاية والهدف كل مباريات هو إنه نحن نستفيد من المباريات. فنحن إذا كل مباراة راح نتقد لاعبين ما في فائدة نحن نتمنى من المباراة اللي راح نلعبها. يعني فما بتصور ان الهدف هو من المباريات التجريبيه هو الفائده المرجوه بالنسبه للمنتخب، سواء كانت مباريات استعداديه او مباريات لكشف اللاعبين. فالمفروض نحن المدرب صار له فتره طويله مع المنتخب، المفروض صار عنده فكره كامله عن كل لاعبين سوريا، حتى اللاعبين اللي عم يدور من خارج سوريا كمان المفروض يكون في متابعه لهم. فنحن ما عم نشوف هذا الشيء اللي عمال قليلا نتطرع على المجموعه، لذلك ما فينا نحن نقول انه كيف

0: الامور بتطول، لانه ما في دائما كل مباراه ممكن نتحلل عليها، لانه ما في استقرار بالامور الفنيه بالنسبه للاعبين حسب امكانيات اللاعبين، وحسب يعني نحن بنشوف انه مثل ما حكى الكابتن وائل، يعني في لاعبين في انديتهم ما بتلعب اساسيين بنشوفهم نحن موجودين في المطرح، في لاعبين مميزين ما موجودين، في لاعبين عم بنلاقيهم برات سوريا هن عم بيلعبوا بدرجه رابعه، يعني في امور كثيره ما عم نعرف نحن الموضوع، يعني بالاخير مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ ما عم نعرف. اذا كان المدرب المفروض المدرب يطلع ويصدر يقول انه هو المسؤول الاول والاخير عن الامور، حتى بالاخير الناس تعرف مين المسؤول، لانه لحد الان الامور
1: الموضوع نعم. نحن نتمنى نتابع باستمرار موضوع المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية الأخرى في كل الألعاب الرياضية. طبعا هذا الاهتمام ضروري جدا كما أشرت، ومشاركة اللاعبين المتميزين للاستمرار مع المنتخب، يعني الموضوع ليس تدريبي إنما هو استعدادي وتحضيري بشكل عام. كابتن أحمد، ماذا تقول عن المنافسة في الدوري وفريق أهلي حلب هو في صدارة الدوري بعد المرحلة 25؟
0: والله يعني تعرف أنت حاليا المنافسة قوية، يعني والأغلب حاليا بنحط تحت بين أهلي حلب وبين حمص الفداء، وفي بقيان خمس مراحل للدوري ومباريات كلها مباريات صعبة للأمانة، ما في مباراة سهلة. فنحن بالنسبة لنا كنادي أهلي حلب نحن عندنا كل مباراة حاليا هي مسابة مباراة نهائي كأس، هذا نحن الشغل عم نشتغل عليه، وإن شاء الله أنه نضل نحن محافظين على الصدارة، لأنه نحن حاليا من أول الدوري لحد الآن نحن الإصبار الدوري، إن شاء الله نضل مستمرين فيها وعندنا الإمكانية إن شاء الله أنه نحن نضل مستمرين فيها. لكن تعرف أنت دائما بالدوري في مفاجآت، في ظروف تصير، فالمباريات كلها صعبة، ما في مباراة سهلة، يعني خمس مباريات كلها صعبة بالنسبة لنا ولفريق حمص الفداء.
1: نعم، شكرا. على كل حال احنا بعد موجز الاخبار حنتصل فيك ان شاء الله، بركي بتاخذ مكان مناسب اكثر للتغطيه، بشان التغطيه الصوت عم في تردد نوعا ما. الشكر كابتن احمد هواش، لاعبنا الدولي السابق والخبير الكروي والمدرب الوطني، وهو مدرب فريق اهلي حلب متصدر الدوري الكروي حتى الان. الشكر كابتن احمد.
0: شكرا.
1: كابتن وائل، الحديث عن الدوري والمنافسات في الدوري، طبعا أهلي حلب في صدارة مثل ما أشرت بستين نقطة، حمص الفداء بالمركز الثاني، المركز الثالث الوحدة، الرابع الكرامة، الخامس حطين، السادس الطليعة، السابع تشرين، الثامن الجيش، الحرية بالمركز التاسع، الفتوة بالعاشر، الحادي عشر أهلي دمشق، الثاني عشر الشرطة، الثالث عشر فريق جبلة، الرابع عشر خان شيخون، الخامس عشر أمية، والسادس عشر الشعلة. ماذا تقول عن الدوري هذا الموسم كابتن وائل؟
2: للأسف الشديد هذا بأسوأ الدوريات اللي بتمر على سوريا بالتحكيم بالمستوى الفني، يعني نحن كنا نتمنى يكون دورينا أقوى من هيك، كنا متفائلين إنه يكون الدوري يعني يكون على القليل يضاهي شوي لو دول الجوار. مع الأسف الشديد كله يعني التحكيم سيء كتير، عم يأثر كتير على مبارياته وعم يسبب مشاكل كتير، يعني شوف الجمهور بضل يعني صحيح في الحكام في عندهم أخطاء إنسانية معذورين فيها، بس في أخطاء لا إنسانية عم تصير بأرض الملعب. هي شغلة. الشغلة الثانية تكثيف الدوري، يلعب الفريق جمعة ثلاثة السبت مثلا، هذه ريال مدريد وبرشلونة ما بيكسفوا لنا الدوري بهذا، بدهم يعني يشوف الدوري انه ينتهي بكير بسرعة، انه الرزنامة لازم تنتهي، بس ما للاعبين مثل لاعبيننا، ما نن مؤهلين لاعبيننا ليلعبوا ثلاث مباريات خلال سبعة ايام، يعني مع الاسف الشديد يعني دورينا مبين يعني انه دوري شلوطة، ما انه دوري ما في مستوى، يعني نحن الفرق بكل صراحة صاير يعني بين الأول والأخير في فرق يعني 20% بالمستوى، المستوى واللي معه
1: مصاري
2: أكثر واللي جاب لاعبين.
1: صار موعد موجز الأخبار، طبعا حنتابع الحوار بعد موجز الأخبار. كابتن وائل لو سمحت، ألف شكر لك وشكرا للمستمعين. موجز الأخبار ولا نعود بعد ذلك.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الخامسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وفد سوريا برئاسة معاون وزير العدل يعقد اجتماعا مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أعضاء من مجلس الأعمال السوري الفرنسي يشاركون في أعمال القمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026 في باريس. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث مع سفير جمهورية موريتانيا لدى سوريا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. صحة حماة تؤكد مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بعضهم بحالة حرجة في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبي. أهالي حماة ينظمون مسير الوفاء باتجاه ساحة العاصي لإحياء ذكرى شهداء مجزرة جمعة أطفال الحرية. وفي خبرنا الأخير، أهالي القصير في ريف حمص ينظمون وقفة لإحياء ذكرى شهداء فتحة الموت الذين ارتقوا أثناء خروجهم من المدينة عقب اقتحامها من قبل قوة النظام البائد عام 2013. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عودة إلى ملاعبنا الخضراء. طبعا كما أشرت الحوار حول منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي سيلتقي وديا اليوم مع منتخب بيلاروسيا في مباراة ودية. سنتابع الحوار حول المباراة وهذه المباراة، إنما ننتقل والحديث أيضا عن النشاطات الرياضية المختلفة والمتنوعة، فطبعا في كرة السلة والمنافسة في كرة السلة معنا الكابتن هيثم. كابتن هيثم، هيثم جميل، مدرب منتخب الوطني وأيضا مدرب فريق الكرامة. سلامات كابتن هيثم. الله يخليك. الصوت مو كثير انا عم بسمعه، مشان علي لي الصوت شوي لعندي.
2: واضح هيك الصوت؟
1: ايه تمام. ايه تمام. الله يعطيك العافيه. انت بحلب هلا مو هيك؟
2: ايه بحلب والله، اللي عندنا
1: لعب على الشبيبه. نعم، ماذا عن مباراه الكرامه والشبيبه اليوم؟
2: والله اكيد يعني هي تعرف المراحل الاخيره من الدوري الفاينل 6. خلقوا الثلاثة نادي الشريفة سعد حظوظه لتأهل فاينل فور. نادي الكرامة تمسك بآخر أمل بالنسبة لما يفوز بكرة العام مع انتظار نتائج باقي الفرق خاصة النواعي. دخل المراحل الحاسمة الأندية خاصة الأندية المقدمة.

0: الاتحاد حتى حمص السودان يحاولوا يحسنوا مراكزهم ياخذوا افضليه الارض. من هون ليوم الجمعه القادم بيبينوا مين الفرسان الاربعه اللي حيتاهلوا للفاينل.
1: نعم، انطباعك عن الفاينل 6 والمنافسه فيها والفرق المتاهله والنجوم واللاعبين في هذه البطوله الهامه فعلا؟
0: والله شوف استاذ يعني هو فاينل 6 قد يشوفه الناس من طرف هو ممتع، ولكن هو كان متعب جدا للانديه كاداره كالجماهير للحكام للعيبه للمدربين، لان انت عم تعمل دوري كامل من 6 فرق خلال شهر واحد بس، فكان في ضغط كثير نفسي على الجميع مرهق. اتوقع اني صح في جزء منه في متعه، ولكن هو من لازمه ثانيه في يعني غير جيد فنيا للعيبه وللفرق. فهي عباره عن تجربه، اتمنى الاتحاد السعودي يرجع يعيد دراستها حتى لو يطبق هذا النظام، بده يكون في زمن او فتره زمنيه اطول من هيك ليقدر كل فريق يعني خلينا نقول يقدر يدرس اخطائه ويعمل استشفاء يسترجع قوته. اما دوري بهالطريقه بس تفرق بس بشهر واحد بس مشان نخلص، انا بقناعتي الفنيه ما كان وجدي فنيه.
1: نعم، طيب خلينا نحكي عن انطباعك بخبرتك واعتبارك انت ايضا مدرب المنتخب الوطني ومدرب فريق الكرامه. خلينا ناخذ الفرق المشاركه في الفاينل 6 او الدور النهائي الهام فعلا، دور النهائي 6. اولا الوحده ماذا تقول عنه متصدر؟
0: الوحده اكيد فريق مميز، عناصر محليه كثير جيدين جدا، بامكانياته خلينا نقول الاداريه والماليه تمكن من يعني تبديل كثير من اللاعبين ليصل لافضل صيغه من اللاعبين المختلفين الاجانب، وهي احد كمان هلا المشاكل اللي حيقع فيها كل الانديه اللي حتوصل للفاينل فور، اللي هي انه اليوم في دوري حيوقف شهر كامل كرمال المنتخب، وكمان هذا عبء مالي وتراجع فني حيكون. اما النادي الوحده من الفرق المميزه، عم يلعب باسلوب جيد ممتع، عناصره عم تتفاهم مع بعض اكثر، حاليا هو عم يحاول يتمسك بمركزه ويطلع يضل بالمركز الاول ليقدر يكسب افضليه الارض.
1: نعم، طبعا ناخذ فريق فريق، يعني انت رايك باللاعبين في فريق الوحده المتصدر والمحترفين؟ نعم. خاصه واللاعبين الشباب المحترفين والشباب.
0: هلا لعيبه النادي الوحده معروف، بس انا عندك يعني عندك من اللاعبين المميزين بلال اطلي، كريستيان مران، اكيد في مجد عربشه بخبرته، نديم عيسى، الياس عزريه، عناصر الشباب في نيار البيسي، فعنده مجموعه من العناصر اللي هي عم تساعده انه يكون نوعا ما من كلاعبين محليين يغطي كل المراكز. في لعيبه محترفين، استخدم لعيب كمان على مستوى جيد وجيد جدا كمان، بدل يمكن شيء 17 لاعب محترف خلال الفتره هي كلياتها، يعني فبالمجمل يعني عم لك هو فريق يملك شخصيه البطل، قدر يربح تتلعب ورا بعض خلينا نقول باخر المباراه نظرا لخبره لعيبته ضد حمص الفدا وضد الكرامه وضد النوعيه، عم تساعده كبرته ليحقق النتيجه الايجابيه. من الفرق اللي هي حظوظها كثير كبيره تكون بالمباراه النهائيه.
1: نعم، طيب خلينا ناخذ فريق النواعير وامتياز فريق النواعير.
0: النواعير اكيد فريق مجتهد جدا شريف، عنده اداره عندها رغبه تحقق شيء مع هذا الفريق، يملك عدد من اللاعبين المحليين جيدين اصحاب الخبره مثل انس شعبان، حكم من عبد الله، امير سرجيه، محمد ديدان، عناصر الشباب احمد حبش، محمود خان طماني، يمكن هو من اقل الفرق بتبديل اللاعبين الاجانب. كان لفترة طويلة خلال الدوري الأول أو خلال الدوري المراحل الأولى يعني خلينا نقول الذهاب إياب كان عنده استقرار باللاعبين الأجانب. تغيير اللاعب مادوكس أثر عليه فنيا أنا برأيي، لأنه كان عامل انسجام هو إيجابي بمراحل كثير كبيرة. يعني هلا عم يجتهد إنه يكون بالفاينلز، وحقه فريق شرف على أرضه، عنده مدرب محترم عم يحاول يعمل شيء مع هاي المجموعة. حظوظه موجوده بارض الملعب كمان اللي يكون بالفاينل فور، وهذا الشيء خلينا نقول شيء ايجابي اليوم كثير للفرق السوريه، انه مساحه المنافسه كبرت ما بين انديه حلب وانديه حما وانديه حمص وانديه دمشق، هذا بيعطي يعني خلينا نقول مساحه اكبر للتطور الفني للعبه. طبعا برجع بقول لك بتمنى لهم التوفيق، اكيد يعني اجتهدوا.

0: كثير بهذا الموسم، ان شاء الله يعني اذا له نصيب بيكونوا بالفاينل فور، اذا لا يعني يشكروا او يعني يعطوا العسل على الجهد اللي بذلوها الهدف.
1: نعم كابتن هيثم، فريق اهلي حلب وهو ايضا المنافس القوي في هذه البطوله ان كان في الفاينل 6 او في الدور المتاهل دور ربع النهائي.
0: اكيد فريق حلب من الانديه العريقه اللي يملك يعني رصيد كبير من النتائج الايجابيه والبطولات. يمكن كان بدايته شوي معنا متعثره يعني كانسجام كمجموعه، تم تغيير المدرب، تغيير اللاعبين الاجانب، كمان غير عدد كثير منيح من اللاعبين الاجانب، استخدموا لاعبين سوريين وسعوديين الجنسيه كمان الى حد ما بلش يعني خلينا نقول يقدم مستويات افضل. عنده مجموعه من العناصر المحليه اللي يشهد لهم مثل انطوني بكر، مثل من اللاعبين كمان في هاني دريبي، جابوا ديفيد هرمز. فريق طموحه كثير كبير مع جمهوره مع ادارته. عمين هلا تقريبا هن ضمن الفاينل فور، عم بيحاول انه يوصل للمراحل او خلينا نقول المراحل الاقصائيه بالفاينل فور، انه يكون بالمباراه النهائيه. كمان يعتمد على جمهور رائع ومشجع ومجنون بحب فريقه. كمان صعوبه كثيره يعني بالنهايه طبعا الملعب هو اللي بيقرر كل شيء. جاب لعيبه على مستوى عالي مثل زاك لوفتن، جاب مثل لاعب مور، لاعب دومينيك، كمان موسلي من البحرين. يعني في اداره خلينا نقول داعمه بقوه الى الاتحاد لنا نادي اهلي حلب ليكون خلينا نقول يحاول يستعيد البطوله اللي صار لها كم سنه بعيده عن خزاين.
1: نعم. حمص الفداء،
0: حمص الفداء فريق جدا يعني السنه حضر حاله على بكير بعد صعوده من الدرجه الثانيه السنه الماضيه. إدارة عندها رغبة من أول سنة كان بالنتائج، تعاقدت مع 5 أو 6 لاعبين من الدوري المحلي من النخب الأول تقريبا من الصف الأول، مثل طارق الجاوي، حبيب أطبلي، دياب شواخ، عمر الشيخ علي، جورج نظريان. طبعا صار في عندهم تغيير بالمدرب كثير مرات بين المدربين، كمان غير عدد جيد من اللاعبين المحليين. عم يقدم مستويات فنيه جيده وطموحه كمان يعني انه يكون منافس وبقوه وبشراسه انه يكون بالمباراه النهائيه. حظوظه جيده، عم يتعامل يعني بي بي بي بي بكل جديه مع المباريات سواء داخل ارضه او خارج ارضه. يملك عناصر خبره بالنسبه لك محليا عم تساعده كثير، لانه عم يكون في مرهق لاي فريق عم يلعب ضدهم بين اللاعبين المحليين والاجانب اللي يستخدمون. فكمان صعوبة جدا قوية انه يكون تقريبا هو كمان بالفاينل فور صار، بس يعني هو بقى كيف ممكن يوصل للنهائي مباراة نهائية ولا اتوقع يكون نص نهائي حيكون يعني عم يلعب مع اهلي حلب هيك الاغلب يعني، فكمان حيكون منافسة شرسة بين الفريقين للوصول للمباراة النهائية.
1: نعم طبعا المباراة هامة كما اشرنا وتحدثنا عن كل الفرق، ماذا تقول عن مباراة اليوم بين الشبيبة والكرامة في حلب؟
0: فريق الشبيبة يعني صراحة هذا الموسم حاول يقدم مستويات مميزة، كمان استخدم اعتمد أكثر على خلينا نقول عناصره من نادي الشبيبة، مثل ما بنعرف نادي الشبيبة هو كمان مدرسة بكرة السلة وصاحب إنجازات كثيرة، ولكن يمكن من خلينا نقول خبرة اللاعبين الموجودين عنده ما ساعدته باللعب القوية إنه يقدر ينهي المباراة لصالحه. كمان غير المدربين عندهم في التغييرات صار عندهم المدربين، هذا بيخلق حاله من عدم استقرار فني. لعيبه المحترفين كمان كانوا من النوع الجيد او الوسط ما بين الوسط والجيد، فقد حظوظ انه يكون بالفاينل فور، ولكن يعني كمان ممكن يكون هذا موسم مراجعه للي صار معه للمواسم القادمه، لا يكون بالسنه القادمه بمراكز افضل بنتائج افضل بمنافسه اقوى للوصول للمراحل النهائيه.
1: نعم طبعا بطولات مكثفه بكره السله سنتحدث عنها، ماذا عن منتخبنا الوطني للشابات دون 18 عاما الذي سيلعب مباراه وديه في لبنان وكان كان يشارك في بطوله غرب اسيا والتقط؟ نعم
0: تماما، اتحاد السله قام بدعوه مجموعه من اللاعبات وعين على رئيس الجهاز الفني الكابتن ابراهيم الحلبي اللي يكون مدرب منتخب 18. الظروف ما بنعرفها شويه، اتحاد غرب اسيا لغى البطوله، فالاتحاد

0: مشان ما يكون التحضير اللي بلشوا فيه يروح نقول على الفاضي. فخطوا كثير جيده انه تم الاتفاق مع الاتحاد اللبناني ليلعب مباراتين وديتين بلبنان ببيروت، بحيث يعني بده يشوف مجموعه اللاعبات اللي هو انتقاهم، يشوف المستقبل تبعهم، يشوف يعني يضلوا في متابعه وفي تحضير للاستحقاقات القادمه، وهي خطوه ايجابيه جدا تحصل للاتحاد.
1: نعم. ننتقل إلى كأس الجمهورية للسيدات والدور نصف النهائي، ماذا عنه؟
0: حالياً كأس الجمهورية البنات في نصف النهائي يكون بين نادي الثورة ونادي الوحدة.
1: نعم.
0: وال الطرف المقابل في نادي الحرية مع نادي أهلي حلب.
1: نعم.
0: المباراة ستكون تقريباً بمنتصف شهر 6، ومن بعد طبعاً المتأهلين طبعاً هي حتكون من بنظام بيست اوف 3 او نقترح لعبتين من افضل 3 مباريات، والنهايه حيكون فيه الاربع فرق عم تقدم مستويات مميزه. اظن الافضليه الاكثر اتوقع الرابح من من من الثوره والنادي الوحده هو حيكون يعني بطل الكاس، انه يعني يملكوا الاميز من الخبره الفنيه وال نقول من الامكانيات الفنيه او يعني حضور بهيك شخصيه. اكيد نادي الحريه يعطيهم العافيه، اكيد نادي اهلي حلب عم يعملوا جهدهم، ولكن كعناصر خبره وكامكانيات اتوقع الافضليه حتكون لواحد من الفريقين اللي حيربح النصف النهائي، النادي الوحده ونادي الثوره.
1: نعم. يعني بشكل عام انطباعك عن نشاطات كره السله وانت مدرب المنتخب الوطني، ضروري الاهتمام بالمنتخب الوطني للمشاركات الخارجيه، ماذا تقول عن المنتخب الوطني؟
0: المنتخب الوطني عموما اذا بنحكي عن منتخب الرجال حيكون له تحضير بدايه منتصف الشهر ان شاء الله، كمان تحضيرا للعب ايران والعراق اللي حيكونوا كلهم بالاردن، 3 مباريات، مباراتين مع ايران ومباراه مع العراق. ان كان عم نحكي بالمنتخبات الوطنيه الثانيه الفئات العمريه 18 اللي حتى كان 18 للذكور في عندهم مشاركه كمان يكون بغرب اسيا او السيدات، فنحن اليوم دائما يعني يا ريت اتحاد السله دائما ينهي موسمه بكير مع نهايه شهر 5 او اول 6، بحيث يكون عندنا فتره صيفيه، فتره تحضير للاعبين، تحضير للمنتخبات، مشاركات خارجيه وديه داخليه وخارجيه ممكن نستخدم المنتخبات لهون. هي دائما فتره تحضير للموسم الجديد. ف نوعا ما في اهتمام من الاتحاد السله بهذا الموضوع، محتاج يمكن خلينا نقول امكانيات اكبر، برمجه اكثر، متابعه اكثر، ان شاء الله يكونوا عندهم الخطوات للمواسم القادمه للاتحاد السله. بتعرف هذه اول سنه لهم، يعني اكيد في مده يشتغلوا عليها ان شاء الله.
1: نعم. شكرا للكابتن هيثم جميل مدرب المنتخب الوطني بكرة السلة ومدرب فريق الكرامة، اهلا وسهلا فيك كابتن هيثم.
0: شكرا.

0: مباشرة ننتقل إلى حلب أيضا الزميل محمد أبو قالون. سلامات محمد.
1: حياتي زميل وجيه الله كل أستاذ المتحدث.
0: الله يحييك. ماذا عن دوري الشباب والاهتمام بدوري الشباب لكرة القدم؟
1: نعم زميل وجيه، في الأسبوع الماضي طبعا انتهت المرحلة الأولى من دوري فيف الشباب طبعا بمشاركة أندية الدرجة الممتازة، وقسمت طبعا الأندية إلى مجموعتين، المجموعة الأولى التي ضمت الجيش والكرامة وحمص الفداء والفرات والوحدة والجهاد والشرطة، فيما المجموعة الثانية اللي ضمت تشرين والطليعة والحرية وأهل حلب وحطين والنوعي وجبلة. طبعا الأسبوع الأخير كان طبعا حاسم بالنسبة للأندية الأربعتاعش اللي طبعا تنافست في الدور الأول. بالمجموعة الأولى طبعا كان الجيش صاحب الحصة الأكبر بعدد بحصد النقاط اللي يوصل بصدارة المجموعة إلى 28 نقطة، أيضا رافقوا الكرامة ب 22 نقطة وحمص الفداء ب 13 نقطة وأيضا الفرات ب 16 نقطة، فيما الوحدة والجهاد والشرطة في المراكز الأخيرة. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. فيما المجموعة الثانية طبعا لم تحسم بطاقات التأهل حتى الأسبوع الأخير من الدور الأول، اللي تصدر طبعا فريق تشرين ب 22 نقطة، الطليعة ب 20 نقطة، الحرية ب 20 نقطة، وأيضا أهلي حلب بالمركز الرابع ب 19 نقطة بعد أن كان متصدرا لهذه المجموعة طيلة مراحل المرحلة الأولى، ولكن في المباراة الأخيرة التي كانت في حلب خسر أمام تشرين بهدف مقابل لا شيء، وتصدر تشرين ب 22 نقطة. إذن التأهل كان للمجموعة

0: الأولى للفرق الأربع للجيش والكرامة وحمص الفداء والفرات، فيما المجموعة الثانية تشرين والطليعة والحرية وأهل حلب. هذه الفرق طبعا الثمانية اللي تأهلت للدور النهائي سوف تلعب فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، على أن لا يلعب أي فريق بملعبه، أي أن هناك كل فريق سيلعب بمرحلة واحدة، سيكون اللقاءات بين الفرق خارج ملعبه، يعني أي أن الكرامة أو تشرين أو أهل حلب أو الحرية أو حمص الفداء لن يلعبوا بملعبهم، ستكون هناك أرض محايدة من مباراة واحدة. الفرق الثمانية راح تلعب فيما بينها، والحاصل على أكبر عدد من النقاط من الفرق الثمانية هو سيكون بطلا لدوري فئة الشباب لهذا الموسم. فيما الفرق الستة التي طبعا احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة، إن كان الوحدة أو الجهاد أو الشرطة من المجموعة الأولى، وحطين والنواعير وجبلة من طبعا المجموعة الثانية، ستلعب أيضا فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، ليتحدد الفريقين أو الفرق الأربعة التي سوف تهبط إلى الدرجة الأولى. إذن هذه الفرق هي على موعد إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بعد أن ينتهي معسكر طبعا المنتخب الوطني للشباب الذي يعسكر حاليا بدمشق، ستكون المنافسات بالنسبة لدوري فئة الشباب على لقب بطولة الدوري.
1: شكرا للزميل محمد أبو جالون.
0: شكرا.

0: ننتقل إلى الكرة الطائرة وإلى حماه والكابتن هشام عجان. منافسات مثيرة في دوري الكرة الطائرة في جولة الثامنة. فرق قنصفرة والجيش، عمودة وأبو حمام، الفرات وخان شيقون، الشرطة والوحدة. منافسات مثيرة في دوري الكرة الطائرة للرجال الممتاز. معنا الكابتن هشام عجان، الحكم الدولي وعضو اتحاد الكرة الطائرة. سلامات كابتن هشام.
1: يسعد مساك. أهلا أستاذ
0: وزير. الله خليك. وينك أنت هلا؟
1: بحما والله، في طاقم حربي.
0: ايه؟
1: عم راقب مباراة حاليا خان شيخون وضيفه الفرات القادم من الرقة.
0: نعم، ماذا عن المباراة؟ حكينا عنها.
1: قبل هيك المباراة كان في عندي كمان أنا.
0: نعم.
1: مباراة.
0: نعم.
1: جمعت نادي كان صفرة من الزيت
0: والجيش،
1: نادي الجيش من دمشق.
0: نعم.
1: المباراة انتهت إلى فوز نادي الجيش على نادي كنصفرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
0: نعم.
1: 25-14 الشوط الثاني. استطاع كنصفرة، وبرافو كبيرة على لفريق كنصفرة اللي يدير يجيب الشوط الثاني على فريق كبير، هو نادي، هو فريق الجيش، ب 26-24. الشوط الثالث استعاد عافيته فريق الجيش ورجع وتقدم في نهاية الشوط 25-19، وكذلك في الشوط الرابع مع المباراة في 25-14 وبثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
0: نعم.
1: حاليا
0: بس يا كابتن هشام، كابتن هشام لو سمحت، يا كابتن هشام عم تسمعني؟ بس باعتبار ان المباراه مهمه جدا، كنصفرة والجيش، وانتهت الى فوز الجيش على كنصفرة المتميز المجتهد بثلاث اشواط لشوط، كيف تنظر الى مستوى الفريقين ومستوى اللاعبين في الفريقين؟
1: مستوى الفني مقبول، لكن دون الطموح استاذ وجيه يكون واضح.
0: نعم.
1: ما بصير الجامل بالشغل تبعنا
0: أبدا.
1: كمستوى فني.
0: نعم.
1: المستوى مقبول، مطمح نحن كاتحاد لأنه نشوف مستوى أفضل ممكن مع قادمات الأيام، أو ممكن في الجمعية العمومية الجديدة اللي راح تنعمل بعد نهاية الدوري يصير فيه إضافة لاعبين محترفين مثل ما عم يحصل حاليا بدوري الباسكت. يعني الفرق اللي عم تلعب مستواها فينا نقول منيح إلى درجة معينة، لكن نطمح للأفضل. يعني واضح من البداية إنه في نحن عنا ثلاث أندية هي راح تكون منافسة حقيقية على بطولة الدوري. الفرق هي الشرطة، الجيش، وخان شيخون.
0: نعم. طبعا المنافسة مثيرة مثل ما قلت، الاهتمام بدوري الكرة الطائرة للرجال، وبعدين نحكي عن الفئات العمرية، وأنت تتابع كل الفئات، ماذا تقول عن الاهتمام بدوري الكرة الطائرة للرجال؟

كثير في اهتمام عالي المستوى. يعني هلا انا موجود كعضو اتحاد وكمنسق عام للدوري موجود وبجانبي ضمن الصاله طبعا رئيس الاتحاد، يعني عم نتابع على كافه الافرقه وعلى كل

0: دعم مالي للأندية حتى الأندية تقدر تتواصل الشغل. يعني الأندية عم تجتهد أستاذ دورشي، أنا ما بدي أخفيك دور، الأندية عم تجتهد، لكن الأندية بحاجة إلى دعم مالي حتى تتابع مسيرتها وتجتهد أكثر.
1: نعم طبعا واضح الاهتمام في الكرة الطائرة والمنافسات في الكرة الطائرة بشكل عام. ماذا عن المدربين وأنت متابع وعضو اتحاد اللعبة، ماذا عن الاهتمام بالمدربين ودورات المدربين؟
0: أنا بشكرك أنك وجهت لي هذا السؤال. يعني سبحان الله نحن الأحد القادم نحن في عنا دراسات دولية للمدربين بيقولوا ليفل 1، ليفل 1 يعني المستوى الاول. يوم الاحد ان شاء الله عنا لحد الان عنا حوالي 33 دارس ودارسة من جميع الانديه راح يشاركوا معنا في دمشق بساط الفيحاء بالدراسات الدوليه ليفل 1. ننتهي نحن من ليفل 1 يوم الخميس، عنا الجمعه دوري، عنا السبت راحه، بنبدا يوم الاحد بالليفل 2 لأنه اللي ما معه ليفل 1 ما بيصير يشارك بالليفل 2 يعني بالمستوى دراسات للمستوى الثاني. ونحن بإذن الله خلال الليفل 1 والليفل 2 راح يكون عندنا تقريبا 40 مدرب حاصلين على شهادة مدرب مصدقة من الاتحاد الدولي بإذن الله، لأنه وصل للتيار وصل للبلد محاضر دولي هو سوري مقيم في ألمانيا، ووصل الحمد لله من حوالي 4 أيام إلى البلد، اسمه الكابتن هيثم العتر، وهو راح يشرف مباشرة على الدراسات بالنسبة لليفل 1 والليفل 2 اللي راح تبدأ بإذن الله يوم الأحد القادم.
1: شكرا للكابتن هشام عجان الخبير في كرة الكرة الطائرة وعضو اتحاد الكرة الطائرة وأيضا حكم دولي، أهلا وسهلا فيك كابتن هشام.
0: تحياتي لك أستاذ مشين، تحياتي للجميع.
1: ننتقل إلى كرة اليد وانضم إلينا الكابتن حكم صباغ مدرب النواعير، فريق النواعير الذي فاز ببطولة الدوري لكرة اليد هذا الموسم. سلامات كابتن حكم.
2: أهلا أستاذ وجيه،
1: كيف شو أخبارك؟
2: الله يخليك.
1: الحقيقة كرة اليد بحماة إلى سجل حافل وأنا أتابعها من أكثر من 30 سنة. ماذا تقول عن أول شيء فريق النواعير؟ خلينا نحكي عنه.
2: أول شيء يعطيك العافية فريق النواعير. هذا الفريق هو مو نواة اليوم أو تحصيل اليوم، نحتاج عمل سابق كبير كفئات العمرية من عندما بدوا هدول. الفريق نفسه هو أخذ بطولات الدوري بكامل الفئات بالأشبال بالناشئين بالشباب، وتدرجنا فيهم لحتى وصلوا لقدروا هلأ هي السنة الثانية على التوالي يحصلوا بطولة الدوري الرجال للعام الثاني على التوالي.
1: نعم طيب احكي لنا عن فريق النواعير، ابرز النجوم ابرز اللاعبين اهتمام.
2: بالنسبه للاعبين هذه النواعير هلا للامانه نحن نعتبرهم كلهم من فئه واحده من اللاعبين المميزين. عندنا امين عربش، عندنا انس خليل، عندنا محمد عدي، عندنا الكابتن عبد الرحمن عيان حراسه المرمى، معظمهم هن كانوا نواه وحيكونوا نواه لمنتخب وطن ان شاء الله. زائد بميز فريق نادي النواعير شغلة مهمة جدا أنه معظمهم جمعوا ما بين الرياضة والعلم، معظمهم هم خريجين كليات تربية رياضية ودارسين بجامعات السورية، معظمهم أطباء أسنان أو مهندسين، أو فهي حالة نادرة كثير مع أنه تجمع ما بين العلم والرياضة. فريق النواعير اليوم هذا مثل ما تظننا، بالإضافة عندنا نحن بعض اللاعبين اللي كانوا عم يمثلوا بالخارج، كانوا احترفوا بأندية مثل الشارقة، احترفوا بنادي الوصل، احترفوا بنادي الوحدة مثل أنس خليل، مثل عمران تتان، أيضا محمد عدي، هذول كلهم كمان كان لهم تجارب احترافية خارجية ومثلوا كرة اليد السورية أجمل تمثيل. نادي النواعير ما يعني استاذ وجيه الدوري ما بيجي عن فراغ، الدوري طبعا كان نتيجة عمل كبير قامت فيه لجنة الإشراف، مشكورة جهود الجميع ممثلة بالأستاذ هيثم خميس. طبعا كان في إصرار واهتمام كثير كبير ومتابعة ودعم من لجنة الإشراف من أجل وصول الدوري السوري، والحمد لله بعد هذا الجهد والتعب الكبير اللي مر

0: في الفريق وقدرنا الحمد لله نحصل. طبعا مرينا بعدة مراحل وعدة فترات، في بعض الفترات تعرضنا كان في عندنا شوية إصابات، هوني كان في نزول بالخط البياني للفريق في خاصة بالمرحلة ما بعد بداية الفاينل 6، هون كان في شوية نزول بالمستوى البياني لمستوى الفريق، في عندنا كان إصابات، كان في عندنا حرمانات. الحمد لله قدرنا نعدي هاي المرحلة والفضل الله تهنى للفاينل 4. هون بدأ التحضير بشكل جدي على العامل البدني، الأعداد البدني للفريق، الأعداد الخططي، العامل الخططي بأرض الملعب، داخل أرض الملعب، العامل الانضباطي. وكانت الحمد لله أول مباراة لأن بالسلسلة بالفاينل 4 هي مع فريق نادي الشعلي. نادي الشعلي فريق كبير كتير، مدرسة عريقة ما تقل عن مدرسة نادي النواعير. مدرسة هوني هاي المباراة كانت أن احنا بالنسبة لنا هي مهمة جدا. انت تعرف الرجيل لما بدك تلعب بنظام الفاينل فور وخاصة انك تاخذ 2 من 3، فالمفروض انك تشتغل انك تكسر السلسلة من اول مباراة. الحمد لله هون الشباب كانوا ابطال بارض الملعب ونجحنا انه نكسر السلسلة وقدرنا انه نربح على نادي الشعلي بهي المباراة. مباراة ثانية كانت في مدينة حماة وايضا الحمد لله كمان قدرنا نربح. بعد هاي المباراه انتقلنا للمرحله الاخيره من الفاينل فور، كان تاهلنا نادي الجيش، وضحت علينا الرؤيه واشتغلنا على المباريات مع نادي الجيش. المباراه الاولى مع نادي الجيش صار عندنا مثل دروب للفريق، للاسف تعرضنا لخساره بدمشق وقعنا ببعض الاخطاء. هون كان عملنا نحن ككادر فني انه المفروض نسرع باصلاح الاخطاء لانه ما كان في فتره كبيره ما بين المباراة والثانية، كان عبارة عن يوم استراحة ثاني يوم حتكون المباراة. بعد الدروب اللي وقعنا فيه بدمشق الحمد لله قدرنا نصحح أخطائنا وبحماة قدرنا نتفوق على نادي الجيش. المباراة الأخيرة والختامية أيضا كانت مع نادي الجيش بدمشق. هون كان العمل على العمل النفسي والعمل البدني والعمل الذهني، عملية إعادة الاستشفاء للاعبين، دخول بأكمل جاهزية داخل أرض الملعب بالجاهزية الفكرية والذهنية. والحمد لله قدروا هدول اللاعبين، هدول الشبان الصغار، في نقطة كثير مهمة أنا ما قلت لك إياها أستاذ وجي، إحنا معظم لاعبيننا هن من مواليد 2002، أكبر لاعب فيهم هو مواليد، عفوا أصغر لاعب فيهم هو مواليد 2005، معظمهم هن مواليد 2002، 2003، 2004. الحمد لله قدرنا نحفظ هذا بعد هذا التعب ونجحوا الفريق، نجحوا اللاعبين بجهود الجميع وشكرا لكم
1: استاذ وجيه. نعم الله يخليك، انضمت الينا، خليك معنا بس مشان تتابع معنا كابتن حكم. انضمت الينا الكابتن دانا الدهان امين السر اتحاد كرة اليد والخبيره والمتابعه. سلامات كابتن دانا.
2: اهلا وسهلا.
1: الله يخليك وبيسلم عليك الكابتن حكم صباغ مدرب فريق النواعير ومن حماة الان في حماة.
2: الله يخليك.
1: ماذا تقولين وأنت أمينة سر اتحاد كرة اليد عن بطولة الدوري وفاز فريق النواعير ببطولة الدوري وفريق الجيش بالمركز الثاني وفريق الطليعة بالمركز الثالث؟ ماذا تقولين عنه؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن بهي المرحلة بالفاينل فور فئات نحن نوعية بالنسبة لعلمة الاتحاد وبالنسبة للأندية. كانت كثير مميزة هي البطولة بوجود مختلفين بوجود حكام غزويين من عرب عسويين. كانت كثير مرحلة مميزة والحقيقة عطت فرصة كثير كبير لكرة اليد السورية، والأندية الأربعة قدمت مستوى رائع بالنسبة للمستويات السابقة. نادي النواعير استحق طبعا اللقب بمستوى اللاعبين المميز اللي عنده، مستوى المختلفين كمان اللي كانوا موجودين، وبالنسبة لإدارة النادي والمدربين نشكرهم كلهم على المستوى اللي قدموه. باقي الأندية كمان نادي الجيش قدم مستوى مميز، كان عنده كمان مختلفين مميزين، كادر مميز، الشعلي نفس الشيء كمان كانوا مميزين، الطليعة كمان كانت مميزين. يعني الحمد لله هاي السنة كان الدوري كثير حلو وأول تجربة لنا بالنسبة للمحترفين، إن شاء الله حنعيدها دائما.
1: ألف شكر لك على المتابعة وقلنا دائما الحوار متابعة، وشكر للكابتن حكم صباغ مدرب فريق النواعير، قلنا لقاءات قادمة إن شاء الله والمنافسة، وقلنا حديث أيضا عن بطولة السيدات والاهتمام بدوري السيدات، فاز فريق النبك ببطولة دوري السيدات. ألف شكر كابتن دانا.
2: شكرا
1: كابتن حكم صباغ.
0: يعطيك العافية.

طبعا بطولة كأس العالم ستنطلق في 11 من حزيران الجاري، ومباريات مهمة جدا. المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة، تحية للمنتخبات العربية وكل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. قطر في المجموعة الثانية مع كندا، البوسنة والهرسك وسويسرا. المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي واسكتلندا. والمغرب هي تعتبر من أميز الفرق العربية، رقم 7 عالميا. وطبعا تونس في المجموعة السادسة مع هولندا، اليابان، السويد. مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا، إيران ونيوزيلندا. السعودية في المجموعة الثامنة مع إسبانيا، الإرجواي والرأس الأخضر. العراق في المجموعة التاسعة مع فرنسا، السنغال والنرويج. الجزائر والأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا. 8 منتخبات عربية في كأس العالم، نتمنى لهم التوفيق وتحقيق النتائج الجيدة.

0: كابتن وائل، ماذا تقول عن كأس العالم والفرق المشاركة في كأس العالم؟
1: يعني هذا عرس عالمي بالنسبة ل يعني أهم بطولة بيظهر فيها المواهب هذول، يعني الفرق والمنتخبات العربية. نحن نتمنى للتوفيق، نحن يعني الحمد لله نحن بعمرنا ما تخطينا مرحلة إنه نتأهل على كأس العالم. مثلا الأردن تأهلت، دول العربية كلها عم تتأهل إلا سوريا. نحن عنا إمكانيات، عنا يعني عنا الخيرات الحمد لله، بس كلها ما عم تتسخر إنه منتخبنا يصير مع هالمنتخبات. يعني هذا عرس عالمي، كنا نتمنى يرفرف علم سوريا بهالمحافل الدولية، والحمد لله يعني هلأ العالم ينتظروا كل 4 سنين من شان هالعرس. والمنتخبات يعني أقوى وأفضل المنتخبات العالمية بيتنافسوا بقى، وكل سنة عم يطلع مثلا منتخب دولي عم يكون مثل حصان أسود بالبطولة. نحن نتمنى يعني النتائج كويسة لمنتخباتنا العربية ويتأهلوا للمراحل المتقدمة. مثلا من الدورة الماضية كان المنتخب المغربي بين قاب قوسين أو أدنى من التأهل يعني عن النهائي، والحمد لله يعني منتخبات العرب يعني في إمكانيات، بس نحن طبعا ما رح نقدر كعرب نضاهل مثلا أمريكا اللاتينية ولا أوروبا ولا الفرق هذا. وإن شاء الله نحن نحضر، نتمنى نحن من لاعبيننا ومدربيننا

0: المدربين ما يحضروا الكأس العالم ليستفادوا، حتى إدارات منتخباتنا الوطنية ولا اتحادنا التنظيم كيف بيكون تطور كرة القدم. نحن هذا مثل هيك بطولة لازم نحن نستفيد منها، نطبق في شغلات كثير بيستفادوا منها الاتحادات ليطبقوها مثلا إلا عنا مع الأسف الشديد.
1: نعم
0: نتمنى نستمتع بالعالم.
1: نعم حنستمر في الفواصل، ناخذ فاصل ونعود الحديث معك عن كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

0: كابتن وائل، ماذا تقول عن المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم؟ نأخذ سريعا بكلمة كلمة بشأن الوقت، نختصر الوقت. قطر في المجموعة الثانية مع كندا، البوسنة والهرسك وسويسرا، ماذا تقول عن منتخب قطر؟
1: يعني منتخب متطور كثير استاذ، تأهله لكأس العالم دليل انه في تطور بكرة القدم بقطر، نتمنى له التوفيق. يعني لو مع منتخبات، لانه لما صار كأس العالم قطر كانت تجربة ناجحة واستفادوا القطرية، ويعني وبصراحة عندهم صار تجربة انه يلعبوا كأس العالم اول مرة بيلعبوا.
0: نعم، المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل، هايتي وسكوتلندا،
1: من أقوى المنتخبات العربية، يعني إلى حضور نعم. مميز، لأنه لاعبين أكثر بيلعبوا بالدوريات الأوروبية والدوري الخارجي، يعني الأوروبي، يعني فريق متطور كثير، بتوقع بينافس هذا بالمنتخب المغرب بالمجموعة اللي يتأهل.
0: نعم، تونس في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان والسويد.
1: يعني تونس كمان من المنتخبات العربية اللي لها تجربة كتير، يعني تجربة من أكثر المنتخبات كمان العربية المتأهلة لكأس العالم، ويعني صحيح في مجموعات قوية، بس نحن يعني في الكرة الأفريقية
0: بطاقات سريعة لأن وقت البرنامج انتهى. كابتن، مصر في المجموعة السابعة، ماذا تقول عن منتخب مصر؟
1: نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ويتأهل للدور.
0: السعودية في المجموعة الثامنة، ماذا تقول عنها؟
1: السعودية لها تجارب كثير، منتخب يعني منتخب السعودية منتخب متطور، وبتعرف السعودية كثير بيصرفوا على كرة القدم، يعني وصحيح تأهل مثلا بالتصفية، بس يعني إن شاء الله نتمنى التوفيق للسعودية.
0: العراق في المجموعة التاسعة وأمس تعادلت مع إسبانيا وديا، ماذا تقول عنها؟
1: يعني العراق فريق كمان متطور، يعني الفريق كله اللي تأهلوا أي من أحسن كرب الوطن العربي، بنتمنى للتوفيق إن شاء الله.
0: والجزائر والأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا، ماذا تقول عن الجزائر والأردن؟
1: يعني مجموعة قوية بالنسبة للأردن، الأردن أول مرة بيتأهل على كأس العالم، هذا إنجاز، نتمنى للتوفيق هو والجزائر.
0: كل الشكر للكابتن وائل حاج عبيد، أهلا وسهلا فيك كابتن وائل. منتخبنا الوطني لكرة القدم يلتقي وديا مع مستضيف منتخب بيلاروسيا في الساعة 7 من مساء اليوم، هذه المباراة الودية في إطار استعداداته لكأس آسيا في السعودية. نتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق، كل المحبة لكم مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيشوك، الهندسة الإذاعية نسرين عمير، ساعدت في الإخراج براء برهوم، الإخراج حمدي شويكي.

0: هنا دمشق.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم
3: السلسلة الدرامية الإذاعية وأزهر العيد فرح.

0: الإخراج باسل يوسف. تتذكري يا أمينة؟
1: لما إجا ماهر يطلب إيد رحاب، معقولة أنسى؟
2: يا حاج مرتضى، نحن اليوم جايين بطلب خاص. أول شي نحن منشكركن على كل شي عملتو كرمالنا، والحمد لله أمور المعمل تبع الحلويات بخير، وفايز معلم مدرسي، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومن فضلك يا طير.
0: مثل ما قلت، هذا فضل من رب العالمين، وأنا سخرني ربي لخدمتكن. وبعدين لا تنسوا تعبكن وصبركن، وأنا كتير كتير معجب بالأمل والطموح يلي رافقوا عملكن.
1: من شان هيك نحن جايين، وكلنا أمل إنكن ما تردونا خايبين.
2: إيه نعم
0: يا ستي، وأنا موافق، ولا يمكن لاقي شاب مثل فايز، يخزي العين أخلاق وأدب وعلم ونعم التربية. والله
1: إيه والله،
0: وبظن هذا يلي جاي من شانه حضرتكن، ما هيك؟
1: الله يسلمك، خجلتنا
3: والله يا عمي. ما عندي كلام أحكي، أنت كل يوم بتفاجئنا بتصرفات ما بتخطر على بالنا، عندك الحاسة السادسة شغالة.
2: بصراحة كنا خايفين كتير أنك ترفض زواج فايز من رحاب.
0: بصراحة يا جماعة الله يسامحكم، ما قلتوا لي ليش لحتى أرفض إذا كان ما عندي ولا سبب واحد للرفض؟ البنت بنتك يا ماهر.
2: تسلم.
0: وتصرف على هالأساس، وفايز ورحاب متعلمين ومثقفين وبيعرفوا يفكروا بالمستقبل، وأنا وإنت واجبنا ندور على راحتهم. صحيح ولا أنا غلطان؟
2: والله كلامك جواهر، وتأكد تماما ما راح يصير شي غير يلي بيريح أولادنا.
0: اسمعني منيح يا ماهر.
2: تفضل.
0: والجميع خليهم يسمعوا.
1: تفضل حجي.
0: البيت اللي اشتريته مبروك عليك، انت بتسكن فيه مع عيلتك، بس بيت الرهنية ما في داعي تاخدوه.
2: بس انا اخدته ليسكن فيه فايز ورحاب.
0: خليني كمل كلامي يرضى عليك. بيت ابن عصام يلي ساكنين فيه حاليا بتسكن فيه رحاب وفايز، وانتو بتعرفوا انا ما عندي اغلى من رحاب.
2: الله يخلي لك يا
3: بس يا عمي، انا
0: ما بدي اسمع ولا كلمة. البيت لرحاب وإلك، واذا بدك تعمل تغيير بالديكور والفرش ما في مشكلة ابدا. انت ورحاب اختاروا يلي بدكن اياه، بس طبعا انت يلي بدك تدفع. المثل بيقول إذا بدي أصرف من كيسي ما سميتك عريسي. وكمان صورة عصام ضروري تبقى بصدر البيت.
3: يلي بتريده عمي وأنا جاهز.
1: لكان يا جماعة هلأ خلونا نقرأ الفاتحة على نية التوفيق.
3: يا
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسلم إيديك يا حماد، كان غدا ولا أطيب من هيك.
1: إن شاء الله صحة وهنا، وإنت تسلم إيديك على الكنافة والشعيبيات، كان ناقصنا عيلتك تكون معنا.
0: أنت بتعرفي مرض يحيى وما بيقدروا يطلعوا ويتركوا لحاله.
1: إن شاء الله سلام.

0: الله يعافيه.
1: رحاب، وين الشاي؟ بعد هالوجبة بدنا شاي.
0: قبل الشاي أبي لازم ندوق الشعبيات والكنافة. ولا ما بدك تدوق حلويات عمي ماهر؟ والله أنا وأمي كنا بدنا نخلصهم كلياتهم.
1: معقول يا بنتي؟ معقول الشعبيات اللي من شغل إيدين عمك عسل. هاتي لأشوف، جيبينا هالشعبيات.
0: وهي صينية الشعبيات، تفضلوا.
2: هاتي لسعدك.
0: أنت روح جيب صينية الكنافة.
2: لك ضيعتوا تعبي، نسيتوا أنه أنا المساعد الشاطر لولاي الحلو ماله طعمه.
1: إيه والله، كنت تخلص دوام المدرسة وإلى دكان الحلويات مثل الطير.
2: الله يجبر بخاطرك يا عمي، بس لو سمحتوا بدي اتصل واتطمن على أمي وأبي ويحيى.
0: سلم لنا عليهم.
3: إيه اتصل اتصل اتصل وطمنا عنهم وافتح الصوت. يلا يلا ابني.
4: علي فايز.
2: ألو، مرحبا بابا. عمي مرتضى والعيلة بدهم يتطمنوا عليكم.
4: الله يجبر بخاطرون، عمك هاد ما في مثله يا ابني.
1: الله يخلي لك الشمعات ونعم الترباية. طمني شو صار يحيى؟
4: الحمد لله، من شوي إجا الممرض وغير له على الجرح.
3: اشتهيناكم على الغدا معنا.
4: خيرة بغيرة، أيام الفرح كتيرة إن شاء الله، والله يجعل أفراحكم دائمة.
0: بكرة لما بده يرجع أخي من الحج رح نعمل أحلى فرحة
4: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: بابا بتريد شي مني؟ جيب شي وأنا وجاي.
4: بدي سلامتك يا بي، الله معك.
2: يلا ما بتأخر، مشوار الطريق. الله معك بابا.

0: مبروك مبروك المحل الجديد. والله الحاج مرتضى ما بنخاف عليه.
1: دمار السوق العطاري.
0: قال لي كيف قدرتوا تتجاوزوا الدمار وتفتحوا محل جديد برات السوق؟
1: معلمي الحاج مرتضى عنده مستودع برات السوق، دورنا على دكان جديد وفتحنا هالمحل مثل ما لك شايف. بس انت شلون عرفت تصل للمحل الجديد؟
0: لك حبيبي اللي بيسأل ما بيضيع. قالي لا شوف وين الحاج مرتضى، عندي خبر عن ابنه عصام.
1: والله يمكن ما يجي اليوم، عقبال عندك ابنه رمزي جاي من الحج.
0: اوف ليش تأخر هيك؟
1: تعرف ظروف الطريق هالايام ما في طيران.
0: الله يرضى عليك، رتب لي شوية توابل بمعرفتك وتوصل الكمية.
1: بدك تعذرني يا مساعد شكيب، الرزق رزق الحجي، هو أمانة وأنا ما تعود أخون الأمانة، ولازم يأمرني الحجي لأعطيك أي شيء.
0: لك قرب لعندي. والله مين شايفك، الرزق كتير والحمد لله، لك ما حدا بحس. حط
1: بس الله شايفني وأنا بخاف رب العالمين.
0: معناها بدي أروح أبارك له لحجي بجيته.
1: كلك واجب.
0: يلا سلام عليكم.
1: أكيد بدك تنصب لك نصبة جديدة.

0: رحاب، انت شلون توعدي فايز بالفرحة برجعة أخوك رمزي من الحج؟
1: وليش ما نفرح أمي؟ خلي الفرحة ببيتكن عامرة على طول.
0: وأخوك عصام غايب، كيف بدنا ندخل الفرحة للبيت؟
2: الحزن في القلب يا أمينة، الحزن بالقلب. ورمزي ابننا كمان، ولازم ما نقصر معه. هي زوجنا رحاب وفرحنا فيها والحمد لله، مع أنه عصام غايب.
0: معك حق يا حجي، والله معك حق، واللي قلته على العين والرأس. معلوم رمزي ابننا كمان.
1: مين جايينا يا ترى؟ أنا رايحة أفتح الباب.
0: حطي على رأسك بنتي ليكون حدا غريب.
1: حاضر ماما.
3: الحاج مرتضى موجود؟
1: موجود. مين أنت حتى

0: تقول له؟
1: قولي له المساعد شكيب.
0: بابا هذا المساعد شكيب.
2: خدي طريقي وخليه يدخل. تفضل تفضل.
1: السلام عليكم حجي. حجا مبرورا وبهنيك برجعة ابنك رمزي.
2: بس ابني برمزي لسه ما وصل، تأخر بالطريق.
1: بسيطة بسيطة، بالسلامة. الحاتي بكون أنا أول مباركين.
2: ما قلت لي ليش جاي لعندي على البيت؟ في شيء أخبار جديدة عن عصام؟
1: طبعا في، طبعا ابنك عصام موجود بسجن تدمر وأنا متأكد تماما.
2: شو؟ عم تحكي جد؟ ألف الحمد لله، ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله يا رب. طلع ابني عايش الحمد لله الحمد لله. بس ما قلت لي عرفت امتى بدي يطلع من السجن وشو وضعه بالسجن؟ منيح ان شاء الله.
1: والله العلم عند الله، بس بيني وبينك
2: ايه؟
1: اذا عرفت شيء جديد راسا بخبرك ولا تاكل هم. يلا عن اذنك.
2: لحظه خذ.
1: شو هدولي؟
2: خذ هدول هدية البشارة.
1: الله يرزقك، الله يرزقك من أوسع أبوابه ويرجع لك ابنك عصام بالسلامة. يلا بدك شي مني؟
2: شكرا شكرا، الله معك الله معك، مع السلامة.
1: يلا السلام عليكم.
2: أمينة أمينة يا أمينة، عصام عايش عصام عايش.
3: شو عم تقول؟ شو عم تقول مرتضى؟
2: الحمد لله الحمد لله.
3: انت متأكد؟
2: طبعا
3: متأكد. يعني رح ارجع ضمه لصدري وشم ريحته؟
2: طبعا متأكد. وقال انه بسجن تدمر هو.
3: بالسجن؟ بالسجن؟ ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله أنك عايش يا ابني، ألف الحمد لله. يا وجع قلبي عليك، شو بيكون صاير بحالتك هلا؟ يا ريت يا مرتضى، يا ريت تصير الفرحة فرحتين، فك سجن عصام ورجعته وجيت رمزي من الحج. مرتضى انت لازم تبشر اخوك وجي المسكين. مريم صبرت كثير.
2: اكيد بدي خبره. اكيد الو وجي هات البشاره.
4: خير رجع رمزي من الحج. نحن على الباب البيت رايحين لعندكم.
2: رمزي لسه ما وصل، بس البشارة من شان عصام. عصام عايش.
4: شو؟
2: عصام عايش.
4: عصام حي وبده يرجع. سمعتي بابا مريم؟ سمعتي؟ عصام راجع. اي
5: بابا سمعت، قلبي حاسس انه عايش وبده يرجع.
3: بابا رمزي وصل.
6: وإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من
7: السلسلة الإذاعية الدرامية وأزهر العيد فرحا. تأليف نادر حكمة عقاد.

0: المخرج المنفذ إياد سمندر. وأزهر العيد فرحاً.
1: الإخراج باسل يوسف.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات

0: إذاعة دمشق على موجات اف ام لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: الأخبار المحلية.

0: سلام الله عليكم مستمعينا ومشاهدينا، أهلا وسهلا بكم إلى نشرتنا المحلية التي نبتدئها بأبرز العناوين.
1: وفد الجمهورية العربية السورية يعقد اجتماعا مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
0: المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا.
1: وقوع إصابات جراء انفجار في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبي.
0: وفي النشرة أيضا عودة جسر الرستن في محافظة حمص إلى الخدمة عقب إعادة تأهيله وتطويره. أهلا وسهلا بكم إلى نشرتنا المحلية، معكم في هذه النشرة في التدقيق والإشراف العام حسن الحسين، وفي التقديم عبد الكريم البوشي ومحمد درباس، وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد. نبتدئ هذه النشرة بعد هذا الفاصل.
1: أهلا بكم. سياسيا، عقد وفد الجمهورية العربية السورية اجتماعا مع مونيكا جوما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش أعمال الدورة 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينيا.
0: وبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون بين سوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة وبناء القدرات المؤسسية، إضافة إلى دعم البرامج المتعلقة بسيادة القانون والإصلاح القضائي، مؤكدين أهمية تطوير التعاون الفني وتبادل الخبرات بما ينسجم مع أولويات المؤسسات السورية ويدعم جهود تعزيز العدالة ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.
1: رحب المجلس السوري الأمريكي بتعيين توماس براك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا، مؤكدا تقديره للجهود التي بذلها في إدارة الملف السوري خلال الفترة الماضية.
0: وأعرب المجلس عن تقديره لالتزام باراك المستمر تجاه دعم سوريا، مشيرا إلى أهمية دوره الموسع في المرحلة المقبلة، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية في وقت تدخل فيه سوريا مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها.
1: يشارك عدد من أعضاء مجلس الأعمال السوري الفرنسي في أعمال القمة الاقتصادية والمصرفية الأوروبية العربية 2026 والتي تعقد في باريس تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك ورؤساء ومؤسسات مصرفية واقتصادية في عدد من الدول العربية والأوروبية.
0: وتناقش القمة على مدى يومين عددا من الملفات المتعلقة بالاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى قضايا القطاع المصرفي والتحولات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في القطاع المالي.
1: أفاد مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة بمقتل شخص وإصابة 8

0: آخرين، بعضهم حالته حرجة في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبي، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع عقب الانفجار، إضافة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الموقع. وللحديث أكثر عن انعكاسات ذلك الانفجار ينضم إلينا من حمام مراسل إذاعة دمشق محمود العابد. أهلا وسهلا بك محمود.
1: أهلا وسهلا بك زميلي عبد الكريم،
0: حياك الله. محمود، ما أسباب ذلك الانفجار؟
1: نعم، الانفجار وقع اليوم في صوامع كفر بهم أو كما تعرف قرية كفربو. هذا الانفجار لم يعرف سببه حتى اللحظة، أو لم يتم التصريح بسبب هذا عن سبب هذا الانفجار، ولكن وقع أثناء تنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم والصيانة الدورية التي تقوم بشكل دوري في الصوامع، سواء في صوامع كفربو أو أي صوامع أخرى. كان هذا الانفجار أثناء تنفيذ هذه الأعمال في إطار الاستعداد لاستلام موسم القمح لعام 2026. هذا الانفجار يعد الأول من نوعه منذ سنوات، أو يعد من أول من نوعه في بلادنا. لم يعرف كما ذكرت السبب الرئيسي أو الأساسي المسبب للانفجار، ولكن فرق الدفاع المدني فرق الدفاع المدني وإدارة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث قامت بالاستجابة فورا لهذا الحادث الذي طرأ اليوم في قرية كفربو. هذا الحادث أسفر عن وفاة عامل صيانة وإصابة 7 آخرين، 4 من عمال الصيانة و3 من الموظفين العاملين في صوامع كفربو. عملت فرق الدفاع المدني على انتشال جثمان العامل وإسعاف المصابين ونقلهم من موقع الانفجار وتسليمهم إلى منظومات الإسعاف المختصة في مدينة حماة. أيضا عمليات الفرق الدفاع المدني نفذت عمليات تفقد شامل الموقع بعد الانتهاء من إطفاء الحرائق. اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وضمان عدم وجود مخاطر إضافية في قابل الأيام.
0: محمود، هل هذه الفرق هي تابعة للحكومة السورية تقوم بأعمال تنظيف؟
1: نعم، فرق الصيانة تتبع لوزارة أو لمديرية الدفاع المدني، عفوا مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. هذا الدفاع المدني أصبح كما نعرف جميعا أنه يتبع إلى الدولة السورية مؤخرا.
0: نعم، جزيل الشكر لك محمود، ونسأل الله تعالى الرحمة للمتوفي والشفاء العاجل للمصابين. محمود العابد من حماة، شكرا جزيلا لك.
2: وصلت إلى مطار حلب الدولي أول طائرة تقل الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام عائدين إلى سوريا بعد إتمامهم لمناسك الحج. وكانت الرحلة قد ضمت أكثر من 120 حاجا، حيث جرى استقبالهم وتقديم الورود والضيافة احتفاء بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. مزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
3: وسط أجواء من البهجة والسرور، وصلت أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام إلى مطار حلب الدولي. 120 من حجاج بيت الله الحرام كانوا على متن الطائرة قادمين من الأراضي المقدسة بعد إتمامهم لمناسك الحج في بيت الله الحرام. عودة الحجاج ترافقت مع لقاءات مؤثرة وأجواء احتفالية عفوية جمعت القادمين بذويهم بعد أن احتشدوا في صالة الوصول بالمطار لاستقبال ذويهم والترحيب بهم. عدد من الحجاج عبروا عن سعادتهم بإتمام المناسك والعودة إلى أرض الوطن، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة خلال الرحلة والتنظيم والتسهيلات المتميزة في مطار حلب الدولي عند وصولهم.
4: الله يعز اللي عزنا، ورب العالمين يعززنا، بس الله يجبر بخاطركم، السوري صار له كرامي بكل البلاد، فضل الله وكرمه، والحمد لله شعور لا يوصف نهائيا، الله يطعم لكل مشتهي، هذا الشعور اللي صار معنا الحمد لله.
3: رئيس حملة العوف للحج والعمرة عبد الله العوف أوضح أن الرحلة اتسمت بأجواء إيمانية مميزة، لافتا إلى تعاون الحجاج وتحملهم مشقة الزحام بروح عالية، تزامناً مع إشادة واسعة من الحجاج بحسن التنظيم الذي رافق مراحل السفر والوصول. وسط أجواء تنظيمية رافقت الحجاج منذ انطلاقهم، بدأت وفود الحجاج

0: اليوم بالعودة إلى بلادهم وسط شهادات بمستوى الخدمة والتنظيم العالي الذي رافقهم منذ اللحظة الأولى لانطلاقهم، في مشهد بات يعكس حجم الاهتمام بملف الحجاج بشكل مغاير كلياً عما كان عليه في عهدة النظام البائد.
1: نبقى في حلب، ينضم إلينا مراسلنا من حلب عبد الحي. عبد الحي، مرحبا بك. يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال مع عبد الحي ليضعنا في سياق الحديث والمزيد من التفاصيل. ريثما يجهز هذا الاتصال نتابع معكم في هذه النشرة مع الزميل محمد درباس.

0: إذن عودنا الاتصال ومعنا من حلب مراسلنا عبد الحي. مرحبا بك.
1: مرحبا محمد.
0: معك عبد الكريم. عبد الحي وأهلا بك. لو تضعنا في يعني أجواء وصول الحجاج واستقبالهم عبد الحي.
1: نعم عبد الكريم، وصلت يوم أمس أولى دفعات الحجاج وصلت إلى مطار حلب الدولي، واستقبال كبير وتنظيم رائع لاستقبال الحجاج. طبعا استقبال إن كان من الأهالي أو إن كان من الجهات الخاصة في مطار حلب الدولي، مراسم استقبال تليق حجاج بيت الله الحرام من طبعا من أجواء تنظيمية واستقبال حفاوة استقبال للحجاج القادمين والذين وصلوا إلى مطار حلب الدولي. أول هي يعني ليس البارحة، هي أولى قوافل التي تصل إلى مطار حلب الدولي مع كما ذكرنا مع استقبال كبير من قبل الأهل. يعني دعنا نتكلم عن أجواء، يعني هي الأجواء الخاصة بالسوريين من طريقة استقبال الحجاج، إن كان من نتكلم عن أول بعد من المطار، نتكلم عن يعني أحداثات ضمن الجات والسيارات أو العراضات السورية الشامية الخاصة بها باستقبال الحجاج، التزيين يعني الزينة التي كانت إن كان في المطار أو إن كان في البيوت التي سيصل إليها الحجاج، يعني حتى توزيع الحلويات الخاصة باستقبال الحجاج. نتكلم عن يعني أثناء استقبال الحجاج كنا نشاهد يعني القائمين ضمن المطار يوزعون راحة الحجاج على الحجاج القادمين من الذين وصلوا إلى مطار حلب الدولي قادمين. طبعا يعني تحدثنا الأجواء كانت هي أجواء السوريين الخاصة باستقبال الحجاج، وصلوا إلى منازلهم مع إجراءات أمنية كانت يعني هي عالية من أجل استقبالهم وتسيير أمور الحجاج.
0: نعم، شكرا لك عبد الحي. عبد الحي مراسلنا من حلب.
2: أمنيا، أكد مصدر أمني أن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى العصابات الخارجة عن القانون في المدينة، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة أسفرت عن نقلهم إلى مكان آمن. وكان قد أعلن مصدر أمني عن تحرير مختطفين من السويداء بعملية لقوى الأمن الداخلي بعد اختطافهم على طريق دمشق السويداء.
0: محليا، افتتح السيد الرئيس أحمد الشرع مساء أمس جسر الرستن في محافظة حمص بعد إعادة تأهيله بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين. أهمية افتتاح جسر الرستن

0: الاستراتيجي وترميمه وتأهيله بسواعد سورية، نتابعها في سياق هذا التقرير.
1: بأيادي أبناء البلد الذين قالوا كلمتهم بأنهم قادرون على إعادة بناء وطنهم رغم التحديات، أعيد ترميم وتأهيل جسر الرستن في محافظة حمص. السيد الرئيس أحمد الشرع افتتح الجسر بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الطوارئ وإدارة الكوارث والنقل والأشغال العامة والإسكان ومحافظي حمص وحما وعدد من المسؤولين، مؤكداً أن إعادة الإعمار والبناء هي عنوان سوريا القادمة.
2: الطرقات وتأهيلها وإعادة الإعمار والبناء إن شاء الله هذا راح يكون عنوان سوريا القادمة بإذن الله تعالى.
1: وزير الطوارئ أكد أن الجسر يشكل شرياناً حيوياً وعقدة أساسية في شبكة مواصلات البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي انتظروا عودته للخدمة بفارغ الصبر لما يمثله من أهمية في تسهيل حركة الناس والبضائع وربط المناطق ببعضها. ولفت الوزير إلى أن إعادة تأهيل الجسر تمنح السوريين أملاً جديداً بأن ما دمرته سنوات الحرب يمكن أن يعود للحياة من جديد، وأن العمل الإنساني لا يقتصر على إنقاذ الأرواح بل يمتد أيضاً إلى إعادة بناء مقومات الحياة وترميم البنية التحتية وصناعة مستقبل أفضل لهم. إعادة ترميم الجسر هي شاهد حي على إرادة وقدرة أهل البلد على النهوض ببلدهم من جديد ولوصل من قطع بين جنوب البلاد وشمالها وصناعة مستقبل يليق بتضحيات قدموها.
0: ومع عودة جسر الرستن إلى العمل، عادت حركة المسافرين عبر الجسر، لا سيما أنه يعتبر من أهم محاور الطرق المركزية في سوريا، إضافة لدوره في تسهيل حركة التنقل بين المحافظات وتخفيف الأعباء عن المسافرين الذين كانوا يعتمدون على طرق بديلة أطول وأقل أماناً. من حمص ينضم إلينا مراسلنا عمر نكدلي لينقل لنا الصورة من هناك. مرحبا عمر.
3: مرحبا بك وبالسادة المستمعين.
0: عمر، ضعنا في صورة حركة المرور في على جسر الرستن في يومه الأول.
3: نعم، إذا أردنا الحديث عن حركة العبور عن جسر الرستن، بداية نستذكر أن جسر الرستن البارحة تم فتحه بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع بعد عام ونيف يعني على إغلاق الجسر بسبب قصف النظام البائد خلال معركة ردع العدوان في محاولة لإيقاف جحافل القوات المتقدمة قبل الدخول إلى مدينة حمص. حركة العبور صراحة يعني ابتدأت من البارحة حركة عبور كثيفة للسيارات الأهالي، وكأن يعني لديهم عيد بافتتاح جسر الرستن. كما تعلمون يعني جسر الرستن هو الرابط الأساسي بين الشمال والجنوب، يربط المحافظات ببعضها ويهون يعني أعباء سفر يومية على المسافرين. صراحة عند انقطاع الجسر يعني عانى جدا أهالي مدينة الرستن من خلال تحويل الطريق إلى طريق السد، وهو طريق لا يحتمل الأعباء الكثيرة من شاحنات وطرق وسيارات ومسافرين وغيرها. إضافة إلى ذلك أيضا الطرقات في مدينة الرستن يعني تهالكت بشكل كبير لأنها طرقات غير مجهزة لاستقبال هذا الكم من السيارات في اليوم الواحد. أيضا لا ننسى موضوع الحوادث الذي حصل بشدة ومؤخرا في مدينة الرستن. حركة العبور يعني بشكل عام هي أكثر من جيدة بل هي ممتازة. يعني الناس الذي لا يريد حتى العبور ذهب إلى جسر الرستن كي يعني يشهد افتتاح هذا الحدث الكبير.
0: نعم، شكرا لك عمر نكدلي مراسلنا من حمص.
4: وفي دير الزور واستجابة لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع، بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في المحافظة، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 شهرا. وأوضحت الوزارة أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية المهمة للمحافظة نظرا لدوره في إعادة

0: عادة ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي والمناطق الشمالية من البلاد، حيث يشكل جسر السياسية شريانا رئيسيا للحركة والتنقل بين ضفتي نهر الفرات. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسل إذاعة دمشق في دير الزور معتز الكماري. أهلا بك معتز.
1: أهلا بك، مساء الخير لك ولمستمعي إذاعة دمشق.
0: حياك الله معتز. يعني ماذا عن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية؟ يعني وما الأهمية التي يكتسبها الجسر بالنسبة لأهالي المنطقة هناك؟
1: نعم محمد، عندما نتحدث أولا عن جسر السياسية فنحن نتحدث عن واحد من أهم الشرايين بدير الزور. هذا جسر خرج عن الخدمة منذ سنوات طويلة بعد أن تعرض خلال الحرب لعدة ضربات كان أخذها في عام 2016 عندما استهدف بقصف مباشر ما أدى إلى تدمير أكثر من 70% من بنيته. جسر السياسية لم يكن يعني مجرد معبر، كان يربط المدينة بالضفة الغربية وقرية الحسينية بالضفة الشرقية ويؤمن حركة اقتصادية وإنسانية يومية. ومع الانقطاع عاش الأهالي يعني معاناة حقيقية واضطر الاعتماد على جسور ترابية مؤقتة في دير الزور وأيضا ريفها. لكن هذا الجسر كان أو هذه الجسور عفوا كانت تنهار عند كل ارتفاع منسوب مياه أو ارتفاع منسوب فرات، ولا سيما الارتفاع الأخير ما أدى إلى يعني انقطاع أو انهيار كافة الجسور. اليوم ومع توجيه رئاسي مباشر من السيد رئيس أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، بدأت الأعمال إصلاح الجسر بشكل فعلي بعد سنوات أو بعد زمن طويل من الدراسة والتأجيل. ومع يعني انهيار أو حصار مياه نهر الفرات انطلقت الورشات على الأرض، وأعلن يعني في الأمس رسميا بدء إعادة تأهيل الجسر. وزارة الأشغال أكدت أن المشروع سيعيد حركة الطبيعية سيعيد الحركة الطبيعية بين ضفتي النهر ويحسن النقل وأيضا التجارة والخدمات ويوفر معبرا آمنا ومستداما للسكان، بما يدعم يعني جهود التعافي وإعادة إعمار كل الإعمار. وكما أشارت أيضا إلى أن تدمير الجسر السابق أو جسور سابقا أجبرت الأهالي على استخدام العبارات والسفن البدائية، وما عرض وما يعرض الأهالي للمخاطر الكبيرة خصوصا مع تكرار حوادث الغرق. يعني اليوم ومع بدء الأعمال هناك أمل حقيقي بعودة
0: أعمال إعادة التأهيل. بدأت أليس كذلك؟
1: نعم بدأت منذ الأمس بشكل فعلي. كانت منذ أسبوع تقريبا بدأت التحضيرات بالأعمال، وفي الأمس أعلن بشكل رسمي عن إعادة تأهيل الجسر. مدة التأهيل كما قالت وزارة الأشغال سيستمر لمدة 12 شهرا.
0: نعم نسأل الله تعالى النهوض لهذا البلد من دير الزور. معتز الكماري شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.
2: وقبل ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وفد الجمهورية العربية السورية يعقد اجتماعا مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. وقوع إصابات جراء انفجار في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبي. وأخيرا عودة جسر الرستن في محافظة حمص إلى الخدمة عقب إعادة تأهيله وتطويره.
0: متابعينا الكرام، وقبل أن تطوى أوراق نشرتنا المحلية تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. التدقيق والإشراف العام حسن الحسين. وفي التقديم عبد الكريم البوشي ومحمد الدرباس. وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد. هنا دمشق.

0: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. وفد سوريا برئاسة معاون وزير العدل يعقد اجتماعا مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

0: رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقلة يدين الاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات واصفا إياه بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. قوى الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس تفكك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة وتضبط شحنة مخدرات تقدر بمليوني حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب وتلقي القبض على 2 من المتورطين. فرع المباحث الجنائية في درعا يلقي القبض على متورطين بإطلاق نار استهدف محلا تجاريا في بلدة الغارية الغربية بريف المحافظة الشرقي. صحة حماة تؤكد مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بعضهم بحالة حرجة في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبية. وفي خبرنا الأخير، أهالي القصير في ريف حمص ينظمون وقفة إحياء لذكرى شهداء فتحة الموت الذين ارتقوا أثناء خروجهم من المدينة عقب اقتحامها من قبل قوات نظام البائد عام 2013. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: علينا نذكر دمشق.
1: حكاية التاريخ مرآة الواقع، إذاعة دمشق.
0: لا نذكر مدينة فقط، بل نذكر اسما قيل قبل آلاف السنين.
2: دمشق كانت غنية بالينابيع.
0: من أين جاء اسم دمشق؟
2: أجمع على أن دمشق التراكم الحضاري هو الذي صنعها.
0: الآن نستبق الحديث، لدي كلام كثير عن بردة. حين نذكر دمشق لا نذكر مدينة فقط، بل نذكر اسما قيل قبل آلاف السنين، كتبته حضارات عدة بلغات مختلفة، لكن المعنى بقي واحدا، مدينة المياه ومدينة الحياة. فمن أين جاء هذا الاسم؟ ومن بنى أول جدار فيها؟ وهل هي فعلا أقدم عاصمة مأهولة في العالم؟ أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات بودكاست تاريخ دمشق. هذه الأسئلة أو التساؤلات التي ربما قد تكون غائبة عند البعض أطرحها على ضيفي هنا الدكتور أحمد الحميد العنزي، أستاذ التاريخ المملوكي في قسم التاريخ في جامعة دمشق والباحث في التراث الشعبي. أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد.
2: أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور. بداية نبدأ من أصل التسمية، من أين جاء اسم دمشق؟
2: في الإجابة على هذا السؤال يتبادر للذهن بشكل مباشر، هل للمكان ارتباط وللبيئة ارتباط بالتسمية، أم هنالك عوامل أخرى فرضت على المنطقة تسميات متعددة، وهل اختلف المعنى؟ ربما يعني لا أكون مبالغا إذا قلت أن هذه المدينة هي ربما من أكثر المدن في العالم حملت أسماء متعددة، ولكن المعنى واحد.
0: نعم.
2: وكتبت بالهيروغليفية وكتبت بالآشورية وكتبت بالآرامية والكنعانية وغير ذلك، لكن والإبلاوية، ولكن أشهر ما أطلق على دمشق قديما، وطبعا لا أقول حرف، إنما كان ينطق وفقا للهجات التي كانت سائدة
0: مع تبدل الحضارات. ربما
2: مع تبدل الحضارات. نعم، يعني دمشقو أي الدار المسقية.
0: الدار المسقية.
2: نعم، هذه بالآرامية.
0: نعم.
2: وتطور اللفظ مع مرور الأيام حسب اللهجات حتى أصبحت دمشق، ويقال أن دمشق أي أسرع في البناء من التسميات. نعم. وعرفت بالفيحاء أيضا.
0: نعم.
2: تمام. وعرفت بالشام فيما بعد، والشام ودمشق سميت بهذا الاسم لسببين.
0: نعم.
2: السبب الأول أنها تقع إلى شمال الكعبة، والسبب الثاني شبهت بالشام في وسط الخد.
0: على ذكر دكتور، على المقاطعة، شمال الكعبة، ما الرابط بين الاسم وبين يعني
2: الآن أهل الحجاز عندما يقولون أو يريدون الذهاب إلى بلاد الشام نقول نذهب إلى الشمال. تمام. فإلى بلاد الشمال، أي المقصود بذلك دمشق وبلاد الشام بشكل عام. وسميت أيضا بالشام تشبها بالشام التي في وسط الخد، أي أنها النقطة الخضراء في وسط بادية أو صحراء.
0: هذا سيقودنا إلى الغوطة وإلى بردة التي
2: نعم.
0: سنتطرق لها أيضا في هذه الحلقة، لكن
2: نعم.
0: السؤال الآن، عرفنا أصل التسمية،
2: المعنى،
0: الآن ما معنى دمشق؟
2: يعني من خلال شرح السؤال، شرح الجواب.
0: نعم.
2: الأرض المسقية أي الأرض ذات الحياة، أو الأرض الفسيحة، أو الأرض المتسعة، أو الأرض التي فيها الحياة، وجعلنا من الماء
0: كل شيء
2: حي.

0: لذلك دمشق إذا عدنا بموقعها الأصلي لم تكن في المكان الآن الذي
1: عليه الآن.
0: عليه، إنما بدأ الزحف، وهذا دليل على استمرارية الحياة ودليل على وجود مقومات الحياة، الماء والتربة الخصبة والمناخ المناسب. يعني في الدراسات الأثرية والدراسات المناخية تقول أنه منذ 15,000 عام قبل الميلاد بدأ المناخ يتحول من المطير القاسي إلى المتوسطي، بما ندعوه الآن بالمناخ البحر الأبيض المتوسط. تمام. وفي 1010 كما تذكر الدراسات الأثرية وجدت حبوب القمح والبازيلا والعدس بقاياها متفحمة. تمام. وطبعا هناك طرق في علم الآثار، الكربون المشع واليورانيوم المشع، وطرق أخرى تقيس مدى الإشعاع في تلك المستحاثات النباتية والحيوانية والبشرية فتعطينا العمر الزمني. تمام. فإذا دمشق ما سميت بهذا الاسم إلا لوجود مقوم الحياة. ما هو مقوم الحياة؟ الماء،
1: المياه.
0: ونحن طبعا المياه هنا ربما هذا لا يتناقض مع الكلام الذي سأرويه فيما يأتي أو سأتحدث عنه فيما يأتي. دمشق كانت غنية بالينابيع وبعيون المياه. تمام. وبعض التسميات التي الآن ربما نعرج عليها في ريف دمشق تحمل في طياتها هذا المعنى. تمام. عين منين، جرمانة، مجرى المياه. تمام. كلها تسميات آرامية قديمة، فهذا دليل على أن المنطقة لم تخلى من السكان، بقيت مستمرة
1: منذ القدم.
0: نعم، منذ القدم. يعني في 1010 قبل الميلاد اكتشف في ضواحي دمشق الجنوبية والشرقية الفخار الرمادي في 1010. طيب إذا انتقلنا في بعد 1010 تم اختراع الدالوب الذي يدخل في صناعة الفخار. في 1007 قبل الميلاد بدأت تدخل الألوان في صناعة الفخار. تمام. ونحن نعلم، ربما البعض يعلم والمطالع، أن النار اكتشفها الإنسان في 1009 قبل الميلاد. تمام. طب هذه كلها مقومات للحضارة، للحياة. تمام. وانتقل الإنسان مع بدء الزراعة، الإنسان الدمشقي انتقل من المستهلك السلبي إلى المستهلك الإيجابي. كيف المستهلك السلبي؟ كان يعتمد على الالتقاط والأكل مباشرة، بينما عندما اكتشف الزراعة أصبح مستهلك إيجابي، يحصد، يزرع ويجني ويخزن. لأن الدراسات الأثرية في 1005 في العصر الكالكوليتي، العصر النحاسي، دلت على أن هنالك مستودعات كانت تخزن فيها الحبوب. وصناعة الفخار بحد ذاته، عداك عن أنها كانت أداة لوضع الطعام والمياه، أيضا كانت الجرار للتخزين.
1: هذا يضعنا أمام سؤال. يعني نحن الآن أمام تاريخ موثق.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بدمشق، ليس يعني تاريخ موثق أم ربما ميثولوجيا تأسيسية؟
0: لا لا لا،
1: هو سردية كونية.
0: هو ليست هي سردية.
1: نعم.
0: إنما هو تاريخ موثق. التوثيق من أين يأتي؟ من الزمان والمكان.
1: نعم.
0: ما هو الزمان؟ يتمثل الزمان في التاريخ. طيب المكان هو الأثر.
1: صح.
0: الذي نتركه على الأرض. تمام. وجاءت وجاء علم الآثار ليوثق ما تركه الزمان.
1: نعم.
0: عبر عصوره المتعددة. هذا يقول

تقودني إلى أن الدراسات الأثرية والعلوم وعلوم الآثار وما يلحق بها فندت كثير من التسميات ومن الأحداث ومن المجريات ومن الأمور التي

0: التسمية،
1: نعم،
0: أصل التسمية
1: المعنى
0: والمعنى.
1: نعم.
0: وأيضا الآن متى دمشق فعلا تأسست أو بدأت بالنشأة؟
1: يجب أن نميز بين مرحلتين.
0: نعم.
1: مرحلة عصور ما قبل التاريخ إنسان الكهوف، ومرحلة ما قبل الميلاد بعشرة أو 15,000 عام. طبعا أنا ذكرت في الألف العاشر انتقل الإنسان من المستهلك الإيجابي إلى المستهلك السلبي إلى الإيجابي.
0: نعم.
1: هذا دليل كما ذكرت قبل قليل على استمرارية الحياة من ناحية. من ناحية أخرى، المستوطنات البشرية، وهنا أعني ما أقول بالمستوطنات، هو التوطن،
0: الاستيطان
1: والاستقرار.
0: نعم. استقرار.
1: تمام، بالمعنى الإيجابي.
0: نعم.
1: بدأ في منطقة دمشق التي كانت تمتد الآن، دعني أحددها جغرافيا على أرض الواقع، من مطار دمشق الدولي جنوبا إلى دمشق الحالية شمالا.
0: إلى دمشق الحالية.
1: نعم، إلى حدودها.
0: نعم.
1: هذه المنطقة كانت غنية بالينابيع، غنية بالأراضي الزراعية، وما تزال إلى يومنا هذا.
0: نعم.
1: يعني الإنسان الذي سكن تلك المنطقة كان حريصا على أن يبقى حيا
0: ويتكيف مع الظروف،
1: ويتكيف مع الظروف المناخية والمعيشية، رغم أن هذه المنطقة التي ستستقر بها دمشق منذ الألف الخامس من العصر الكالكوليتي، العصر النحاسي، والعصر الحديدي في الألف الثاني قبل الميلاد، ستتعرض هذه الرقعة الجغرافية إلى غزوات كثيرة. طيب، من بنى دمشق الحالية أو المكان النطاق الجغرافي الآن؟ طبعا نحن نقول أن دمشق آرامية. طيب، ألم تكن هناك حضارات قبل الآرامية؟
0: نعم.
1: وجدت حضارات قبل الآرامية، لأن الآراميين هاجروا من الجزيرة العربية في 1500 قبل الميلاد. طيب، إذا قصرنا تاريخ دمشق على 1500، هل هذا يتوافق مع اللقى الأثرية؟ بالطبع لا، لا يتوافق. لماذا؟ لأن اللقى الأثرية والشواهد التاريخية
0: اكتشفت قبل،
1: تم اكتشاف معالم حضارية للعموريين قبل الآراميين.
0: نعم.
1: تمام؟ والعموريين في 1400 قبل الميلاد.
0: نعم.
1: والآراميين في منتصف 1200 قبل الميلاد. لأنه معلوم لدى الباحث أن احنا قبل الميلاد نهبط من الأعلى إلى الأدنى لنصل إلى العصر الميلادي.
0: نعم.
1: إلى السنة الميلادية الأولى. فدمشق كانت مأهولة ولم تنقطع من السكان.
0: نعم.
1: تمام؟ عندما جاء الآراميون إلى بلاد الشام وأعالي الفرات وقسم من العراق وامتدوا حتى شمال بلاد الشام، صنعوا لأنفسهم ممالك.
0: نعم.
1: طيب، هذه الممالك لماذا لم تكن؟
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: الكلمة مالك هي دمشق على فكرة يعني، وأخذت نصيبها من السيادة على الممالك الأخرى كمملكة حماة ومملكة إيمس وحمص وأليب يمحاض وغيرها من حلب طبعا وغيرها من الممالك الأخرى. المانع الجغرافي والطبيعي أو المانع الطبيعي التضريسي هو الذي حال دون إنشاء مملكة واحدة قوية متسعة تشمل بلاد الشام بأكملها جغرافيا وبشريا. إذن العامل التضريسي هو الذي حال دون ذلك. لكن الآراميون ودمشق بشكل خاص كانوا يعملون بالتجارة، وهم ربابنة التجار في العالم، وهم الذين جعلوا من الآرامية انطلاقا من دمشق طبعا، جعلوا من الآرامية لغة الدبلوماسية في العالم في ذاك الوقت. وهنالك شواهد، هذا ليس كلام يعني لمجرد الإعلام، لا أبدا، هذا كلام تاريخي أثري لغوي مثبت بالوثائق.
1: كيف جعلوها
0: هكذا؟ من خلال انتشار التجار، حملوا معهم. كيف انتشر الإسلام في أقاصي آسيا؟ عن طريق التجار. والآراميون هم الذين عملوا في التجارة ونشروا لغتهم
1: عن طريق تجارة،
0: عن طريق تجارتهم تماما. فلهذا الآراميون هم الذين وطنوا وبنوا دمشق بمعناها الحضاري، بمعناها العمراني، بمعناها المجتمع المستق

0: قر بمعناها المؤسساتي تماما.
1: لكن من بناها نحن الآن نتكلم عن دمشق كمدينة وفق ما تفضلته، يعني الأراميون هم أسسوا لدمشق.
0: نعم،
1: وبنوا. أسسوا بمعنى يعني أنه
0: بنوا
1: كان هناك دمشق، ولكن دمشق كمدينة أصبحت في العهد الأرامي، لكن بالأساس من بنى دمشق؟ هل بناها هناك في يعني مملكة معينة، أم هي ربما بسبب تراكم حضارات؟
0: تراكم حضاري هو تراكم حضاري، لكن العهد القديم يقول أنه دمشق ابن فلان يعود بنسبه إلى سام.
1: نعم،
0: بن نوح.
1: هذا ما كنت سأسأله.
0: هذه روايات.
1: هناك روايات.
0: هذه روايات نقلت من العهد القديم ونقلها مؤرخو الإسلام مثل ابن عساكر ومثل ابن كثير ومثل أبو الفداء وغيرهم من المؤرخون الذين أتوا على ذكر دمشق وكتبوا عن دمشق، ولكن إلى الآن لم يثبت أثريا أن هنالك شخص بعينه هو الذي بنى. أنا أقول ومن خلال الدراسات والمطالعة وآراء الباحثين أجمع على أن دمشق التراكم الحضاري هو الذي صنعها.
1: نعم.
0: بالخبرة وبالممارسة وبالاستقرار.
1: لكن الآراميين يعني ربما
0: هم بلغ رواد.
1: نعم.
0: رواد هذا الصنيع الجميل.
1: نعم. لماذا ازدهرت دكتور دمشق؟ يعني الآن
0: ما هي مقومات الازدهار؟
1: هناك
0: عدة.
1: مياه.
0: الإنسان.
1: نعم.
0: بالدرجة الأولى.
1: نعم.
0: والطبيعة والمياه والتربة والموقع الجغرافي.
1: نعم.
0: طيب إذا نظرنا إلى دمشق الآن، هل تتوفر فيها هذه المقومات؟ نعم تتوفر. نعم. في هذه المقومات. طيب إذا وجدت هذه المقومات وشعب خمول، مجتمع خمول، هل يمكن لها؟
1: لا يمكن أن تزدهر.
0: لا يمكن. نعم. لذلك التجار الدمشقيون إلى الآن مشهورون
1: بالنشاط
0: وطيب معاملتهم. نعم. مع الزبون. تمام. وهذا ورثوه عن أجدادهم الآراميين. تمام. ولذلك نرى أن دمشق عاشت حياة رغيدة مزدهرة، أولا بتوفر السلع الغذائية، الغلال بكل أنواعها.
1: نعم، من المحاصيل
0: بالضبط.
1: نعم.
0: وأنا ذكرت قبل قليل أنه البازل
1: والحنطة
0: والعدس وجدت.
1: نعم.
0: منذ 1008 قبل الميلاد كزراعة.
1: نعم.
0: هذا دليل على أن المنطقة قابلة للزراعة. وجدت فيها محاصيل زراعية مثمرة وبقولية، وذلك لتوفر المياه. طيب نهر بردة لعب دور أساسي في ذلك.
1: حتى لا يعني يعني
0: نستبق الحديث.
1: نستبق الحديث، لدي كلام كثير عن
0: نعم.
1: عن بردة سأتطرق له في ختام هذه.
0: صحيح.
1: ولكن
0: هو يعني تم الإشارة كمقوم من مقومات.
1: نعم. هو جزء أكيد من مقومات. نعم. الحياة في نعم. في دمشق، لكن السمة الأبرز لازدهار دمشق، يعني دمشق الآن هي على
0: الموقع
1: في
0: الموقع والبيئة والطبيعة والتربة.
1: أيهما أبرز أسس أو ربما ساعد بشكل كبير عن غيره في
0: الإنسان.
1: دمشق
0: الإنسان،
1: طبيعة الإنسان،
0: طبيعة الإنسان، لأن الإنسان والجبروت لله هو الجبار.
1: نعم.
0: على الأرض. لماذا هو الجبروت؟ لأن فكر الإنسان وعقله وسلوكه هو الذي يحدد مدى تقدمه أو تراجعه. ومن هنا.
1: نعم.
0: يعني تميز الإنسان الدمشقي، كوننا نتحدث عن دمشق، تميز الإنسان الدمشقي بتجارته وبتواصله. تمام.
1: مسوق يعني بارع، يقال الدمشقيون مسوقون بارعون.
0: لك يعني الآن تسير في سوق الحميدية.
1: نعم.
0: ترى العجب، تفضلي يا ست سوق، تفضلي يا ست.
1: هذه مأخوذة من يعني كما أن دمشق هي تراكم، يعني تأسيس دمشق هو تراكم حضارات سابقة، فبالتأكيد

0: الأطباع البشر هي
1: حضاري ومعرفي.
0: نعم تنقل
1: بالجينات الوراثية. نعم نعم.
0: الآن دكتور بعد كل هذه التفاصيل الشيقة صراحة ننتقل إلى المحور العمران الدمشقي أو العمارة الدمشقية.
1: نعم.
0: هناك ميزات للعمارة الدمشقية وفن العمارة في في في في دمشق. تضعنا في تفاصيل أكثر حول يعني.
1: من من منذ عام أو عامين، عام ونصف تقريبا.
0: نعم.
1: كنت جالس مع أحد أصدقائي وزملائنا في الجامعة، فقلت له البيت الدمشقي هو متحف.
0: نعم.
1: لماذا متحف؟ تجد فيه الطبيعة وتجد فيه الهندسة المعمارية الراقية.
0: نعم.
1: وتجد فيه الجنة الحديقة.
0: نعم.
1: وتجد فيه الأمان والطمأنينة وراحة البال. من أين تأتى ذلك؟ ومن أين أصبح البيت الدمشقي أو العمارة الدمشقية لها هذه الميزة؟ إذا ما نظرنا إلى حجارتها نراها ملونة.
0: نعم.
1: وليست ذات لون واحد، وهذا يضفيها جمالا. نعم. تمام؟
0: هذه نقطة الأولى.
1: هذا يعني عندما ننظر إلى إلى اللون الأصفر والبني والأسود والأبيض الأبلق،
0: هو يعني
1: هذا ما سمي بالأبلق
0: بصرية ربما.
1: تمام؟
0: يعني نعم.
1: هذا يعود إلى نوعية التربة والصخور والمقالع التي تم جلب هذه الأحجار منها. ولدينا ثلاث أماكن، لدينا جبال برزة وجبال المزة وخونق الربوة، تضم ثلاثة ألوان هذه المواقع. ومن هنا جاء الدمشقيون بحجارتهم. خونق الربوة.
0: نعم.
1: خانق الربوة.
0: نعم.
1: خانق الربوة الجبال التي تمتد على يمين طريق الربوة وعلى يساره.
0: نعم.
1: منها كانت وسمي بالخانق لأنه فتحة صغيرة.
0: نعم.
1: بين جبلين. تمام؟ لأن النهر يشق هذا الطريق.
0: نعم.
1: نعم. نعم. ومن هنا جاءوا الدمشقيون بحجارتهم وبنوا دمشق. العمارة الدمشقية أيضا هي عمارة تراكمية. إذا أردنا أن نتحدث عن البيت أو عن المدرسة القديمة ذات الطراز الإسلامي، كلها كانت تتكون من باحة سماوية.
0: نعم.
1: وأروقة حولها وفسقية في المنتصف. ها؟
0: نعم.
1: بحرة. إضافة إلى ممر يؤدي بك من الخارج من الزقاق.
0: نعم.
1: إلى دهليز داخلي يفضي إلى فسحة مربعة مغلقة لها باب على الفتحة السماوية. ما المقصود؟ لماذا هكذا هذه العمارة أو هذا الأسلوب؟ حتى لا يكشف أهل البيت إلى من يسير في الخارج. وإذا نظرت الآن إلى البيوت والعمائر القديمة في دمشق، تجدها أسوارا من الخارج وجنة من الداخل. غرفها وقاعاتها تفتح على صحن البيت ونوافذها، وليس لها فتحات
0: على خارج
1: على الشارع
0: أو الزقاق.
1: أيوة. لذلك يعني وتفنن الدمشقي في بناء بيته أو في بناء مشيدته بالمعنى العام.
0: نعم.
1: والشمولي، يعني دخلت القبة في البناء. إن كان لماذا اختيرت القبة كنمط معماري سقف للحمام؟ لأن الدمشقي أدرك أو الإنسان العربي أدرك أن تصاعد البخار وتلامسه مع سقف مستوي يؤدي إلى إعادة هذا البخار الذي تجمع وأصبح نقاط من الماء بالعودة إلى الأرض. تمام؟ عملية
0: هندسة دكتور يعني.
1: هذا أضف إلى ذلك أنها منظر جمالي.

0: آلي ومنظر للتهوية وأسلوب للتهوية أيضا تماما، والقبة نمط معماري قديم يعود إلى الألف السابع عشر أو الثامن عشر قبل الميلاد، عندما انتقل الإنسان من حياة الكهوف إلى القرى الزراعية. ولذلك النمط المعماري الدمشقي العمران جاء نتيجة الهجرات، اتساع المدينة جاء نتيجة الهجرات. يعني الآن نحن إذا نظرنا إلى دمشق القديمة نرى ضاحية الصالحية، نرى ضاحية العقيبة، نرى ضاحية الميدان، نرى فيما بعد مؤخرا،
1: هذه كلها خارج السور،
0: كلها خارج السور المهاجرين تماما. وأعطيك الأسباب والمظاهر لماذا. ثم نجد في دمشق إما داخل السور ما يحاذي الباب أو خارج السور ما يحاذي الباب من الخارج، ما أطلق عليه السويقة، والسويقة تصغير سوق، والسوق كلمة آرامية قديمة تمام تعني مكان التجارة. السويقة كانت تضم منشآت عدة، جامع وطاحون ومدرسة تمام وفرن. هذا دليل استقرار،
1: مدينة متكاملة،
0: مدينة
1: أو مجمع متكامل كل مقومات الحياة.
0: عندما جاء آل جماعي آل قدامة من جماعيل سنة 548 للهجرة، قرابة 1153-54 للميلاد، استقروا في البداية عندما جاءوا هربا من حروب الفرنج في نابلس من قرية جماعيل. أول ما نزلوا بعد دخولهم دمشق نزلوا في المنطقة الأحدى عشرية الآن مقابل باب تومة تمام. هذه المنطقة سميت بالأحدى عشرية لوجود أحدى عشرة طاحونة فيها تمام، وكان هنالك نهر أقيمت عليه تلك الطواحين. ثم انتقلوا بعد عام بعد أن نزلوا في جامع أبي الصالح، انتقلوا إلى سفح قاسيون، إلى قرية دير مران وغيرها من القرى والميطورية وغيرها. الميطورية الآن هي منطقة ركن الدين، والميطورية تعني جبل المياه، جبل الطور المياه. ومي المي بالآرامية هي المياه بالعربية تمام. هذه هذا الامتداد من الصالحية إلى الميطورية إلى ركن الدين الآن، هذه منطقة كانت قرى قديمة، وكان فيها دير في الصالحية اسمه دير مران. عندما جاء هارون الرشيد في زيارة إلى دمشق وجاء من بعده ابنه المأمون الخليفة المأمون الخليفة العباسي، طبعا الخليفة العباسي حكم، المأمون حكم من 198 ل 218 هجري. عندما زار دمشق أقام في دير مران، ومع مرور الأيام طبعا تحولت عندما جاء آل قدامة في منتصف القرن السادس الهجري، أقاموا المدرسة العمرية وبدأت تتسع المنطقة رويدا رويدا، واستقطبت كثير من السكان، حتى أن المدرسة العمرية يذكر ابن طولون الدمشقي المتوفى سنة 952-53 للهجرة في كتاب القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، وقد حقق من قبل أحمد دهمان الباحث الدكتور أحمد دهمان، وطبع في القاهرة، ونسخة أخرى طبعت في بيروت دار الكتب العلمية. يذكر أن هذه المدرسة بلغ عدد حجراتها 350 حجرة.
1: هناك ميزة لهذه المدرسة دكتور.
0: نعم، والشيء العجيب والغريب وربما يغيب عن أذهان كثير من الباحثين أن هذه المدرسة هي أول مدرسة

0: أوقفت جناحا خاصا لتعليم المكفوفين في العالم، وكان لدمشق الريادة في ذلك.
1: هذه الميزة التي يعني
0: نعم، وأنشئ سكن خاص
1: لهم
0: بالمكفوفين أو كما كان يطلق عليهم بالعميان، سمي زقاق العميان، وقد أشار إليه نعم ابن طولون في ذلك، وأكد على ذلك الباحث المرحوم الدكتور مصطفى شاكر في كتابه الصالحية مدينة العلم، طبع في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
1: بالعودة إلى العمارة الدمشقية دكتور، هناك مصطلح الزلملك والحرملك في البيت الدمشقي.
0: البيت الدمشقي هذا المصطلح هو كان موجود من البدايات، ولكن هذا المصطلح استخدم بالدرجة الأولى في البيوت والقصور الكبيرة والسرايا. أما في البيوت الدمشقية المتواضعة وربما التي تصل إلى يعني شيء من الرفاهية، كانت هناك غرفة بما يسمى الآن غرفة الضيوف، وكما يسمى عند المصريين بغرفة المسافرين،
1: أو الديوانية
0: أو الديوانية في الريف السوري. هذه الغرفة كان يستقبل فيها الضيف الذي يأتي من الخارج. لذلك ظهر مصطلح السلملك والحرملك في فترة الحكم العثماني بشكل واضح وصريح، وعرف في القصور والمباني والمشيدات الكبيرة والسرايا وغير ذلك من المباني.
1: نعم، أيضا في ذات السياق دكتور، لكل بيت أو لكل تفصيلة في البيت الدمشقي هناك حكاية ربما، يعني أو مغزى أو غاية من إنشائها. البحر وسط الديار، الصقاقات الضيقة أيضا،
0: طيب
1: فتحات التهوية ربما،
0: نعم
1: هذه تفاصيل بالتأكيد لها غاية. فبالتالي نعم نحن نتحدث عن هندسة
0: معمارية متكاملة
1: وسابقة لعصرها ربما.
0: هي ساحرة.
1: نعم.
0: حتى لماذا ساحرة؟ لأنها تترك في النفس أثر.
1: نعم.
0: يسحر المرء، يعني الأديب الكبير محمد كرد علي
1: نعم
0: له كتاب في دمشق وسحرها، تخطف الألباب.
1: نعم.
0: لماذا؟ يعني أنت عرجت على البحر وعرجت على الفتحات التهوية والإضاءة. المهندس الدمشقي وافق بين ما هو طبيعي وما هو بشري.
1: نعم.
0: كيف؟ النفس البشرية دوما ترتاح إلى الخضار وإلى المياه.
1: نعم.
0: وإلى الأجواء
1: الأجواء العليلة نعم
0: الهواء العليل.
1: نعم.
0: وهذا وفر في دمشق، فلماذا لا يوفر في المسكن؟
1: نعم.
0: ومن أجل ذلك صنع البحر، ومن أجل ذلك أيضا أطفى نهر بردة
1: جمالية،
0: وأضاف نهر بردة جمالية على جمال. تمام. هذا التفرع الذي تشعب في مناطق دمشق المتعددة تمام داخل السور وخارجه، جعل من هذه اللوحة الطبيعية تزداد جمالا ورونقة وأبهة، وما تكاد ترى بيتا في دمشق إلا وخرير الماء ينشد أنغام في زوايا.
1: نعم. بالمجيء على نهر بردة الآن وصلنا إلى نهر بردة. ربما نهر بردة دكتور السمة الأبرز التي ساعدت ربما في استقرار دمشق،
0: صحيح.
1: إضافة إلى موقعها الذي تفضلت بالحديث عنه،
0: صحيح.
1: في قبل قليل في سياق هذه الحلقة، كيف كان لنهر بردة هذا الدور منذ نشأة دمشق إلى يومنا هذا؟

0: يقال تاريخيا وجيولوجيا أن من شق نهر بردة هم الآراميون.
1: نعم.
0: هنا يقال ليس بمعنى الترجيح أو التشكيك، بمعنى القطع.
1: نعم.
0: والبت تماما، لأن الدراسات الجيولوجية أثبتت العمر الزمني لهذا. نعم. النهر. طيب، هذا النهر عندما كان يدخل حوض دمشق وغوطتها، ماذا يترك من أثر في تلك الجغرافيا؟ الأثر الذي كان يتركه أنه حول تلك الأراضي مع الطبيعة المناخية المناسبة إلى جنة. يعني أنا أذكر أني قرأت في كتاب الأعلاق الخطيرة لابن شداد المتوفى سنة 684-1286، الجزء الخاص بدمشق، أن غوطة دمشق احتوت على 3000 بستان.
1: ثلاثة آلاف بستان.
0: بستان. وتتخيل أن يعني كل بستان بموقعه الجغرافي طبعا، وهنا نهر بردة تشعب إلى مجموعة من القنوات هي التي أغنت غوطتك، غوطة دمشق، والتي أعطت لدمشق رونقها الجمالي.
1: هناك تكامل بين نهر بردة وبين. نعم. غوطة دمشق.
0: نعم.
1: التي من نهر بردة غذيت غوطة دمشق عبر القنوات،
0: عبر القنوات التي نسميها الآن نهر يزيد والعقرباني والمزاوي وغير ذلك.
1: من أول من بدأ فكرة أو بادر إلى ذهني فكرة شق القنوات؟
0: ذكرت أن الآرامين هم الذين قاموا بهذا. ولماذا؟ السؤال لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الأراضي الصالحة للزراعة ذات مساحات واسعة شاسعة، تمام؟ كيف لنا وهي منخفضة ومرتفعة، كيف لنا أن نسقي هذه الأراضي إذا ما تم زراعتها؟ فقاموا بشق هذه القنوات وباتجاهات. يعني الآن أنت عندما تنظر إلى الخريطة الطبوغرافية لمسار السرير النهري.
1: نعم.
0: والسرير الخاص بالقنوات، تجد أنها قد غطت مساحات واسعة من دمشق.
1: نعم.
0: بين ما كان يسمى بالشرف الأعلى والشرف الأدنى في الفترة الأيوبية والمملوكية والعثمانية فيما بعد، تماما. نعم. يعني الآن إذا سرت أنت في منطقة الصالحية تجد قناة من قناة نهر بردة، تذهب إلى ريف دمشق وإلى غوطتها، وخصوصا
1: الغوطة البعيدة
0: أطرافها، تجد. نعم. الكثير من القنوات التي شقت عن نهر بردة بتسقي بساتين الغوطة.
1: نعم.
0: بكل أشجارها ومحاصيلها وزراعاتها.
1: نعم. دكتور، الحديث شيق مع حضرتك، لكن هذا ليس نهاية المطاف. نحن أولى الحلقات يعني وصلنا إلى الوقت المخصص لها وانتهينا من الحلقة الأولى. دمشق لم تبنى مرة واحدة، بل بنيت بتراكم الحضارات، وكل حجر فيها يحمل توقيع حضارة.
0: صحيح. صحيح.
1: من هذه الحضارات.
0: صحيح.
1: هذا ما سنكمله في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. نصل إلى مرحلة العهد الروماني. نعم. لمدينة دمشق. كل الشكر لك دكتور.
0: شكرا.
1: أحمد الحميد العنزي، الأستاذ التاريخ الإسلامي المملوكي في قسم التاريخ في جامعة دمشق والباحث في التراث الشعبي. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أيضا أنتم متابعينا ومستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دمشق. نلقاكم في الحلقة الثانية من بودكاست تاريخ دمشق. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة يدين الاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، واصفا إياه بالانتهاك الخطير للقانون الدولي. وزير السياحة مازن الصالحاني يبحث مع السفير التركي نوحي الماز سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الضيافة والاستثمار والتدريب والسياحة الثقافية. قوى الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس تفكك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة وتضبط شحنة مخدرات تقدر بمليوني حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب وتلقي القبض على 2 من المتورطين. فرع المباحث الجنائية في درعا يلقي القبض على متورطين بإطلاق نار استهدف محلا تجاريا في بلدة الغارية الغربية بريف المحافظة الشرقي. صحة حماة تؤكد مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بعضهم بحالة حرجة في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في صوامع كفر بهم بريف حماة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي والمجلس المحلي تخمد حريقا في حقول القمح بقرية طلف بريف حماة الجنوبي. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

0: حكاية التاريخ مرآة الواقع إذاعة دمشق.
1: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الذي يتجدد معكم أسبوعيا على أثير إذاعة دمشق. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم نسلط الضوء على البعد الثالث للكلمة والصورة في الكتاب وأثرهما في بناء شخصية الأطفال واليافعين، وصولا إلى تنشئة جيل قادر على فهم الحياة ومواكبتها ومواكبة تطورات واحتياجات وتحديات هذا العصر.

0: مستمعينا، يسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ زياد كسارة، وهو كاتب وناشر متخصص بكتب الأطفال، عضو مؤسسة اتحاد الناشرين السوريين الأحرار عام 2012، والآن يشغل نائب رئيس اتحاد الناشرين السوريين. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد.
1: أهلا بكم ومرحبا.
0: طبعا أستاذ زياد، يعني من خلال هذا اللقاء ونبدأ الحوار من أهمية الكتاب في حياتنا اليوم، ونبدأ منذ الصغر طبعا تأسيس أطفالنا على القراءة ومحبة الكتب الورقية. نبدأ من أهمية الكتاب بشكل عام في حياة الأطفال، وكيف يكون دور الأهل في هذا الموضوع.
1: العلم والمعرفة هم أساس استمرار البشرية والوجود الإنساني. وبناء الأطفال واليافعين والناشئة هم بناء مستقبلي لتعميق الجذور للجيل القادم، وبالتالي الكتاب هو الحامل المعرفي لتلك العلوم والمعارف ضمن أشكاله المختلفة عبر الزمن. صحيح. منذ الصحف ومنذ الأحجار إلى الحامل اللوحي الإلكتروني.
0: نعم.
1: وبالتالي

0: أهمية الكتاب لهذه الفئات المستهدفة هي ترسيخ وتأصيل العلوم والمعارف السابقة، القيم العربية والإسلامية الأصيلة، تزويدهم بالمعارف التي تمكنهم من مواكبة مستقبلهم وبناء المستقبل الواعد للأمة.
1: يعني أنت تعلم أستاذ زياد أننا في عصر التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي، الأطفال واليافعين أيضا يستسهلون موضوع إيجاد المعلومة والحصول عليها. فاليوم هنالك تحديات كبرى تواجه الكاتب، تواجه من يريد فعلا إثبات وتثبيت محبة القراءة والكتاب الورقي. كيف تواجهون هذه التحديات؟ كيف نحاول دائما زرع فكرة تواجد الكتاب دائما برفقة الطفل واليافع؟
0: الكاتب والناشر وكل إنسان في هذه البشرية بحاجة لأن يواكب التطور المعرفي والتقني والتكنولوجي. صحيح. الحاصل.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذا يخلق العملية التنافسية وعملية الاستمرارية والوجود لكل منتج في المجتمع. الكاتب والناشر عليه أولا أن يواكب الأفكار المستجدة، أن يطلع على التوصيات المعرفية، الكتابات الأدبية المعاصرة، التقنيات. نحن لسنا ضد الكتاب الإلكتروني أو الكتاب اللوحي، نحن ولسنا ضد الألعاب الإلكترونية السليمة التي تنمي ذكاء الطفل وتنمي مهاراته ليواكب مجتمعه، ولكن كل ما زاد عن حده قلب ضده.
1: نعم.
0: وبالتالي نحن مع عملية تقنين وعملية مواءمة وتنظيم لهذه المعارف وهذه التقنيات من الكتاب الورقي ومن الكتاب الإلكتروني، وتعزيزه بالحركة الجسدية، الحركة الواقعية للطفل لتنمية الجسم فكريا، عضليا، فيزيولوجيا، في كل المناحي التي تمكنه من استيعاب مجتمعه والمواءمة لما هو قادم.
1: نعم. هل كان هنالك خطة معينة بين اتحاد الناشرين مثلا، أو يعني كحضرتك مثلا يعني متخصص بكتب الأطفال، هل هنالك اتفاق بينكم أو خطة معينة بينكم وبين وزارة التربية لتعزيز موضوع الكتب الورقية، يعني تشجيع الطفل دائما على مسابقات أو فعاليات معينة لنعزز هذه الفكرة بذهنه؟
0: مجلس اتحاد الناشرين السوريين بعد التحرير قمنا بالتواصل مع عدة وزارات، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، ووزارة التربية.
1: نعم.
0: لانتداب منسقين من كل وزارة المتخصصين في ما يخص الكتاب، في مديرية الثقافة المشرفين والمتابعين لمعرض دمشق الدولي للكتاب، مديرية ثقافة الطفل، في وزارة الإعلام مديرية المطبوعات، في وزارة التربية مديرية الإشراف التربوي. الحالة هي عملية تنشيط خلية متكاملة، خلية عمل متكاملة لربط الطفل بالكتاب الورقي والإلكتروني. كما نوهنا سابقا نحن لسنا ضد الحامل المعرفي.
1: نعم.
0: نحن مع عملية نقل المعرفة إلى الأطفال والناشئة. نحن بحاجة لتعزيز التنامي الفكري والإدراك المعرفي عند الأطفال والناشئة. الكتاب الورقي يبقى مهما جاءه من منافسين ومهما واكبه من مستحدثات، يبقى هو الممتع في عملية ترابط المدارك اللمسية، البصرية، الحسية، الشم. الكتاب الورقي له متعة لا يمكن وصفها إلا من خلال التجربة.
1: نعم. طبعا يعني الكتب عديدة والعناوين عديدة، ولك مشاركات في معارض إن كانت داخلية أو خارجية. دعنا نتحدث عن انجذاب جيل معين إلى عناوين معينة أيضا. طبعا أنتم تدرسون هذا الموضوع حتى في مشاركاتكم في المعارض، تضعون ربما عناوين عامة وربما عناوين مخصصة لفترة يعني تلاحظون فيها مثلا الطفل كيف ينجذب إلى أشياء محددة فتنشرون من خلالها. يعني اروي لنا كيف تستقطبون فعلا من خلال العناوين، كيف أجذب وأجعل الطفل فعلا يحصل على هذه الكتب بسرعة ويشجع غيره أيضا.
0: الطفل والناشئ بطبيعته هو إنسان دائما يلتمس الاعتزاز بأصوله وجذوره.

0: جمهوره،
1: نعم،
0: وتاريخ يعتز به. فبالتالي نحن كعرب وكمسلمون لدينا من التاريخ ما يرفع الهامات إلى الأعالي وإلى القمم.
1: نعم.
0: فهذا محور أساسي دائما هو محور اهتمام.

0: الثانية هي عملية الاعتزاز بالذات وليس بالتاريخ، الاعتزاز بالذات من خلال تنمية المهارات الفكرية والإبداعية، تنشيط الكتابة، تنشيط التأليف، تنشيط المسابقات بعملية القراءة، المهرجانات، فتلك التي تعزز لديه الاستطاعة واكتساب المهارات. لدينا أيضا ما يمكن أن نسميه التكافل الاجتماعي، لابد من ورشات عمل تفاعلية تنشط هذا الاهتمام لدى الطفل واستقطاب ما يريد. نحن في عملية خبرات تبادلية، أنا لست في موقع إملاء فقط على الطفل، قد نكون نحن قاصرين عما يدركه الطفل الآن من معلومات وزخم، نحن قد نكون في معترك الحياة والعمل والمسؤوليات، ولكن الطفل حاليا فيه هو حالة استقطاب وعملية جذب لكل ما هو محيط، فعلينا أن نطلع على ما يستقطبه ونقوم في عملية ما يمكن أن نسميه فلترة وتصفية وتنقية لتلك القيم وتوجيهه وفق ما يناسبه من القيم المجتمعية الأصيلة.
1: نعم، دور اتحاد الناشرين أيضا هنا يعني يكون له ربما فترات موسمية كما نسميها، كما موسم رمضان الدرامي مثلا، ربما رؤى يعني في هذه الفترات لإقامة معارض أو لتعزيز الفعاليات كما ذكرت، إن كان مسابقات أو غيرها. لنتحدث عن اتحاد الناشرين في نشر ثقافة الكتاب أيضا بمختلف التصنيفات وتعزيز هذه المعارض في سوريا يعني بكثرة أكثر.
0: اتحاد الناشرين هو في النقطة الأساسية هو عمل تنظيمي لعمل الناشرين السوريين وفق كافة المذاهب الفكرية والإبداعية التي يمثلها المجتمع السوري. وأيضا دوره في عملية نشر تلك المعارف وتلك الإبداعات الفكرية في المجتمع السوري وخارج المجتمع السوري، وكون الاتحاد هو شريك استراتيجي مع وزارة الثقافة كمؤسسة حكومية قائمة على نشر الثقافة وتوجيهها وفق الرؤية الوطنية، فنحن نواكب هذه الفعاليات وفق معرض دمشق الدولي. يوجد لدينا جدول لمجموعة من معارض كتاب، معرض كتاب طفل، معرض كتاب متنقل في المحافظات السورية في الجامعات السورية، رؤية لنقل تجربة المعارض إلى المدارس، إلى كل مكان يمكن أن نصل به إلى القارئ كاتحاد، سواء ككتب أطفال أو كبالغين يمكن أن نتوجه إليهم بتلك المعارف وتلك العلوم، ليكون الكتاب هو نقطة التلاقي المجتمعية السورية والتوجه نحو رؤية مستقبلية واحدة تنهض بسوريا نحو المستقبل.
1: نعم نعم، دائما كنا يعني كلمة المكتبة المدرسية معلومة عند كل طالب طبعا، ولكن المكتبة المدرسية لدينا تقريبا نائمة يعني نفس الكتب، فهل هنالك يعني دور أيضا في تنشيط هذه المكتبة يعني مثلا من خلال موجهات معينات يعلن عن أسماء الكتب الجديدة أو تجديد الرؤى لهذه المكتبة والإعلان للطلاب؟ هنالك طلاب نحن نعرف أنهم لديهم رغبة فعلا بالقراءة ودائما تجديد عملية استبدال الكتب من المكتبة المدرسية.
0: نحن في المرحلة السابقة كل هذه التوصيات وكل هذه المفاهيم أو المعايير موجودة، ولكن بسبب حالة الاستبداد التي كانت قائمة والتي كانت توجه المجتمع في غير اتجاهاته للنهضة المجتمعية لم يتم العمل بها. دورنا الآن كمجتمع، كوزارة، كمؤسسات حكومية، كوزارة التربية، كاتحاد ناشرين، تفعيل تلك المكتبات وتلك المؤسسات للتعزيز التواصل ما بين الطفل والمكتبة المدرسية. وزارة التربية منخرطة أصلا في مشروع تحدي القراءة العربي الذي هو منذ ما يقارب 10 سنوات شكل عملية نهضة معرفية للطفل العربي عموما، وبالتالي كان هو حالة استعاضة عن القصور الموجودة.

0: موجود في المكتبة المدرسية. إضافة لابد من عملية متابعة أو ما يمكن أن نسميه موائمة ما بين عصرنة التعليم وما بين تأصيل التعليم. الطفل عندما يكون مثقل بالواجبات المدرسية ومثقل بالمناهج التعليمية التي تفوق المدد الزمنية المحددة ضمن المناحي لن يجد وقتا للمكتبة المدرسية.
1: صحيح.
0: فعلينا أن نعلمه على عملية البحث العلمي، أن يقوم بعملية الاستقصاء منذ نعومة أظافره من المرحلة الابتدائية لتكون المكتبة المدرسية والمكتبة المنزلية رفيقة له.
1: نعم.
0: وعملية الاستزادة من الكتاب من المكتبة المدرسية ومن معارض الكتب هي عملية حيوية ويومية وعادة مستدامة.
1: نعم صحيح. لكل كاتب يمكن فينا نقول وسيلة معينة أو أسلوب معين يعني يجذب من خلاله، من خلال صفحاته، من خلال أحرفه. ما هي الوسيلة التي لديك لجذب، لأيضا تسهيل وتبسيط المعلومات، لكي يعني مجرد ما يمسك الطفل الكتاب أو أي قصة يعني يطلبها مباشرة؟
0: محاكاة الواقع الافتراضي. الطفل الآن مثله مثل الكبار، عملية تلقي المعلومات ليس هو محقق في المراجع، وليس محقق، هو يريد المعلومات كإخبارات فلاش باك كما يسمى. وبالتالي علينا أن نختصر له المعلومة المقدمة بعد أن نقوم نحن بتنقيحها وتدقيقها ومن خلال مراجع موثوقة. المخاطبة البصرية من خلال الصور والألوان. لابد أن ندرك أن المخاطبة البصرية تعتمد على الموائمة مع المخاطبة الفكرية أو اللغوية والذهنية. فعملية الترابط، هذه لغتين، لغة القراءة البصرية والقراءة اللغوية. عملية المدارك الحسية، اللمس، عندما يتفاعل الطفل مع الكتاب الورقي بحجم يناسب اهتمامه، يناسب مجال البصر لديه، أن تكون الصور والمعايير أيضا موافقة للتطور التكنولوجي الموجود.
1: نعم. يعني تعاون مع الأهالي أيضا، هنالك مبادرات مجتمعية فينا نقول بين الكتاب وبين الأهالي، أو بين كمان يعني مثل ما ذكرت بالأول بين وزارة التربية التي تشجع وتصل أيضا إلى ربط مشترك بين الأهالي والكتاب. يعني تحدث لنا عن هذه المبادرات من خلال اتحاد الناشرين. هل هنالك مبادرات مجتمعية أيضا لتعزيز مفهوم الكتاب وتثبيته بأيدي الأطفال؟
0: اتحاد الناشرين في قيد إصدار تجربة جديدة، هي عملية الكاتب اليافع أو الكاتب الطفل.
1: حلو.
0: من خلال عملية فتح منصة من خلال موقع اتحاد الناشرين.
1: نعم.
0: لاستقبال أي محاولات إبداعية وتأليف للأطفال من خلال، طبعا هذه الفكرة نشأت من خلال تجربة شخصية أو فردية مع دور النشر بشكل فردي.
1: نعم.
0: تلقينا عديد من كتابات ومؤلفات لكتاب أطفال في المرحلة الإعدادية والثانوية. قمنا بشراء تلك المؤلفات وإعدادها وعمل حفلات توقيع في معارض الكتب العربية لأولئك الكتاب اليافعين.
1: إذا سألناك بشكل عام يعني رأيك بما ينشر للأطفال إن كان شيء إيجابي أو سلبي، يعني ماذا تقول اليوم في هذا العصر؟ طبعا
0: كسوريين، ناشري كتب الأطفال السوريين هم من الأوائل على مستوى العالم العربي من حيث الموثوقية، من حيث المضمون، من خلال أيضا دمج الجذب البصري والجذب الإمتاعي، دمج الوسيلة التعليمية مع الكتاب الورقي، دمج الكتاب الإلكتروني مع الكتاب الورقي، بحيث أن نخاطب كل الاهتمامات لدى الطفل. فكسوريين نحن نثق من خلال الوعي المجتمع السوري وأصالة المجتمع السوري بإبداع الناشر السوري. في المجتمع عموما لابد من وجود دخلاء، لابد من وجود يعني ما لا ينافي

0: يناسب المجتمع العربي والإسلامي. نقوم هذا تصفيته يقوم هو من خلال المجتمع، اتحاد الناشرين، وزارة الثقافة، وزارة التربية، وزارة الإعلام، المجتمع، الأسر. نحن مجتمعنا السوري مجتمع أصيل، خلال مئات السنوات حافظ على قيمه الأصيلة وارتباطه بكل أطيافه المجتمعية.
1: إذا أردنا توسيع فكرة الإعلان عن كل ما هو جديد بأيدي الكتاب، يعني أن يصل بسرعة إلى القارئ إن كان صغير أو كبير، كيف تعملون على موضوع الإعلان من خلال مواقع معينة أو أرقام معينة؟
0: من خلال بداية التنسيق مع اتحاد الكتاب العرب الذي هو الحاضنة الأساسية للكتاب السوريين والعرب في من خلال مقره في سوريا، ومن خلال منصة موقع الرسمي لاتحاد الناشرين السوريين يتم عملية التواصل، التعريف بالناشرين بمؤلفاتهم باختصاصاتهم المهنية، وآليات التواصل معهم من خلال مواقعهم الإلكترونية، بيانات التواصل، الهاتف، الواتساب إلى آخره. فهي نقطة اتصال ما بين الكاتب والناشر، لأن عملية التعاقد لابد أن تكون في فسح أو حرية كاملة، ليست ضمن توجيه أكاديمي أو توجيه محدد يخنق الإبداع.
1: تمام. حضرتك يعني مؤسس دار سفير سوريا 2002، دار لمسات مصر 2012، ودار سفير تركيا 2022، وأيضا يعني عدة يعني شغلت عدة مناصب. فخلينا نحكي عن اختلاف التجارب هاي بالخطى لحتى نوصل لبلدنا سوريا، لنشوف أهمية هاي التجارب واختلافاتها، لنعطي إنجازات حقيقية وأجمل بنكهة جديدة لبلدنا، وخاصة في ظل الحكومة الجديدة. يعني ربما هنالك أنتم من خلال هذه الخطوات الخارجية ربما رأيتم رؤى جميلة لمستقبل سوريا ثقافيا.
0: لابد أن نعود بعد المهجر إلى سوريا بكل الخبرات والمكتسبات تماما التي تعرفنا عليها، وتعزيز تبادل الخبرات، هذا لابد أن نقدمه لسوريتنا الجديدة. حكومتنا الجديدة فسحت المجال لكل الإبداعات بكل الأطياف، أن تطرح كل المشاريع القابلة للنهوض بسوريا الجديدة. نحن من خلال خبراتنا التكاملية في عملية النشر، عملية الاستعانة، تقنين قوننة الكتاب، عملية تسهيل نشره، توزيعه، عملية الترابط ما بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والمجتمعية، لابد أن نستفيد من الخبرات الخارجية. يعني الخبرة التركية لديهم تجربة في عملية حرية النشر، حرية التوزيع، عملية التواصل المجتمعي، المنافسة المفتوحة التي تسهل وصول الكتاب إلى كل أفراد المجتمع بكل طبقاته المالية أو المادية المختلفة وتنوعاته الفكرية.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء مع الأستاذ زياد، يعني نتحدث عن صعوبات معينة ربما يعني ممكن من خلال هذا الحوار ببساطة تنقلها عبر إذاعة دمشق إلى المعنيين، أو ربما شكر من خلال كلمة أخيرة، أنت اختر.
0: لابد أن نكون نحن منصفين لأنفسنا بعد هذا التراكم المأساوي للثورة السورية ومخلفات النظام الاستبدادي. لابد أن نكون واعين، أن نكون كلنا متكاتفين، من كنا في الداخل ومن كنا في الخارج، لإعادة بناء سوريا الجديدة. منصفين أن الحكومة الحالية لا تقصر بأي دعم لكل يد خير أو مبادرات إيجابية. لا يمكن أن نحكم إلا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ومتابعة حكومة جديدة تقوم بنهضة.
1: فلا يعني يمكن، بدها صبر شوي.
0: لابد من الصبر. نحن كلنا يعني من كان مرابطا في الداخل ومن كان مهاجرا في الخارج، كلنا عانينا ونشاهد مؤخرا حتى الآن نحن ما زلنا نلملم جراح ودماء أطفالنا ونسائنا وشعبنا.
1: صحيح. أشكرك أستاذ زياد كسارة على وجودك معنا على كل التفاصيل.

0: يلي قدمته، وبنتمنى فعلا دائما تشجيع ترغيب للأطفال بمحتوى الكتاب ومحبة الكتاب ونشر الثقافة دائما لجيل اليافعين الذين ينساقون وراء الإلكترونيات.
1: بارك الله بكم. وطبعا وزارة الإعلام وإذاعة دمشق والتلفزيون دمشق هو أحد المنصات التي تنهض بالكتاب والناشر والمجتمع.
0: تسلم. شكرا مرة تانية أستاذ زياد كسارة، نائب رئيس اتحاد الناشرين السوريين وكاتب وناشر متخصص بكتب الأطفال، على تواجدك معنا. ومتابعينا الأكارم، يبقى الكتاب هو الوعاء الفكري الذي يتسم بدقة المعلومة، ولا بد لبناء شخصية هامة مبدعة قارئة وباحثة العودة إلى المراجع والعودة إلى الكتاب. إلى اللقاء، ومع تحيات فريق العمل، بأمان الله ورعايته.
2: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

فيلسوف الأخلاق والسلوك. كونفوشيوس هو الاسم الأشهر بالصيغة اللاتينية للاسم الصيني كونغ فو تسو، ويعني الأستاذ أو المعلم كونغ فو، وهو واحد من أكبر معلمي العالم القديم وفلاسفته وأشهر حكماء عالم شرق آسيا، وخاصة الصين واليابان وكوريا وفيتنام، والمنظر السياسي الأول في إمبراطوريات الصين القديمة، وصاحب أقوى تأثير في المجتمعات الآسيوية الشرقية منذ القرن الثاني قبل الميلاد حتى اليوم. وإليه تنسب المدرسة الكونفوشية، أولى المدارس الفكرية الصينية القديمة، وهي فلسفة ومذهب تربوي من أكبر المذاهب في العالم.

ولد كونفوشيوس في مقاطعة لو الصينية، وقد عاش بين عامي 551 و479 قبل الميلاد، ولا يعرف كثير عن أسرته، ويرجح أنه كان ينتمي إلى عائلة نبيلة فقدت ثروتها. توفي والده وهو صغير، ولعدم تمكنه من الإنفاق على تعليمه، انحصر طموحه في تعليم بسيط يكفل له الانتماء إلى حاشية أحد ولاة الأقاليم أو حكام الصين، في محاولة لتطبيق أفكاره الإصلاحية في مجتمعه، لكنه أخفق فانصرف إلى العمل معلماً أو موظفاً ثانوياً في الوقت الذي عانت فيه الصين انقسام ولاياتها وصراع بعضها مع بعض، صراعاً أودى بكثير من المعايير الأخلاقية. وقد وجد كونفوشيوس أن التهاون في معالجة هذه الظواهر اللا أخلاقية يمكن أن يدمر مجتمع الصين بجميع مظاهره الحضارية الخاصة، ورأى أن خير طريقة لمعالجة هذا الوضع المتردي الذي انحدر إليه مجتمعه هو إعادة تشكيل قيم الإنسان وصياغة فكره للوصول إلى مجتمع متماسك قادر على بناء حضارته من جديد، وذلك عن طريق استعادة معايير السلوك الموضوعية عند الفرد، إضافة إلى توسيع حدود المسؤولية عند المواطن والجماعة والحكومة في آن واحد.

دعا كونفوشيوس الناس في المجتمع الصيني من مواطنين ورجال حكم إلى السعي من أجل تكوين المواطن المحترم، قائلاً: عندما يكون المواطن محترماً فإن الوطن سيقدم وقتها الحاكم المحترم، وإذا أصبح الحكام محترمين فإن سلوكهم سيكون دافعاً أقوى بمرات عديدة من العقوبات في توجيه المواطن، لأن نموذجهم هذا سيلهم المواطنين التزام أساليب الحياة الطيبة التي أساسها احترام الآباء كما الحكام، إضافة إلى الصدق في العبادة. وخلص كونفوشيوس إلى القول: إنه ليس من الضروري والحالة هذه أن ينتسب المواطن المحترم إلى سلالة أو طبقة اجتماعية معينة، بل أن تكون تربيته في أسرته وتوجيهه في مجتمعه مرتكزة على القاعدة الذهبية القائلة: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ووصف هذا الإطار كله بأنه الطريق أو الطاو، ويعتقد أن فترة شيخوخة كونفوشيوس كانت الفترة الأخصب في حياته، إذ ينسب إليه فيها وضع 5 كتب قانونية، وهي: القصائد، الوثائق القانوني، التحولات، مذكرات حول الطقوس، حوليات الربيع والخريف، والكتاب الأخير أكثر الكتب التي يعزو المؤرخون كتابتها إلى كونفوشيوس.

يرتكز القانون الأخلاقي عند كونفوشيوس على 4 فضائل رئيسة، هي وجوب طاعة الوالد والخضوع له، وجوب طاعة الحاكم والانقياد له، على الأخ الصغير أن يطيع أخاه الأكبر، على الأصدقاء أن يخلصوا في معاملة بعضهم بعضا. وهذه الفضائل في نظر أتباع الكونفوشيوسية خالدة، ويجب على كل فرد في المجتمع أن يتحلى بها باستمرار، لأن الاستمرار في التحلي بالفضيلة هو نفسه جزء لا يتجزأ من الفضيلة. وخلاصة القول هي أن الكونفوشيوسية مذهب أخلاقي وفلسفي نشأ في الصين على يد الحكيم كونفوشيوس، الذي لم يدعي النبوة بل ركز على إصلاح النفس والمجتمع عبر قيم الطاعة والإخلاص والعدل. لم تؤثر تعاليمه كثيرا في حياته، لكنها صارت لاحقا الدين الرسمي للصين.

انتشرت معابده، وظلت الكونفوشيوسية مؤثرة حتى أوائل القرن العشرين قبل أن يتراجع دورها مع سقوط الإمبراطورية وصعود الشيوعية، لكنها بقيت حية في الثقافة الصينية كمصدر أخلاقي وإنساني.

وننهي حديثنا عن كونفوشيوس بأشهر ما نسب له من أقوال: التعلم بلا تفكير مضيعة للوقت. قبل أن تبدأ في رحلة انتقام، احفر قبرين أولاً. لا تقلق إذا كنت تتقدم إلى الأمام ببطء، بل اقلق إذا كنت واقفاً في مكانك. ما يبحث عنه الرجل الرفيع موجود في نفسه، بينما يبحث الرجل الدنيء عما هو موجود لدى الآخرين. من يتكلم دون تواضع سيجد صعوبة في جعل كلماته مسموعة.

قدمت لكم إذاعة دمشق. كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقلة يدين الاعتداء الذي استهدف محطة براكا للطاقة النووية في الإمارات ويصفه بالانتهاك الخطير للقانون الدولي. وزير السياحة مازن الصالحان يبحث مع السفير التركي نوحي الماز سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الضيافة والاستثمار والتدريب والسياحة الثقافية. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يؤكد أن سوريا تواجه تحديات بيئية متزايدة ويشدد على ضرورة حماية البيئة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. قوى الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس تفكك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة وتضبط شحنة مخدرات تقدر بمليوني حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب وتلقي القبض على 2 من المتورطين. أهالا من يبرود بريف دمشق ينظمون وقفة للمطالبة بكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي والمجلس المحلي تخمد حريقا في حقول القمح بقرية طلف في ريف حماة الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي في دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: الله أكبر الله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان الكرم. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

الكرم هو صفة نبيلة وسخاء نفس يتجلى في العطاء دون انتظار مقابل، وهو يعكس نبل الأخلاق وسمو الروح. لطالما اقترنت هذه الفضيلة بقيم التضامن والشهامة وإغاثة المحتاجين، حيث تنعكس آثارها الإيجابية العميقة على الفرد والمجتمع وتوطد أواصر المحبة. تعد هذه السجية من أسمى الفضائل الإنسانية التي حثت عليها الشرائع السماوية والأعراف الأصيلة، فالإنسان الكريم يجد سعادته الحقيقية في إدخال السرور إلى قلوب الآخرين وتقديم العون لكل محتاج أو مكروب. ولا يقتصر هذا العطاء على الجانب المادي فحسب، بل يتسع ليشمل الكلمة الطيبة ومشاركة المعرفة وبذل الوقت والجهد في خدمة الناس. إنها طاقة إيجابية عظيمة تزيد من تماسك البنيان الاجتماعي وتنشئ جيلاً معطاءً يقدر قيمة التعاون والتآخي. على مر العصور ارتبطت هذه الخصلة بالثقافة العربية ارتباطاً وثيقاً، فاشتهر العرب بإكرام الضيف وإطعام الجائع، وخلدوا في أشعارهم وحكاياتهم أروع الأمثلة عن الجود. لقد كان الكرم ميزاناً للمروءة والشهامة، وما زال حتى اليوم عنواناً للترحيب بالغرباء وإعانتهم في شتى بقاع الأرض. تتجلى عظمة هذه الفضيلة في قدرتها على تهذيب النفس البشرية وتخليصها من الشح والبخل لتسمو نحو درجات الإيثار والرحمة. فالعطاء الصادق ينبت في قلب الإنسان شعوراً بالرضا والسلام الداخلي، ويبني له محبة صادقة وذكراً حسناً في الدنيا والآخرة. وفي ظل التحديات التي قد تواجهها المجتمعات اليوم، تبرز الحاجة الماسة لإحياء قيم الجود والتكافل، لنجعل من التضامن الإنساني ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق يسوده الوئام. خاطرة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مواسم

مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج مواسم. لم يكن القمح مجرد محصول زراعي، بل كان ولا يزال قصة أرض وذاكرة مواسم وركيزة خبز لا يغيب عن أي بيت. اليوم في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وترتفع تكاليف الزراعة وتتقلص هوامش الربح، يعود القمح مجددا إلى صدارة الاهتمام مع المرسوم رقم 120 الذي حمل مكافآت تشجيعية وإعفاءات للقروض الزراعية في محاولة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي. لكن السؤال الأهم، هل تكفي الحوافز وحدها لإنعاش زراعة القمح؟ كيف ينظر الفلاحون إلى التسعيرة الجديدة؟ وهل يفتح هذا القرار بابا لاستعادة الثقة بالقطاع الزراعي؟

0: للإضاءة أكثر عن هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدي الأحمد.
1: رغم التحديات التي تعيشها سوريا، عاد القمح هذا العام إلى واجهة الأولويات الزراعية والاقتصادية مع صدور المرسوم رقم 120 الذي منح مكافأة تشجيعية للفلاحين عن كل طن قمح يسلم إلى الجهات الحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. المرسوم الذي جاء بمكرومة من السيد الرئيس أحمد الشرع دعما للفلاحين رفع السعر النهائي لشراء القمح إلى نحو 55 ألف ليرة للطن بعد إضافة المكافأة التشجيعية، في محاولة لتحفيز المزارعين على تسويق محاصيلهم للمؤسسات الرسمية وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. يأتي ذلك في موسم يحمل مؤشرات زراعية أفضل مقارنة بسنوات سابقة، وذلك بعد تحسن معدلات الهطول المطري في عدد من المناطق الزراعية، والذي انعكس إيجاباً على القمح المروي والبعل، ورفع الآمال بإنتاج يقترب من مليون طن، رغم أن حاجة البلاد السنوية لا تتجاوز ذلك بكثير. ولم يقتصر أثر المرسوم على التسويق الزراعي فقط، بل شمل أيضاً إعفاء القروض الزراعية من الفوائد وغرامات التأخير، الأمر الذي يمنح الفلاحين مساحة مالية تساعدهم على الاستمرار بالإنتاج وتأمين مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة ومحروقات. لكن الصورة لا تخلو من التحديات، فارتفاع تكاليف الإنتاج ما زال يشكل العبء الأكبر على المزارعين، خاصة أسعار الأسمدة والمحروقات وأجور النقل والري، إلى جانب الازدحام في بعض مراكز الاستلام ومحدودية الطاقة التخزينية في بعض المناطق. وبين التفاؤل بموسم مطري جيد والدعم الذي حمله المرسوم رقم 120، يبقى السؤال الأهم: هل يتحول الدعم الموسمي إلى سياسة زراعية مستدامة تعيد الثقة للفلاح السوري وتمنح القمح مكانتهم مجدداً كأحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني؟

0: تحية من جديد لكم مستمعين الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج مواسم، الحديث عن واقع موسم القمح هذا العام وتأثيرات المرسوم رقم 120. اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ عبد العزيز القاسم، مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب. أستاذ عبد العزيز، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
1: تحياتي أستاذ، حياكم الله، وتحياتي لإذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا فيك. أستاذ عبد العزيز، بداية لو نتعرف من حضرتك على واقع القمح، زراعة القمح في منطقة الغاب، حجم الضرر في سهل الغاب جراء كثرة الأمطار هذا العام، يعني إن كان في موسم القمح الحالي في الغاب، إن كان في تقديرات لهذا الموسم.
1: الحمد رب العالمين. حقيقة منطقة الغاب كانت وستبقى الرافد الأساسي للأمن الغذائي الوطني. بناء على الخطة الإنتاجية الزراعية المقررة للموسم الحالي، تم تتبع المساحات المزروعة بدقة.
0: نعم.
1: بالرغم من التحديات المناخية والظروف الجوية القاسية التي رافقت هذا العام، الحمد لله رب العالمين، نجحنا في تحقيق نسبة تنفيذ عالية للمساحات المخططة، سواء قمح مروي أو بعلي، بلغت نسبة التنفيذ 88%. نحن كان مقرر أستاذ الكريم زراعة 62 ألف هكتار تقريبا. حاليا مزروع في سهل الغاب أو في المنطقة اللي تابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، حاليا مزروع 54 ألف هكتار و659. والحمد لله رب العالمين، الموسم الأمطار كان جيد جدا. فعندنا منطقة الغاب لم تحتاج إلى أي ري تكميلي، أما منطقة الطار، طار العلا، فاحتاج المزارع إلى ري تكميلي واحد فقط ولله الحمد. الهطولات المطرية صراحة الغزيرة اللي شهدتها الموسم الحالي، طبعا بعض المناطق وصل مثل شطحة وصل معدل الأمطار لل 2200 تقريبا ميلي هذا الموسم، أو تجاوزت المعدلات السنوية في معظم المناطق التابعة لهيئة وتطوير الغاب. هذه الهطولات المطرية في شهر شباط وآذار الحقيقة أدت إلى بعض الاختناقات الجذرية في هذا المحصول في بعض المناطق، كذلك يعني بعض الغرق في المناطق المخصصة المنسوب الأرض.
0: يعني مساحة هذه الأراضي التي غمرت أو تضررت نتيجة كثرة الأمطار هي مساحات كبيرة أستاذ عبد العزيز؟
1: الحقيقة بالبداية يعني المساحات كانت يعني تقريبا 7000 دلوم، ولكن نتيجة تحسن الظروف الجوية انخفضت تلك المساحة ولله الحمد. وانت تعرف أستاذ الكريم يعني سهل الغاب عبارة عن مستنقع سابق، يعني
0: صحيح،
1: أي هطولات مطرية سوف تشهد المنطقة يعني غرق وفيضانات.
0: ما كان يمكن تلافي هذا الموضوع نتيجة غزارة الأمطار أستاذ عبد العزيز؟
1: نعم. الحمد لله رب العالمين، نحن يعني بالشتاء آلياتنا كانت مستنفرة ليلا ونهارا في تصريف هذه المياه إلى مصارف المائية في الموجودة في الغاب، ومنتشرة بكامل سهل الغاب.
0: أستاذ عبد العزيز، يعني فينا نقول إنه المساحة التي تضررت هي مساحة يعني ضئيلة نسبيا، أصيبت بتعفن الجذور وبعض الأمراض أو هناك قلة في الإنتاج. طيب شو مصير هذا القمح يعني اللي بيكون متضرر أو متعفن أو غمر، يعني للتلف ولا ممكن استفادة منه في أمور أخرى كعلف للحيوانات مثلا؟
1: للأمانة في بعض الحقول المزارع ما استفاد، يعني قلب المحصول وزرع محصول ثاني. على السنة فينا نحكي كمان عن موضوع الأمراض الفطرية اللي أصابت الحبوب والبقوليات والنباتات العطرية والطبية، كمون، اليانسون، هالنباتات هذه
0: نتيجة الرطوبة العالية.
1: نعم، نتيجة الأمطار المتكررة انتشرت الأمراض الفطرية بشكل كبير جدا. يعني على القمح نضرب لك مثال الأصداء والتبقع السبتوري، كان في انتشار كبير لهذا المرض. على الحمص كان لفحة الاسكوكايتا كانت منتشرة بقوة.

0: المطر ينتشر اللفحة بشكل أقوى من أول. فلذلك المزارع يعني اضطر يبخ 3-4 مرات لمحاصيله. حتى
1: يعني ممكن علاج هذه الأمراض إن كانت أمراض الأصداء أو الأسكوكايتا، هناك يعني مبيدات أو أدوية خاصة بهذه الأمراض ممكن تأتي نعم. بنتيجة.
0: نعم نعم طبعا
1: ولكن هي كلفة على الفلاح إضافية.
0: طبعا هي تكلفة إضافية ما محسوب حسابها صراحة. وأهم شيء هو كان التدخل الصحيح والوقت الصحيح للمكافحة. تدخل بالوقت الصحيح والمبيد الصحيح فتأخذ نتيجة ممتازة. والحمد لله رب العالمين في حقول يعني لتكافحت وتعالجت أمورها ممتازة الحمد لله رب العالمين.
1: طيب أستاذ عبد العزيز، في بعض الفلاحين أخذين قروض وزرعوا قمح وتضرروا، هل هناك يعني من مبلغ حدد لتعويض الفلاحين أم هناك دعم معين؟
0: أستاذ الكريم، هذا الأمر صراحة يعني عند وزارة الزراعة والأمور هذه، نحن أي ضرر بيصير مثلا هلق عندنا موسم حرائق، ففي عندنا بعض المحاصيل
1: صحيح.
0: بعض الأخوة بفرق عندهم المحصول، فنحن كهيئة تطوير الغاب فورا نحن بنرفع أحصائية. عندنا أحصائية يومية وأسبوعية وشهرية نبعثها للوزارة، أنه عندنا مثلا كذا هكتار متضرر بسبب الفلاني، وهنا نقدروا بقى الموضوع
1: نعم بعض التعويض نوعا. طيب أستاذ عبد العزيز، هلأ نحن حاليا في منطقة الغاب انتهى الحصاد ولا أساتنا مستمرين بعمليات الحصاد؟
0: نحن المنطقة تتأخر نتيجة الخير الكثير يعني الأمطار، ما مثل المناطق الجبلية أو مناطق البادية أو هيك أبكر.
1: طيب عملية الحصاد لكم دور فيها يعني من حيث الحصادات، مراقبة الحصادات، أجارات عملية الحصاد تخضع لرقابة من عندكم؟
0: بالنسبة للحصاد أول شغلي نحن ناوبين على مدار الوقت، عندنا أقسام حقلية وعندنا إرشاديات في ناس مناوبي مشان موضوع الحصاد لا سمح الله حرائق أو كذا. نحن عندنا خطة لقش الطرقات سنوية، فنحن منقش الطرقات لتسهيل حركة الحصادات وتسهيل حركة الجرارات الناقلة للقمح على كافة المناطق اللي تابعة لهيئة تطوير الغاب. فعندنا خطة والحمد لله رب العالمين قشينا الطرقات، حتى ما بس الطرقات الحصاد يعني حتى الطرقات الحراجية في المناطق الحراجية كمان نحن لنا خطة موسمية من قص من نظبط الطرقات بحيث أنه قدر المستطاع يعني ما يكون في ضرر للحصادي أو تركتور يحتاج يدخل على
1: الحقل. أستاذ عبد العزيز، تقريبا متى تبدأون بعمليات الحصاد في منطقة الغاب؟
0: هلا احنا عندنا، أنا قلت لك منطقة الغاب عندنا سهل وعندنا طار. منطقة الطار مناطق في مناطق جبل شحشب، وهالمنطقة هاي منطقة جبلية فبيكون القمح مبكر أكثر من المنطقة السهلية. أنا الشعير بلشوا حصاد أما القمح لا.
1: طيب شو أبرز النصائح اللي نحن ممكن نقدمها للفلاحين المقدمين على خطوة الحصاد؟ التأكد من سلامة الحصادة، إن كان الحصاد يدوي، في بعض الفلاحين يقومون بحرق بقايا المحاصيل لتسريع الاستفادة من الأرض وزراعتها بمحاصيل صيفية مثلا.
0: والله نحن
1: هذه النيران قد تمتد إلى حقول مجاورة وإلى غابات أيضا.
0: والله نحن عقدنا عدة اجتماعات مع المحافظة في حماة ومع إدارة المنطقة في الغاب من أجل وضع خطط للحرائق هذا الموسم، وكانت كل الكوادر المستنفرة، كانت مديرية المنطقة، كانت إدارة الكوارث والطوارئ، مؤسسة المياه، مؤسسة الكهرباء، كل الكوادر مستنفرة بحيث أنه لا سمح الله صار حريق نحن بدنا منها المي يكون شغال 24 ساعة.
1: صحيح.
0: فنحن جلسنا مع المياه وكانوا بالاجتماع مثلا وأمننا هذه المناهل تكون مستمرة لمدة يعني طول الوقت. كهرباء كمان كانوا مثلا جالسين، وزعنا بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ الإطفائيات على كامل سهل الغاب بحيث أنه ما يصير تضارب بيننا وبين إدارة الكوارث. يعني قعدنا والنقاط القريبة حاولنا ننقل الإطفائيات لمكان أبعد بحيث أنه يغطي كامل سهل الغاب. في تنسيق وفي غرف على الواتساب لمحافظة حماة بشكل كامل موضوع الحرائق، وفي

الناس لمنطقة الغاب كمان مشان موضوع الحرائق. في تنسيق عالي الحمد لله رب العالمين. ونحن عممنا أرقام الهواتف الإطفائيات والطوارئ والجرارات كلها على الغرف

0: والمكافأة للفلاحين كويسة، بس اليوم منين تلقاها؟ من الحصادة 10% تأخذ من الحاصل، ألا تلقاها من القاطرة، ألا تلقاها من الأكياس، ألا تلقاها. اليوم نحن نريد الحكومة للأفضل الأحسن تمدد لنا توفر لنا كل شيء للفلاحين. واليوم الفلاح عم يتعب، بالشتاء عم يسقي، بالصيف عم يسقي، وكذلك اليوم يعني لو مو المنحة اليوم وين نروح نحن بالحنطة؟
1: بالنسبة للصعوبات، أهم شيء الصعوبات والأكثر هي صعوبات المازوت. سعر المازوت ارتفع وانقطع، احتكار بالمازوت صار، ارتفاع سعر الأكياس، أكياس ارتفع شهر 25 سنت عن السنة الماضية، سعر البكرات الخيطان ارتفع، سعر أجور العمال، أجور النقل، كل هاي الصعوبات تواجهنا.
2: إذا ما في دعم للشغلات للثروة الحيوانية والزراعية بالمستقبل، نحن منطقة الجزيرة بشكل عام راح نروح في داهية، يعني لما بعد نرجع للعصور الوسطى يعني. فاليوم منين بده يجيب قمح؟ كله من الجزيرة. منين بده يجيب ثروة حيوانية؟ كله من الجزيرة. اليوم نحن نحتاج دعم كثير مو شوي، خاصة بعد 14 سنة حرب. يعني اليوم كلها عطاقة، مشاريع صغيرة ما ظل، يعني زراعة بشكل عام صارت تخوف كثير. ليش؟ لأنه ما في دعم للدولة. لما الدولة تيجي تدعم المواطن، المواطن بالحالة هاي بدال هكتار يزرع هكتارين، بدال 100 يزرع 200.
3: بالطبع نعم، اليوم السعر الجديد بعد المكافأة التشجيعية صار كويس. أولي ما كان كويس، بس بعد ما الحكومة استجابت لآراء الفلاحين وقدمت هالمكافأة التشجيعية، الحمد لله أنه عرفنا أنه في دولة صارت تسمع لآراء الفلاحين ولهالشعب، الحمد لله رب العالمين استجابت، الحمد لله صار يعني مناسب لهالزمن هذا.
4: نعم توجد مطالب، يعني أكثر ثلاث مطالب اللي هي بحاجتها الفلاح والمزارع. اولا تسويق صفر ما في، ثانيا مواد ما عم توفر للمزارع والفلاح مثل الشوالات، مثل السماد، مثل البذار. وشغلته الثالثه والاهم من ذلك المحروقات، وان وجدت تنوجد باسعار خياليه، يعني الفلاح ايش بده يستفاد؟
5: مستمعينا الاعزاء، استمعنا الى هذه الاستطلاعات الميدانيه. بالنسبة لموضوع الحصادات أستاذ عبد العزيز، في رقابة معينة على يعني الحصادات أو الأجر اللي بيتقاضى صاحب الحصادة، ولا لا الأمر متروك للاتفاق بينه وبين الفلاح؟
6: لا هلا نحن أول شيء مشان سلامة المحاصيل، كذلك الأمر كانت أخوتنا في وزارة الداخلية موجودين بالاجتماع ونبهنا ونوهنا أنه الحصادة لازم يكون ما تدخل على الحقل إلا يكون مجهز بشكل كامل وخاصة الإطفائيات، ويكون الأمور يعني سليمة 100%، لأنه لا سمح الله أحيانا بيطلع شرارة من المحرك.
5: صحيح،
6: بيحرق القمح،
5: تعمل كارثة
6: في إطفائية سريعة أو عملية إطفاء سريع. فهذا الأمر بالنسبة للحصادات. بالنسبة للآجار، نحن عقدنا اجتماع من شهر أسبوع، وإن شاء الله يعني من حد السعر يكون مناسب للفلاح ومناسب لصاحب الحصادة، لا نبقي في حق
5: صحيح
6: صاحب الحصادي ولا نجور على الفلاح.
5: تمام
6: إن شاء الله.
5: تمام أستاذ عبد العزيز، بعض الفلاحين يقولون إنه كلفة إنتاج دنم القمح مرتفعة جدا، هل توافق على هذا الكلام؟ هل سعر القمح اليوم مناسب أم هناك إجحاف بحق الفلاحين؟
6: هلق نحن التكاليف للإنتاج دائما في المديريات الزراعة في كامل سوريا عن طريق مديريات الإحصاء بتبعث تكلفة للوزارة، تكلفة حقيقية تقدم تكلفة الدلوم بالزايد بالناقص شيء بسيط يعني، والوزارة بناء على الكتب هاي هي بتعرف أنه تكلفة القمح مثلا بكلف كذا دولار بشكل متوسط، يعني نحن ما نستطيع نحصر الرقم بشكل دقيق 100%. بالنسبة للسعر، يعني السعر جيد للمزارع، ولكن المزارع يعني دائما يرغب في
5: المزيد
6: أعلى، لأنه بتعرف تكاليف الإنتاج عالية، وال يعني القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالبلد،
5: وهو يعني طول العام عم يقدم خدمات بانتظار هذا الوقت، وقت الحصاد وجني.
6: نعم نعم
5: جني
6: نعم المحصول. يعني المزارع بيبني كل أمله على صراحة على محصول القمح اللي موجود عنده، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني بعد الزيادة اللي جت من سيادة الرئيس يعني صار السعر الحمد لله جيد جدا الحمد لله.
5: هذا بيسألك عنه أستاذ عبد العزيز، المرسوم رقم 120، أهمية هذا المرسوم في هذا التوقيت والمكافأة التشجيعية، هل سيفي

0: ذلك بالغرض؟
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا طبعا استاذ، اليوم اذا
0: خلينا نعرف المستمعين بالاول شو هو فحوى هذا المرسوم والهدف منه.
1: هو المرسوم زياده او مكافاه تشجيعيه بتوصيفه 1000 ليره على الطن للمزارع. طبعا هذه المكافاه وهذه المرسوم الكريم للسيد الرئيس يشجع المزارع على الاستمرار في زراعه القمح. المزارع بيشوف
0: إذن المكافأة على الطن الفلاح بيسلمه للدولة.
1: نعم نعم.
0: طن القمح على طن القمح الذي يسلم للدولة في مكافأة قدرها 9000
1: نعم
0: ليرة
1: نعم
0: جديدة، يعني 900,000.
1: نعم نعم نعم. أو هو صراحة يعني المرسوم يعني كان بوقت الحمد لله رب العالمين، انه هو مكافأة تشجيعية، لانه يعني التكلفة صحيح يجوز يكون في مربح، ولكن الهامش الربح وقت اللي 9000 تقريبا فيها 65 ل 70 دولار يعني بتزيد من قدرة المزارع حتى على الزراعات الصيفية والاستمرار في الزراعة.
0: اذا الهدف من هذه المكافأة التشجيعية هو دعم الفلاح وتشجيعه على مواصلة الزراعة.
1: أنا بعتبر الهدف يعني أول شيء تأمين الأمن الغذائي، يعني نحن اليوم ما هو أي محصول، عم نحكي عن محصول القمح، أمن غذائي للبلد.
0: صحيح.
1: رحت أعطيت مكافأة تشجعت على زراعة القمح. يعني السنة مثلا نحن عنا مخطط فرضا 60,000 هكتار، بجوز السنة الجاية نزرع 70,000 هكتار. ليش؟ لأنه فيها مش ربح صفا مقبول.
0: صحيح صحيح.
1: وتحفيز الفلاح ماديا، يعني هاي المكافأة التشجيعية ترفع القيمة الصافية للمحصول دون الحاجة لتغيير السعر المرجعي الأساسي. كذلك الأمر ضرب السوق السوداء، يعني قطع الطريق على التجار والوسطاء اللي بيحاولوا شراء المحصول.
0: صحيح صحيح.
1: بأسعار بخسة عبر تقديم ميزات حكومية تفضيلية لا يمكن للقطاع الخاص منافستها.
0: طيب على هذا الموضوع خلينا أستاذ عبد العزيز، يعني المؤسسة السورية للحبوب أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتنظيم عملية استلام القمح، كيف تسهم هذه المنصة في تسهيل عملية التسليم؟
1: بالنسبة لتوريد القمح، نحن منورد القمح بموجب شهادة منشأ تصدر عن الوحدات الإرشادية تثبت المساحة والإنتاج المقدر. أنا عندي مثلا 10 دلومات، إنتاج المقدر فرضا 5 طونات.
0: تمام.
1: على حتى حول الرقمي أو المنصة، يعني تقدم الرقمي، يعني دائما نحن بنسعى لهالأمر هذا بعيدا عن الروتين اللي كان سابق وعن الورقيات وعن هيك أمور. يعني تسجيل الدور المسبق للجرارات الناقلي ممتاز لمنع العشوائي ومنع الازدحام وهيك أمر.
0: تمام.
1: ربط شهادة المنشأ الإلكترونية بالمصرف الزراعي والمؤسسة السورية للحبوب كذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب وحصر الدعم لمن يستحق.
0: نعم. إذن هذه العملية تنظم عملية التسليم؟
1: نعم.
0: وتسهلها؟ يعني الفلاح بيعرف حاله باليوم الفلاني الساعة الفلانية تقريبا، أحسن ما يجي طوابير ويستنوا أيام لتسليم حبوبهم. هذه
1: طبعا
0: الفكرة.
1: طبعا طبعا. هو الازدحام استاذنا الكريم نتاج طبيعي، لانه القمح يعني كلياته بيقاع بفرد او بنفس الوقت تقريبا، فضروري يعني او شيء طبيعي انه يصير في ازدحام. هو منعا للازدحام الكبير والتراكتور يجي على الصوامع يومين وثلاثه ولا
0: يصير،
1: فهي الامر بتخفف قدر المستطاع من الضغط ومن العشوائيه اللي كانت تحصل.
0: وهي منصه الكترونيه، يعني التسجيل فيها سهل راح يكون اكيد.
1: نعم نعم نعم نعم
0: نعم. استاذ عبد العزيز، بالنسبه للدعم الحكومي، يعني هل هناك تفكير خطط استراتيجيه لتقديم دعم معين للفلاحين ليستمروا بهذه الزراعه الاستراتيجيه، ان كان موضوع البذار، السماد، اجور النقل؟
1: نعم. هلا اذا بدنا نحكي برؤيه علميه، هلا الدعم المباشر للمدخلات هو السياسه الناجحه عالميا. والوزارة تسعى جاهدة الحمد لله رب العالمين عبر مؤسسة إكثار البذار وعبر المصرف الزراعي لتأمين الاحتياجات بشكل كامل. نحن أطلقت الوزارة كما بتعرف السنة موضوع مشروع القرض الحسن العيني في بداية

0: الموسم لتخفيف العبء على الفلاح وتأمين البذار والأسمدة دون أي فوائد مالية. والحمد لله اليوم نرى تتويجا لهذا الدعم عبر المرسوم رقم 120 الصادر عن السيد الرئيس، والذي يكمل الدورة الاقتصادية للفلاح بمنحه مكافأة تشجيعية. يعني نحن اليوم سلسلة قيمة، مو دعمنا نقطة فقط، انت دعمت بزار، دعمت سماد، وجت المكافأة هي 9000 ليرة لكل طن قمح، وأعفاء القروض أخرى من الفوائد كمان. نحن عندنا قروض ضعفت من الفوائد المتراكمة للسنوات.
1: يعني أستاذ عبد العزيز، نحن أمام لسنا أمام دعم موسمي فقط، نحن أمام بداية سياسة زراعية طويلة الأمد لإعادة الاعتبار للقمح السوري، فينا نقول هيك؟
0: نعم نعم نعم، ونحن يعني الحمد لله رب العالمين. كمان في آخر جلسة مع سيادة الوزير كان عنده نظرة شاملة لهالأمر، وإن شاء الله يعني الله بيكتب الخير على يديه. كمان في اهتمام كبير من سيادة الرئيس ومن سيادة الوزير بموضوع الزراعة، وأنه يعني دعم الإنتاج المحلي في سوريا الحمد لله رب العالمين.
1: نعم، إن شاء الله موسم خير على كل فلاحينا وعلى كل حقولنا في مساحة سوريا الحبيبة. في الختام كل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ عبد العزيز القاسم، مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب. أستاذ عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
0: العفو منك
1: سيد. أهلا وسهلا فيك.
0: بارك فيك ويعطيكم العافية يا رب.
1: بالتوفيق إن شاء الله.
0: حياك الله.
1: في الختام مستمعينا الأعزاء، بين سنابل القمح تتداخل اليوم أسئلة الاقتصاد مع تعب الفلاح وأمل الأرض. المرسوم رقم 120 حمل رسائل دعم واضحة، لكنه فتح أيضا بابا أوسع للنقاش حول مستقبل الزراعة السورية. فالقمح لا يحتاج فقط إلى تسعيرة أو مكافأة، بل إلى سياسة متكاملة. نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.

المواسم. الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج يحيى قصيعة. الإخراج نورس الكريدي.

0: الشام،
1: جلق،
0: دمشق،
1: اليم،
0: لجاج،
1: البحر،
0: الطل،
1: الغيث،
0: المطر.
1: أسماء ومعانيها،
0: أسماء ومعانيها.
1: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
0: التنفيذ
1: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
0: من إخراج ديما بلطة.
2: تحية اعتراب المحبة والشوق إلى لقياكم، نبثها لكم مستمعينا في كل مكان عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسماء ومعانيها. علمتني الأشواق كيف أعيشها، وعرفت كيف تهزني أشواقي. كم داعبت عيناي كل دقيقة أطياف عمر باسم الإشراق. أسماء الشوق.

أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذه الحلقة التي خصصناها لأسماء الشوق. والشوق مستمعين الأحبة هو نزوع النفس إلى الشيء أو تعلقها به، وتحمل هذه العاطفة العديد من المفردات والأسماء، ولكل منها معنى خاص. نذكر منها اشتياق وشوق، حنين، تلهف، توق، رغبة، صبابة، مودة، نزعة، ميل، ووجد، وغيرها الكثير من المفردات التي أطلقت على الشوق.

0: شوق. ولمعرفة معاني هذه المفردات وغيرها يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد بكفلوني. أسعد الله أوقاتك دكتور بكل خير.
1: حياك الله أستاذة سمية، وحيا الله جمهورنا الكريم جمهور إذاعة دمشق، وأنا سعيد بأن نعود إليهم على أجنحة الشوق والمحبة كما نحملها على الدوام هذه العواطف الجياشة. ما حقه الشوق أن ينسى أحبته وفي الأضالع منه هذه الحرق.
0: جميل، أشكرك دكتور. دكتور، كما ذكرنا في المقدمة هي الحلقة المخصصة لأسماء الشوق. نبدأ من أول مفرداته وهي الشوق واشتياق. حبذا لو نعرف الأخوة المستمعين ما هو الشوق اصطلاحا ولغة، تفضل.
1: تحدثت أستاذتي الكريمة عن النزوع، فكأن هذه العاطفة تنتزع من النفس انتزاعا. أنا أشتاق إلى الشيء عندما أفارقه ويظل قلبي متعلقا به. والمتنبي يقول في بيت جميل: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. وهناك قصيدة جميلة للشاب الظريف مطلعها: لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. فأنا عندما أكون مشدودا إلى الشيء، هذا الشيء يخرج العاطفة، عاطفة التعلق به، عاطفة الرغبة في لقائه مرة ثانية. وأشهرت عنقا كالفجر معترضا، عار عليك أمني يشبع النظر.
0: جميل.
1: يكون شوقا ثم يختمر وتتقد ناره وتطبخ على نار هادئة. وهذا الطبخ يجعلها شديدة الحرارة، فننتقل من مرحلة الشوق إلى مرحلة الاشتياق. ونحن نطرب لقصيدة نزار قباني: اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق.
0: جميل. دكتور، هناك من يسأل لماذا اختيار الشين والواو والقاف لمفردة الشوق؟ هل هناك من سبب؟
1: كثير من كلمات اللغة العربية التي تشير إلى شدة الشيء وقوته تبدأ بحرف الشين. أعطيك مثالا على ذلك،
0: وهو من الأحرف القوية.
1: نعم، الشين حرف قوي، ولفظه يعني عندما يخرج من الحنجرة نشعر بقوة نطقه وشدة أسره، والأذن تتلقاه وكأنها تشعر أن شيئا ما. مثلا كلمة شدة تبدأ بحرف الشين. الشوك ذلك النبات المعروف الذي يدمينا إذا دخل في أجسادنا. حاسة الشم، وهي من الحواس القوية عند الإنسان، وبالمناسبة ثبت علميا أنها الحاسة الأكثر تأثيرا على الذاكرة. يعني أنا عندما أحب إنسانة ما كانت ترتدي مثلا لونها المفضل كان الأزرق، فعندما أرى اللون الأزرق أتذكر المحبوبة، لكن عندما أشم العطر الذي كانت تستعمله أشعر أنها أقرب إلي. فحاسة الشم من الحواس القوية، والأم سبحان الخالق العظيم تعرف ابنها
0: رائحته.
1: نعم، حتى لو لم تره، حتى لو كانت الأم كفيفة وأعطيت مجموعة من الأبناء فإنها برائحة ابنها.
0: جميل.
1: تستطيع أن تذهب إليه.
0: جميل.
1: فهذا أولا. الواو دائما، الواو حرف عطف، وكلمة عطف تشير إلى عاطفة كامنة في النفس، لكن كمونها أشبه بكمون الريح الهادئة التي تنتظر اللحظة المناسبة للهبوب. ثم يأتي حرف القاف، وهو حرف قوي، وكثير من الكلمات التي تنتهي بحرف القاف أيضا تشير إلى القوة، وهو بالمناسبة من حروف القلقلة. عندما نقف على سكون مثلا، الله من أسمائه الحق، كأننا نردد اللفظ مرتين، الحرف يخرج مرتين. مثلا الحق

0: دقيقة فيها حرفاء قاف، ولها أسر قوي وشدة تأثير علينا. والشاعر يقول: إذا كان في عري الجسوم قباحة فأجمل شيء في الحقيقة أن تعرى.
1: جميل جدا دكتور. إذن الشوق جمع ما بين الشدة واللين والرفق وأيضا القوة.
0: هذه المعاني ائتلفت وتآلفت فيما بينها فخلقت ذلك المزيج العجيب الذي يجعلنا مشدودين إلى من نحب، وكأننا مربوطون برباط خفي بهذا المحبوب، فأينما انطلقنا طيفه يلاحقنا ولا نشعر بالراحة النفسية. وضع الآسي بصدر كفه، قال: ما لي حيلة في ذا الهوي، روح القلب بذكر المنحنى وأعده عند سمعي يا أخي. أسمع اسم المحبوب فترتاح نفسي. وبالمناسبة أستاذ سمية، هناك كثير من المعالجات الحديثة تعتمد على إظهار صورة المحبوب وعلى ذكر اسمه وعلى بث الأغاني التي كان يحبها أو سماع الموسيقى التي يطرب لها، فتندرج النفس في إطار العافية، والله سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي أولا وأخيرا.
1: سبحان الله. دكتور، لا شك بأن أيضا من أسماء الشوق الحنين.
0: الحنين في الأصل الصوت الذي تصدره الناقة عندما تحرم من صغيرها. إذا فصل عنها صغيرها أصدرت صوتا يختزن ويختزل كل ما في الأرض من ألم. هذا الصوت يسمى حنينا، وهو أقرب شيء. حتى عندما نقارن بين الحنين والأنين، هناك جناس ناقص، الفرق بينهما حرف واحد، هنا حاء وهناك ألف. فهذا الصوت الممزوج بالأسى الذي يحمل شحنات هائلة من اللوعة والاشتياق والأسف على فراق المحبوب، يخرج من الخيشوم مموسقا مختزنا حزنا كبيرا، اسمه الحنين.
1: نعم. أيضا تلهف، هل تفرق عن الحنين والشوق؟
0: اللهفة في الأصل الإسراع في إظهار العاطفة. وحنت فاطم تضم فتاها، لهفة الأم فوجئت بالوليد. نحن مثلا عندما نذهب إلى المطار لنستقبل عزيزا أطال الغياب عنا، لا شعوريا نركض إليه ويبادلنا الشعور نفسه، فتلتقي سبحان الخالق العظيم الأرواح جنود مجندة، كما في الحديث الشريف: ما تعرف منها ائتلف وما تناكر اختلف. فاللهفة الإسراع في إظهار العاطفة لأنني فقدت السيطرة عليها، شئت أو أبيت ستظهر، وبالتالي أحاول أن أظهرها لأن من يحب يستحق أن أظهر له هذه العاطفة.
1: جميل. توق دكتور، هل تختلف أيضا عن الشوق والحنين؟
0: إذا نظرنا إلى كلمة توق ووجدنا

0: الشام،
1: جلق،
0: دمشق،
1: اليم،
0: لجاج،
1: البحر،
0: الطل،
1: الغيث،
0: المطر. جميل،
2: لاحظتي؟
0: نعم.
2: فهذا الطوق الذي يحكم إساره على عنقي، لكنني أجده أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. أحيانا الإنسان يتلذذ بالألم، وهذا الألم يخلق له شعورا بالسعادة.
0: أيضا دكتور، من المفردات التي أطلقت على الشوق الرغبة.
2: الرغبة في الشيء إظهار النزوع القوي له، وإبداء العاطفة الحارة التي لا تسكن إلا عندما أصل إلى هذا الشيء أو يصبح في متناول يدي. فالعرب فرقت بين رغب في الشيء ورغب عنه. رغب في الشيء بمعنى نزع إليه، مال إليه. ولاحظي أستاذة سمية، الفعل مال كأن الكيان، كيان الإنسان كله أصبح مختلطا فكاد يسقط، لأن الإنسان عندما يميل يسقط على الأرض. مثلا البناء إذا مالا كثيرا يعني تختل قواعده و

0: يسقط. وبالتالي الميل لحظة من العاطفة المتقدة تجعل الإنسان يفقد توازنه، لكنه سرعان ما يستعيد هذا التوازن عندما يلتقي الأحبة. الرغبة هي ذلك الميل الشديد الذي يترجم نزوعا قويا في لقاء المحبوب.
1: جميل. وأيضا كما ذكرت من أسماء الشوق أيضا الميل، وحضرتك شرحت لنا.
0: نعم.
1: دكتور، للأسف الوقت المخصص لهذا البرنامج انتهى لليوم، سنكمل إن شاء الله أسماء الشوق في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لك جزيل الشكر والتقدير الدكتور جهاد بكفلوني، الكاتب والشاعر والخبير باللغة العربية، أغنيت حلقتنا، حماك الله.
0: أشكرك من الأعماق أستاذة سمية، وكان بودي أن يطول اللقاء، لكنها اللحظات الجميلة التي تمتطي حصان السرعة وتفارقنا لتتركنا في حالة من الشوق إليها.
1: وكل الشكر والتقدير موصول أيضا لكل مستمعينا، وسنشتاق إليكم إلى أن يحين موعد الحلقة القادمة. لكم كل التقدير، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أسماء ومعانيها،
3: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
3: التنفيذ
2: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
3: من إخراج ديما بلطة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. الحصاد.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا بكم في حصادنا الإخباري. وعلى خطى ثابتة تسير الدبلوماسية السورية في رسم علاقاتها مع محيطها العربي والدولي على قاعدة الانفتاح السياسي والاقتصادي والابتعاد عن المحاور والتحالفات. كيف لا، وسوريا اليوم تطمح لتكون بلدا جاذبا للسلام والاستقرار ومعه الاستثمارات، وجسرا للحوار والتفاهمات، وتنأى بنفسها عن الصراعات والنزاعات. ضمن هذا المسار وجه وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني أنظاره إلى الجزائر في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ التحرير، على أجنداتها العلاقات الثنائية وملفات أمنية واقتصادية لا تقل أهمية عن الملفات السياسية. وهذا ما عكسته اللقاءات المهمة التي أجراها الوزير الشيباني مع الرئيس عبد المجيد تبون والعديد من وزراء الحكومة الجزائرية. العلاقات السورية الجزائرية، هل طويت صفحة الماضي؟ عنوان حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم أنا محمد درباس وفي الإشراف العام محمد سطيف. فاصل قصير ونبدأ حصادنا. أهلا بكم من جديد. زيارة وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني إلى الجزائر تعد ردا إيجابيا على المبادرات الجزائرية تجاه سوريا منذ التحرير، ومفتاحا للنهوض بالعلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وطي

0: صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل. التقرير التالي يسلط الضوء على الزيارة والعلاقات بين سوريا والجزائر منذ التحرير، نتابع.
1: دبلوماسية نشطة عنوانها الانفتاح تقودها سوريا منذ التحرير، أثمرت عن فتح وإعادة العلاقات مع الكثير من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، عملا بسياسة الابتعاد عن المحاور والتحالفات. الجزائر كانت وجهة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وهي الزيارة الأولى التي قام بها إلى هذا البلد منذ تحرير سوريا من النظام البائد، في رسالة متعددة الاتجاهات عنوانها طي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل، وهو ما عكسته الزيارة عبر اللقاءات المهمة التي أجراها الوزير الشيباني مع الرئيس عبد المجيد تبون وعدد كبير من وزراء الحكومة الجزائرية، لتتوج باجتماع مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر. ملفات كثيرة تصدرها جدول أعمال الزيارة، في مقدمتها العلاقات الثنائية والجالية السورية في الجزائر، إضافة للملفات الاقتصادية كالطاقة والاستثمار والملف الأمني، سيما مع وجود رئيس جهاز الاستخبارات حسن سلامة ضمن الوفد الزائر للجزائر. وهو ما عكس وجود ملفات ذات بعد أمني بين البلدين تحتاج في الأساس إلى بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية السورية والجزائرية، ووضع تفاهمات بشأن قنوات وآليات تنسيق دائم ومشترك يخدم مصالح البلدين على صعيد تبادل المعلومات والمعطيات والخبرات الأمنية. منذ التحرير اتخذت العلاقات السورية الجزائرية منحا إيجابيا تجسد بزيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى دمشق في 8 شباط العام الماضي، ولقائه الرئيس أحمد الشرع، حيث أبدى استعداد بلاده لتطوير تعاونها الثنائي مع سوريا، لا سيما في ميدان الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار وإعادة الإعمار. وفي حزيران الماضي عينت الجزائر سفيرا لها في سوريا، وهو الدبلوماسي عبد القادر قاسم الحسيني، ضمن خطوات سياسية تستهدف إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا، لترسل بعدها وزارة الطاقة الجزائرية فريقا فنيا من شركة سونلا غاز الحكومية إلى سوريا للمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء المتضررة من جراء الحرب في البلاد. وأجرى الفريق الجزائري عمليات تشخيص لإعداد خطة عمل مفصلة لاستعادة وتطوير أنظمة إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء في سوريا. ما يجمع سوريا والجزائر أكثر مما يفرقهما، ويمكن للتعاون المشترك بين البلدين تحقيق عوائد اقتصادية تدفع بالعلاقات السياسية إلى مستويات أكثر تطوراً. وهذا ما عكسته زيارة الوزير الشيباني للجزائر، حيث أبدت رغبة سورية في تعزيز عمقها العربي من جهة وجذب الاستثمارات من جهة أخرى.
0: وللحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر، والباحث والخبير الاقتصادي الأستاذ محمد أمين. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين.
2: تحية طيبة لك وللمتابعين الكرام.
0: حياكم الله.
3: تحية طيبة لك وللمستمعين ولضيفك الكريم.
0: حياكم الله. دعني أبدأ معك دكتور عامر. وزير الخارجية أسعد الشيباني يعني الذي زار الكثير من العواصم العربية والأجنبية منذ التحرير وحتى اليوم وأعاد العلاقات معها، زار الجزائر بعد مبادرات عديدة قامت بها الأخيرة تجاه سوريا، يعني في أي إطار تضع هذه الزيارة؟ تفضل.
2: الحقيقة أنها كما ذكرت يعني أن البلدين ما يجمعهم أكثر ما يعني يفرقهم، والجزائر ويعني سوريا تربطهم علاقة تاريخية، أولا من ناحية القومية، ثانيا من ناحية الفترة

0: الفترة الماضية خلال فترة الصراع العربي الإسرائيلي، فدائما ما كانت الجزائر وسوريا في صف واحد، حتى عندما كانت سوريا ضمن المعسكر الشرقي مع الاتحاد السوفيتي، كانت
1: نعم
0: الجزائر أيضا بنفس المحور أو بنفس يعني هذا المعسكر. وبالتالي حتى من الناحية الاجتماعية هناك أيضا يعني صلات كبيرة جدا، وهناك جالية سورية موجودة في الجزائر وحتى جالية جزائرية موجودة في سوريا. كذلك لو عدنا بالتاريخ بعد العشرية السوداء وحتى قبل في فترة ما بعد الاستقلال يعني من الاحتلال الفرنسي، كان الأساتذة السوريين يذهبون إلى هناك للتأهيل، وكذلك الاقتصاديين السوريين الذين ذهبوا إلى الجزائر في عملية بناء ما بعد يعني الاستقلال. وبالتالي اليوم يعني أعيد وأكرر ما ذكرته حضرتك في التقرير، أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهم. ولكن هنا نلاحظ يعني أن هذه الزيارة كانت بشكل أو بآخر يعني بمستوى أمني، وكانت زيارة يعني أمنية، بحيث أنه كان يعني رئيس جهاز الاستخبارات أيضا مرافق للسيد وزير الخارجية.
1: نعم، دعني أنتقل إليك أستاذ محمد. يعني موقف الجزائر من سوريا بعد التحرير من النظام البائد يعني كان إيجابيا إلى حد ما. في حزيران الماضي كان هناك وفد أرسلته وزارة الطاقة الجزائرية إلى سوريا يعني للمساعدة في تأهيل البنى التحتية المتعلقة بقطاع الكهرباء. برأيك ما هي فرص التعاون السوري الجزائري في مجال الطاقة؟ تفضل.
2: عزيزي الكريم، خلينا نحكي بشكل صريح. اليوم كانت أهم نقطة لازم نفهم هي الزيارة، إنه وزير الخارجية الشيباني كان يعني أهم ملف كان هو ملف الطاقة، يعني كان حاضر بشكل مباشر أو غير مباشر في كل اللقاءات تقريبا، حتى لو ما ذكر يعني بشكل رسمي إنه كان عنوان رئيسي للاجتماعات، لكن التقى بوزير الطاقة والمناجم الجزائري تحديدا.
1: نعم.
2: كان واضح أنه النقاش يعني ما هو عبارة عن مجاملات دبلوماسية، نكون صريحين. كان حديث عملي جدا عن مرحلة ما بعد العقوبات وإعادة تشغيل البنية التحتية. يعني اليوم الجزائر هي ما هي دولة عادية، بالأخص في ملف الطاقة، هي عندها تجربة طويلة في إدارة قطاعات الطاقة كدولة مصدرة للغاز، وعندها شركات كمان قادرة أنه تشتغل خارج الحدود أيضا. وهون هذا الشيء مهم جدا لسوريا. اليوم خلينا نبسط بصراحة، يعني حاليا سوريا عندها يعني ما هي مشكلة، المشكلة الوحيدة هي أنه كهرباء ضعيفة. يعني ما هو مشكلتنا أنه الكهرباء ضعيفة، مشكلتنا اقتصاد كامل واقف على الكهرباء. يعني اليوم نحن الاقتصاد بالبلد واقف على الكهرباء، صحيح؟ يعني اليوم عند الوزير الجزائري بفكر هو مو شايف انه سوريا جاي على سوريا كمستثمر او كاستثمار مثلا، اذا بدنا نحكي مشان محطه كهرباء. لا، نحن هون اليوم عم نحكي عن مصانع ممكن تشتغل، زراعه ممكن ترجع تنتج مره جديده، استثمارات ممكن تنفتح، يعني في كثير امور. لذلك التعاون متوقف عمليا بشكل يعني بفكرة واحدة ممكن نشوفها، إعادة تأهيل محطات توليد المتضررة مثلا، شراكات تشغيل وصيانة مع شركات جزائرية. هذا الشيء يعني كثير مهم.
1: نعم.
2: وممكن نشوف دخول تدريجي للطاقة الشمسية خصوصا بالمناطق الصناعية.
1: نعم.
2: يعني خلينا نقولها بمعنى أدق، اللقاء ما كان عن الكهرباء كان أو عن الطاقة، كان عن تشغيل الاقتصاد السوري بشكل كامل.
1: يعني جرى نقاش، وعذرا على المقاطعه، ناقش الوزير الشيباني يعني الخطوط، تفعيل الخطوط الجويه، احياء اللجنه المشتركه العليا، انشاء مجلس الاعمال، وبالاضافه الى جانب الطاقه والتعاون الاستثماري. يعني برايك ما هي الخطوات العمليه العاجله المطلوبه لتحويل هذه الاليات السياسيه الى مشاريع استثماريه على الارض؟
2: هلا نحن اليوم دائما يعني بحاجه انه يعني في شغله مهمه، انه نحن ما لنا بحاجه فقط انه يكون يعني نحكي كلام، خلينا هيك نقولها، ما نحكي كلام. اليوم نحن بدنا تنفيذ، والتنفيذ يعني اليوم الخبرات الداخليه اللي موجوده عندنا كبيره، ولكن نحن ما لنا بحاجه فقط اموال، نحن بحاجة

0: استثمارات حقيقيه بالبلد، لانه اليوم بالاخص نحن كبلد خلينا نعتبر حالنا انه بلد ناشئ، خلينا نعتبر حالنا بعد يعني خروجنا من حرب طويله لمده 15 سنه.
1: نعم.
0: فلذلك الاستثمار في سوريا يعني شيء كل الدول مثل ما لك نلاحظ بالفتره الاخيره حابه تدخل بمشاريع جديده في بلادنا.
1: نعم. دعني أنتقل إليك دكتور عامر. يعني الوزير الشيباني رافقه في الزيارة رئيس الاستخبارات العامة حسن سلامة، وما دفع الملف الأمني إلى الواجهة. برأيك ما هي الملفات التي تصدرت جدول أعمال الزيارة، وماذا عن البعد الأمني؟
2: نعم، الحقيقة أن البعد الأمني كان من أهم يعني ملفات هذه الزيارة، وأنا برأيي أنها أتت مباشرة بعد الزيارة التي قام بها وفد الخارجية إلى المغرب.
1: نعم.
2: وسوريا أعلنت من البداية يعني بعد مرحلة التحرير أنها ستكون يعني مصدرا للاستقرار، ولن تدخل في أي صراع إقليمي، وكذلك عملت على تصفير المشكلات مع الدول الإقليم، والجزائر وكما تعرف يعني الجزائر والمغرب أيضا على طرفي نقيض، فاليوم عندهم صراع بارد ما بين الدولتين. يعني هذه أيضا رسالة أمنية أن سوريا لن تقف مع طرف على حساب الطرف الآخر. يعني هذه كانت واضحة أننا
1: بناء علاقات متوازنة،
2: أننا نعم علاقات متوازنة مع الجزائر كما نحن مع المغرب. فكما نحن نخطط لافتتاح أو قامنا بالافتتاح فعليا في يعني في المغرب مبعثة دبلوماسية أو مركز يعني هناك، أيضا يمكننا أن نعمل بنفس السيستم وبنفس النظام وبنفس المستوى في الجزائر. وبالتالي هذه رسالة إلى الأخوة في الجزائر أن العلاقات ستكون متوازنة، ونحن لن نقف إلى طرف على حساب طرف آخر، بل نحن مع الطرفين ولن نكون مصدرا للتوترات.
1: نعم، يعني جاءت الزيارة كما تحدثت وكما حدث، يعني
2: نعم.
1: زيارة الجزائر عقب زيارة يعني تاريخية للمغرب وافتتاح السفارة السورية بالرباط، يعني كيف تنجح الدبلوماسية السورية اليوم في صياغة علاقات وثيقة مع قطبي المغرب العربي في آن واحد برأيك؟
2: نعم، يعني الحقيقة أن سوريا اليوم بلد يعني أصبحت منفتحة على العمل السياسي، وفي السابق كانت يعني السياسة في سوريا عقيمة، وكانت ضمن منهج واحد وهو ما يعني ما يأمر به أو ما يطلب منها أن تنفذ، يعني هي كانت دولة وظيفية بامتياز. وكما ذكرت السياسة الخارجية كانت تعمل وفق الأسلوب الاتحاد السوفيتي بنظام اشتراكي بشكل كامل. لا، بعد يعني بعد التحرير أصبح هناك نمط سياسة مختلف، أصبحت يعني الدولة السورية، الحكومة السورية، القيادة السورية عندها أدوات جديدة تستطيع أن توازن في علاقاتها مع الدول، إن كان على الصعيد العالمي، إن كان على الصعيد الإقليمي أو على صعيد الجوار. فاليوم هذه إحدى الأدوات على المستوى الإقليمي التي تستخدم سوريا فيها السياسة لعمل توازن في العلاقات ما بين يعني ما بين الطرفين نقيض مثل المغرب والجزائر. وبالتالي يعني هي رسالة واضحة للجزائر، كما هي نفسها الرسالة موجهة للمغرب أننا نحن مع الطرفين وسنعمل على تحقيق مصالحنا.
1: نعم.
2: ثم أن الخطوط الإمداد الجديدة يعني التي ستمر من سوريا بعد إغلاق مضيق هرمز أيضا لها يعني هذا أيضا لها بعد أمني، وبالتالي من الضروري التنسيق مع يعني المغرب العربي كما هو التنسيق مع المشرق العربي.
1: نعم، دعني أنتقل إليك أستاذ محمد. الوزير الشيباني أجرى لقاءات عديدة شملت الرئيس عبد المجيد تبون والعديد من الوزراء في الحكومة الجزائرية، يعني برأيك ما هي أولويات سوريا الاقتصادية في هذه اللقاءات، وإلى أي حد تتطابق يعني مع الأولويات الجزائرية في الاستثمار في الخارج؟
0: للأمانة اليوم إذا رأبنا معني انتقى الوزير الشيباني في الجزائر نلاحظ شيء مهم كثير، هو ما

0: محاماه جهه واحده، بل سلسله متكامله. يعني رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون او وزير الخارجيه ووزير الطاقه ووزير الزراعه ووزير النقل وحتى رجال اعمال سوريين في الجزائر. هون الرساله الاقتصاديه واضحه الصراحه، يعني بدون ما تنقال بشكل مباشر. يعني مثلا لما تلتقي اكيد اليوم مع وزير الطاقه، هذا لحاله هو ملف كهرباء واستثمار صناعي. لما تلتقي مع وزير الزراعه، هذا نعتبره ملف امن غذائي وتصنيع غذائي. لما تلتقي مع وزير النقل، هذا ملف تجاره مثلا ولوجستيات مثلا اعاده اعمار والى اخره. بالنسبه لنا فتح باب الاستثمار العربي من جديد بعد انقطاع طويل، يعني هي نقط جدا مهمه. إعادة تشغيل الاقتصاد الحقيقي من طاقة وزراعة وصناعة، اليوم القطاع الأجنبي، الاستثمارات، اليوم نقل الأفكار السورية إلى الجزائر أو عودة المغتربين السوريين.
1: عذرا على المقاطعة أستاذ محمد، يعني برأيك يعني أي من هذه القطاعات يمتلك جدوى اقتصادية أسرع في رفض الاقتصاد السوري بمرحلة يعني التعافي الحالية؟
0: أهم شيء بالنسبة لنا طبعا بالنهاية هي الطاقة. اليوم نحن عندنا يعني نحن بلد منتج، بلد صناعة، صح؟ اليوم نحن عندنا صناعات كثير متوقفة بسبب ضعف الكهرباء نوعا ما، تمام؟ واليوم الجزائر معروفة بقوتها بالبنى التحتية يعني. واليوم يعني إعادة بناء، يعني هذا اللي تم اليوم النقاش فيه بشكل كامل على يعني على خطوط المتقدمة، خلينا نسميها. يعني بالنسبة لي أنا بشوف الطاقة هي الأهم بأي بلد حابب يتطور صناعيا وإنتاجيا.
1: نعم، دعني أنتقل إليك دكتور عامر. الوزير الشيباني أشاد باللقاءات التي أجرها مع الرئيس الجزائري ووزير الخارجية أحمد عاطف، وأكد يعني حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والأمن والاستثمار. يعني برأيك إلى أي حد يعكس هذا التصريح من وجهة نظرك نجاح الزيارة؟
2: نعم، يعني هذه تصريحات دبلوماسية عادة، ولكن يعني دعني يعني نخوض بعمق أكثر حول أيضا موقف الجزائر من الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أيضا هناك مفاوضات سورية إسرائيلية على مناطق يعني فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية أو حدود 1974، وللجزائر أيضا دور كبير في هذا الجانب نتيجة موقفها ونتيجة أيضا احتضانها يعني لهذه القضية منذ زمن طويل. وبالتالي يعني لا شك أن يعني القضية الفلسطينية كانت من ضمن الملفات المهمة التي تم تناولها، وأيضا الحديث عن الاتفاقية الأمنية، وخبرة الجزائر في هذه الملفات ليست بالقليلة. وبالتالي يعني إذا أردنا أن نلخص ما يعني ما تم تداوله في هذه الجلسة، يعني إن كان معلنا وإن كانت رسائل غير معلنة، يعني أولا التواصل المكثف ما بين الجزائر وما بين روسيا. أيضا هناك ذكرنا أنها يعني الموقف الجزائر من القضية الفلسطينية، فضلا عن يعني عن هذا كله أن يعني ما يجمع البلدين كما ذكرت حضرتك، يعني أنا أحببت هذه الجملة أكثر ما يعني يفرقهم. نعم. وبالتالي اليوم كل هذه الملفات مع بعضها البعض في كفة، والكفة الأخرى هي أننا نقف على يعني على مسافة واحدة من طرفي النقيض، وبالتالي نحن لسنا مصدر للإرهاب ولسنا مصدر للتوترات ولسنا مصدر للمشاكل في المنطقة، إنما سنكون مصدر للاستقرار ونعمل على تصفير المشاكل، وبالتالي نحن علاقاتنا مع الجزائر كما هي مع المغرب.
1: برأيك دكتور يعني هل يمكن القول أن صفحة الماضي بين البلدين قد طويت، أم يعني ما زال الوقت مبكرا للحديث عن ذلك؟
2: يعني في العلاقات الدولية لا يمكن أن نقول أن يعني صفحة العداء أو صفحة المشكلات قد طويت إلى غير رجعة، ولكن يعني اليوم سوريا في مرحلة جديدة، في مرحلة مختلفة تماما عن الماضي. لو عدنا بالتاريخ للوراء من خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم، سوريا كانت في المعسكر الشرقي تماما، يعني حتى تاريخ 8

0: 2024
1: نعم
0: سوريا كانت تماما مع المعسكر الشرقي، و يعني بين ال
1: مع
0: 52
1: تحت
0: وحتى
1: هيمنة
0: ال 56.
1: المعسكر.
0: نعم ونعم نعم من 52 حتى 56 كانت يعني كان الاقتتال في الداخل السوري، الاقتتال هنا طبعا الاقتتال السياسي على هل سنذهب باتجاه الشرق أم سنذهب باتجاه الغرب. ونجح الحقيقة الاتحاد السوفيتي وقتها يعني دخول مصر وانضمام سوريا مع مصر في دولة واحدة في الوحدة السورية المصرية، وبالتالي هيمنة القومية وهيمنة يعني المعسكر الشرقي على سوريا. وحتى في ثمانينيات القرن الماضي وبالتحديد 1989 يعني قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، سوريا كانت تسمى في المنطقة بأنها عميل الاتحاد السوفيتي. نعم، وبالتالي في 2024 بعد التحرير، بعد مرحلة التحرير 2025 2026، لا بدأنا نشهد سوريا الجديدة التي تمتلك أدوات سياسية، أدوات قوة تستخدمهم في مفاوضاتها مع كل دول العالم. يعني سوريا أعلنت أنها منفتحة مع كل دول العالم عدا دولتين، إيران و يعني إسرائيل، ويمكن لمواطني كل دول العالم أن تزور سوريا عدا إيران و يعني إسرائيل. وبالتالي حتى مع العراق، مع لبنان، مع الأردن، مع كل دول العالم حاولت سوريا أن تفتح صفحة جديدة وأن يعني أن تعمل على نمط سياسي أو أن يكون موضوعها السياسي واضح، فيه توازن في علاقاتها، أن تقلل، أن لا نقول هنا تنهي عملية الاصطفاف، أن تقلل من الاصطفاف السياسي، لأن
1: نعم
0: الاصطفاف السياسي وخاصة في هذه الأيام يعني مقتل حقيقية في ظل انهيار، أو لا نقول انهيار بشكل كامل، إنما تأثر دول العالم كلها من يعني من الواقع الاقتصادي بعد إغلاق مضيق هرمز والبحث عن بدائل. فسوريا اليوم يعني تحتاج أن تكون مستقرة وعلاقاتها الجيدة قدر الإمكان مع الجميع، بحيث أن تكون معبر آمن يعني معبر آمن للطاقة وغيرها، أن تكون يعني مركز لخطوط الإمداد.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ محمد. الوزير الشيباني التقى عددا من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر، برأيك ما هي القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال السوريين والجزائريين الاستثمار من خلالها في سوريا؟
2: الصراحة برأيي الشخصي يعني اليوم احنا ما بنقدر يعني نحكي عن إعادة أعمار ناجحة بدون دور فاعل للمغتربين السوريين. بالنسبة للمغترب السوري اليوم مو بس موضوع إنه بيمتلك رأس مال، أكيد بيمتلك خبرة، بيمتلك علاقات بالأسواق الخارجية. واليوم يعني السوريين في الجزائر عم بيلعبوا دور كثير مهم في يعني نقل الاستثمارات الخبرات على الداخل السوري. يعني ممكن نعتبر عبر انشاء مشاريع مثلا جديده او دخول في شراكات مع مستثمرين جزائريين. فلذلك كان لقاء جدا مهم. القطاعات طبعا مناسبه امامهم كثيره، من الصناعه الخفيفه او المتوسطه يعني، او الزراعه او التصنيع الغذائي. وفي عندنا مرورا طبعا اليوم في موضوع جدا مهم، الخدمات اللوجستية، بالأخص أنه سوريا يعني تقدر تعتبرها أنه خط الشرق بالغرب، يعني بالأخص المتوسط أو وجودها على الحدود التركية، تركيا لأوروبا، يعني هاي الأمور كلها تلعب دور كبير.
1: نعم.
2: طبعا أهم من استثمارات المغتربين غالبا يعني ما تكون أكثر، يعني المهم هي تكون أكثر استقرار التزامي، لأنه بتربط بين عامل الانتماء الوطني والجدوى الاقتصادية.
1: نعم،
2: تفضل.
1: عذرا على المقاطعة، يعني بالجانب الآخر، يعني كيف يمكن للحكومة تقديم تسهيلات جاذبة تدفع هؤلاء المستثمرين لضخ رؤوس أموالهم في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا؟
2: بس إعادة سؤال والله إذا سمحت.
1: يعني كيف يمكن للحكومة السورية أن، يعني ما هي التسهيلات التي يمكن للحكومة أن تقدمها لتدفع هؤلاء المستثمرين السوريين لضخ رؤوس أموالهم في مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد؟
2: لا، اليوم نحن عم نحكي عن بلد، أول شيء نحن يعني أرض خصبة، خلينا نسميها أرض خصبة، واليوم

تمويلات أساسا من الحكومة السورية قائمة لجميع المستثمرين، فما بالك بالمستثمر اللي هو ابن البلد أساسا. ف يعني بالنسبة لهذا السؤال حبيته الصراحة، ولكن التخطيطات كثيرة والتسهيلات كثيرة. الفكرة

0: عارف خلينا نعتبره جزائريين رح يفتح هذا الباب لاستثمارات جديدة وحتى استثمارات خارجية.
1: يعني برأيك ما هي يعني أعظم دعني أقول إن صح التعبير التسهيلات الممكنة التي ممكن أن تقدمها الحكومة لهؤلاء؟ يعني دائما الحكومة يعني تعول على رأس المال السوري الخارج البلاد، ومنذ يومين أو ثلاثة على ما أعتقد كان هناك منتدى وفعالية ل يعني رأس المال السوري ورجال الأعمال السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق.
0: نعم.
1: ما هي أعظم التسهيلات التي ممكن أن تقدمها؟
0: اليوم أعظم التسهيلات أول شيء مثال نحن اليوم مثل برجع يمكن ممكن يكون إعادة الكلام اللي بحكيه، ولكن نحن أول شيء أرض خصبة، ثاني شيء مثال نحن اليوم عندنا أهم الاستثمارات اللي موجودة هي بإعادة إعمار البنى التحتية، الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة خلينا نسميها. فالتسهيلات كثير كبيرة بالنسبة حتى كان الكلام بالمنتدى، حتى يعني اليوم أول شيء سوريا ما فيها الضرائب العالية خلينا نسميها، لذلك في تشجيع. وثاني شيء اليوم نحن بلد بحاجة إلى يعني إلى عودة الإنتاج وإعادة خلينا نسميها إنه التوظيف مرة جديدة بالنسبة للشعب، بالأخص الناس بحاجة عمل، والاستثمار جدا مهم. فلذلك كان يعني التسهيلات كثير مهمة وكبيرة.
1: أنتقل إليك دكتور عامر، العلاقات السورية الجزائرية امتدت لعقود طويلة، وبعد التحرير كانت هناك مبادرات إيجابية من الجزائر تجاه سوريا، ولكن زيارة وزير الخارجية والمغتربين للجزائر جاءت بعد عام ونيف يعني على التحرير. برأيك لماذا تأخرت هذه الزيارة إن صح التعبير كل هذا الوقت، أم أن الزيارة من وجهة نظرك جاءت في توقيتها الصحيح؟ تفضل.
2: نعم، في الحقيقة هنا يعني يجب علينا أن نعود إلى الوراء قليلا. أن الجزائر يعني تقريبا من أوائل الدول العربية التي طبعت مع النظام البائد، ويعني
1: تفضل.
2: نعم، يعني الجزائر كانت من أوائل الدول العربية التي طبعت مع النظام البائد، ويعني حتى لم نقل دعم للأسد، إنما كانت يعني متوافقين من ناحية يعني من ناحية السياسات، ويعني كان هناك تبادل للزيارات الدبلوماسية.
1: بقي السفير السفارة مفتوحة
2: في المنظمات. نعم، في المنظمات الأممية أيضا الجزائر ساندت
1: وإعادة النظام إلى الحاضر.
2: هذا لا يمكن إغفاله، ولا يمكن يعني إنكاره، أو لا يمكن حتى الحديث عنه. نعم، يمكن التطرق لكل هذه الموضوعات، ولكن يعني أنا قلتها قبل قليل، فتحنا صفحة جديدة ونغلق كل الأبواب التي تأتي منها التوترات والمشاكل، وسوري اليوم بحاجة الجميع، حتى بحاجة الجزائر، بحاجة المغرب، بحاجة ليبيا، بحاجة كل هذه الدول. والجزائر من القوى الإقليمية التي تؤثر في السياسات، فهي أيضا في بريكس، ويعني أيضا عفوا مرشحة لبريكس، وبنفس الوقت هي من الدول الموثوق بها من قبل روسيا ومن قبل الصين، وكما ذكر ضيفك قبل قليل من الدول يعني المنتجة والمصدرة للطاقة بكميات يعني كبيرة، فممكن أن تتجاوز تصديرها إلى سوريا في المرحلة المقبلة يعني ما يفوق 50,000 برميل في اليوم الواحد عبر البحر البيض المتوسط إن احتاجت سوريا ذلك. فبالتالي يعني الربط عبر البحر البيض المتوسط، كون الدولتين يعني أيضا عندهم يعني مواقع على البحر البيض المتوسط، وبالتالي عملية الربط هذه بالإضافة إلى الربط الاقتصادي، بالإضافة إلى الربط الاجتماعي، لأنه سيكون هناك سياحة يعني جزائرية مرتفعة جدا في سوريا، وكانت قبل الثورة يعني بنسبة عالية جدا يفوق 500,000 للمليون يعني زائر جزائري في العام الواحد. وبالتالي عودة هذا النشاط التجاري وعودة تنشيط

0: الحركة الاقتصادية إلى أيضا ما يفوق 4 إلى 5 مليار في المرحلة المقبلة، بالطبع سيكون فائدة للطرفين. وطالما أن الطرف الآخر يستجيب فلا بأس أن تبادر يعني القيادة السورية لتحسين علاقاتها بغض النظر عن عما حصل في السابق. وتعرف يعني
1: دكتور، أنا سؤالي، أنا عذرا عن
0: المقاطعة، السياسة نعم السياسة ليس فيها مبادئ ثابتة، فكما عادت العلاقات مع روسيا يمكن أن تعود مع الجزائر وممكن أن تعود
1: هنا بيت القصيد دكتور الدول. هنا بيت القصيد وهنا السؤال لو تفضلت. يعني مثل ما تحدثت عن دور الجزائر سابقا في ما مضى أيام العهد البائد، يعني صرح الوزير الشيباني ببحث جهود يعني رفع العقوبات الدولية عن دمشق، يعني عبر عضوية الجزائر في مجلس الأمن. يعني برأيك ما هي أوراق القوة التي تملكها الجزائر لدعم سوريا في هذا الملف الأممي؟
0: يعني أولا موقعها على يعني البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن هذا أنها بوابة لبوابة أفريقية مهمة للعالم الأفريقي. يعني كذلك الأمر بالنسبة يعني بالنسبة للجزائر، تواصلها وقربها أيضا من المعسكر الشرقي يعني من الصين ومن روسيا، فضلا عن هذا مصدر قوي للطاقة، فهي بديل مهم لمصادر الطاقة. يعني كل هذا يجعل الدولة السورية تتجه أيضا باتجاه الجزائر. يعني هذا أيضا يعني في بإضافة أمور أخرى، إن كانت موقفها من القضية الفلسطينية، موقفها من القضايا العربية، يعني الكثير من الأمور التي تجعل من الدولة السورية والقيادة السورية الجديدة تتجه باتجاه الجزائر وتعيد يعني نقول إعادة العلاقات معها، بل تطبيع العلاقات معها يعني، ورفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى ما فوق المتوسط.
1: نعم. أنتقل إليك أستاذ محمد، يعني سوريا بعد رفع العقوبات عنها مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار، ويعني سوريا بالنسبة للجزائر هي فرصة استثمار كبيرة في مرحلة إعادة الإعمار. برأيك ما هي أبرز التحديات التي قد تعيق الاستثمار الجزائري في سوريا، وإلى أي حد اللقاءات التي أجراها الوزير الشيباني ساهمت في كشف هذه التحديات للتعامل معها ومواجهتها؟ تفضل.
2: صراحة الجزائر في هذا السياق هي ما تجي يعني لسوريا كممول، لا أكيد تجي لسوريا كدولة خبرة. خلينا نقول يعني من خلال لقاءات يمكن انه فهمنا انه السورية بتقدم لنا 3 أشياء أساسية. أولا خبرة تشغيل حقيقية، تمام، خصوصا في الطاقة بالمناجم، لأنه الجزائر بتدير قطاعات يعني خلينا نسميها معقدة منذ عقود تقريبا. ثانيا في عنا شركات قادرة على الدخول مباشر، وهذا مهم لأنه سوريا اليوم تحتاج شريك مو للدراسة فقط بل للتنفيذ، يعني هي نكون صريحين. وكمان عندنا نموذج إدارة مشاريع يعني قطاع خاص، وهي نقطة مهمة ظهرت بشكل غير مباشر في لقاء رجال الأعمال. بتوقع في المقابل الجزائر ما بتدخل بدافع المساعدة، يعني هي اليوم شايفة سوريا سوق إعادة إعمار ضخم.
1: نعم.
2: وموقع الجغرافي بيربط الشرق العربي، خلينا نسميه نحن الشرق العربي ان افريقي، يعني هي فرق بيناتها. يعني فرصه خلينا نعتبر انه هي فرصه دخول مبكر يعني قبل ما تكمل المنافسه.
1: نعم. يعني بذات الوقت ما هي الفوائد التي ستجنيها الجزائر من الاستثمار في سوريا؟
2: لا نحن هون نقدر نعتبر انه الموضوع مو موضوع عاطفي، هو يعني حساب اقتصادي متبادل.
1: هذا الذي كنت أريد أن أقوله،
2: يعني هو مو عاطفي، هو في النهاية يعني شيء متبادل. يعني اليوم نحن الجزائر هي ما نحن جايين نستفيد منها فقط، لا أكيد هي رح تستفيد مننا بالمقابل.
1: أنتقل إليك دكتور عامر، يعني زيارة الشيباني إلى الجزائر جاءت بعد أقل من شهر من زيارته الرسمية إلى المغرب، يعني وإعادة فتح السفارة في الرباط. يعني هل من رابط بين الزيارتين؟

0: نعم، يعني كما ذكرنا أيضا قبل قليل أن هناك ربط، وربط مهم، وليس فقط يعني يحكى إنما هو واقع، أن هناك ربط ما بين يعني الزيارتين وبين أيضا زيارات متسلسلة إلى دول المنطقة. لأولا لفتح المراكز السفارات هناك والقنصليات، لاعتماد البعثات الدبلوماسية، تعرف اليوم
1: من
0: سوريا
1: المتوقع أن تعلن سوريا سفيرا لها؟
0: إذا أرادت سوريا أن تعلن سفيرا لها في الجزائر فتحتاج إلى موافقة الجزائر في المرحلة المقبلة يعني.
1: نعم.
0: فمن الضروري أيضا فتح ملف الاتصال، يعني إن كان الاتصال هنا نقصد إن كان على مستوى الزيارة أو إن كان على مستوى المبعوثين أو إن كان على الفرق الفنية، المهم أن يكون هناك اتصال، وهذا الاتصال مع الجزائر كان عبر زيارة وزير الخارجية كما كان مع المغرب يعني بزيارة وزير الخارجية. وبالتالي نقول هنا التوازن في العلاقات،
1: توازن.
0: رسالة واضحة للطرفين أننا نحن نقف على الحياد، ونحن لا ندعم طرف على حساب طرف آخر. وكان هناك يعني حتى في وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية بعد زيارة الوزير الخارجية السوري للمغرب كان هناك نشاط لمجموعة من يعني الشائعات حول أن سوريا تدعم يعني المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية، بقضية يعني الصحراء الغربية، ويعني أن العلاقات السورية الجزائرية يعني تسير يعني نحو الأسوأ. هذه الزيارة يعني تنهي حالة الشائعات المنتشرة في الجزائر، ويعني تطمئن الشعب الجزائري، وأيضا تعطي رسالة للطرفين أننا نقف نحن على الحياد من الصراع القائم بين يعني الدولتين.
1: نعم، يعني برأيك وسؤالي الأخير يعني لك دكتور عامر، ولكن في عجالة، ما هي دلالات المرافقة الرسمية لرئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة في هذه الزيارة، يعني ولا سيما في إطار إعادة ترتيب قنوات التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب العابر للحدود؟
0: يعني هنا الحقيقة لا يمكن أن نشك أبدا أن الزيارة كانت يعني دبلوماسية خالصة، بل أيضا تنسيق أمني، وإلا لما تواجد يعني رئيس جهاز الاستخبارات. وهذه ضرورة في الحقيقة، يعني وجود الرئيس الأعلى سلطة أمنية في البلاد لا يعني أن الأمور فيها إشكالية عالية وأن المشاكل الأمنية عالية، لا، التنسيق الأمني ضروري، ودائما ما ترتبط السياسة بالأمن، ويعني لا يمكن ضبط السياسة بدون ضبط موضوع الأمن، ولا يمكن حتى التنسيق الدبلوماسي إلا عبر التنسيق الأمني. فلذلك من الضروري جدا التنسيق الأمني ما بين البلدين، وأيضا هناك ملفات يعني مهمة حتى متعلقة بزمن النظام البائد، ولا يعني لا ننسى أن هناك أيضا من رجالات النظام الآن متواجدين في الجزائر أيضا، يعني كلها ملفات مع بعضها البعض تشكل حاجة سورية جزائرية من الطرفين لإعادة العلاقات، إن كان على المستوى السياسي وإن كان على مستوى التنسيق الأمني.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ محمد، وهو سؤالي الأخير لك ضيف الكريم. الكل يتحدث عن سوريا المقبلة على مرحلة إعادة الإعمار وأنها تسعى لاستقطاب الاستثمارات من كل الدول، لكن السؤال ماذا عن المغتربين السوريين في الخارج وتحديدا في الجزائر؟ ما الذي يمكن أن يقدموه لبلدهم من استثمارات؟
2: هذه نقطة نقدر نعتبرها هوية. يعني اللقاء كله مع رجال أعمال سوريين في الجزائر صراحة ما كان تفصيل صغير، هو الواقع اقتراب في دور اقتصادي قوي. المغترب السوري اليوم بالجزائر تحديدا عنده ميزة نادرة، هو بيفهم السوق السورية من الداخل وصار بيعرف السوق الجزائري من الخارج. يعني بالنهاية ما هو مجرد استثمار، راح يكون هو أكيد في النهاية حلقة وسط. دوره الواقعي يعني ممكن يكون تأسيس شركات مشتركة.

0: نقل خبرات تشغيليه او مثل ما حكيت قبل شوي ادخال شركاء يعني جزائريين للسوق السوري، او خلينا نعتبره تمويل مشاريع صغيره ومتوسطه الى الداخل السوري.
1: نعم، يعني الملف الاخر ملف خطوط النقل وتسهيل حركه الافراد والبضائع، يعني الأهمية الاستراتيجية ما هي لربط الموانئ والخطوط الجوية بين البلدين؟ أنت معي أستاذ محمد؟
0: يبدو
1: أنت معي أستاذ محمد؟
0: لا والله الصوت، بعتذر بس الصوت راح.
1: نعم، أعيد سؤالي وعلى عجالة، يعني هناك حديث عن تفعيل خطوط النقل وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية لربط الموانئ والخطوط الجوية بين سوريا والجزائر؟
0: هلا اليوم نحن عم نحكي عن ربط يعني بلد أفريقي ببلد الشرق، تمام؟ فاليوم هذا الربط بيفتحنا مجالات كبيرة لأوروبا، للدخول للسوق التركي. يعني اليوم بالأخص سوريا تعتبر ممر مهم جدا جدا ومركز مهم بالنسبة للنقل البري أمكان أو البحري.
1: نعم، ولتنشيط الصادرات السورية ربما نحو أسواق يعني شمال أفريقيا.
0: طبعا، لأنه اليوم في النهاية سوريا موقع جغرافي بيربط الشرق العربي، يعني اليوم هذا الشيء كثير مهم. يعني في النهاية مثل ما حكينا قبل شوي، يعني هو حساب اقتصادي متبادل حتى بالنقل، يعني النقل
1: اللوجستي
0: جدا جدا مهم.
1: نعم، كل الشكر لكما ضيفي الكريمين الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر، والباحث والخبير الاقتصادي الأستاذ محمد أمين. شكرا جزيلا لكما، كنتما ضيفين كريمين.
0: شكرا لك، شكرا للدكتور عامر.
2: تحية طيبة،
1: حياكم الله.

متابعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري. شكرا لكم لطيب المتابعة. كنت معكم أنا في تقديم محمد الدرباس، وفي الإشراف العام محمد الصطيف. نلقاكم غدا في حصاد جديد، وإلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: التعلم مفتاح المستقبل.
2: ايه صابر افندي، شو رايك بهالاسبوع يلي مر عليك بالشكل الجديد؟ يعني مع زياراتك الزايده للمكتبه وقراءتك لكتابين لحد هلا، حاسس في شيء تغير فيك؟
1: والله يا راضي، يعني لسه بكير قلك شو يلي تغير فيني، بس بقدر قلك اني صرت بعرف قصة التابين وما كنت بعرف شي عنهم ابدا، وهذا شي كتير اسعدني.
2: والله وصدقا اسعدني الي كمان. طيب هات لنشوف، ليش كنت سرحان من شوي؟ ومو بس هيك، كنت كمان مبتسم. بقى قلي شو سر هالصفنة والابتسامة؟
1: والله يا راضي، كنت عم فكر انه قديش التعلم مهم بحياتنا وكيف هو الاساس لنبني مستقبلنا.
2: صحيح صحيح، التعلم مو بس معلومات بتخزنها وبتجمعها، لا سيدي، هو كمان طريقة لتفتح فيه ابواب عقلك، ابواب الفرص، اتطور حالك ومجتمعك.
1: تعرف راضي، انا بعرف شاب جدا بسيط كان عنده حلم وهدف انه يصير شيء مهم بالمجتمع، بس ما كان عنده هي الفرص الكتيرة، وهذا الشيء ما خلاه يوقف، صار يتعلم وقدر يحقق حلمه.
2: والله يا صاحبي، التعلم بيعطينا القوة لحتى نواجه التحديات،
1: ومثل ما بيقولوا اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، يعني التعلم رحلة مستمرة وما بيوقف.
2: والتعلم مو بس بالمدرسة وبالجامعة، لا، التعلم ممكن تتعلمه بكل الحياة، من الناس، من الشارع، من التجارب، من كل شيء.
1: مزبوط يا رفيق، التعلم بيساعدنا نبني مجتمع قوي مليان بالفرص والنجاحات، وبيطور مهاراتنا وفهمنا للعالم.
2: وبعدين المتعلم ممكن يكون قدوة محترمة للجيل الجديد، يعني يساعدهم، يأثر فيهم لحتى يبنوا مستقبل يكون أفضل لإلهم.
1: وهذا هو الهدف الحقيقي، إنه نستخدم العلم لنخدم مجتمعنا ونساهم بتطويره.
2: والتعلم بالنهاية هو المفتاح، بس لازم نفتح بهالمفتاح بإرادة وتصميم، مو نقعد نلف رجل على رجل وننطر الفرصة لحتى تجي.
1: بالضبط يا راضي، الإرادة هي اللي بتصنع الفرق، والتعلم هو الطريق اللي بيوصلنا لأحلامنا.
2: يا سيدي، أنا في عندي شعور جواتي إنه كل يوم فيه فرصة جديدة لحتى تكبر

0: ولحتى تصير أفضل بالحياة.
1: وهذا هو الشعور يا راضي، هو بداية النجاح الحقيقي، لأنه التعلم ما بيوقف أبدا.
0: طيب سيدنا، إذا ما ضل عندك شي تقوله قوم شرف معي على القهوة، منعمل هيك استراحة صغيرة، منلعب دق طاولة ومنعلمك في الطاولة من أول وجديد، ولا شو رأيك أنت؟
1: العيونك، أنا ما عندي مشكلة، بس قبل ما نطلع بدي أسألك سؤال.
0: تفضل سيد راسي سأل.
1: شو هو هذا الكتاب الصغير يلي باين منه بجيبة جاكيتك؟
0: يا سيدي، هذا الكتاب جايبه خص نص لإلك، اسمه تعلم لعب المحبوسة بخمس أيام منحوسة.
1: إله، مو معقول، لك حتى الطاولة عم تتعلمها من الكتاب كمان؟ إيه شو هالتطور هاد؟ شو هالتطور الثقافي هاد يا راضي؟
0: ولك عمي، هذا الكتاب مو جايبه لحتى أقرأ وأتعلم منه أنا، هذا جايب لك يا مشان تتعلم وتقرأ فيه بعد ما تخسر.
1: إيه والله، لو بتجيب ألف كتاب عن احتراف الطاولة بدي خسرك اليوم.
0: إيه شرف لنشوف، كله على المغتسل ببال.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، السيد الرئيس أحمد الشرع يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكدا أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. الرئيس أحمد الشرع يتابع هاتفيا مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو سير امتحانات الشهادات العامة في يومها الأول والأجواء الامتحانية المرافقة لها. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت يؤكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة. المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد يؤكد أن اختيار سوريا للرئاسة المشتركة ضمن اللجنة العربية الدائمة للبريد يعكس استعادة مكانتها في المحافل العربية والثقة الكبيرة بكفاءتها وكوادرها وقدرتها. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يؤكد أن سوريا تواجه تحديات بيئية متزايدة ويشدد على ضرورة حماية البيئة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وفي خبرنا الأخير، مديرية إعلام الرقة تعلن عن إغلاق جزئي لبوابة المفيض رقم 3 وتخفيض التمرير المائي عبر سد الفرات إلى 1100 متر مكعب بالثانية بالتزامن مع انخفاض الوارد المائي من تركيا. الموجز انتهى، بأمان الله.
5: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص

95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي بصائر.

القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في هذا اللقاء من برنامج بصائر. يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد نور السميع، الأستاذ في التفسير وعلوم القرآن وعضو رابطة علماء إدلب، لنتلمس معه جواهر القرآن الكريم ولآلئه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور عمار والإخوي المستمعين والمستمعات جميعا.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد نورس، أبو نورس. نعم. الحبيب بارك الله فيكم.
1: الله سلام.
0: في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني الذي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة ولها مكانة كبيرة، فهي أم الكتاب. توقفنا مع فضيلتكم في اللقاء السابق مع اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، وقبل ذلك توقفنا مع اسم الله الرب. اليوم إن شاء الله سنتوقف مع اسم الله الملك والمالك. معلوم أننا عندما نقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين

0: الرحمن الرحيم، يقرأ الإمام عاصم رضي الله عنه والإمام الكسائي، يقرؤون مالك يوم الدين، ويقرأ الإمام نافع وغيره من القراء ملك يوم الدين، وكلا القراءتين متواترة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فنتوقف مع فضيلتكم مع اسم الله المالك، مالك يوم الدين والملك.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله دكتور عمر، وحيا الله إخوتي وأحبتي المشاهدين وأفضل المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج، برنامج بصائر القرآن الكريم. وكما تعودنا معكم إخوتي، وأنا لا أترك هذه العادة لأنها سنة نبوية، التكريم قبل التعليم والكلام بدون إكرام إجرام. فاستمعوا إلى هذا الإكرام النبوي، ليس من عندي ولكن من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبكم صلوا عليه. قال عليه الصلاة والسلام، بما أن الشيخ الدكتور عمر يعني تلمس مالكي وملك، أنا أدخل من هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به
0: عشر
1: حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. فأبشركم إخوتي المسلمين، أنتما عندما تسمع، لا أقول فقط عندما تقرأ، عندما تسمعني أنا الآن والدكتور عمر، عندما تسمعنا نقرأ القرآن الكريم، فأنت لك بكل حرف تسمعه من كتاب الله عشر حسنات.
0: الله،
1: عشر حسنات. فالحمد لله رب العالمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعالى. ندخل على شغلة دكتور عمر من اللطائف الظريفة حتى ندخل على اسم الله المالك والملك في هذه الرواية الطيبة، رواية نافع وعاصم. قال طبعا الفاتحة مالك يوم الدين، وتقرأ أيضا قراءة صحيحة ملك يوم الدين. فإذا في الفاتحة اسمين لله عز وجل في هذه الآية، مالك وملك، وكلهما صحيحين. قال سبحان الله، أحدهم كان يقرأ، دكتور عمر، أحدهم كان يقرأ في الصلاة قول عز وجل مالك يوم الدين، فعدل إلى قوله تعالى ملك يوم الدين. قال فرأى ملك في المنام يقول له: لماذا تركت مالك وقرأت ملك؟ لقد فوت عليك أجرا عظيما. إيش الأجر الذي فوته؟ قال مالك أربع حروف وملك ثلاث حروف، ففوت عليه عشر حسنات في كل قراءة للفاتحة. فطبعا هذا له دلالته، لأن مالك بالمناسبة، قبل أن ندخل إن شاء الله في هذين الاسمين العظيمين، مالك هي أخص من ملك.
0: نعم.
1: وصح الزيادة في المباني، تقول زيادة في
0: المعنى،
1: المعاني، الزيادة في المباني تزيد في المعاني. واسم مالك أبلغ من ملك، على خلاف ما يقوله المفسرون، مالك أبلغ من ملك، أتي إن شاء الله على ذكر ذلك. لكن قبل أن ندخل بهذا، نحن يعني حقيقة إخوتي المستمعين والمستمعات بارك الله فيكم، الله جل جلاله تجلى علينا بالفاتحة بالذات، كوننا نتكلم عن الفاتحة، بأسمائه العظمى الحسنى بصفاتها الكلية. الله عز وجل له صفات، أو أسماؤه أسماء إيش الحسنى، أسماء كمال.
0: نعم.
1: لكن أسماء الكمال قسمين، أسماء جلال وأسماء جمال. إيش يعني أسماء جلال دكتور عمر؟
0: نعم.
1: وأسماء جمال، أسماء جلال أي التي تلقي في القلب المهابة، الخوف، القوة، العظمة، القدس. أما أسماء الله عز وجل الجمال، فالتي تلقي في القلب الراحة، الطمأنينة، السكينة، الأنس. فأسماء الله في الفاتحة قدس وأنس.
0: الله.
1: أما أسماء القدس
0: الملك
1: فأخذناها الرب. نعم. الرحمن الرحيم. أما أسماء الله
0: الجلالية،
1: الجلال، فهي اسم الله الملك المالك، كما تكلمنا عن رحمة الله العظيمة، كذلك عظمة الله عظيمة، ونحن في أشهر الحرم، ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب، فكيف إذا عظمت أسماء الله، أسماء الله سبحانه وتعالى. يوما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه. حتى في الفاتحة عندما تقول وأنت تقرأ، وأنت تقرأ الفاتحة وأنت تصلي، اعلم أخي المستمع، الله يناجيك، الله يتكلم معك. عندما تقول في الفاتحة واخشع وقل مالك يوم الدين، يرد عليك الله: مجدني عبدي.
0: الله الله الله،
1: مجدني عبدي. يا ما في بينك وبين الله عز وجل حاجب ولا بواب ولا أحد ولا واسطة، أنت والله.
0: نعم.
1: الله خلقك له، فلماذا تذهب إلى غيره؟
0: تماما. لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب
1: إن تركت سؤاله
0: وبني آدم
1: حين يسأل يغضب.
0: نعم.
1: فقال يمجد الرب سبحانه وتعالى نفسه، يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر على المنبر. يقول ابن عمر: فنظرنا على المنبر فإذا بالمنبر يهتز، خشينا أن يخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لله. وما قدر الله حق
0: قدره.
1: فمالك يوم الدين وملك يوم الدين يلقوا في القلب إيش؟
0: المهابة
1: والعظمة والجلال. خصيصا أن الله عز وجل قرنها بيوم شديد، قال مالك يوم الدين. قبل أن أبدأ يعني بالمعنى العام، الملك والملك يعني يتكلم الله عز وجل فيه عن إيش؟ عن الملك. اليوم البشر ينازعون الله عز

0: يسجل في ملكه يقولون أنا أملك. نحن كلياتنا عنده طابي خضرة، بيقول لك عندي طابي خضرة، طابه في السجل العقاري، ترى كلامه هذا فاضي، ما في حد عنده طابي خضرة، كلياتنا زائلون عن هذه الطابيات الخضر وعن هذه العقارات وعن هذا الملك. لماذا؟ لأنه ليس أصليا فينا. حتى فرعون اللعين عندما أراد أن يحتج في ربوبيته على أهل مصر إيش قال؟ قال أليس لي
1: ملك مصر.
0: وسبحان الله، أخص خصائص الظلمة، أخص خصائص الظلمة وأخص خصائص المتكبرين المتجبرين يعني المتغطرسين أنه يدعي الملك.
1: قل لي وعندي،
0: لي وعندي. لذلك قال الله عز وجل، قال قل اللهم مالك الملك. اليوم لما ادعوا الملك هذول اللي كانوا مستلمين النظام البعيد، الله عز وجل أزالوا. بدلوا فرعون. في أحد أشد من فرعون؟ قال أليس لي
1: ملك مصر،
0: ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، فاخر تحت. قال فأجرها الله من فوقه،
1: من فوق رأسه.
0: يعني الإنسان يتعاظم في ملكه. فالله عز وجل أراد أن يقول لك في الفاتحة، ترى أنت مسكين، أنت ما عندك شيء، أنت ما تملك شيء يا عبد الله، يا مسلم، يا مستمع، يا إنسان، أنت ما تملك شيء، والله أنت فقير، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، مين قال لك أنه أنت عندك شيء؟ تعرف الدكتور عمر إيش أخص أخوة المسلمين إيش أخص خصائص الملك حتى تقول أنا ملك؟ عندي ملك. أخص خصائصه ثلاث أشياء سريعة. الأولى أن يكون ذاتيا، يعني ملكك موجي من غيرك. هل أحد يدعي أنه ملكه ذاتي؟
1: لا أبدا. مستحيل.
0: الذي له ملك ذاتي
1: والله عزيز.
0: الملك الشيء الثاني أن لا يتحول إلى غيرك. اليوم أنا بكرة بموت بيرثني أولادي. الشيء الثالث أن لا تتحول أنت عنه. يعني إما أن يتحول هو إلى غيرك، واحد يشتري منك أو بيغتصب منك أو بيغضب منك، أو أنت تتحول عنه، هو أصعب شيء، تتحول عنه بالموت. إذن وين الملك؟ أنت ما عندك شيء. ذلك سبحان الله من غرائب القصص وجمائل القصص أن هارون الرشيد الذي ملك ثلاثة أرباع الأرض وقال للغيم أمضي حيث شئت وأمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يعود إلي، حفر قبرا جنب القصر. دكتور عمر اسمعوا يا مستمعين، حتى ما أحد ما يتفخر بالشيء اللي عنده، يفتقر إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل، الملك الحقيقي، الملك الحقيقي سبحانه وتعالى. ليه بدأ يفتقر إلى الله عز وجل باسمه الملك؟ حتى الله سبحانه وتعالى يعطيك، حتى أنت لا تتعظم على خلق الله. لما الإنسان إمتى بتعظم الإنسان؟ لما بحس أنه عنده شيء. فهارون رشيد حفر قبرا بقرب القصر، وعندما جاء الأجل واقترب الوفاة قال خذوني إلى القبر، فأخذوه إلى القبر وهو أمير المؤمن الذي يملك ثلاثة أرباع الأرض.
1: نعم.
0: وكان ملكه يعني مثل ما أقول سيطرة. فنزل إلى القبر واضطجع بالقبر، ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه.
1: الله الله الله.
0: لاحظ دكتور، فإذا أنت لما تأتي إلى الفاتحة وتأتي إلى اسم الله مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لا تنازع الله عز وجل في ملكه.
1: تمام. خليني أحكي قصة، قصة بالقصة يعني.
0: نعم.
1: عن هارون الرشيد رحمه الله. قصة أخرى بنفس الموضوع الذي نتحدث عنه فضيلة الدكتور. هارون الرشيد وقف على شرفة قصره فنظر في السحابة فقال لها شرقي أو غربي وأمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يصلني، يعني أينما أمطرت ستمطرين على أرضي. رآه أحد العلماء، وكان هارون الرشيد هم بأن يشرب كأسا من الماء، فقال على رسلك يا أمير المؤمنين. فيعني توقف الرشيد فقال له أرأيت إن منعت شرب هذا الكأس على عطش كم تدفع؟ قال أعطي نصف ملكي. قال اشرب هنيئا يا أمير المؤمنين. بعد أن شرب قال أرأيت إن منعت إخراجه ما تدفع؟ قال أدفع ملكي. فقال له الرجل الصالح اتق الله في ملك لا يساوي جرعة ماء. ورب العالمين يقول في القرآن الكريم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يعني كل شيء نحن أعطيناكم في هذه الدنيا هو تخويل، بمعنى توكيل من الله عز وجل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، وفي قراءة لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فكما ذكرت أن الملك الحقيقي ينبغي أن يكون ذاتيا وألا يتحول من الإنسان إلى غيره وألا يتحول عنه الإنسان. معلش نحن
0: لا بارك الله فيك دكتور. دائما سبحان الله الحوار

0: يفتح آفاق. طبعا لا شك إخوتي المستمعين، عندما تتعرف على اسم الله عز وجل الملك قبل المالك، لأنه المالك خاص بيوم الدين، ملك في هذه الدنيا. الله عز وجل يملك كل شيء، الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، حتى طرفة عينك، حتى خلجات قلبك، حتى تصرفاتك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، وهو له الحق التصرف في ملكه كيف ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل من رحمته أنه ترك هذا الملك لأن نتصرف نحن به، وجعلنا فيه مستخلفين، وجعلكم مستخلفين فيه كما قال الله عز وجل، وأمرنا أن نستعمره كما قال الله عز وجل. لكن هذا الملك العظيم، سبحان الله، شوف الجبابرة والمتكبرين عندما يفتخرون بأنهم يملكون، فأعظمهم يقول أملك ملك مصر. إيش مصر؟ الدام ملك الله عز وجل الذي ليس له عدو وليس له حصن. سبحان الله، من الأشياء الجميلة جدا أن الله سبحانه وتعالى يعني ملكه لا حد له. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ خاتم من أمام الصحابة ثم ألقاه في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخاتم للأرض كخاتم في فلا، وإن الأرض للسماء الأولى كخاتم في فلا، وإن الأرض والسماء الأولى للثانية كخاتم في فلا. الخاتم في فلا إيش بيسوي؟ يعني خاتم في فلا يعني صحراء. وإن الأرض والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة للخامسة كخاتم في فلا، وإن الأرض والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة للسادسة كخاتم في فلا، وإن الأرض والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للسابعة كخاتم في فلا، وإن الأراضين السبع والسماوات السبع للكرسي كخاتم في فلا، وإن الأراضين السبع والسماوات السبع والكرسي للعرش كخاتم في فلا، والرحمن على العرش استوى.
1: سبحانه وتعالى. نعم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيء، وهنا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت الماء.
0: الله سبحانه وتعالى لاحظ في سورة طه، فاتحتها كلها إجلال لله عز وجل، عفوا، في سورة طه إجلال لله عز وجل، قال: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحته الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء
1: الحسنى.
0: فاسم الله عز وجل الملك يلقي على الإنسان ثوب من الجلال ويجلببه بثوب من التواضع لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأسماء
1: ملك الملوك.
0: ملك الملوك لا ملك إلا الله.
1: نعم،
0: لا مالك إلا الله. أنت شلون تجب لذلك إيش يعني إيش يعني خلينا نقول أثر هذا الاسم في عندما أتعرف الله عز وجل أنه هو الذي يملك. إذن لا تتباهى على خلق الله بما تملك من جمال، من مال، من منصب، من مكسب، من وظيفة، من شهادات، من كل هذه الأشياء شيء ملك هي صح، لكن لا تفتخر بها على خلق الله، فهي زائلة ذاهبة آيلة. لذلك سبحان الله، يعني اسم الله عز وجل الملك، حتى أيضا نتعبد الله عز وجل بهذا الاسم دكتور عمر. أول شيء نثني على الله عز وجل، يمجد الله عز وجل نفسه. الشيء الثاني نتواضع لله سبحانه وتعالى، فلا يعني يوم القيامة أو أدخل على اسم الله عز وجل مالك من هذا الباب. ليش قال الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين إيش السبب دكتور؟ ملكي ومالك، قال المالك هو أخص من الملك، فكل مالك مالك وليس كل مالك ملك. يعني الملك أخص. إيش يعني أخص؟ يعني ربما هم في هذه الدنيا اليوم نحن ننازع مثل ما أن الله عز وجل في إيش؟ في ملكه، لكن يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة في ملك له أبدا. الله عز وجل في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيموت كل من في السماوات وكل من في الأرض ولا يبقى أحد إلا الواحد الأحد جل جلاله. في ذاك الموقف الرهيب المهيب العجيب ينادي الله عز وجل، قيل 40 يوما 40 سنة، الله أعلم، قال ينادي: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟
1: لا يجيبه
0: فلا
1: أحد.
0: يجيبه أحد، فيجيب الجبار جل جلاله نفسه بنفسه: لمن الملك اليوم؟ فيقول: لله الواحد القهار. ثم يبعث الله عز وجل بقى الخلائق. تعال الآن نتعرف على اسم الله مالك. ليش قال لك مالك يوم الدين؟ لأنه بجوز تغفل في الدنيا تتعاظم، لكن إذا جئت يوم القيامة ستكون فقير، ليس معك شيء، ستخرج إلى يوم القيامة أعزل حتى من ثيابك.
1: الله،
0: ما عندك شيء، ما في ظل تستظل به، ما في شيء يحميك، ما في شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا تملك نفس
1: لنفس الشيء
0: لا تملك. إذا لمن الملك اليوم؟ لله عز وجل.

0: ذاك الموقف الرهيب دكتور عمر، الله عز وجل يملك كل شيء، لا أحد يستطيع أن ينازع المالك يوم الدين بشيء. أضرب أمثلة ثلاثة سريعة، الأولى أنه يملك يوم القيامة حتى لسانك.
1: يا إلهي،
0: هذا الآن اللي أنت عم تستطيل فيه على عباد الله وعم تشرق وبتغري فيه وتتكلم بالغيبة والنميمة والقذف وتسيء للناس، هذا يوم القيامة بدك
1: يوم نختم على
0: يوم نختم حتى لسانك. قال الله سبحانه وتعالى لا، الله عز وجل قال في سورة عمة،
1: نعم،
0: لا يتكلمون إلا من أذن له
1: الرحمن ورضي له قولا.
0: الشيء الثاني
1: إذا يملك لسانك،
0: يملك حتى بصرك وقلبك، يملكه أدق التفاصيل. قال الله سبحانه وتعالى وعانت الوجوه
1: للحي القيوم،
0: ما في حديث، حتى نعم. الوجوه كالحة. الشيء الأخير يملك يوم القيامة، وهذا أخطر شيء،
1: مصير
0: الجزاء،
1: نعم.
0: المصير. اليوم في الدنيا يستطيع أي أحد أن يعطيك منصب، يعطيك منزل بلسانك بكلمتك بشهادة، لكن يوم القيامة الله عز وجل يملك ثلاث أشياء. مالك يوم الدين قال لا يتم الملك لأحد، وهذا لا يكون إلا للواحد الأحد المالك، إلا بثلاث أشياء، يملك الخلق والأمر والجزاء.
1: الله.
0: أما ملكه للخلق فظاهر يوم القيامة، العرش والفرش كلها ذليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة. الشيء الثاني الأمر،
1: الأمر يومئذ لله،
0: الأمر يومئذ
1: لله،
0: الأمر يومئذ ما بقى فيه لا رؤساء ولا زعماء ولا كبار ولا أصغار ولا مدراء ولا أحد ولا غطرسات ولا متكبرين، خلص أفلست يا عبد الله. فقبل أن تفلس يوم القيامة من مناصبك ومكاسبك، تعال هلأ إلى الله، تعال الآن إلى المالك، تعال إلى الرحمن الرحيم في الفاتحة، تعال إلى الرب سيستقبلك. والله سأختم إن شاء الله بقصة جميلة لا. لكم جميعا. الشيء الثالث يملك الجزاء، الجزاء يوم القيامة من الله تعالى، مو من عبد لعبد، يعني أنا ما بعطيك ولا أنت بتعطيني، ما بالدنيا بتوزع المناصب عند الله عز وجل، وكان عند الله وجيها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، أو إن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا
1: حاسبين.
0: الله أكبر، أنت جزاءك على الله، فاطمئن، إذا عم تسوي خير الله شايفه بيعطيك، يجزيك الخير خيرا، فاطمئن. يعني في بشارة للإخوة المستمعين،
1: القصة نختم بها،
0: بشارة وقصة، هدية، هدية من الملك، إيش رأيك؟ الملك يعطيك هدية،
1: الله أكبر،
0: مو ملك دنيا، ملك الملك جل
1: سبحانه وتعالى،
0: إيش الهدية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل، إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والحديث صحيح،
1: نعم.
0: هدية من الملك، اسمعوا يا جماعة، يا جماعة اسمعوا يا المستمعين، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا
1: في الثلث الأخير من الليل،
0: ثم ينادي أنا الملك، أنا الملك، عم يعرفك بحاله، ليه؟ لا تروح لعند المملوكين، تعال لعندي أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها. أما الشيء الأخير إذا فيه وقت دقيقة
1: نعم.
0: واحدة
1: نعم.
0: نختم بالرحمة والملك وكل شيء
1: نعم.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده، ما من يوم تشرق شمسه إلا وتستشرف السماوات فتقول يا رب دعني أخسف على بني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك.
1: يا إلهي.
0: قال فيكفها الله برحمته، لأنه هو الملك،
1: نعم.
0: هو الملك. قال فتستشرف الأرض فتقول يا رب دعني أخسف ببني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك، فيكفها الله برحمته. ثم تستشرف الجبال فتقول يا رب دعني أطبق على بني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك، فيكفها الله برحمته. ثم تقبل البحار فتقول يا رب دعني أغرق بني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك، فيكفها الله برحمته. ثم ينادي الملك لهذه المملوكات العظام من شأنك أنت يا إنسان، يقول يا سماوات، يا أراضين، يا جبال، يا بحار، ذروني وخلقي، فلو خلقتموهم لرحمتموهم.
1: يا إلهي.
0: اللهم ارحمنا يا ملك.
1: آمين. الله يجزيك الخير يا رب. كلامك فضيلة الدكتور ممتع جدا، سبحان الله، ويعني أخذتنا إلى عالم آخر، سبحان الله، حتى نسينا أننا في الاستوديو، و سبحان الله، يعني حقيقة أنا مشدود جدا لهذا الكلام الجميل وهذه المعاني الرائعة التي أمتعتنا بها من معاني الملك والمالك، وأظن أن الإخوة المستمعين يعني

معنا في هذا الأمر. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكركم فضيلة الدكتور محمد نور السميع، الدكتور في التفسير وعلوم القرآن وعضو رابطة علماء إدلب، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامجكم بصائر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 12:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الرئيس أحمد الشرعي يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكدا أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. الرئيس أحمد الشرعي يتابع هاتفيا مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو سير امتحانات الشهادات العامة في يومها الأول والأجواء الامتحانية المرافقة لها. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت يؤكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يؤكد أن سوريا تواجه تحديات بيئية متزايدة، ويشدد على ضرورة حماية البيئة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان يعلن أن وفدا من الوزارة برئاسة الوزير محمد البشير يستعد للمشاركة بالمنتدى العالمي للطاقة في واشنطن. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في حلب تلقي القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. مآثر. نروي لكم عبق الصحابة والتابعين وتابعيهم لنقتبس من هديهم ونسير على خطاهم.

الآخر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. مآثر. من إخراج أمير دياب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مآثر. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن رجل نذر نفسه وماله لله ورسوله، ونال صحبة خير الأنبياء في السراء والضراء، إنه أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه.

لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: فوجدت في نفسي، فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فأعاد النبي قوله مرتين: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومعنى رجل أسيف أي رقيق القلب، سريع البكاء، شديد التأثر والعاطفة. فكان صوته ورجفة صوته تكاد تؤثر على جهره بالقراءة في الصلاة بالناس.

هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيف القلب، تدمع عيناه إذا ذكر الله، فكأن الرقة تسكن صوته، فلا تكاد تسمعه وهو يتلو كتاب ربه من شدة الإشفاق وارتجاف الصوت. لكن هذه الرقة لم تكن ضعفا، بل كانت صفاء صقلته المحبة والإيمان. فإذا نزلت النازلة انقلب إلى سيف لا يلين في الحق، يقف أمام الردة فيثبت الدين ويحفظ الملة. لقد جمع بين لين المؤمن وبأس القائد، فكان القلب الرقيق الذي يبكي لله، والعقل الثابت الذي لا يهتز للباطل.

مات النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن الإسلام سيموت معه، فكان أبو بكر الصديق الخليفة الذي حمل الراية بعد رسول الله. واجتمع الأنصار في السقيفة، ودار نقاش بين المهاجرين والأنصار حتى تمت البيعة في السقيفة، ثم عممت في المسجد، وارتدت العرب ومنعوا الزكاة، وادعى مسيلمة النبوة، وظهرت الفتن من كل حدب وصوب. في هذا الظلام وقف أبو بكر وقال كلمته التي أنقذت الأمة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. لقد كان أبو بكر حاكما بلا حرس، يخرج في الليل يتفقد أرملة عجوزة تعجن لأيتامها فيعجن معها. قال عنه عمر: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. كان مع الصحابة أبا رحيما، وإذا غضب عمر هدأه، وإذا تردد علي أخذ برأيه. قال يوما: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. مرض أبو بكر في جماد الآخرة سنة 13 للهجرة، فجمع الصحابة واستشارهم في استخلاف عمر. قال: أستخلف عليكم عمر، فإنه والله ما علمته إلا خيرا. فبايع الناس عمر من بعده. توفي رضي الله عنه يوم الثلاثاء ليلة 22 من جماد الآخرة سنة 13 للهجرة، وعمره 63 عاما، كما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، ودفن بجانب صاحبه، فاجتمعا في الموت كما اجتمعا في الحياة. وفاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أنقذ الدعوة في أحلك لحظاتها، أنفق كل ماله في سبيل الله، وكان يوم الردة حازما، وفي الفتنة حكيما. مما نستفيده من سيرة الصديق رضي الله عنه أن السبق في الطاعة يرفع المكانة عند الله والناس، أنه لا مساومة ولا مداراة في الحق، أن الرفق لا ينافي القوة. فلقد جمع أبو بكر بين رقة القلب وشدة الحق، التواضع رغم المكانة، فقد كان خليفة المسلمين ويحلب الشاة ويصلح نعله، فالعظمة لا تنافي التواضع. تقديم المصلحة العامة، فقد قدم مصلحة الأمة على القرابة والراحة، فأنفق ماله كله لنصرة الدعوة.

حسن الصحبة، فقد كان ثاني اثنين إذ هما في الغار، فاختيار الصاحب الصادق من أعظم أسباب الثبات. اللهم ارض عن أبي بكر واجمعنا به مع نبيك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأفعال، وارزقنا قلبا لا يخاف فيك لومة لائم. وبهذا مستمعينا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. برنامج مآثر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: البحر هو مرآة السماء، ملاذ الروح الهادئ، يحمل في زرقته أسرارا عميقة، في هدوئه الراحة والأمان، وفي أمواجه القسوة والشجن، مما يجعل من البحر ملهما للأدباء والشعراء والرسامين. وملح البحر هو علاج لهموم الحياة ولمرارة وقسوة الأيام. إنه البحر.
1: البحر هادئ هذه الليلة، المد في ذروته، والقمر بدرا ساطعا على المضائق. على الساحل يلمع الضوء ثم يختفي. تقف المنحدرات شامخة متلألئة وواسعة في الخليج الهادئ. تعال إلى النافذة، ما أحلى هواء الليل، فقط من خط الرذاذ الطويل، حيث يلتقي البحر بالأرض التي يبيضها ضوء القمر. استمع، تسمع عتير الحصى الخشن الذي تسحبه الأمواج ثم تقذفه عند عودتها إلى الشاطئ العالي. يرقص بإيقاع بطيء مرتعش، حاملا معه نغمة الحزن الأبدية.

0: أليس هناك أجمل من منظر غروب قرص الشمس في زرقة البحر، ولا سيما عندما يرتسم لون الشفق الأحمر على صفحة البحر؟ تصبح المدائن أمام عينيك، والميادين كلها دنانير ذهبية تلمع على صفحة الماء، تهيم الروح، تبحر في عالم الذكريات والأشواق، يضج الحنين في حنايا الصدر، فترسم بأصابعك على الرمل أسماء من تحب، وتجلس مسرعا ترسل لهم أجمل عبارات الشوق والحب، تطلقها عبر زوارق ورقية على الشاطئ، علها تطفئ جمر القلب.
1: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري. أيها البحر، أتدري كم مضت ألفا عليك؟ وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديك؟ وهل الأنهار تدري أنها منك إليك؟ ما الذي الأمواج قالت حين ثارت؟

0: البحر يشبه الحياة بكل ما فيها من أفراح وأحزان، مثلما يعود النهر إلى البحر بعد جريان طويل بين الجبال والوديان، هكذا يعود عطاء الإنسان إليه، فهو عالم مسكون بالأسرار والجمال، تحسب البحر صديق لك، تهمس له، تشكو أحزانك وتبكي على رماله. لا يمل البحر من سماع أسرارك وشكواك، فهو اللوحة التي تتجدد مع كل موجة.
1: يا بحر، جئتك حائر الوجدان، أشكو جفاء الدهر للإنسان. يا بحر، خاصمني الزمان وإنني ما عدت أعرف في الحياة مكاني. كم عانقتني في رمالك أنجم، كم داعبت بالأمنيات لساني، كم عاش قلبي في سمائك راهبا يشفي جراح الحب بالألحان. واليوم جئتك والهموم كأنها شبح يطارد مهجتي وكياني، وغدوت في بحر الحياة سفينة الموج يبعدها عن الشطآن.

0: أحبك يا حبيب الروح مثل البحر للشاطئ، وما للبحر آخر، هل يلام القلب في حب البحر؟ فأنت البحر وأنا المبحر في رحابك، أنا الغريق الممسك بك حتى أنجو مني إليك. حبنا يشبه الصدفات التي نلملمها على الشاطئ كالكنز الثمين الذي لا نفرط به. حبنا كالجزر البعيدة الممتلئة بالمرجان والأحجار الكريمة، فلا أخاف منها من الغرق. هو البحر يعدنا دائما ببدايات جديدة، وهي المراكب تفرد الأشرع على الريح ممتلئة بالأمل بلونها الأبيض. ها هي الرمال تعدنا بأن لا نفترق. حبنا كالموج، كالمد والجزر، لن يموت ولن ينتهي مدى الزمان.
1: لأنك بحر بلا أي شط بلا أي حد، نزلت أغالب أمواجه العاتيات بجزري ومدي، أجذف ليلا نهارا فأنهي مسارا وأبدأ حال انتهائي مسارا. أحط على قمر خلف هذا المدى يتوارى، وحينا على نجمة أسفرت وجهها وتعرت جهارا، وحينا على جزر بدأت موسم الصياف وعيد قطاف الرؤى والقوافي. لأنك بحر هجرت البحار وأعلنت لا بحر إلاك يبحر فيه شراعي ويرتاده في المدار مداراً.

البحر مصدر لإلهام المحبين والعشاق والمغرومين، فما أن تجلس أمام البحر حتى تشعر بأنك مجرد حبة رمل تقف على الشاطئ، لكنه يعطي للكثيرين شعورا بالهدوء والأمان.

الأمل والأحلام، لون زرقة البحر تجعلك تعشق أسراره وتغوص في أعماقه وتطرب لسماع أمواجه. لكنه في المقابل عندما يغضب وتهب الريح يصبح كالبركان الهائج بعد أن تراه ودودا وديعا مليئا بالحب والإلفة والجمال. يقول أحمد شوقي أمير الشعراء: قف بهذا البحر وانظر ما غمر مظهر الشمس وإقبال القمر، وعرض الموجة مليا هل ترى غمرة أودت بخواص القمر، راكب البحر أموج يا ترى أم كتاب الزهد أم صحف القدر؟

قصدت البحر كي أشكو وفي قلبي أحزاني، فمد رداءه الرملية قال أجلس أحياني. فقلت له تباعدنا وطول البعد آذاني، تحير في الهوى قلبي وبالآهات واساني. فقد كنا وقد كنا وكان الحب عنواني. فقال البحر يا ولدي حماك الله وحماني، عجيب أنت يا ولدي وأنت الهادم الباني. أنا في العشق مدرسة وجرح العشق أدماني، أنا أحببت قبل الحب مذ أن عشت أزماني. لكم جربت يا ولدي فسل حواء يا ولدي، أهل حواء تنساني؟

0: يا ولدي قد مات شهيدا، الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق، إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي
1: ما كنت بدأت.
0: اشتقت إليك
1: فعلمني ألا أشتاق.
0: علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق.
1: علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق.
0: إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العوم. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي،
1: فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي.
0: إني أغرق أغرق
1: أغرق.

الحروف. الإعداد والتقديم عدنان بكرو و

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الرئيس أحمد الشرع يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكدا أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. الرئيس أحمد الشرع يتابع هاتفيا مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو سير امتحانات الشهادات العامة في يومها الأول والأجواء الامتحانية المرافقة لها. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت يؤكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع ممثلي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة فرص تعزيز الاستثمار وتطوير الشراكات في قطاعات الإسكان والبنى التحتية. مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان يعلن أن وفدا من الوزارة برئاسة الوزير محمد البشير يستعد للمشاركة بالمنتدى العالمي للطاقة في واشنطن. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في حلب تلقي القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

وهامات اختزنت المعارف وصقلتها بعطائها ونتاجها الفكري والعملي الذي لم ينضب وما زال مستمرا. أيام هادية الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

تحية عبقة بالمحبة ننثرها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أيام هادئة.

0: مستمعينا الأكارم، برفقتكم سنفتح اليوم صفحة قامة من القامات السورية التي نعتز ونفخر بها، ممن تركوا بصمة لا تمحى في المجتمع والشارع السوري. وباسمكم جميعا اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الأستاذ هاني الصحاني، أستاذ في جامعة بلاد الشام مجمع الشيخ أحمد كفتارو ومدرس علوم اللغة العربية. أهلا بك ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات.
1: بارك الله فيك.
0: أهلا بك أستاذ هاني، نتشرف اليوم باستضافة حضرتك في برنامج أيام هادية، وحضرتك درست ودرست علوم اللغة العربية.
1: نعم.
0: ما رأيك أن نبدأ من العنوان أيام هادية من منظورك اللغوي؟
1: نعم.
0: ماذا يحمل هذا العنوان من معاني؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيام هادئة يعني الأيام التي يستقر بها الإنسان بعد عناء طويل من العمل المتواصل.
0: جميل.
1: ليلا ونهارا، هذه الأيام التي يظن بعض الناس أن الإنسان فيه راحة، في ترك للعناء، ترك للعمل.
0: نعم.
1: وفي استرخاء، ولكن الواقع العمل يكون في هذه الأيام.
0: جميل.
1: هذه الأيام
0: ولكن بأسلوب مختلف.
1: نعم، الأسلوب مختلف. هذه الأيام هي نتيجة لتلك الأيام التي كان يستيقظ فيها الإنسان من الصباح.
0: نعم.
1: ولا يعود إلا عند المساء، ينتقل من مكان إلى مكان، من عمل إلى عمل، من مدرسة إلى مدرسة، من ثانوية إلى أخرى.
0: جميل.
1: من أجل أن يعود بالخير والعطاء لأسرته

0: أولاده وأهله.
1: إذا حصيلة تجارب وخبرات.
0: نعم، هي حصيلة، بالفعل حصيلة تجارب وخبرات ماضية وقديمة. فالإنسان في هذه الأيام التي سميتها، ماذا سميت هذه الأيام؟
1: أيام هادئة.
0: الأيام الهادئة، الواقع ليس فيها من الهدوء شيء.
1: لماذا؟
0: هي أيام عمل.
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان
1: ربما قصدت أنا بالهادئة الهدوء في التفكير، في التدبر، في الحكمة، في الاتزان، ربما في عملية جرد لما قمنا به في حياتنا المهنية. وحضرتك بكل تأكيد ما زلت مستمرا بعطائك.
0: نعم.
1: وبعلمك الذي لن ولم تبخل به على أحد بإذن الله.
0: لذلك أقول لك إنها أيام استمرار.
1: نعم.
0: في العمل، فأنا في هذه الأيام الهادئة العمل فيها فكري أكثر.
1: جميل.
0: لأن الإنسان سيعود إلى هذه الكتب. يعني في أيام العمل، العمل البدني والذهاب والإياب، الإنسان كان أحيانا يترك قسم من وقته للمطالعة، للدراسة.
1: نعم.
0: الآن الوقت طويل،
1: متاح،
0: الوقت متاح للعودة إلى هذه الكتب التي في كثير من الأحيان يمكن أن يكون قد ترك بعضها، لكنه الآن يعود للاستزادة وليحمل في نفسه هذه الأشياء التي فاتته يمكن. نعم. أن تكون، ولكن
1: أو ربما قد قام بتأجيلها بسبب انشغالاته اليومية.
0: ممكن، ممكن. يعني هو كان يقرأ في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون القراءة لها غاية.
1: نعم.
0: غاية أنه سيدرس.
1: جميل.
0: سيعطي. لكنه الآن هو يدرس ويقرأ للقراءة والدراسة وللاستزادة.
1: نعم.
0: من العلم والإحاطة بكل ما يمكن أن يكون قد فاته في تلك الأيام.
1: بكل تأكيد. أستاذ هاني، وحضرتك قامة علمية وفكرية وثقافية، قضيت معظم حياتك في دراسة وتدريس علوم اللغة العربية.
0: نعم.
1: كيف نربط الحياة الاجتماعية بتعليم وتدريس علوم اللغة العربية؟
0: نعم. أولا نحن عرب ولغتنا عربية، لكن الهجمة الغربية علينا، مع أننا إذا عدنا إلى لغاتهم سنجد الضعف الكبير. كل ما كانوا يتهمون به لغتنا عندهم أكثر بمليون مرة.
1: بكل تأكيد. إيه؟
0: فالعودة إلى اللغة هي العودة إلى الأصل. ما دمنا عربا فيجب أن نتحدث العربية.
1: جميل.
0: من المؤسف أننا نرى في كثير من الأحيان من عليه أن يتحدث في العربية في مواقع معينة يتحدث
1: من
0: العامية،
1: من مدرسي اللغة.
0: نعم.
1: العربية
0: يتحدث
1: للأسف.
0: العامية. يعني هو مدرس لغة عربية ينقل المعلومة إلى طلابه بالعامية.
1: بالعامية.
0: وهذا من أكبر الأشياء التي تضر بلغتنا
1: ويبعد أبناءنا عنها أيضا.
0: نعم.
1: نعم. أستاذ هاني، طبعا اللغة العربية أثرت بشكل كبير في الأجيال السابقة أكثر وللأسف من الأجيال الحالية. كيف يمكن أن نعيد جذب الأبناء إلى التمسك وإلى الاهتمام باللغة العربية؟
0: نعم.
1: وهي لغة القرآن.
0: نعم.
1: واللغة التي يجب أن نعتز ونفخر بها.
0: يعني فيما يتعلق بالاهتمام باللغة العربية، ينبغي أن نري أجيالنا التي ندرسها حرصنا القوي جدا على أن يتحدثوا العربية وينقلوا أفكارهم إلى غيرهم بالعربية التي هي لغة القرآن الكريم.
1: نعم.
0: فالاهتمام باللغة العربية، يعني لا أهتم باللغة العربية أنا ثم أذهب للتحدث العامية عندما أكون في مكان ما.
1: نعم.
0: لكن علي أن أقنع أو يعني أثبت في نفوس طلابي أن اللغة العربية هي اللغة التي يجب أن نستعملها، أن نتكلم بها، أن نعمل للوصول إلى أن تكون هي اللغة المحكية بيننا.
1: اسمح لي أن نستأنس برأي حضرتك.
0: نعم.
1: بموضوع تسمية المحلات.

0: بأسماء أجنبية.
1: وهذا أكبر الأغلاط
0: للأسف.
1: يعني
0: هل هي كما يقال مواكبة للعصر؟
1: أيوة، كأنه ما عندنا من الأسماء ما يرفع به الرأس، أو أن تكون الأسماء جميلة جدا. الأسماء عندنا جميلة
0: بكل تأكيد،
1: فيأتون بهذه الأسماء الأجنبية التي يعني في كثير من الأحيان السماع فيها يدفع الإنسان إلى أن ينزعج.
0: نعم، قد تكون ثقيلة على الأذن.
1: نعم.
0: أستاذ هاني، ماذا تحدثنا عن مؤلفاتك في اللغة العربية؟ والتي شملت العديد من علوم اللغة العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة.
1: اللغة العربية هي مهو الأفئدة والحب الذي يتغنى الإنسان به. فلذلك أنا درست اللغة العربية في جامعة دمشق، والذين درسونا جزاهم الله خيرا كانوا يعني أعظم الأساتذة وأعظم المدرسين، وأخذنا على أنفسنا عهدا أن أيضا أن ننقل هذا الذي تعلمناه إلى الأبناء والأحفاد.
0: جميل.
1: فأنا درست اللغة العربية، يعني أنا تعينت مدرسا في عام 68. وثم انتقلت طبعا أولا في التعليم الابتدائي، كان معي أهلي التعليم، ثم انتقلت بال75 تقريبا إلى التدريس في المدارس الثانوية.
0: ما شاء الله.
1: وبدأنا مرحلة التعليم والتدريس في مجمع الشيخ أحمد كفتارو. أنا ابتدأت بال75 في تدريس مادة اللغة العربية في مجمع الشيخ أحمد كفتارو. كنت أدرس من المرحلة الثانوية 10، 11، 12. كنا ندرس في النحو شذور الذهب. كتاب شذور الذهب القديم.
0: جميل. نعطي الأخوة المستمعين فكرة ولمحة موجزة عن هذا المؤلف.
1: كتاب شذور الذهب يعني يبتدئ من البدايات فيما يتعلق باللغة، وينتقل إلى الجملة، ثم يعني المفردة، ثم الجملة، ثم الأفعال والأسماء إلى آخره. وهو كتاب قديم. يعني هذا الكتاب لا يدرس في المدارس الثانوية. فطبعا كتاب شذور الذهب يدرس في ال10 وال11. في 12 ألفية ابن مالك، تخيلي، في المعهد الشرعي. الذي كنا ندرس فيه في 10 وال11 كنا ندرس شذور الذهب، هذا الكتاب القديم. وفي الثانوية في 12 ندرس ألفية ابن مالك.
0: ومنه انبثق شذور من البلاغة النبوية.
1: فأنا لما انتقلت إلى الجامعة، التدريس الجامعي بال95. فبين يدي الطلاب كان كتب قديمة. هذه الكتب القديمة فيها يعني الطالب يجد صعوبة في التعامل معها، فأنا فكرت أنه أتقدم إلى الطالب بكتاب يأخذ بيده حتى يصل إلى الكتب القديمة.
0: جميل.
1: أيوة، فأنا ابتدأت بتأليف. كنا نعطي كتاب ميزان الذهب أعتقد بالشعر، وهذا الكتاب كان شواهده لا تليق بمعهد شرعي. فأنا حاولت وتقدمت بكتاب سميته المعين. في العروض والقافية، هذا طبعا يدرسه كل طالب يريد أن يتعلم الشعر والعروض.
0: جميل.
1: كلفت بتدريس البلاغة. تدريس البلاغة ليس سهلا، يعني
0: بكل تأكيد.
1: فحاولت أنا أن أتقدم إلى الطلاب بما ينقلهم إلى الكتب القديمة، فألفت كتاب في البلاغة اسمه شذور. والشذور هي نتف الذهب. نتف الذهب. شذور من البلاغة النبوية.
0: جزاك الله كل خير.
1: الله يبارك فيك. هذا في السنة الثانية في الكلية. في السنة الرابعة كان هناك يريدون كتابا في الأدب. فأنا تصديت لهذا الأمر وألفت كتاب في الأدب الإسلامي الحديث. الأدب الإسلامي

0: ليس كما في الماضي، يعني عندنا الأدب الجاهلي الأدب الإسلامي، نعم. لا، الأدب الإسلامي أدب الدعوة،
1: نعم،
0: أدب الذي يأخذ بيد الإنسان ليكون مسلما.

0: الأكبر على تخطي هذه الصعوبات لكونك إلى حد ما خف أو نستطيع أن نقول بأنه أصبحت التزاماتك أقل مما في الأيام التي كنت ربما ملزم بالدوام من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فأصبح الوقت متاحا لك أكثر من الأيام المهنية التي تلزمك بساعات محددة.
1: لأفعل ماذا؟
0: لأن تقوم بتوسيع ربما مؤلفاتك أو ربما تعليم الأبناء والطلاب أساليب وطرق خارج عن المنهاج الذي ألفوه وتعودوا عليه.
1: الواقع يعني الأمل كبير في أن نتخطى أساليب تعليم اللغة العربية
0: التقليدية ربما
1: التقليدية القديمة. يعني أن يكون هناك أشياء يستطيع الإنسان من خلالها أن يجذب هؤلاء الطلاب لحب هذه اللغة. والله هي اللغة
0: وهل
1: جميلة جدا
0: مع الطرائق المتحضرة في تعليم
1: الطرائق الجديدة.
0: الحديثة.
1: والله هي شوف الطرائق الجديدة يعني تعين الإنسان كثيرا على تخطي كثير من الصعوبات.
0: جميل.
1: للوصول إلى الطريقة المثلى لتعليم الطلاب اللغة العربية بشكل أفضل.
0: وأنا أشد على يدك أستاذ هاني، لسنا ضد الطرق الحديثة ولكن مع الحفاظ على أصالة الأساليب والطرق القديمة. ومواكبة العصر لا يمنع أن نحافظ على هذه الأصالة.
1: صحيح.
0: ونواكب العصر باتباع أساليب حديثة ربما أقرب إلى الذهن مما كانت عليها الأساليب التقليدية.
1: صحيح.
0: أستاذ هاني، أيضا من مؤلفاتك في الأدب الإسلامي الحديث وهو كان خاص بطلاب السنة الرابعة. ماذا تحدثنا عن هذا المؤلف ولو بعجالة لو تكلم؟
1: هذا الكتاب يتحدث عن الأدب الإسلامي. يعني ما صفاته، طرائقه، الأشياء التي تؤدي إلى أن يكون الإنسان ملتزما بعقيدته بدينه. فيعمل من أجل الوصول إلى هذه الأشياء. وفي النهاية أنا يعني اخترت أنا الأساتذة الذين برعوا فيما يتعلق بالإنشاء، يعني إنشاء الأدب الإسلامي. يعني الشعر، النثر، المقالة، القصة، والناس الذين أيضا استطاعوا أن يوصلوا هذه المعلومة بشكل جيد إلى الطلاب. فأنا اخترت مثلا من القصص التي درستها في كتابي الدكتور نجيب الكيلاني. قصص الدكتور نجيب الكيلاني. ووقفت عندها طويلا. فيما يتعلق بالشعر أخذت من شعر الشاعر الباكستاني محمد إقبال.
0: هل تحفظ بعضا من أبياته؟
1: يعني مثلا يقول محمد إقبال: يبتسم المسلم في سلمه عن رقة الماء ولين الحرير، وتبصر الفولاذ في عزمه إذا دعا للحرب داع النفير. قال: يمشي على الأشواك والنار ويمضي ساخرا بالعذاب، فهو ترابي ولكنه حر طليق من قيود التراب.
0: جميل.
1: شو رأيك؟
0: جميل جدا. ننتقل إلى المعين في علم العروض والقافية. من اسمه نجد أنه هناك عنصر جذب لتعلم أو لقراءة هذا الكتاب بكل شغف وبكل اهتمام.
1: في هذا الكتاب أنا قلت لك إنه كان ردا على الكتاب الذي كنا ندرسه. كان فيه أمثال، يعني شواهد لا أخلاقية، تصوري إلى هذه الدرجة. فأنا انتقيت الشواهد النظامية، الشواهد الأخلاقية، الشواهد التي تحث على الأخلاق
0: والتي تليق باللغة العربية.
1: فابتدأت من الخطوة الأولى. يعني أي إنسان

0: يريد أن يتعلم العروض من خلال هذا الكتاب لا يحتاج إلى مدرس.
1: جميل.
0: فأنا ابتدأت من الخطوة الأولى، من النقطة الأولى في العروض، ثم تدرجت حتى باستطاعة الإنسان أن يقطع العروض ويعرف البحور ويصل إلى ما يريد أن يصل إليه.
1: نعم. كيف ترى جمهور علم العروض؟ أليس أكثر بكثير من باقي العلوم في اللغة العربية؟
0: أكيد.
1: لماذا؟ أكيد.
0: يعني خذي هالمثال، مرة من المرات جاءني هاتف.
1: نعم.
0: الهاتف ليس من عندنا، طلع الهاتف من لبنان.
1: نعم.
0: الذي يتصل بي قال لي: أنا أريد يا أستاذ أن أشكرك. تشكرني على أي شيء؟ قال: أنا اشتريت من المكتبة كتابك المعين.
1: نعم.
0: في العروض، وأنا لا أعرف شيئا عن العروض، وبفضل كتابك استطعت أن أتعلم العروض بشكل كبير.
1: جميل، جزاك الله كل خير.
0: الله
1: لا شك بأن هذا ينم عن استخدامك لأسلوب سهل ومبسط.
0: نعم. نعم.
1: وقريب من الفكر والعقل.
0: نعم.
1: والنفس.
0: أنا قلت لك
1: لتعلمه
0: ابتدأت من الخطوات
1: بسهولة.
0: الخطوات الأولى التي يستطيع أي إنسان أن يخطوها.
1: جميل جدا.
0: الله يبارك.
1: نختم حلقة اليوم بالحديث عن أيامك الهادئة التي تقضيها هذه الفترة.
0: أولادي،
1: هل تفرغت لبعض الهوايات؟
0: والله أنا قلت لك أنه أحيانا أنا أكثر الأحيان أذهب إلى مزرعتي.
1: جميل.
0: فأحاول أن يعني أصنع فيها شيء كذا إلى
1: في القلمون.
0: بالقلمون.
1: نعم. أي
0: نعم. بالإضافة إلى ذلك، شوفي أنا عندي 7 أولاد.
1: ما شاء الله.
0: كلهم خريجون.
1: ما شاء الله.
0: كلهم
1: حماهم الله.
0: خريجون بفضل الله سبحانه وتعالى. عندي طبيب، 3 مهندسين. شايفة؟ عندي بنت أيضا معها شريعة.
1: نعم.
0: عندي بنتي مع اقتصاد، كانت مدير العقود في وزارة الاقتصاد، في وزارة الكهرباء.
1: نعم.
0: وهي يعني في محلها لها وزنها.
1: جميل. حماهم الله جميعا وسدد خطاهم.
0: فأنا يعني أحاول أحيانا أن أحيانا يأتوا أحفادي. يعني
1: نعم.
0: أحفادي يأتون إلي.
1: هي عائلة نموذجية مثقفة متعلمة
0: سبحانه وتعالى
1: واعية مدركة.
0: زوجتي.
1: نعم.
0: مدرسة لغة عربية
1: ما شاء الله.
0: يعني
1: طبعا نوجه تحية محبة واحترام وتقدير لعائلتك الكريمة، لزوجتك ولأبنائك فردا فردا.
0: شكرا لك.
1: أشكرك.
0: بارك الله فيك.
1: ماذا تنصح في ختام حلقة اليوم لأبنائنا الطلبة الذين للأسف انصرفوا عن اللغة العربية وابتعدوا عنها بعدا كبيرا؟
0: المشكلة في هذا النت.
1: نعم.
0: الذي ألهى الكبير والصغير. يعني لم يترك لي المجال لأي إنسان أن يبتعد عنه. للأسف. فأنا أنصح أنه لا بد لنا من العودة إلى الأصول. أصولنا هي لغتنا.
1: نعم.
0: لغتنا وديننا. نعم. لا بد من أن نتمسك بهما.
1: جميل. طبعا أشكرك جزيل الشكر والتقدير لك الأستاذ هاني صحاني، وحضرتك مدرس علوم اللغة العربية، ولا شك بأن معظمنا يدرك بأن علوم اللغة العربية هي العلوم التي تهدف إلى ضبط اللسان وفهم النصوص، لا سيما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتواصل بفاعلية. وتشمل هذه العلوم كما أسلفنا في حلقة اليوم النحو والصرف والبلاغة والأدب. نرجو الله أن يمد بعمرك مكللا بالصحة والعافية، وأن تحقق ما ترنو إليه، وأن تقضي أياما هادئة مليئة بالخير والمسرات.
0: بارك الله بكم، وأنا أشكركم في إذاعة دمشق على هذا يعني الاستقبال، وأرجو دوام العزة والفخار لهذا المكان
1: إن شاء الله بهمتك وهمة السوريين الشرفاء والمثقفين والواعيين. نرتقي بأبنائنا إلى مستوى يليق

0: بسوريتنا الحبيبة.
1: إن شاء الله.
0: أشكرك الأستاذ هاني الصحاني، والشكر والتقدير موصول لكل من تابعنا في حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

0: قناة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار.

إذاعة دمشق. طيب الله صباحكم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الرئيس أحمد الشرع يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكدا أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. الرئيس أحمد الشرع يتابع هاتفيا مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو سير امتحانات الشهادات العامة في يومها الأول والأجواء الامتحانية المرافقة لها. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت يؤكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع ممثلي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة فرص تعزيز الاستثمار وتطوير الشراكات في قطاعات الإسكان والبنى التحتية. رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس ينذر بمنع المرور على طريق العبارات المتفرع من الشارع الرئيسي عند عبارة جسر السياسية اليوم السبت من 9 صباحا وحتى 11 صباحا. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في حلب تلقي القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة التمثيليات تقدم

0: ترويها لكم سراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي.
2: يا دواهي، ما الذي حصل؟
1: الذي حصل يا مولاتي ستسمعينه من الفتاة التي قالت:
2: ثم علمني شروط الإسلام، شروط الصلاة وتلاوة القرآن، وقد صار لي 23 عاما وأنا أعبد الله في هذا المكان.
3: ثم أنهت الحكاية وقالت لي:
2: فلما رأيتك عرفتك، وهذا هو خبر هذه المدينة وأهلها، والسلام.
3: ثم يا مولاي أرتني شجرة رمان وفيها رمانة، فأكلت نصفها وأطعمتني النصف الثاني، فما رأيت أحلى ولا أزكى من تلك الرمانة. ثم خاطبتها قائلا: هل رضيت بما أمرك به دين الإسلام؟
2: نعم إن شاء الله، فإني سميعة لقولك مطيعة لأمرك من غير خلاف.

0: وأخذت عليها العهد والميثاق، وبعد ذلك أدخلتني إلى خزانة أبيها وأخذنا منها على قدر ما استطعنا حملة، وخرجنا من تلك المدينة ومشينا حتى وصلنا إلى المركب، فرأيت أخوي يفتشان عني، وأما ربان المركب فصاح بي غاضبا:
1: إلى متى سننتظر أيها الرئيس؟
2: نحن نموت، نموت.
3: يا تاجر يا عبد الله، أنت يا عبد الله أين كنت كل هذه المدة؟ فقد عوقتنا عن السفر.
4: لا ضرر في ذلك، لعل التأخير خير، وغيابي لم يكن فيه غير الإصلاح، وقد حصل فيه بلوغ الآمال.
0: وأطلعتهم على ما معي من الذخائر، وأخبرتهم بما رأيت في مدينة الحجر، وقلت لهم: لو كنتم أطعتموني وذهبتم معي كان يحصل لكم من هذا شيء كبير، وجلبتم معكم الذهب والجواهر. انظرا انظرا كم هي ثقيلة هذه الجواهر.
5: لو ذهبنا معك لما كنا تجرأنا أن ندخل على ملك هذه المدينة.
6: إنه طاغية وقاتل.
0: لا بأس عليكما، لا بأس، فالذي معي يكفينا. نعم، وهذا نصيبنا.

0: وبعد ذلك يا عبد الله ماذا حصل؟ لقد شوقتني.
1: نعم يا مولاي، بعد ذلك قسمت ما معي على الجميع، وأنا أخذت حصة كواحد منهم وأعطيت ما تيسر للخدام والملاحين، ففرحوا ورضوا بما أعطيته لهم، إلا أخوي فإنهما تغيرت أحوالهما، ولاحظت أن الطمع تمكن منهما. يا أخوي، أظن أن الذي أعطيتكم إياه لم يقنعكم، وعلى كل فنحن إخوة ولا فرق بيننا، ومالي ومالكم واحد.

0: ثم يا مولاي أنزلت الفتاة التي رافقتني في المركب وأدخلتها في غرفة وأرسلت لها ما يلزمها من مأكل ومشرب وجلست أتحدث مع أخوي.
1: لا لا لا غير موافق.
0: ما بالكما يا أخوي؟ ما بالكما؟
2: ما مرادك أن تفعل بهذه الفتاة بديعة الجمال؟
0: مرادي أن أكتب كتابي عليها عند وصولنا إلى البصرة وأعمل فرحا عظيما وأدخل بها هناك على سنة الله ورسوله.
3: يا أخي يا أخي اعلم أن هذه الفتاة قد وقعت محبتها في قلبي، فدعني أتزوج بها أنا.
2: لا أحد يتزوج بها غيري.
0: إنها قد أخذت علي عهدا وميثاقا أن أتزوج بها، وما جاءت معي إلا على هذا الشرط، فكيف يمكنني أن أنقض عهدي وأعطيها لواحد منكما؟ وإن شاء الله إن شاء الله متى دخلنا مدينة البصرة بالسلامة أنظر لكما ابنتين من خيار بنات البصرة وأخطبهما لكما وأدفع المهر من مالي وأجعل الفرح واحدا وندخل نحن الثلاثة في ليلة واحدة.

0: فسكتا، وكان يظن أنهما رضيا بما قال لهما.
1: وما نزا المسافرين يا مولاي، وصرت أرسل إلى البنت ما تحتاجه وهي في غرفتها، وأنا أنام على ظهر المركب مع إخوتي. وبقينا هكذا مدة 40 يوما حتى بانت لنا مدينة البصرة، ففرحنا بذلك وأنا مطمئن من جهة أخوي، ولم أعلم ما كتب لي في علم الغيب. فنمت تلك الليلة، وبينما كنت مستغرقا في النوم لم أشعر إلا وأنا محمول بين يدي أخوي، واحد قابض علي من رجلي والآخر من يدي، لكونهما اتفقا على إغراقي في البحر من أجل تلك الفتاة. فلما رأيت ذلك قلت لهما: يا أخوي، لأي شيء تفعلان معي هذا الفعل وأنا أخوكما؟
2: يا قليل الأدب، كيف تبيع خاطرنا من أجل بنت؟
3: نحن سنطرحك في البحر من أجلها.
0: والتفت إلى الكلبين وسألهما:
1: أليس حقا ما قلته يا أخوي؟
0: فنكسا رأسيهما، فتعجب الخليفة من ذلك،

0: فلما رموني بالبحر وصلت إلى القاع، ثم نفضني الماء على وجه البحر، فلم أشعر إلا وطائر بقدر الآدمي نزل علي وخاطفني وطار بي في الجو إلى الأعلى. ففتحت عيني فرأيت نفسي في قصر عظيم البنيان مشيد الأركان، وفيه امرأة جالسة على كرسي من الذهب الأحمر، وعليها ملابس لا يقدر الإنسان أن يمكن نظره منها من شدة ضياء الجواهر التي عليها. ووجدت جواري واقفات وواضعات أيديهن على الصدور، ثم إن الطير الذي خطفني انتفض وصار صبية كأنها الشمس المضيئة، فأمعنت النظر فيها فإذا هي الحية التي كانت في الجبل، وكنت خلصتها من ثعبان ضخم. فقالت:
1: لأي شيء جئتني بهذا الإنسي إلى هنا؟
2: يا أمي، هذا الذي كان السبب في ستر عرتي بين بنات الجان. إنني أعرفك إلى أمي، اسمها مباركة، وأنا اسمي سعيدة، وأبي الملك الأحمر، والثعبان الذي قتلته هو وزير الملك الأسود واسمه بارفيل. كان خطبني من أبي فلم يقبل أن يزوجني به، فاغتاظ وصار يقف أثري ويتبعني أينما ذهب، ومراده أن يهتك عرضي. وأنت الآن لك علي جميل لا أنسى، فلما رأيت أخويك فعلا بك هذه المكيدة ورمياك في البحر، بادرت إليك وخلصتك من الهلاك، ووجب لك الإكرام من أبي ومن أمي. لذلك أكرميه يا أمي نظير ما سترى عرضي.
1: مرحبا بك يا إنسي، فإنك فعلت معنا جميلا تستحق عليه كل إكرام.
0: ثم أمرت لي ببدلة ملوكية تساوي كثيرا من المال، وأعطتني جبلة من الجواهر والمعادن.
1: خذوه وأدخلوه على الملك.
3: وبعد يا عبد الله، تابع.
0: نعم نعم يا مولاي. فأخذوني وأدخلوني على الملك في الديوان، فرأيته جالسا على كرسي مرصع بالدر والجوهر، وبين يديه المردة والأعوان. فلما رآني قام على الأقدام، وقامت معه العساكر إجلالا له، وحياني ورحب بي وأكرمني غاية الإكرام، وأعطاني مما عنده من الخيرات. وبعد ذلك قال لبعض أتباعه:
4: خذوه إلى ابنتي فهي توصله إلى المكان الذي جاءت به منه.
5: وغدا اللقاء مع

0: حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر.
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.